0: إذاعة الكويت، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: اخترنا كثير أغاني في الواقعة التونسية كافية حبينا نسمعها في بداية الجزء الثاني من نوعات قال حد نسمعكم إن شاء الله إلى حدود الساعة الواحدة. مرحبا أهل وسهلا بالناس الكل، تحية لكم وتحية لكل الأمهات في هذا اليوم السعيد 31 مايو آخر أحد من شهر مايو نحتفل به في تونس فقط في الواقع من مجموع البلدان العربية بهذا اليوم العالمي نختص به أيضا بعيد الأم. تحية لكم منصور يتواصل معنا عبر موجة الدعات كاف على الفيسبوك في فيسبوك راديو كاف شو لقنا ربي أمهات الناس الكل تنيهم، وفي نفس الوقت ربي يرحم المتوفية مريم سلطاني توجه تحية كبيرة برشا وتاني مماتها ليلى ماكني بمناسبة عيد الأمهات وتقول لها كل عام وانت بألف خير. سامي سعيد تحية ليك وتحية أمهات العالم الكل ويعطيك صحة على تواصلك معنا وتجاوبك وترحم على روح مماتها الطيبة جميع الأمهات المسلمين. شكرا لك ليلى ماكني أذن تواصل معنا وتقول بنت اليوم رغم السبت عيد ميلادها وانتم طولتوا برشا في الغناء ما عادت غنية حلوة عيد ميلاد بنتي واللي هي بتبيع رمز مثابر وتميز في قرايتها وأحلى عيد لابنة ليلى ميك نبيل بالجسم التحليلي. مشكور باش عتواصلك معنا وشرق النغام لتبتو يكون موجود معنا أم شيمة. شكرا ليك وتحية ليك ألف مرة ليك العادة، تحية ليك وتحية لكل أمهات تونس. فتحي الصوري نقولك مشكور باش عتواصلك معنا وشكرا بكل مواد وسعادة ونجاح. عمر مديد يقول نرحم على جميع الأمهات وسيدة حرم كيف كيف ليلى اللي مشكورة على تواصلك معنا وعلي بوكو دي فلاش اللي توصلنا عبر موجات إذاعة الكاف. انتو مع 78-27-160 تكونوا معنا قبل رفع هذه صلاة الظهر. ناخذ مجموعة المكالمات في هذه المحطة الإذاعية. عسلامة عسلامة،
2: عيدك مبروك يا دي.
1: مرحبا أهلا وسهلا
2: كل عام وانت بألف ألف خير. انت وعايتك راني باش نعيد عليك وكهو.
1: وشكون معايا؟
2: عيدت عليك في الديديكاس وزدتها تو عايشة يعقوبي.
1: مرحبا بك عايشة، ربي يفضلك وينعم عليك.
2: كل عام وانت بألف خير وتحية ليك ولعائلتك الكل.
1: ربي يبارك لك عايشة، شنو أحوالك انت وامورك لاباس وتواصل معنا ديما ونوجه تحية كبيرة برشا.
2: والله نحبك تسمعني لي لان عايد علي. عايدت عليك ديديكاس وزدتها وكينا ولا إلى الله محمد رسول الله. تحية لكل أم اللي حي الله يرزقها والله يفرحها. تحية لوالدتي والوالدي الله يرحمهم إن شاء الله
1: بالجنة
2: الجنة وخيرتي. وعندي صاحبتي وأختي معناها الله يرحمها عندها تسك شهرين تو ملي توفت زكية رحالي الله يرحمها أخواتي والله ينعمها إن شاء الله متوه الجنة. وتحية لوالدتك أنت ولوالدك وإن شاء الله ربي يحييه وإن شاء الله يا ربي يرحمهم في داري اللي متوفيين هك.
1: ربي يبارك يعطيك صحة يا عايش.
2: وخويا نوربيت كان معناه يتكلم الله يقول له الله يرحم ميمتك ويرحم كل الأمهات وكل الأمة الإسلامية ويعطيك الصحة وبارك الله فيك.
1: عايش عايش عايش بارك الله فيك. وصل تحياتك وبشكرها برشا عايشة يعقوبي كانت معنا مضوحين في المكالمة الهاتفية الثانية. هذه فرصة بتباع لكم انتم سادة المستمعين تواصلوا معنا أيضا تعايدوا على أمهاتكم. أيضا تحية شكر برشا اللي فارقوا أمهاتهم وهذه كما قلنا أحيانا تكون لحظة ألم وللبعض لحظة أمل. عسلامة.
3: صباح النور سي نبيل، تحية ليك سيدي، تحية للفريق التقني، تحية لكل أهلنا في ربوع الشمال الغربي، تحية للمستمعات والمستمعين. إن شاء الله ربي يرحم كل الأموات ولا وعصام ومروة وبابا إبراهيم العوادي بابا حسين من مكسر من مشاركي إذاعة الكاف. وتحية لكل أوفياء إذاعة الكاف من عند سهل المحيدي من عند رام. إن شاء الله ربي يوفقك في عملك و الحقيقة ماذا بيك تطلع علينا في عند العام لأن من غيرك أنت من غير هاك المساحات واللمسات متاعك السحرية متاع السياحية وكالمسالك وكالأمور السياحية اللي تعرفها أنت ما يتقدم الشمال الغربي لأن عندنا برشا مزاحمين الحقيقة من الولايات الأخرى. نحن نحبوا هالزحام هذا ونحبوا هالتنوع والترى السياحي وكل شيء لكن فما غير على ربوع الشمال الغربي. ماذا بيت الكيف العالية تأخذ حقها، سليان الغالية تأخذ حقها، باجة الخضرة تأخذ حقها، جندوب الأم العزيزة تأخذ حقها، عند راهم تبارك الناس كل.
1: ربي فضلك عم تاهر ويعطيك صحة وهذا واجبنا راهو في عند راهم.
3: بارك الله فيك الحقيقة لأنني يعني ولد سياحة وتعرف أنت لغاية 39 سنة من السياحة
1: ما شاء الله
3: تجربة سوسة المستير إخر وتيلة باركة لكن غير على منطقة زادة نحب زادة لكن نقولها كثرة يعني كثروات السياحية الموجودة في الكاف الموجودة في سليانة وموجودة في باجة وفي جندوبة لولا أمثالك وأمثال لكن نقولها الغيورين واللي قدموا في البرامج اللي دعت في الكاف العالية وانتم المنشطين ما نسموش باش نعملوا حاجة اللي فما اللي لنا توضاها للخلانيل لازم فما حريقة في حريقة في بحر البرق وما نعرف شنو وكذا وجدان ساقين وكل الحكايات هذه ما نحبوش نحن ماذا بيش نمكن نزحموا في مزاحمة سياحية نبيلة شفافة اللي تخدم مصلحة السياحة التونسية والسياحة التقليدية وتخدم تونس ككل هذا اللي حاجة نبي أما مش لازم مش يعني باش نعملوا دعايات انت لكن نقولوها اللي تخلينا مثلا ممكن ناس تهربوها وما نعرف شنو حريقة وما عندهمش كذا وما عندهمش كذا عندنا ثروات سياحية ما شاء الله في الكاف العالم نحبوا زادة وكلة خمسة نجوم وربعة نشوف في الكاف وفي سليانة وفي باجة ونحبوا الاستيار السياحي في المناطق نتاعنا وعندنا ثروات اللي نقولوا بها ونوصلوا بها وموجودة وعندها ما

0: احنا عم نتظاهر وفرحنا لقيمة هذه الحاجتين، انه رجع شوي مطار تبرق لانه سمعنا جروب
1: ان شاء
0: شارتير
1: الله ان شاء
0: الشارع.
1: الله. تعرف يعني حتى قصير كلامكم بالعسل تبارك، تعرف مطار تبرق عندنا ما شاء الله يعني اكبر سيارات يعني الموجوده، ما تهبطش حتى في مطارات اخرى في تونس العاصمه الغاليه يعني تهبط في تبرق. اذا نحب ونحن امشي لك نقول هاك تبرق تتحرك، قلت لك شوف تبرق امشي لك الثروات السياحيه وكل وسي مروان اللي يخدم زاد امشي له المندوب السياحي امشي لك، انا نعرف ناس نعرف غيور على المنطقه ان شاء الله امشي لك نقول باولادها، راهي كل منطقه تتقدم باولادها.
0: صحيح صحيح، ربي يبارك عم الطاهر، وان شاء الله موسم ان شاء الله يكون به برشا سنه
1: ان
0: ونتمنوا
1: شاء
0: ايضا.
1: الله ان شاء الله. انا على كل حال وحلت على كما يقولوا على التقاعد،
0: تقاعد
1: انا ما جيت غيور على منطقته على ربوع شمال الغرب وعلى الثروات السياحيه الموجوده على ميلان نمشي للكاف ما نلقاش وكيل اربع نجوم خمس نجوم، وعلاش ما نلقاش طريق باهي، وعلاش ما نلقاش مسلك سياحي اللي نمشي لك نقول نعرف به، علاش من الشلالات موجوده في باجه موجوده في عندها موجوده في الكاف موجوده فرشو بارتو بارتو الحقيقه، عندنا مثل مواسم سياحيه في لاحيه من السيريز هذاك البيجارو وكل برشا حاجات يعني غنيه على التعريف، وانت اكثر مني في الامور هذه وتفهم في الامور هذه، بارك الله فيك سيدي.
0: ربي يبارك يعطيك الصحه عم طاهر، ومشكور برشا، شكرا ليك وشكرا لكل اهالي عند راهم، وشكرا لكل المغيورين، وخاصه انه هو كلامه صحيح بعد فريق قومي مؤجل طرابلس نتاعو في ربوع الشمال الغربي في غابات جميله برشا تقلقوا علاش ديما تكون الوجهه المفضله للرياضيين، واللي يحكي في عم الطاهر صحيح، وحاولت انه اشاعه حتى المحارب البرتغالي او نسموه نحن نوع من حيوانات البحر اللي تقلق شويه المصطافين قاعده دور في المتوسط، الشواطئ نظيفه ما فيهاش صحيح، لكن بعض الاشاعات ربما تقلق في بدايه الموسم السياحي لزون تورستيك بتاعنا، خاصه المتنفس بس نجم نقول في الشمال الغربي تبرق كيما النفزه كيما الزويره كيما المقاصب وغيره. يعطي الصحه عم طاهر، وتحيه ليه وتحيه لكل انسان غيور على ربوع الشمال الغربي. شوف المكان الهاتفي، على السلامه.
2: الو صباح النور سي نبيل،
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا، عايشك ربي يبارك لك، ينعم عليك ربي يفضلك.
2: عايشك معك فتحيه عبيدي، كل عام وانتم حيين بالف الف خير.
0: عايشك عايشك صباح التحيه، شنو احوالك؟
2: الحمد لله عايش كريم.
0: عايش ربي يبارك لك. فتحية عندك تحية تحب تقدميها؟
2: اي قدم تحية لكل امهات تونس والحيين ربي يرزقهم والمتوفين ربي يرحمهم، كيف ما امي الله يرحمها وبابا زادة ربي يرحمهم الاثنين، وتحية كبيرة برشا لكم انتوما، ونحب نشارك المسابقة.
0: مرحبا بك فتحية. به مسابقة اسهل منها ما ثماش مع قيمة الفتحية. تعرف الفريق؟ قلت لك سهل برشا المسابقة اليوم.
2: إن شاء الله يا ربي.
0: تعرف الفريق الوطني أجل طرابلس نتاعو قبل ما يسافر البارح لجا مقابلة ودية مع ضد النمسا في ربوع الشمال الغربي، في بالك ولا لا؟
2: والله ما عنديش، أنا ما عنديش فكرة على الرياضة جملة، مش مغرومة
0: بها
2: أصلا.
0: باهي أنا باش نمشي معاك. وين أجل طرابلس نتاعو؟ مراقب رياضي في تبرقة، مراقب رياضي حمام برقيبة، ولا مراقب رياضي في عين دراهم؟
2: في مراقب رياضي شنو
0: هو؟ تبرقة، حمام برقيبة، عين دراهم.
2: عين دراهم تبرقة، يظهر لي في تبرقة.
0: كيفاش عاودي لي؟
2: يظهر لي تبرقة.
0: يظهر لك تبرقة. به، احنا تابعنا الفيديوهات، ورينا الصور. وللأسف يا فتحية
2: ليه فمش حتى مشكل، راهو العبرة بالمشاركة، أنا كنت حصل عليكم من فرحانة.
0: قلت تابعنا الفيديوهات ورينا التصاور ورينا المنتخب التونسي وما ريناش فتحية عبيدي، أما رينا المنتخب.
2: انا كي نبدا مغرومه نولي مغرومه بالرياضه ان شاء الله تشوفوني ان شاء الله.
0: ورينا المنتخب التونسي في تبارك
2: ان شاء الله يا رب شاطر. هكا واحد منها يعمل محويسه منها. تحية كبيرة برشا بالليل عم الطاهر نقول

0: عيدك مبروك وتندمك العام تي حي بخيرتي والعائلة كل عندي برشا برشا ما سمعتش صوته وإن شاء الله ديما بخير.
1: ان شاء الله ديما بخير. باهي فتحي مالي هاكا عرفنا المعلومه، رين المنتخب التونسي في تبرقه، رين الفيديوهات اللي مصور، مالناش فتحي عبد. على كل يدك سليمه، شكرا لك يا فتحي.
0: عايشك سلامين، تحية لك
1: ربي
0: كبيرة
1: يبارك لك.
0: برشا، منور راديو كيف وديما إن شاء الله أنت تبعث ديما الموجات الإيجابية، ديما تفرح العباد وديما العباد تبدأ فرحانة وتضحك. أنا كنت حصل عليكم الحق نبدأ فرحانة ونبدأ من غيرها حتى أكثر منها المسابقة والكل، إن شاء الله
1: ينعم
0: ديما
1: عليك،
0: بخير.
1: يعيشك يا
0: عايشك
1: فتحية،
0: سلامين
1: شكرا
0: حبيبي.
1: ليك، شكرا لتواصلك معنا عبر الموجات إذاعة الكيف، تحية ليك من الناس الكل اللي تواصل معنا على هذه الموجات على 78 227 160. ناخذ آخر مكالمة هاتفية في هذه الفقرة. على السلامة.
2: عسلامة خويا نبيل، عيدك
1: مرحبا،
2: مبروك،
1: يعيشك ربي يبارك فيك، ينعم عليك.
2: لاباس عليكم،
1: الحمد لله.
2: الله
1: أي
2: يتقدم
1: نزم
2: لكم القرى
1: أي
2: وتحية.
1: باهي نزم شوية لأن الوقت طويل، صار فينا شوية من رفع موعد الأذان. شكون معايا؟
2: معك سونيا سيرني ملكي.
1: باهي سونيا، هاي
2: معايا.
1: بما انه عيد الامهات خلينا نعرف عدد الاناث في تونس. عدد الاناث في تونس 50.7%، 52.7%، ولا 54.7% من مجموع السكان؟ 50 ولا 52 ولا 54؟
2: 54 اخويا نبي.
1: اي عدد الاناث ماهوش 54 يا سونيا، 50.7% عدد سكان جملة 11 مليون 972 اللي حسب الاحصائيات الاخيره 2024 2025، وعدد الاناث يفوقوا عدد الذكور بنسبه تقريبا 0.3% فقط، والعدد الجملي لعدد الاناث في تونس 50.7% وعدد الذكور 49.3%. نشكرك برشا سونيا شيرني تشارك معنا حاليا، ذكرها فقط ان اجابتها خاطئه، ربما تتابع فينا عبر موجات اذاعه الكاف. نتواصل معكم ونرحل ان شاء الله دائما عبر هذه الموجات، موجات اذاعه الكاف.
3: اذاعه الكاف صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبه 102.2.

لطفي بن زينة طريق الجنة من اقتراح نبيل بن قاسمي، ربي يصبرك وإن شاء الله نكون بعيدة في الجنة. شكرا لكم أيضا سيد مستمعين تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف، مريم سلطان تحية ليك مجددا، لأنه أيضا تقول عيد الأمهات، لكن أحلى منها بالطبيعة أنه توجد تحية من ماماتها ليلى ميك وتقول اليوم عيد ميلاد بنتي واليوم نحب نحتفل بها بصفة خاصة وعبر موجات إذاعة كيف، نقول كل عام وأنت ألف خير ليلى ميك لبنتك التحفونة، وبطبيعة تحية ليك يا مريم السلطان.

0: شباب البلد سعيد، صار بالفرحة ودوام ليك دامتنا من الزندوبة. إن شاء الله يوم سعيد ليكم أنتم الناس الكل، تحية ليكم، تحية لكل الأمهات، ربي يرحم أيضا الأمهات ويرحم المتوفيات، كل عام والأمهات بال في خير. تحية ليك نجي حميد والديكاسة بتاعها توا، تقول بطبيعة تحية كبيرة برشا لقوة صبر أيضا أمهات فلسطين لبنان سوريا وكل أراضي العربية المجروحة وأمهات إيران. شكرا ليك، تحية ليك أيضا سامي سعيد، شكرا ليك ريم منصوري، شكرا ليك فتحي سولي، وتحية ليكم شيمة، شكرا ليك وسيلة حرام ليلة بلي، مجموعة الناس كلها قاعدة تتواصل معنا على البزوسي فيسبوك راديو كيف. نسخة ختام الرحلة في منوعة إيقاع الحد، شكرا زميلي فاسم حنيدي اللي رافقنا على الكسرية، تحية ليك نجح حورتاني كيف القاعة الفنية، زميلي مودي شاني في الغرفة الهاتفية. شكرا ليكم أنتم الناس كلها تواصلتوا معايا منذ حين على رقم 78 29 160 زاد إيقاعات بالطبيعة عبر موجات إذاعة كيف. نهاية الرحلة والشراب بخمسة مئة دينار من بتبع أداء فتح ربيعي لديكور بمدينة سيرينا، كان من نصيب عليا وسلتي، مبروك عليك عليا الوسهكة. نختم الرحلة بأجواء بتبيع احتفال بعيد الأم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء، وكل الأمهات بألف خير.
1: مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي. جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكائي.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في جسور الأمل في حصة جديدة من هذا البرنامج اللي تواصل معكم طيلة هذه الشبكة في هذا التوقيت من 11 المنتصف النهار. اليوم اخترنا لكم زوز من جسور الأمل في تونس، واحدة تخدم على الصعيد الوطني والجسر الآخر هو يخدم على الصعيد الجهوي، وكل جسر والخصوصيات متاعه. ننطلق إن شاء الله بجسر يمثل يعني أمل وتفاؤل وتغيير لكل المصابين بطيف التوحد، جمعية فرح للتوحد اللي تخدم برشا في كل تقريبا الولايات، موجودة وحاضرة من خلال دوراتها التكوينية، من خلال تظاهراتها وأنشطتها وبرامجها. الأخصائية النفسية في هذه الجمعية إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة أمل السعيدي لمزيد التعريف بهذه الجمعية وأدوارها. في الكيف باش ناخذ مركز منارة. مركز منارة كنا تعرضنا له في عديد المرات من خلال التظاهرات والأنشطة، وأيضا في إطار حديثنا على جمعية المرأة والمواطنة في الكيف اللي هي تشرف على هذا المركز. ولكن اليوم حبينا هذه المساحة تخصص لمركز منارة بالذات، نسمع شنو القصص اللي تعديت، شنو عاشت الناس خلال هذا مرورها بهذا المركز من خلال تجربتهم، تجربة العنف المسلط عليهم وأنواع، وأيضا وكيفاش عاشوا الفترة في مركز منارة، ومن بعد كيفاش تواصلت التجربة، هل تمكنوا أنهم يتجاوزوا التجربة المؤلمة هذه اقتصاديا وأيضا اجتماعيا، وهذا مهم جدا لأن الجانب الاقتصادي مهم للتخلص من العنف بالنسبة للمرأة. إن شاء الله سيدة نيلة بوسيف ممثلة عن هذه الجمعية وأيضا مستمعة بمركز منارة تكون في ضيافتنا في الاستوديو المركزي لإذاعة الكيف لتقديم التفاصيل فيما يتعلق بهذا المركز. في تأمين لقائنا اليوم تقنيا معنا هجر المناعي، في التنسيق العام للحصة سعاد عبيس، معنا في مراقبة البث هند اليونسي، في المكالمات الهاتفية معنا المولدي الشعباني، وفي موقع الويب وصفحات التواصل الاجتماعي معنا اليوم الزملاء إيمان مرعي وعلي اليونسي. مرحبا بكم في الاستماع.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. أهلا وسهلا بكم. إذن كما ذكرت في بداية الحصة اليوم ضيفتنا من جمعية فرح للتوحد باش نتعرفوا عليها بتفاصيل. حاضرة معنا الأخصائية النفسانية بالجمعية سيدة أمل السعيدي. مرحبا سيدة أمل. مرحبا أهلا وسهلا بك. إذن شرفنا بقبول الدعوة, شكرا لك. إحنا باش ناخذ معكم فكرة على هذه الجمعية باعتبارها تمثل أمل برشانيس. أكيد نبدأ من بدايتها, من بداية الحكاية بالنسبة للجمعية هذه, التأسيس والأهداف أيضا اللي رسمت لهذه الجمعية في نشأتها.
1: أول حاجة نشكرك على الاستضافة عبر الهاتف سعادتي زحا, ونشكر سيسي سماء إذاعة الكيف.
0: مرحبا بكم.
1: عرفت احنا جمعية فرح لتوحد, هي جمعية خيرية ذات طابع إسعافي موجودة في ولاية بن عروس تحديدا مور الشمسة. دونك تأسست من عام 2012, وهي الهدف نتاعها الوحيد انها تقوم بوضع خطة عمل تربوية وعلاجية لفئات أطفال وشباب من ذوي اضطراب طيف التوحد, وتهدف من خلالهم لتحقيق الاستقلالية الذاتية لمنظورها.
0: نعم, هذه الرسالة اللي تخدموا عليها مناطق التدخل بتاعكم سيدة أمل.
1: بس هي تقدم حصص علاجية إفرادية وتربوية من خلال إطار متكامل من مربين وأخصائيين نفسانيين وأخصائيين تقويم نطق مع أساتذة رياضة وكل. يعني هي عندها خدمات شاملة كما قلنا, توعوية تربوية علاجية وترفيهية سورتو. ونخدموا الأكثرية على الأنشطة كيف سواء داخل الماركت أو خارج الماركت, وخاصة احنا توا باقيين نخدم على اللكس سوسيال باش نحاولوا أكثر نعاون الصغيرات, نعاون الأولياء, نعاون المجتمع على أهمية الانفتاح أكثر من ذوي اضطراب طيف التوحد على المجتمع. نخرجوهم من العالم الداخلي نتاعهم اللي في المركز, والمركز أنشطة تختلف وتتعدد, أنشطة حسية, أنشطة نفسية, أنشطة حسية حركية, أنشطة طبخ, أنشطة بريكولاج, عنا زادة السبور كيفي عليك غصة. راهو كل سرير يختلف البرنامج نتاعو, البرنامج التربوي والعلاجي من صغير لصغير. احنا كما نعرفو اضطراب طيف التوحد هو درجات, عندنا تأسيس متوسط وشديد, وكل صغير من صغيراتنا ببرنامج وضع خطة علاجية وتربوية خاصة به هو. دونك على أساس البرنامج هذاك نخدمو كل صغير الاكتيفيتي اللي أدكوات وأدابتي بالسيتواسيون فيه. كما تبقى قلت لك بعمل متكامل داخل المركز وزيدا خارجه, فار اكزامبل عنا سبور, عنا الأنشطة الرياضية اللي نقوم بها في الفضاءات الخارجية, عنا زيدا كولابوراسيون مع الحي الوطني الرياضي ومع مركز بن عروس, مركز الوطني والرياضي نتاع بن عروس, ونخدم أكثرية بروجي بيلوت اسمه في بن عروس. نخدم مع بروجي بيلوت مع جمعية بن عروس الكل اللي تنعى باضطراب أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. سي تان بروجي بدينا فيه من أول عام, إن شاء الله نكملوه, إن شاء الله زيد نقدموا فيه ونطوروا فيه. فيه تسكي أنشطة رياضية, أنشطة ثقافية وأنشطة تربوية. عنا البيسين. هو البيسين من أهم الأكتيفيتي اللي نخدم عليه مع صغيراتنا, وتتكمل تتواصل, خاطر هي هدف الجمعية إنه حتى في العطل المدرسية الاستمرارية متاع الأكتيفيتي. حتى لو كان هما عطلة وكل, فما استمرارية للأنشطة. ومع كيف عنا زادة نخدم برشا مع المجتمع المدني, مع الجمعيات الأخرى داخل ولاية بن عروس, الغرفة الاقتصادية, الغرفة الفتية الاقتصادية لحدائق المروز زادة عن كولابوراسيون معها, مع الأنشطة والنوادي الرياضية متاع المروج. عنا توسع كبير إن شاء الله, وهذا الكل لضمان التفاعل الاجتماعي لضمان الاندماج الاجتماعي لصغيراتنا داخل المجتمع، مش كان يبقى في النماذج نتاعو ولا صغير، لا احنا نخدموا برشا انه باش يتواصل مع العالم الخارج نتاعو، باش نخرج من هاك القوقعة ومن هاك الانيفيغ الصغير اللي داير بيه والعباد اللي دايره بيه. لا خاطر صحيح تفكر في المركز داخل المركز باش يتمتع بالانشطة الكل وباش يكون ايطالي وباش يكون فرحان باش يكون عامل اما راهو التغيير خير برشا. نحن نخدم برشا التواصل عند التيرابيست واحد، خاطر كيما نعرفوا زادة ان المتغيرات التيرابيست واحد عندهم مشكلة في التواصل والتفاعل الاجتماعي مع الاخر، دونك باقين ننمي بشوية بشوية القدرات الاجتماعية والقدرات التربوية والقدرات الذهنية متاع صغيراتي.
0: نعم، بالنسبة للمنتفعين بالخدمات متاع المركز التابع للجمعية قديش عددهم سيدة أمل؟
1: 20 صغير.
0: العشرين الصغير هذوما هل هو وحدهم وإلا تاخذوا معاهم الأولياء متاعهم؟ يعني النشاطات والبرامج اللي تقوموا بها تحسبوا حساب الولي أنه يكون حاضر؟
1: بالطبع هو شو هو راهو احنا خدمتنا صحيح يعني انه نجيت الكاتريس والاخصائيين والمجتمع، اما راهو الولي عنصر فعال، دونك الولي راهو سنترال خدمة تاعنا، دونك راهو اذا كان من غير الولي ما نجمو نخدمو حتى خدمة.
0: نعم،
1: وسواء معناها داخل المركز او خارج المركز الولي بطبيعة ديما معانا، خاطر صغيراتنا زادة في السيف راهم يحضروا المهرجانات، صغيراتنا راهم مش معناها انا نطلع السيف ما نجمش يحضر المهرجان، ما نجمش يتفاعل، ما نجمش يغني، ما نجمش يشطح، بالعكس.
0: نعم،
1: صغيراتنا نقبلوا المهرجانات الصيفية، عندنا برشا مهرجانات يمشيوا للاستاد، دونك هنا الولي ده موجود.
0: اي
1: اللي يصيروا يصيروا البرع، والاولياء ديما موجودين ديما اكومبانيين صغيراتهم بطبيعة، كل حد وقدراته، فهمت؟ كل حد وشنيا ينجم يعمل الولي، كيفاش ينجم يكون مع صغيره ويكون اكومباني ليه، واحنا دورنا كاخصائيين وك ديديوكاتريس وكل صحيح صغيراتنا نعتنيو بيهم ونتلوو بيهم ونحاولوا انه باش نمويلهم من سلوكياتهم ومن قدراتهم الذهنية والمعرفية، اما زادا راهو ما غير العمل مع الولي وما غير الاكومبانيومون تاع الولي رانا ما نجمو نعملو حتى شيء. هذاك علاش فما ديما استمرارية وكومبليمونتاريتي بيننا وبين الولي.
0: نعم، ولكن الولي ايضا هو بحاجة الى الدعم، نعرفوا اللي معناها اللي عندهم الصغيرات هذوما مستحقين برشا للتوجيه حتى في طريقة التعامل مع الصغيرات، هل توفروا هذا الجانب؟
1: احنا زاد ما نحطوا ان بروجي ايديوكاتيف من اول ما نحطوا البروجي كيش سوا تيرابيوتيك والا البرنامج العلاجي والتربوي لصغيراتنا، كل صغير عنا الولي نتاعو بيان سير باش يكون حاضر معانا باش نوجهوه باش نفسرو له كيفاش يتعامل اون كا دو كريز، باش نوصل له لانفورماسيون تلكي لي، باش اذا كان صغيرك متقلق في الدار ماذا بيا كي تجي صباح تجيب لي صغير، معناها تجيب لنا صغير وكل تقول لنا تعلمنا بالقلق نتاعو باش احنا نعرف كيفاش نتصرفوا معاه، دونك راهو زاد حتى في العطل وكل ليزاكتيفيتي اللي نخدموا فيهم في السنتر ديما نحاولوا لي باران نوصلوهم لهم ونفسروهم لهم كيفاش ينجموا يخدموا فيه يخدموهم في الدار مع الصغيرات باش تتمك الاستمراريه اللي حكينا عليها حتى لو كان في العطل واحد. ماذا بينا ديما نوجهوا الاولياء اذا كان اون كاد لا قدر الله مثلا كريز كبيره شنو يعمل، اذا كان بار اكزومبل صغيري متقلق شنو تنجم تعمل معاه، كيفاش تخلي صغيرك ايطاني، كيفاش تخليه متفرهد، تو ديبان زادا من سيتياسيون تاع الباران، وراهو كيما قلت لك احنا خدمتنا كيف ما مع الباران كيف ما مع كيف ما مع الصغير زادا. والباران الحقيقه هوني عنده بصراحه يقوم بدور جبار ودور كبير برشا برشا برشا، ويعطيهم الصحه ونحييهم على المجهودات اللي يخدموا فيها مع صغيراتهم ومع على كل حاجة باقيين يحاولوا انهم باش يوصلوا صغيراتهم انهم باش يكونوا متقلين ذاتيا، انهم باش يكونوا فرحانين، انهم باش يكونوا ايطاليين. انا اصلا نشوف الفرحة في صغيرات الاولياء، احنا كي نخدموا ان اكتيفيتي ونشوف الطراوي يبدأ عامل جو فرحان واحد بالنسبة لينا احنا هذيك وقت انا راني خدمت، وقت انا راني نجمت نوصل للهدف اللي حاجتي به.
0: نعم، ولكن
1: الجمعية ككل معني.
0: نعم، ولكن هل انه الوعي بالتوحد وبتبعات وبالسلوك وكيفاش نتصرف معهم هل انه موجود عند الاولياء الكل؟ هل إنه فما عنا وعي مجتمعي بأهمية إنه إحنا نفهموا المصابين باضطراب طيف التوحد وكيفاش نتعاملوا معهم؟ هذه بطبيعة بحكم خبرتك سيدة أمل.
1: هو بالنسبة للأولياء منظورين دقيقة مش على خاطر أولياء منظورين وكل فما الوعي، الوعي الكيفي. أما زيدا راهو ديما يبقى الولي في حاجة أنك أنت باش توجه، في حاجة أنك أنت باش تحاول هكا تمشي في الاتجاه الصحيح. دونك خاطر فما ساعات فما كلك هكا دي نوت اللي احنا نقولوهم من بارون بالنسبة لي هو هذيك حاجة أنا ما نجمش نعملها لصغيري ألوغ هي مصلحته. فهمت؟ أنا بار إكزامبل أنا أنفون أوتيست راهو كيف وكيف أي طفل، كيف أي صغير، راهو مش معناها ولدي مريض. راهو الأوتيزم ماهوش مرض. دونك الأوتيزم راهو اضطراب يتعايش بيه، يتعايش معه. احنا من واجبنا كأخصائيين وكأن احنا باش نحاول نوصلوه البر الأمان ونوصلوه لك الاستقلالية الذاتية متاعو. اما زيدا راهو من واجب المجتمع ومن واجب الولي ومن واجب اي انسان اخر باش يحترم الصغيرة ديكا، باش يحترم شخصيته، باش يحترم مشاعره، باش يحترم احاسيسه. راهو عنده مشاعره، راهو عنده احاسيسه، راهو يتقلق وراهو يتوجع وراهو كل اللي نحس فيه احنا نحس فيه صغيرة اضطراب طيف التوحد. دونك ما نقسيهوش كشخص. ما احنا هوني انا فاتي راهو كيف ما نعاقب مثلا يعمل اي بي تي راهو من واجبي باش نوريه ليميت. دونك راهو هذيك ليميت ما نعملوهاش. دونك نعاقبو شوية مش معناها باش نعاقبو باش نضربو ولا لا. طبعا تقول انا مغشى عليك باش كذا هو يفهمني ديجا. فهمت؟ واحنا صغيراتنا ويكرموني نفهم انا صغيرة كي تغشش عليك يفهمني انا مغشى عليك بيجيني يبوس وكل. دونك تعرف اللي راهي هذيك قلق ولا هذيك راه عمل غلطة. دونك هنا لا نسيون دي ليميت والحدود يجمع في اللي راه فما حد لكل حاجة. فما دي فراء اللي كيفاش نقولوها انتر بيني بليل برشا لصغير. بليل هذيك ماهوش باش يخلينا احنا النجم مقدم في ليزاكتيفيتي نتاعنا، ماهوش باش يخلينا النجم مقدم في برنامج العلاج نتاعنا. دونك انا فعملت دفاع نقول للبارون بربي نحاولوا نقص شويه من بليل هكا، اما نعطيوله بطريقه اخرى باش هكاك احنا النجم نقدموا بيه وباش النجم نوصلوا بيه لوين احنا نحبوا.
0: نعم
1: إذا كان إحنا نحبه ولا إذا كان إحنا نحبه نعزز قدرات ذهنية المعرفية الاجتماعية، قدرات التواصل الاجتماعي وإلا تواصل اللفظي والغير اللفظي، رانا نجم نخدمهم. أما سيتاتيف ما لازمناش نضربوا في البروسيس نتاعنا، لازمنا نمشي واحدة واحدة باش نجم نوصلوا وين إحنا نحبه. دونك التوا

0: situation qui m'étaient. Donc, ما كانتش فما انتو دو سونسيبيليزاسيون بالتراب بتاع واحد شنو هو التراب بتاع واحد ما كانش فما هكا توجيه الاولياء انه راه وقت اللي يشوف صغيري دي لاج دو زون بار اكزومبل صغيري ما تكلمش صغيري كي نحكي معاه ماهوش يجاوب فيا صغيري فما فقد للتفاعل والاتصال والتواصل البصري واللفظي بيني وبين صغيري انه عنده بار اكزومبل هذوما سيسون لي سيني دالارت انا اذا كان وقت ذاك ما هزيت صغيري وتوجهت بيه كل سواء مثلا الاطباء من الخط الاول وهما اللي يوجهوني من بعد شنو نعمل باش نعرف اسكو صغيري عنده اضطراب التوحد والا عنده تاخر في النمو من جهه اخرى وقتها ما كانش كلمه سكت عليه كان قبل تو يتكلم اخي هو صغير خوها مشي في يتكلم في العامين ونص هو يتكلم في العام ونص دونك هذيك كان قبل مسكوت على عوارض اضطراب التوحد اما توا السنين الاخرانيين ولينا برشا نحكيو على التوحد على المستوى العالمي والمستوى المحلي والمستوى الوطني. ده توا ولا يظهر اكثر ولا ولينا نحسوا انه التو نتاع الاوتيزم ظهر برشا في تونس.
1: نعم. نختموا بسؤال على الجمعيه نتاعكم جمعيه فرح للتوحد. شو ما الافاق المستقبليه بالنسبه لهذه الجمعيه وايضا طموحاتكم بالنسبه لطفل التوحد ايضا وانت تحدثت على هذا تحدثت انه ضروري انه ننظر بمساواة ونتعاملوا بمساواة مع هذا الطفل أسوة كيف وكيف صغير آخر حتى في تعديل وفي تقويم السلوك.
0: دونك هنا كما قلت لك احنا راهو جمعيتنا بالخاص بالاخص تخدم برشا على انها تكون تقارب ما بين البعد الانساني والعلمي اللي اضطراب التوحد. ونخدم أكثرية على الاندماج الاجتماعي احنا تابعوا في نخدم على الأكثرية انه راه صغيرنا مش كان في الصنط هذاك عليش كما قلت مركزين على الميزاكتيفيتي اكستيريور البرة على الرياضة على البيسين على الحضور في المهرجانات في الليزيفينمان اللي باقين يصيروا على ولاية بن عروس وإلا حتى على خارجها دونك هنا نخدم برشا على الاندماج الاجتماعي ولكن نتاع الجمعية على توعية أكثر والتوعية بآليات التعامل مع اضطراب التوحد والعمل على الحد من النظرة انه الطفل اضطراب التوحد لا يخرج لا يمشي لا يجي لا يتكلم لا يحضر في مهرجانات لا يحضر في ديزيفينمون كبار لا حد شيء لا راهو ما سيبا بغينا ما هو صحيح حتى طرف دونك راهو طفل اضطراب التوحد راهو من حقه باش تكون فما كما حكيت انت تكون فما المساواة دونك باش تكون موجودة ما بينه كيف وكيف أي صغير آخر دونك هنا نحاول نتوجه برسمي بكل حب وكل تقدير لكل أفراد المجتمع بكل هيكله بكل منظماته انه باش نحاولوا ديما نخدموا على الاندماج الاجتماعي اللي أفضل طيب توحد مش كان الاندماج الاجتماعي فما زاد الاندماج المدرسي يعني توا داخل نشوف فيه برشا والحمد لله انه فما دي بروسيسوس قاعده تتخدمنا على الموضوع هذايا ومن هدف منه راهو الادماج طفل التوحد في المجتمع راهو الادماج طفل التوحد مهم برشا في المجتمع خاطر احنا اذا كان حتى تشوف الباج نتاعنا وتشوف لي زاكتيفيتي انا ندعوك انك باش تدخل وتعمل طلع على
1: نعرف
0: الصفحه شوف راهو احنا يخرجوا كيف ما يخرجوا البيسين يمشيوا كيما حكينا بكري معناها الانستر الكل البرا ونفرحوا برشا انه مصيراتنا يتلاقوا في تفاعل كبير مع المجتمع وبكل حب الحقيقة وكل هكا فخر وكل امتنان بصغيراتنا دونك ربي يفضلهم وما عرفش اذا فما كيسيون اخرى
1: شكرا ليك يعطيك الصحه وكنا سعداء برشا انك تكون حاضره معنا سيده امل يعطيك الصحه
0: نشكركم انا برشا الحقيقه نشكركم على اللفته هذه ونشكرك عزيزتي دوحة على الانفيتاسيون ان شاء الله في مرات جايه نكون موجوده في البلاس اذا كيف ان شاء الله عايشه مشكل برشا زاد زميلتي معايا في المركز نذكر رئيس الجمعيه سريش نجومي نخرج كجمع جميع اعضاء الهيئه المديره لجمعيه فرح للتوحد نشكرهم على المجهود اللي يبذلوا فيه معنا، وان شاء الله نقدموا بوليداتنا، وان شاء الله نحاولوا ديما نعطوهم الافضل، وان شاء الله ربي معنا.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة سيدة أمل السعيدي الأخصائية النفسية في جمعية فرح للتوحد. كانت فكرة هذه على الجمعية على هدي.

نعرفها برامجها أنشطتها، وأيضا نحكي هنا شوي على التوحد وعلامات وتشخيص والوعي المجتمع المهم جدا هو الإدماج كما تحدثت السيدة أمل على الإدماج المدرسي والاجتماعي أيضا لأطفال التوحد. احنا من بعد شوي مواصلين مع جسور الأمل، نكونوا حاضرين إن شاء الله مع الكيف ومركز منارة للمرأة المعنفة. قبل حبيت نقدم هذا البليغ المتعلق بالماء المخصوص على حي البسيتين 2 في تبرقة. الماء مخصوص من نهار العيد، معناها من نهار الأربعة توا 6 أيام، والناس ما عندهاش ماء في حي البسيتين. الرجاء بطبيعة من إقليم السونيدز في جندوبة أخذ هذا البليغ بعين الاعتبار، لأنه برشا 6 أيام واحد ما عندوش ماء، صيف معناها دخل بقوة، وبخلاف هذا معناها من نهارات العيد وهما يعانيوا. إن شاء الله هذا النداء يوصل من أهالي ومتساكني حي البسيتين 2 في تبرقة ويرجع لهم الماء في أقرب وقت. مرحبا بكم في الاستماع لنا. جسور الأمل يتواصل معكم على موجات إذاعة الكافة.

0: 11:30 دقيقة على موجاتنا. أهلا وسهلا بكم، نورتنا ومشرفتنا بحضورها معنا سيدة نيلة بوسيف، مكلفة بالاتصال بجمعية المرأة والمواطنة، وأيضا مستمعة بمركز منارة للمرأة، وهو موضوع حديثنا لليوم. مرحبا سيدة نيلة.
1: مرحبا بيك، شكرا لك على الاستضافة مرة أخرى.
0: أهلا وسهلا بيك. إذن اليوم حبينا نخصه، احنا تعرضنا له برشا مرات مركز منارة في إطار حديثنا على نشاطات، على برامج، وأيضا في علاقة بجمعية المرأة والمواطنة، ولكن مساحة اليوم هي مساحة خاصة فقط باش نحكيو على الناس اللي مرت بهذا المركز، شنو استفادت، شنو التجارب، القصص زيدة أكيد، فما برشا قصص تعديوا عليكم، لكن خلينا نبدأ من الانطلاقة. مركز منارة وقتاش انطلق، التأسيس نتاعو وقتاش؟
1: مركز منارة انطلق في سنة 2014 بمبادرة من جمعية المرأة والمواطنة، وهو كان أول مركز في ولاية الكيف اللي تعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف، دونك نقدموا فيه خدمات نهارية للتعهد. عنا برشا معناها خدمات فصل المركز متاعنا، ونخدموا على الخدمات حضورية نقدموها للمرأة اللي تجي إلى المركز مباشرة، كيف نقدموا خدمات عبر الرقم الأخضر متاعنا اللي هي للنساء اللي ما نجموش يخلطوا للمركز متاعنا، وقال عندهم عوائق تخليهم ما ينجموش يتنقلوا من الأرياف ولا من المعتمديات المجاورة ولا حتى من الولايات المجاورة، ويأخذوا التعهد على بعض.
0: على جمعية المرأة والمواطنة خمت في هذا المركز، شنو الأسباب؟ هل أنه لاحظتوا معناه ارتفاع لنسب العنف، ما نجموش، ما عندكمش كيفاش تتصرفوا مع المرأة اللي جيكم، لقيتوا حل في هذا المركز؟ شنو الأسباب اللي خليت أنه هذا المركز هو الأول وطنيا هكا
1: في ولاية الكيف؟
0: في ولاية الكيف هو الأول.
1: أي. هو في الحقيقة أنه جمعية المرأة والمواطنة هي جمعية نسوية بالأساس، ومعناه مجموع الخدمات اللي تقدمها وإلا مجموع البرامج اللي تخدم عليها تخدم أساسا على مناهضة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الجهة خاصة، وبدت تطور في مبادرات متنوعة ترمي أساسا إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، نخدم على تغيير الأنماط الذكورية والصور النمطية على الأدوار ما بين المرأة والرجل، في معناها في في في هدف إنه نخلطوا نحقوا المساواة بين الجنسين. من وقتها ومن بعد معناها بدت تخدم المرأة على ما جمعية المرأة والمواطنة على الموضوع هذا، لاحظنا إنه فما نسب كبيرة للعنف، وخاصة العنف في الزوج، واللي هو ما فماش فضاءات اللي تنجم المرأة تتوجه لها مباشرة باش تتلقى فيها خدمات دعم قانونية وألا استشارات تتحصل عليها وألا معناها دعم نفسي وألا دعم اجتماعي اللي تخليها أنه تخرج من دائرة العنف اللي تكون هي عايشة فيها مدة سنوات. من هنا جت الفكرة أنه جمعية المرأة والمواطنة تبعث مركز خاص يكون معناه يوفر خدمات تعهد للنساء والفتيات ضحايا العنف بصفة عامة، وخاصة العنف الزوجي، بما أنه النسب ملي بدينا معناها ملي بدأ مركز منارة يخدمه بدينا نجمعه في المعطيات والبيانات حول العنف بصفة عامة، لاحظنا أنه فما معناها نسبة كبيرة متاع عنف زوجي، واللي هي عادة معناها في السنوات اللي خدمنا كلها تتراوح ما بين 85% و87% من النساء اللي يجونا هم ضحايا عنف زوجي.
0: وكنتوا قدمتوا تقارير في هذا الشأن، أنا وقتها تعديوا معايا سيليس هكا المكلف وقتها بالمشروع، وتحدث معناها في زوز تقارير من تقرير إلى آخر أنه فما ارتفاع معناها من سنة إلى أخرى، فما ارتفاع كبير في نسب العنف، يعني هذا المركز أصبح ضرورة. انطلاقة الحكاية كانت في 2024 إن شاء الله بالنسبة لهذا المركز. 2014 كيف بديتوا تخدموا؟ هل أنه كان فما وعي بالمركز هذه الخدمات متاعه، وتخوفت شوية نساء أنهم يجيوا بحذيكم؟ كيفاش كانت انطلاقة؟
1: بداية كل حاجة ديما فما التخوف، من معناه وجاي التخوف هذا من عدم المعرفة وإلا عدم الاطلاع على مجموعة الخدمات والكل. أما من بعد كينك بدينا نخدمه بشوي بشوي، ونساء معناه اللي يجوا بحذينا هما في حد ذاتهم يولوا سفراء للمركز، معناه نساء معناه يتشاركوا رقم الهاتف الأخضر متاعنا، إذا كانت مرأة تشوف مرأة أخرى جارتها ولا أختها ولا في الانتوراج متاعها تستحق دعم، تشوف مرأة معناها ما عرفتش كيفاش تتصرف، دونك هي اللي توجهها وهي تعطيها الرقم نتاع المركز نتاعنا باش تجي تتمتع بالخدمات هذه. نحب ناكد على حاجه مهمه برشا في المعنى في مجمل الخدمات وتم بعد نجموا نحكوا عليهم بالتفصيل. الخدمات اللي نقدموهم انه راهو معناها الخدمات اللي نقدموها هي خدمات شامله. هذه اول حاجه معناها كي تجي المراه بحدينا ما نتلهوش بها كان من الجانب القانوني اكها ولا الجانب النفسي ولا الجانب الاجتماعي. تحاول نحاولوا نخدموا معاها من الجوانب الكل باش المراه تنجم تكون قادره انها تاخذ قرار باش تخرج من دائره العنف اللي هي عايشه فيها. هذه من ناحيه. الحاجه الثانيه اللي تخلي الانسان يجوا بحدينا وهم مطمنين ويخرجوا فرحانين من بحدينا انه سريه معناها سريه المعلومات اللي تعطيها سريه الهويه نتاعها. دونك احنا ما نتشاركوش المعطيات الشخصيه نتاع انسان مع حتى حد. اللي تقولوا للمراه في القاعه نتاع الاستماع يبقى حكر على قاعه الاستماع. ناخذوا منه شويه معطيات باش نعدوا بهم باساسيون للمصلحه القانونيه والا المصلحه الاجتماعيه والباقي كله يبقى معناها سري. والهدف من الاستماع للنساء ضحايا العنف خاصه في مرحله اولى اللي هي معناها اول سيرفيس يتقدم هو الاستقبال والاستماع، مش ان نبارتاجوا الحكايه نتاعها والا نحكوا الحكايه نتاعها. لا، الهدف انه المراه تجي بحدينا تلقى فضاء امن باش هي تحكي على الوجع نتاعها، تحكي على المشاكل نتاعها، تحكي على المخاوف نتاعها من انها تاخذ القرارات هذيا بكل اريحيه. هذا راهو يعاون المراه حتى نفسانيا انها معناها تلقى شكون يسمعها، سورتو تلقى شكون يصدقها. على خاطر عاده راهو جينيرالمون النساء اللي يجوا بحدينا تقول لك في لونتوراج نتاعي ما يصدقونيش، خاطر المعنف يكون عاطي الصوره للمجتمع وصوره للمحيط اللي هو انسان بارفي اللي هو معناه ما يعملش العمل. دونك المراه تلقى صعوبه في انه يصدقوها مع معناها العقليه اللي عندنا مع الثقافه اللي عندنا بالضبط اللي هو ثقافه تبني بالمراه واللي المراه هي اللي وصلت روحها باش انه معناها تعرضت للعنف هذاك. هذا الكل معناها سوسون دي زوبستاكل اللي يخلوا المراه تخمم ألف مره قبل ما تاخذ خطوه باش انها تخرج من دائره العنف. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه كما قلت لك السريه نتاع المعلومات، نوفر لها فضاء امن. وحاجه مهمه برشا، احنا ما نقروش في بلاصه المراه. اي مراه تجي بحذينا تجي قرارها جاهز والا مازالت ما عندهاش معناها في الوقت هذاك قرار، نعطوها الوقت اللازم باش انها تقرر وحدها. المراه ضحيه العنف عاده هي مراه معناها تحت الهيمنه والسيطره نتاع البارتنير نتاعها، ما عندهاش القدره والا فهموها اللي هي ما عندهاش القدره باش تاخذ قرارات، دونك تخاف من اي قرار انها باش تاخذه، فهمتني؟ دونك احنا نعطوها وقتها باش تاخذ قرارها وحدها، باش تكون مقتنعه بالقرار اللي هي خذيته وتكون معناها قرار دورابل. وكل مراه والريتم نتاعها بيان سور في اتخاذ القرار، ثم مراه تجيك حاضره بقرارها، ثم مراه تنجم تاخذ جمعه، ثم مراه تنجم تاخذ عام، ثم مراه تنجم تاخذ 3-4 سنين باش انها تاخذ قرار انها تخرج من دائره العنف.
2: هذا الكل انتم تبقوا في المرافقه في الاحاطه، تحاولوا معناها توفروا لها الارضيه اللي تخليها تنجم تاخذ القرار الصحيح.
1: توفروا لها الارضيه باش تاخذ القرار الصحيح، الارضيه تكون معناها في الخدمات اللي نقدموهم، تكون في التوعيه، تكون في المرافقه، تكون في انه المراه كل ما ترجع نفس المراه ترجع بعد عام بعد عامين بعد شهر بعد شهرين تلقى نفس الحفاوه وتلقى نفس الخدمات. راهو احنا المراه جت بحذينا قررت باش انها تخرج من دائره العنف كي خرجت لبرا ما ظهر لهاش، هي حرة. نحترموا رغبتها ونحترموا قرارها، خاطر احنا ما نعرفوش المرأة شنو اللي وراه، شنو الباكراوند اللي عندها، شنو الضغوطات اللي عندها، شنو معناها المحيط اللي تعيش فيه، فهمتني؟ دونك احنا ما نلوموش المرأة على تراجعها في القرارات نتاعها ونستناها ونصبروا عليها ونمشوا معاها جوسكوبو، وكل ما ترجع تلقى نفس الخدمات بنفس الكاليتي.
2: نعم، هذا فيما يخص النساء. الفتيات هو المركز ايضا مفتوح للفتيات. الفتيات شكون يعنفهم يعني اللي جاوكم القصص الاكثر معناها وكيفاش تتصرفوا معاهم؟ يعني هي طريقه مختلفه بالنسبه للمراه، فما الاغلب فما راجل، فما قضيه طلاق، فما يعني مسار واضح شوي، ولكن الفتيات
1: خلينا نتفهموا على حاجه قبل. احنا كي نقولوا عنف زوجي معناها الابروش اللي نخدموا بها احنا في مركز منار، كي نقولوا عنف زوجي مش مقتصر على الزوج الحالي، راهو نجم يكون زوج حالي، نجم يكون طليق، نجم يكون خطيب حالي، نجم يكون خطيب سابق، نجم يكون صديق حالي، نجم يكون صديق سابق. دونك تنجم تكون هي فتاه مازالت في طور خطوبه، دونك وهي ضحية عنف. كيف تنجم تكون معناها كما قلت فما عنف زوجي وفما عنف آخر؟ مش كان الزوجي عنف، راه حتى الفتاة وإلا المرأة بصفة عامة تنجم يتسلط عليها عنف في الشارع، نجم يتسلط عليها عنف في مكان العمل، نجم يتسلط عليها عنف في مكان الدراسة، وأنواع العنف متعددة. دونك عنف مادي، نجم يكون عنف معنوي، عنف جنسي، عنف اقتصادي، عنف سياسي. دونك احنا كان امراه فتاه والا امراه نتعهدوا بها بنفس الطريقه، اذا كان هي تجي وتقول تصرح هي وتقول انا راني ضحيه عنف من عند اي شخص كان، كيما كنت فسرت لك نجم تجمعها بعلاقه نجم ما تجمعهاش بعلاقه.
2: فهمتني؟ وهو البهي فيش انه في جلسه الاستماع الاولانيه كل المخاوف يعني توفى عند المراه. هي المراه شنو تخاف؟ سواء كانت فتاه او مراه متزوجه، تخاف انه اللي تسلط عليها العنف يسمع بها اللي هي تواجهت، وتخاف من نظرة المجتمع، وتخاف يسمعوا زيادة بحكايتها، لأنه فما برشا نساء معنفات ولكن ما يحكيوش. معناها حتى تستغرب ساعات تلقاهم في مناصب مرموقة ويتعرضوا للعنف ولكن ما يعبروش على العنف هذا. الخدمات متاعكم تبدأ من هذه الجلسة، من بعد تقرروا شنو باش تعملوا كل مرة.
1: هو أهم جلسة، هو أهم مرحلة احنا نعتبروها في مركز منارة، هي مرحلة الاستماع. لأنه في المرحلة هذه صحيح ما تتنحاش كومبليتمون المخاوف نتاع المرأة، ما تنقص
2: تفهم
1: وتنقص وتعرف اللي هي فما قانون يحميها، وتعرف فما إجراءات موجودة. دونك هيك تعرف هذا الكل ديجا تبدا تنقص المخاوف نتاعها. الحاجة معناها المهمة جدا في الحصة هذه انه نحدوا الأولويات نتاع المرأة. انت علاش جاي المركز منار؟ مهم برشا نعرفوا المراه هي علاش جت، علاش وصلت غادي كين وصلت، جوست تحب تفضفض وتحكي تلقى المساحه موجوده باش تفضفض وتحكي، تحب تتلقى استشارات قانونيه وتفهم وضعها القانوني تلقى المصلحه القانونيه تقدم لها الاستشارات القانونيه، تحب تقدم وتبدا في اجراءات قانونيه وقضائيه كيف كيف المصلحه القانونيه تعاونها في الإجراءات القانونية، من كتابة العرائض، من كتابة الشكاوى، من إذا كان فما معناها مصاريف ما تنجمش المرأة معناها تتكبدها. دونك احنا نعاونوها في تعيين عضو المنفذين، تعيين محامي ولا محامية، معناها انت ونوع المصاريف واللي تنجم معناها تستحقها المرأة في المرحلة القضائية والقانونية. كيف كيف عنا المصلحة الاجتماعية؟ المصلحة الاجتماعية هي اللي تخدم مع المرأة على احتياجاتها الاجتماعية. فهمتني؟ دونك كان عندها احتياجات اجتماعيه لهو الا لصغارها بيان سور، اذا كان نجموا في الـ في الـ في المصلحه الاجتماعيه، اذا كان المراه تستحق مرافقه تخرج معها الاخصائيه القانونيه الاجتماعيه، اذا كانت تستحق فحوصات طبيه خاطر فما معناها العنف المادي ساعات يخلف اضرار جسديه غالبا يخلف اضرار جسديه. دونك احنا اذا كان المراه ما عندهاش الامكانيات انها باش تداوي روحها بعد ما نعش بعد ما كلت صفعة على وجهها معناها خلفت لها أضرار في وذنها ما عاش نجم تسمع، دونك احنا نجمو ان نتكفلوا بها هي وصغارها زيدة، خاطر ساعات راهو الصغار يكونوا هما شاهدين على العنف دونك يستحقوا أخصائية نفسية. دونك لهنا نولوا ننسقوا مع الشركاء الخارجيين متاعنا اللي هي أهمها مندوبية المرأة، مندوبية حماية الطفولة، وأكيد معناها فما إدارات أخرى نجموا ننسقوا معاهم. وإذا كان يستحقوا معناها دي فري دورجونس اللي هما يكونوا للصغار في حد ذاتهم باش يداوى في الوقت، باش يعمل غرز في الوقت، باش يشري دواء في الوقت، دونك احنا نوفروا لهم المصاريف هذه.
2: انت قلت مدام نيلة انه تخليوا المرأة على راحتها، ولكن فما في الجانب الاخر فما جرائم لتقتيل النساء. هل انه نساء تحطوا لهم راو رد بالك راهو مادام صار معاك هكا راهو المره الجايه مش باش تسلم؟ يعني
1: يعطيك الصحه. هو ليس اهم حاجه كما قلت لك بخلاف انه تحديد الاولويات في في في حصه الاستماع، ثم تقييم المخاطر
2: بالضبط،
1: تقييم درجه الخطوره على حياه المراه وهي موجوده في دائره العنف وفي نفس المكان مع المعنف نتاعها. في الحصه نتاع الاستماع نشوفوا مع المراه شنو درجه الخطوره، دونك نسالوا على برشا حاجات، نسالوا على تواتر العنف قديش من مرة، شنو يستعمل المعنف، كيفاش شنو يستعمل ايده، يستعمل آلات، يكسر معون، يضربك بحاجة. دونك هذوما الكل تخلي المرأة تخمم. دونك المرة هذه ضرب صحن في الحيط، المرة الجاية الله لا يقدر ينجم معناه يجي صحن فيك انت. نشوفوا اذا كان معناها الزوج عنده سوابق والا لا، معناها المعنف عنده سوابق والا لا، اذا كان فما سلاح ناري موجود في الدار والا لا، اذا كان معناها فما عوامل اخرى تخلي درجة الخطورة تزيد ترتفع، كما أنه معناها استهلاك المخدرات، استهلاك المشروبات الكحولية، كان العلاقة معناها ماهيش مقبولة اجتماعيا، كان فما معناها الضحية بعيدة على دارها، ما عندهاش مساندة، ما عندهاش كون يعاونها. دونك هذوما الكل عوامل احنا ناخذوهم بعين الاعتبار ونخلو الضحية تخمم فيهم باش انها هي تعود معناها المرة الجاي اذا كان هي مازالت ماهيش جاهزة توا باش تخرج من دائرة العنف، تولي قادرة باش انها تبلور مخطط حماية ليها، معنى حماية وسلامة جسدية ليها، باش في الحال كمتاع العنف الجاي دونك تكون هي تنجم تحمي روحها وتنجم تقي روحها من انه تكون ضحية جريمة تقتيل.
2: في التجارب هذوما قديش نسبة التجاوب مثلا تحس المرأة في ساعة تفهم، يعني إذا كان حطيتها وفهمتها وسمعتها إنه في ساعة تعرف كيفاش تتصرف من بعد؟
1: تجاوب إذا كان مش يعني نحكي على تجربتي كمستمع دونك نحس المرأة تجاوب المرأة كي تعطيها وذنك تسمعها تفهمها اي سورتو تصدقها دونك هذا الكل هذوما الكل معناها عوامل يخلوا المرأة تجاوب وتخمم تبدا تخمم ونحن ديما ريتي نخدموا عكس هو شنو يقول لك استراتيجيه المعنف واستراتيجيه الضحيه المعنف عنده استراتيجيه باش ديما يبقى مهيمن ومسيطر على البارتنير نتاعو والضحيه ديما عندها استراتيجيه باش تحاول تحمي روحها دونك احنا نخدموا على دو استراتيجي راهي المراه كي تبدا تحكي معناها كي نبدا نحكي معاها في السيونس ديكوت والكل تقول لي كاينك عايشه معايا انت تحكي معناها تعطي فيا في حاجات كاينك انت عايشه معايا خاطر هما سوسون دي استراتيجي معناها الشخص المعنف هو معناها عنده استراتيجي باش ديما الضحيه تبقى تحت الهيمنه والسيطره نتاعو دونك هو باش يستعمل استراتيجيه العزل لي هذيك الجاره هذيك ما تحكيش معاها البنت العمه هذيك ما تساعدنيش باش تحكي معاها لي هذيك لي وديما يدخل من مداخل انه خايف عليك نغير عليك نحبك ما نحبش شكون يحكي فيك هذيك دونك المراه في حد ذاتها دونك معناها فما برشا ينساقوا الاستراتيجية العزل هذايا حاجه اخرى زايده ديما يستعملوا معناها استراتيجيه التشيء معنى المرأة هي شيء موجود في الدار مش مرأة مش معناها فمش بختاج فمش تشارك فمش مشاورة فمش برشا حاجات دونك المرأة تقتنع اللي هي شيء دونك تولي هي آلة للتنفيذ نحن ليه ماكش شيء انت إنسانة دونك تنجم تخمم تنجم تغلط تنجم تصلح غلطك تنجم معناها تتعلم ما فهمش علاش باش انت شيء دونك احنا نخدم على الاستراتيجيه نتاع المعنف نفسروها للضحيه باش هي تولي تفهم كيفاش تتصرف دونك تولي تقرا اصلا الاستراتيجيه اللي يستعملهم معاها المعنف باش هي تفهم روحها في انا مرحله من دائره العنف ما هي دائره دور معناها فيها اربع مراحل دونك اذا كان هي ما تعرفش تكسر الدائره ديك باش تخرج منها باش تبقى تدور في الدائره والدائره تمشي تضيق راهو العنف يبدا مرة في العام من بعد يولي مرة في 6 أشهر ومن بعد نجم المرأة تعيش نفس الدائرة 3-4 مرات في النهار دونك مهم برشا أنها تفهم الحاجات هذوما باش تعرف هي من بعد كيفاش تتصرف وهذا يخليها تاخذ القرار السليم باش أنها تخرج من دائرة العنف هذيك
2: شكون هم النساء اللي تعرضوا للعنف؟ هل أنه كل النساء بأنواعها نجم تكون عرضة للعنف وإلا النساء في ظرف اقتصادي معين حسب طبيعة نتحدثوا لهنا التجارب اللي مرت بالمركز
1: هو الحقيقة معناها ما عندناش بروفيل معين للمرأة المعنفة معناها تنجم تلقى من لي بروفيل الكل كيف ما قلت أنت ضحى في بداية الحوار فما نساء يحكوا فما نساء ما يحكوش فما نساء معناها فما نساء يخافوا على الستاتيو سوسيال نتاعهم ما يحكوش دونك ما يمام وفما نساء مقتنعين اللي ذاك هو العادي
2: تطبيع
1: هذا هو فما نساء مقتنع اللي هذاك هو العادي اللي هي الدور ولا بالضبط دونك هذاك الدور هي تقوم به في المنزل اللي هو الدور نتاع المرأة اللي هو دور الرعايه ودور الانجابي في المنزل ودور الرجل هذاك هو معناه دونك هذا كل احنا نخدموا عليه راهو بالتوعيه بالبرامج دونك ما فماش بروفيل للمعنف وماش بروفيل للمرأة الضحية والظروف الاقتصادية راهي تزيد في هشاشة المرأة وإذا كان المرأة على قد ما يكون فما عوامل بتاع هشاشة أكثر تولي عرضة أكثر للعنف ومش كان مزوج دونك من المجتمع الكل وهذا يدخل فيه برشا حاجات معناها برشا عوامل عوامل الهشاشة عوامل الاجتماعية العوامل الثقافية برشا عوامل اللي هي تساعد وتعاون وتزيد الترسخ الطبخ عقلية اللامساواة وعقلية الهيمنة وعقلية السيطرة وعقلية أنه معناها المرأة معناها أنتر جيمي معناها المرأة مرأة والراجل راجل.
2: مش نكسروا حلقة العنف، أكيد مركز منارة يخدم زيادة على هذا الجانب باعتبار أنتم كي تتكفلوا بالمرأة أيضا بالصغيرات، صغيرات اللي يشوفوا في العنف اليوم ينجموا في يوم من الأيام زيادة كيف كيف، يا إما مش يكونوا ضحية يا إما مش يكونوا معنفين باعتبار هم مش ينجموا يطبعوا مع العنف، يشوفوا فيه من صغرتهم بوهم يضرب أمهم، ينجموا هما زيادة يا إما بيش يتلقاوا العنف هذاك ويشوفوا حاجة عادية وإلا بيش يمارسوه. كيفاش أنتم تخدموا في هذا الجانب؟
1: مهم برشا أنا نخدموا بما أن معناها جمعية نخدموا على التوعية، دونك التوعية ما تنجمش تكون على معناها توعية انستانتاني في الوقت هذاك، احنا نخدموا ديما على التوعية وعنا وعي كبير أنه كي باش نحبوا نبدلوا العقلية يلزمنا نبدو من صغيرات. هذاك علاش صحيح معناها كجينا امرأة ضحية ومعاها أطفالها راهم تعهدوا بيهم كيف كيف، صحيح الأطفال ما نعملوش ليهم استماع خاطر احنا مانيش مؤهلين مؤهلات باش أننا نعمل استماع للأطفال، دونك لهنا ننسقوا مع مندوبة حماية الطفولة اللي هي مشكورة معناها تتعاون معنا برشا، هي توجه لنا وأحنا نوجهولها وهي معناها تقوم بعملية التعهد للأطفال هذوما ويتم معناها توجيههم إلى معناها أخصائيين نفسانيين اللي هما يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الأطفال هذم. من ناحية أخرى احنا نخدمه على النساء، نعملوا لهم معناها حصص توعوية، نعملوا دي جروب دو بارول، نعملوا معناها أنشطة أسبوعية وإلا ساعات أنشطة شهرية، المهم نحاول ديما تكون أنشطة بصفة دورية نخدموا فيها على برشا مواضيع متاع التوعية بما فيهم التربية الوالدية، بما فيهم التواصل داخل الأسرة، بما فيهم كيفاش تتعامل مع صغيرك وقت يبدأ مثلا معناها وانت ضحية عنف وفما الجو متاع عنف سائد، دونك فما برشا حاجات نخدموا عليهم في إطار التوعية وفي إطار التواصل مع سين علموه فيش يحكم على صغارهم. ولهنا زيد رانا نتعاملوا برشا مع الوين اف بي ديوان الاسره والعمران البشري اللي يوفرونا معناها المثقفين والمثقفات نتاعهم يجونا يحكم عن سيف في عديد المواضيع منها التربيه الجنسيه الصحه الجنسيه والانجابيه، التربيه الوالديه، كيفاش نتعاملوا مع المراهقين كيفاش، وهذا معناها يخلي المركز نتاعنا تكون خدماته شامله كيف ما قلت ملو.
2: باعتبارك مستمعه في هذا المركز احنا بطبيعة حفاظا على السرية ما نفش نحكيه على قصص، ولكن شنو اكثر حاجة اثرت فيك تجربة وإلا عمر هكا تعرضت فيه المرأة للعنف خليك معناها متأثرة بالقصة متاع المرأة اللي جاتك؟
1: هما الحقيقة معناها قصص الكل يأثروا مهما كانت خطر، ما نجموش نرتبوا العنف تفاضلين هذا أكثر ولا هذا أقل. ساعات تجيك امرأة ضحية عنف معنوي المحيط يلومها نقولها معناها احمد ربي ما ضربكش معناها هكا يقتصر كان على العنف المعنوي، هما ما يعرفوش اللي راه تاثير العنف المعنوي عند معناها كل واحد شخصيته، معناها عند امراه محدده ينجم يكون الاثر نتاعو اقوى من العنف المادي. كي تجي امراه تقول لك تمنيت تضربني وما قاليش الكلمه هذيك توجع خاطر معناها واحد ولا يتمنى في نوع نتاع عنف على نوع اخر اللي هو ما فهمش علاش معناها باش يصير العنف من اصله. كيف معناها راهو الكتاب ده فما امرأة في عمر معين معناها تجي تقول لك معناها خليني للعمر هذا، ولا هي المرأة ديما تبقى تستنى فك رد الجميل ولا تستنى فك تستنى في انه معناها العائله نتاعها ولا زوجها يكونوا ريكونيسون ليها وبعد ما تلقيش ولا شيء هذاك، دونك شيء يوجع بيان سور، ونحن في وقتنا تا وقت صعيب سورتو المراه معناها
2: يعني فما نسيف يعمر متقدم وجاوكم وهم يعانيوا من التعنيف
1: أي
2: رغم وجود ولادهم مثلا
1: عنا أي بالطبيعة رغم وجود ولادهم خاصة إذا كان فما معناها الصغار كي يكبروا خاطر هي المرأة علاش تصبر هي الصغرى معناها ما تاخذش قرار
2: ماشي في بالها
1: جيني غالمو المرأة النساء اللي يجونا الكل راه حتى كي تقدم لها حل جاهز الحل هذاك ما فيش صغيرات راه ما تقبلوش خاطر الأم معناها والمرأة بصفة عامة تفضل وتبجل مصلحة الصغيرات على مصلحتها هي، وراهو ديما معناها نحو أنا عادة ديما نحكي مع الأنساء قولها خامن في روحك قبل رام صغار بطبيعتهم انت كي تخمم في روحك هما باش يلقوا الارضيه الملائمه،
2: والخطا انه هي باش تبقى في دائره العنف باش تحميهم اللي هو غلط
1: هذاك الفهم الخاطئ
2: اللي هو الغلط، معناتها مش حتى حماية من حتى جانب، لا تنجم تحميهم هي من العنف اللي شي ناجم يتسلط عليهم، ولا نفسيا تحميهم، ولا اقتصاديا، ولا اجتماع، مش حتى نوع من الحماية في البقاء في دائرة العنف. شوية الوقت على مركز منارة، كنت متأكدة مش كافينا الوقت إننا نحكي، ولكن معناها فما برشا ناس تخدم في هذا المركز، نحب نوجه لهم التحية. أكيد
1: أكيد نوجه تحية لزميلتي الكل، أكيد رئيسة الجمعية، المتطوعات اللي معانا في المركز، زميلتي الأخصائية القانونية، زميلتي الأخصائية الاجتماعية، مؤخرا انضمت لنا زميلتنا أخصائية نفسية، دونك احنا شفنا أنه مهم تكون معانا موجودة فم في المركز أخصائية نفسية، كنا نوجهه صحيح ميل المرأة كي تخرج من المركز ساعات ما تمشيش، دونك يكونوا عندها أولويات أخرى، دونك احنا كما قلت نسعى باش تكون خدمات شامله كلها موجوده في نفس المكان باش نسهلوا على المراه. نحب نقول اي مراه تسمع فينا تو انك تحس في روحك اللي انت ضحيه عنف، تنجمي تهز التليفون وتكلمينا، مش لازم معناها تجي سور بلاس تتكبدي عن التنقل اللي نجم يكون فيه برشا معناها مشاكل، نجم يكون ما عندهاش حتى حق معناها انها باش تتنقل والكل. تنجم تكلمنا على الرقم 80 101 400 اللي هو رقم مجاني وسري، اي استشاره قانونيه تهزوا تليفون وكلمونا، نجم نقدم لكم استشارات قانونية. ومرحبا بالنساء الكل، بيان سور الفتيات الكل.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك معنا سيدة نيلة وسيف، مكلفة بالاتصال بجمعية المرأة والمواطنة، وأيضا مستمعة بمركز منارة. إن شاء الله يخرج تقرير من هذا المركز يكون يعني في حوصلة للي عشتوه توا قديش من عام، توا 12 سنة تقريبا، يعني معناها فما برشا ما يتحكي وبرشا ما معناها يترجم شنو حجم العنف الموجود في ولاية الكافة. احنا نحكيه أنواعه، أسبابه أيضا، علاش ليه إذا كان نجمه نحده من هذا العنف، واللي يسلط في العنف يفهم علاش ليه إنه هو ترجع العائلة وتلم الشمل متاحة، ونتصور هذا هو الهدف الرئيسي. إن شاء الله في فرصة أخرى نحكيه على هذا الجانب. يعطيك صحة على حضورك معنا، وكان هذا الجسر الثاني للأمل ضمن برنامجنا لليوم. شكرا لكم على الاستماع لنا، نتقابل إن شاء الله غدوة في زوايا الأحداث ديما على نفس الموجات، موجات العالم.

أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر المستجير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء عطر وعنبر. اللهم ألطف بنا حيثما الأقدار دارت، ويسر لنا الخير إذا ما النفس احتارت، وأنر بالإيمان دربنا أينما الأقدام سارت، واشدد أزرنا إذا ما القوة منا خارت، وآمنا من الفزع إذا السماء مارت، واعطنا كتابنا بأيماننا إذا الصحف طارت. يا من بنورك أشرقت الأرض والكواكب سارت، يا من بنورك أشرقت الأرض والكواكب سارت، ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة. اللهم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام. صبحكم الله بالنور والخير والبشر والستر واليسر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الكلمة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة، وقال عنها كنز من الجنة. ويقول الله لمن قالها: أسلم عبدي واستسلم. ووردت قصة ذكرها ابن كثير في التفسير، وهي جميلة ونافعة ومؤثرة. تقول القصة: وهذه القصة لمالك الأشجعي أسره العدو، فكانت أمه تبكي طويلا، فقالت لأبي مالك: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لنا. فقال: يا رسول الله، ألا توصينا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكما بتقوى الله والإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. فرجع إلى زوجته وأخبرها، فجلس أياما يسردون هذا الذكر. مالك الابن وهو في السجن يقول: وقع القيد من يدي ونام السجان، فخرجت وإذا أنا بقطيع من الغنم فسقته معي، وإذا هو حر طليق ومعه مال. ويرجح ابن كثير رحمه الله أن هذه القصة هي سبب نزول قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. إن التعامل مع الله غير كل الدنيا، ولو أنك حافظت على الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله لرأيت من تدبير الله عجبا ولطفا وفضلا من الله ونعمه.

مولاي، ما ذاق الوجود بخافقي؟ إلا دعوتك كي أراه فسيح متلعثم بالذنب حين ذكرته، لكن بحبك قد غدوت فصيح. وحين تضيق أنادي القريب وأقول يا مجيب.

تفقد الأمل في شيء؟ طالما أنك لازلت تملك مزيداً من القوة للوصول إليه. نعم، الانتظار مؤلم، ولكن تأكد بأن الندم أكثر إيلاماً. عش لحظاتك بين الشكر والاستغفار، فإن أنفاسنا لا تخلو من النعم وحياتنا لا تخلو من الذنوب. مهما ابتعدت عن الله وضعفت، فإن بابه مفتوح من أجلك. قصة الرجل الذي كان يكرهه أهل قريته. ومات وليس له إلا ولد واحد، ولم يأتي أحد ليمشي في جنازته، فجره ابنه إلى الصحراء ليدفنه، فرآه أعرابي يرعى الغنم، فأقبل عليه وسأله: أيها الناس، لما تدفن أباك وحدك؟ فما شاء الابن أن يفضح أباه، وظل يردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهم الأعرابي ومد يده يساعد الابن ليدفن أباه، ثم رفع يده إلى السماء وظل يدعو في سره، ثم ترك الابن وغادر إلى غنمه. وليلتها حلم الابن بأبيه ورآه ضاحكا مستبشرا في الفردوس الأعلى، فتساءل من الدهشة: ما بلغك يا أبي هذه المنزلة؟ فقال: ببركة دعاء الأعرابي. وأصبح الابن يبحث عن الأعرابي في لهفة، ومشت الصحراء كلها حتى وجده، فأمسك بتلابيبه يصيح: سألتك بالله، ما دعوت لوالدي على قبره؟ سألتك بالله، ما دعوت لوالدي على قبره؟ سألتك بالله، ما دعوت لوالدي على قبره؟ وقال باكيا: لقد رأيته في الفردوس الأعلى، فسألتك بالله، ما دعوت لوالدي على قبره؟ هنا أجاب الأعرابي: يا ولدي، لقد دعوت الله دعوة العبد الذليل، وقلت له: اللهم إني كريم، إذا جاءني ضيف أكرمته. اللهم إني كريم، إذا جاءني ضيف أكرمته، وهذا العبد ضيفك، وأنت أكرم الأكرمين. إذن ليست الذرية، وليست الأموال، وليست كثرة الأعمال الصالحة فقط، إنما هي صدق العهد مع الله. من أي باب تشاء وبأي عمل تتقنه، أدخل كل أبواب الله واتركها جميعا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت. اللهم اغفر لجميع خلقك. اللهم سامح وأنت المسامح، واجب وأنت المجيب. وإذا

الوعود الربانية الأربعة. لئن شكرتم لأزيدنكم، فاذكروني أذكركم، ادعوني يستجب لكم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فحافظوا عليها لأنها ذخر لنا في هذه الأيام. قصة الفاروق عمر بن الخطاب. في أحدى الليالي كان سيدنا عمر بن الخطاب يدور حول المدينة ليتفقد أحوال الرعية، فرأى خيمة لم يرها من قبل، فأقبل نحوها متسائلا ما خبرها، فسمع أنينا يصدر من الخيمة فازداد همه، ثم نادى فخرج منها رجل فقال: من أنت؟ فقال: أنا رجل من أحدى القرى من البادية، وقد أصابتنا الحاجة، فجئت أنا وأهلي نطلب رفد عمر، فقد علمنا أن عمر يرفد ويراعي الرعية. فقال عمر: وما هذا الأنين؟ قال: هذه زوجتي تتوجع من ألم الولادة. فقال: وهل عندكم من يتولى رعايتها وتوليدها؟ قال: لا، أنا وهي فقط. قال عمر: وهل عندك نفقة لإطعامها؟ قال: لا. قال عمر: انتظر، أنا سآتي لك بالنفقة ومن يولدها.

وذهب سيدنا عمر إلى بيته، وكانت فيه زوجته سيدتنا أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب، فنادى: يا ابنة الأكرمين، هل لك في خير ساقه الله لك؟ فقالت: وما ذاك؟ قال: هناك مسكينة فقيرة تتألم من الولادة في طرف المدينة. فقالت: هل تريد أن أتولى ذلك بنفسي؟ فقال: قومي يا ابنة الأكرمين وأعدي ما تحتاجه المرأة للولادة،

وقام وهو يأخذ الطعام ولوازم الطبخ وحمله على رأسه وذهب معا. وصل إلى الخيمة ودخلت أم كلثوم لتتولى عملية الولادة، وجلس سيدنا عمر مع الرجل خارج الخيمة ليعد لهم الطعام. أم كلثوم من الخيمة تنادي: يا أمير المؤمنين، أخبر الرجل أن الله قد أكرمه بولد وأن زوجته بخير. عندما سمع الرجل منها: يا أمير المؤمنين، تراجع إلى الخلف مندهشا، فلم يكن يعلم أن هذا عمر بن الخطاب. فضحك سيدنا عمر وقال له: اقترب اقترب، اقرب اقرب، نعم أنا عمر بن الخطاب، والتي ولدت زوجتك هي أم كلثوم ابنة علي ابن أبي طالب. فخر الرجل باكيا وهو يقول: آل بيت النبوة يولدون زوجتي، وأمير المؤمنين يطبخ لي ولزوجتي. فقال عمر: خذ هذا، وسآتيك بالنفقة ما بقيت عندنا. هذا هو المنهاج الذي أخذوه من محمد صلى الله عليه وسلم، فما كانت رفعة عمر بمجرد صلاة وصيام وقيام ولا فتحات فتحها في الأرض، بل كان له قلب خاضع خاشع متواضع منيب وأواب. وهذا القلب يقيم العدل والحق في الأرض ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعله لنا قدوة ونورا وأمنا وسلام. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. أترككم في حفظ الحفيظ الحافظ. إلى السلام.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقوي فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك.
2: لقد أصبح الإنسان كائنا هشا يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق. إنه زمن القهر والإقصاء.
3: فتح التريكي أستاذ مميز بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وساحب كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
2: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
3: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المقطع يجعلنا أيضا أن نتفهم كيف ستكون الحروب في المستقبل. الحروب لم تعد حروب يعني فقط على مستوى الجيوش وعلى مستوى يعني استعمال الطائرات إلى غير ذلك. الآن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتطورة جدا أصبحت لها أهمية قصوى في الاستراتيجيات الحربية.
2: هكذا يوصف الباحث الفيلسوف فتح التريكي ما يمر به العالم اليوم وما يشهده من حروب واقتتال. يفكك فتح التريكي هنا واقعاً متشعباً ومعقداً في آن، قبل أن يقترح فلسفة العيش معاً بديلاً لحرب الكل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولاً عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
3: في العولمة ولا سيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.
2: والدكتور فتح التريكي هو من مواليد 30 من ماي 1947 بصفاقس، وقد نشأ في بيت عائلي كبير التقت فيه قامات فكرية وأدبية كمحمود المسعدي وحنا مينا وفرانسوا شاتلي، وكانت قراءاته الأولى متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، فكما قرأ لطه حسين والعقاد قرأ لجون جاك روسو وفيكتور هيغو والبيان الشيوعي لماركس، وظل الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطراً على اهتمام فتح التريكي الشاب، ملهماً له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية عرفت حياته انقلاباً جذرياً تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير محطات في سيرة الذاتية. هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس.
4: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
2: ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 72 و900 و1000 ليلتحق بجامعة السوربون ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث بإشراف فرانسوا شاتلي.
3: عالجت الفلسفة الحرب سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية. أسف نحن لم ندرس مثلاً فكر الحرب عند فلاسفة العرب بصفة عامة، هذا لم ندرسه، بينما هذا المفهوم موجود وبكثرة عند الفارابي مثلاً وموجود عند ابن خلدون. لكن كذلك في الغرب فلاسفة تحدثوا عن الحرب، وكلهم تقريباً تحدثوا عن الحرب كحادة يجب تجاوزها بواسطة العقل وبواسطة الحوار وبواسطة التفكير، بمعنى أن الفلسفة من نشأتها تدعو للسلام ولا للحرب، إلا في حالة واحدة معنا فيما ندر أنشأنا مثلا نيتشا يقول لنا للأسف أن السلم حالة استثنائية، وإنما الحالة العادية بالنسبة للبشر هي حالة الحرب.
2: سمحت له الإقامة بباريس بالجلوس إلى أكبر صانع الفكر في فرنسا، جاك ديريدا، فرانسوا شاتلي، جيل دولوز، ولوي ألثوسر. انخرط الفيلسوف فتحي تريكي في لجنة الدفاع عن معتقل الرأي السياسي في تونس، مطالباً بإطلاق سراحهم. وهناك تعرف على الدكتورة رشيدة بوبكر المتخصصة في سبينوزا وتاريخ الفن، والتي ستصبح زوجته فيما بعد.
5: تعرفنا على بعضنا في باريس، احنا في نقرأ الاثنين في السوربون في الفلسفة، افكارنا معناها قراب لبعضهم في الميدان الفلسفي وفي الميدان السياسي. كان يناضل وكان ذكر الاجتماعات مع بعضنا، تعرفت على زملائه وتعرفت على المناضلين اللي هما معناها وقتها يدافعوا على المساجين، ووقتها هو باتصال هوني مع تونس مع أخواته البنات وقتها اللي هما كانوا عندهم رجالهم في الحبوسات وقتها. في برسبكتيف احنا قرينا في الليسي، احنا قبل قرى في مستير وقت الأول جريف تعملت في الليسيات مع محمد علي الحلواني هو وقتها مع محمد علي التويتي، ومن بعد قرينا في ماتر. بعد وقتها هو تسمى في الكلية في تونس 82 هكاكا. هي الحاجة الباهية اللي كانت في الكلية هي كانت معناها الحرية التامة للأستاذ. الآن يظهر لي مازال الجامعة معناها حرة في البرامج نتاعها في التدريس، نزرعوا كما يقول العبد عند الطالب فكرة النقدي تمشي مع العلم ومع النضال، كما يقولوا اسمه على جسمه هو متفتح و ومسامح ويظل لي بالفلسفة. ما كان بكري يكتب الشعر زادة ومغروم بالأدب، ظل لي هذه في تكوين وفي من صغره، ما هيش من تدريس الفلسفة ولا من الفلسفة. الفلسفة زادت كونت عنده احترام أكثر للآخر، وعنده حاجة زادة يحترم أي واحد، عنده العبادة كل كيف كيف، وعنده سهولة التعبير في التواصل اللي يخلي أفكاره يوصلوا معناها واضحين. نشوف كيفيه معناها ساعات حتى في الليل يتلفن له واحد طالب حتى من هوني ولا من الجزائر ولا يطلب منه حاجة ولا كتاب، ولا حتى ساعات يفسر لهم حتى يعمل درس ساعات بالتليفون عمره لا يقول لا حتى الآن معناها.
2: حين عاد فتحي تريكي إلى تونس وإلى الجامعة، شكل صحبة مجموعة من المفكرين والفلاسفة جبهة للدفاع عن التنوير، وجددوا سؤال المعرفة الأكاديمي أمثال هشام جعيط ومحمد محجوب وعبد الوهاب بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.
6: عبد المجيد الشرفي أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. عرفت دكتور فتحي تريكي عندما كنت عميدا لكلية آداب والعلوم الإنسانية، وكان هو ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة التونسيين. هو جمع بين معرفة بالفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية الحديثة، لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به. وكان فتحي فيلسوفا في نظري، بحثه تركز على الأمور الجوهرية في وجود الإنسان في المجتمع، ولذلك فقد وصل في المرحلة الأخيرة إلى الدفاع عن فكرة العيش المشترك. فهذا البحث عن ما يميز الإنسان، وخاصة الإنسان الذي يعيش الآن ظروفا فيها تعقيد لا سابق له في التاريخ، وهو الذي جاء إلى العيش المشترك من الحرب. في بداية الأمر اهتم بالحرب وبكلوزفيتش وغيرهم، فهذا الدفاع عن العيش المشترك يجعله من الذين لا يستكينون إلى الواقع المتردي، وإنما يحاول أن يغير ذلك الواقع. ولاحظت مثلا أنه ينفي صفة الفيلسوف عن رجل مثل برنارون ليفي، يقول أنه هذا إيديولوجي فقط، أو عن فينكل كراوت، يؤمن بأن الإنسان بحكم دفاع عن كرامته إنسانا هو مطالب بالانفتاح على عصره وعلى ثقافته.
7: محمد محجوب، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية. اللافت والملازم لفكر فتحي التريكي هو أنه مارس التفكير النقدي في مختلف المواقف والكتب. ابتدأ أولا بدراسة أساسية حول أفلاطون والديالكتيكية، ونحن نعرف أن أفلاطون قد مارس التفكير النقدي ضد السفسطائية. هذا التفكير النقدي تمثل أولا في نقد النسق ونقد الكليانية الفكرية، ثم بعد ذلك انتقل من التخصص الأصلي وهو محاولة البحث عن يعني أسس تكون الفكر التاريخي عند العرب، انتقل من ذلك إلى ممارسة التفكير في مسائل أخرى، مثلا في استحضار تفكير الفارابي ومحاولة إضفاء صبغة معاصرة على هذا التفكير بتحيين مفهوم التعقل. كتب في ذلك كتابا هاما جدا يحمل عنوان العقل والحرية، يحاول أن يبين فيه كيف يمكن أن يكون التعقل، هذا المفهوم الأرسطي القديم، مدخلا إلى الحرية وإلى تحقيق إذن حريتنا إزاء العالم. ثم انتهى إلى تحليل العلاقات القائمة بين الناس وخاصة العلاقات الحضارية، وبدأ في نقد الهيمنة الحضارية الأوروبية بتفكيك العناصر التي تمثل هذه النزعة الاستعمارية، وانتهى بعد ذلك إلى مفهوم العيش المشترك.
2: إن الفلسفة لم تكن يوماً منقطعة عن الحياة اليومية، وهو ما جعل فتحي التريكي يمارس التفكير الفلسفي في تقاطع وجدل مع الفعل السياسي اليومي. ولم يكن فتحي التريكي ممن يعتبرون الفلسفة مادة للتدريس فقط، ولذلك وجب حسب رأيه أن تخرج من بوتقة المدارس والكليات نحو المجتمع، وأن تتكلم لغة مجتمعها وشعبها.
3: فلسفة شديدة كان الهدف من ذلك هو نوع من النضال لكي لا تبقى الفلسفة سجينة الأكاديميات وسجينة المدارس، حتى تصبح فكرا ينتقل بين الناس ويغذي الحياة الثقافية في البلاد من ناحية، وأيضا يتغذى هذا الفكر الفلسفي من علاقاته مع الناس. الفلسفة في العالم لم تعد كما كانت عليه عبارة عن نسق متكامل يقدم لك حلولا بعد هيجل. لم تعد الفلسفة تهتم بهذه القضايا، أصبحت الفلسفة هي تفكير توضيحي تحديدي تشخيصي نقدي، ترتبط بالشأن العام، ترتبط بالمشاكل التي يعيشها الإنسان، هي أصبحت قريبة جدا من إنسان، من هموم الفرد. لذلك فمن غير المجدي أن نجعلها دائما وأبدا داخل المعاهد والكليات، وكأنها عبارة عن فكر يتغذى من نفسه، يأكل نفسه. لا، فلسفة يجب هي أيضا أن تخرج إلى معمعة الحياة اليومية. ونحن في معهد تونس للفلسفة الذي كوناه مجموعة من أساتذة الفلسفة هنا بتونس، وأسسناه في وزارة الثقافة بالذات حتى يندمج مع المثقفين ومع المبدعين في كل مجالات الفكر والثقافة والأداب، ليندمج معهم ولما لا يقتات منهم ويقدم لهم ما يستطيع هذا الفكر الفلسفي أن يقدمه.
2: خرجت فلسفة فتح تريكي من أسوار الأنساق التي بنتها الفلسفة في تاريخها، تمردت عليها غير آبهة بتأصيل، سائرة مع الناس عكس فلسفة النسق. بهذا يكون التنوع والاختلاف والتعدد مفاهيم مركزية في فلسفته التي تؤسس للسلم والعيش معاً.
8: هشام مسعودي، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية ومدير المعهد العالي للغات. نحن كطلبة لما التحقنا بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كان ارتبط اسم الأستاذ فتح تريكي بأفلاطون، وكنا نعتبر أن كتابه أفلاطون والديالكتيكية مدخلا ليس لفكر أفلاطون فحسب بل للفلسفة ككل، وكان أساس درسه هو أن مفهوم التعقل يسكن داخل مفهوم الحوار. لذلك كان الأستاذ فتح تريكي في منهج تدريسه وفي علاقته بالطلبة كانت روح الحوارية والروح الاستضافية موجودة وعايشناها عن كثب. والفكر الأفلاطوني تداخل مع شخصية الأستاذ فتح تريكي، لأن أستاذ فتح تريكي أصبح شخصا حواريا وكأنما تلك الفلسفة أصبحت جزءا منه. ظللت دائما كلما عدت إلى تونس إلا واستقبلني الأستاذ فتح تريكي في بيته مع زوجته، وكانت دائما لطيفا ونعيما. ففكر الاستضافة الذي أصبح بعد ذلك فلسفة له هو نمط من الحياة عنده.
2: خاض الأستاذ الفيلسوف فتح تريكي في مسألة الهوية، وقد ربطها بالتعدد والتحديث من أجل بناء هوية مستقبلية قائمة على فهم دقيق لعلاقة الفرد بدينه وبتراثه، وهو من يعتبر أن مجتمعاتنا مأزومة وأننا نعيش حداثة لا نمتلكها واغترابا لا نستطيع تجاوزه، نعيش زمنية المكوث في الماضي متمترسين وراء التراث. اشتغل تريكي على مسألة الهوية خارج الانكماش على الذات أو عداوة الآخر، مخلصاً المفهوم من طابعه الإقصائي وجعلاً الانفتاح جوهر الهوية دون إنكار وظيفتها الدفاعية لا سيما في سياق العولمة.
6: هل يمكن للهوية التي من فكها مفكرو العالم العربي يعتمدونها في تحاليلهم ومواقفهم، هل يمكنها أن تتأقلم مع التوجهات التعددية لمجتمعاتنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجعة في العمليات التحديثية التجديدية الناتجة عن الثورة الرقمية الهائلة التي هي بصدد تغيير وجهة الحياة في العالم؟ فمفهوم التجديد آلية فلسفية لتفكيك ربط هويتنا بقراءات فاسدة لتراثنا بصفة عامة وقراءات فاسدة لديننا بصفة خاصة. ربطت تصور الهوية بمفهوم التعدد وبمفهوم التحديث.
2: فضح فتح تريكي ازدواجية المعايير لدى المثقفين الغرب وتنكرهم للمبادئ الكونية. نقد استراتيجية تعامل الآخر مع النحن القائمة على مبادئ منافية لقيم العيش معا. في كتابه Violence, Religion et Dialogue Interculturel انتقد موقف المثقفين الذين برروا حرب الخليج الأولى وغزو العراق بذريعة نشر الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية، متسائلاً لماذا التزم هؤلاء الكتاب الصمت، فاضحاً تحويل مبادئ حقوق الإنسان والحداثة من قبل الغرب إلى رهان سياسي يؤسس للسيادة على الآخر بدل أن تكون مبادئ غير قابلة للتقسيم.
9: إنه فيلسوف ملتزم، ليس فقط مؤرخا الفلسفة أو مستعرضا للمفاهيم الفلسفية، بقدر هو مدافع عن هذه القيم الأساسية المشتركة في نهاية الأمر بين الناس جميعا، بين البشر. ولذلك فإذا ما حاد الأشخاص أو الساسة الذي في الغرب الذين يدوسون على هذه القيم، فلا ينبغي أن نتردد في نقدهم بطبيعة الحال.
2: لقد أقام الفيلسوف فتح تريكي صداقات فكرية ومعرفية مع مجايليه وأيضاً مع الفلاسفة القدامى، ولم يتردد في السفر إليهم بكل ود. فإذا كانت الفلسفة محمولة على أن تكرر نفسها دون الانزلاق داخل النسق، وفي الإعادة تستطيع أن تبدع الاختلاف وتقوض وضعية الجمود، فقد جلب الفيلسوف فتح التريكي مفهوم المؤانسة من أبي حيان التوحيدي واستبدله بالتآنس، وهو مفهوم مختلف بما تتضمنه الصيغة من تفاعل بين الأنا والآخر، ليؤسس عليها مفهوم العيش المشترك.
3: فلاسفة في مجهوداتهم كلها لما يكونون ما نسميه بالإثيقة أي بنمط الحياة العامة، إنما هي في سبيل السلام الذي تعتبره الفلسفة شرط إمكان للسعادة. العيش المشترك في كلام الكرامة يقر لي حق التنوع وحق الاختلاف، أعيش مختلفا عنك معك حسب الكرامة، تعترف بحريتي، أعترف بحريتك، وعندئذ نستطيع أن نعيش معا تحت ظل السلم. بطبيعة الحال يقولون لي دائما أن هذه الحالة ستكون حالة نوع من الإيتوبيا، نوع من الخيال. أقول لهم طبعا طبعا هي فكرة مستقبلية، إذا لم تكن لنا أمثلة مخالفة مغايرة لهذا الواقع الشديد فستكون الكارثة هي المستقبل.
2: يبنى العيش المشترك على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر. فتريكي يعتبر نفسه صديق الفارابي وأبي حيان التوحيدي، ويعود دائما إلى كتاباتهما ليسألهما عن همومه وليمد له يد المساعدة في استشكال المفاهيم التي يستعملها. يقول لي أصدقاء آخرون بالمعنى الذي يقره جيل دولوز، أي صداقة المفاهيم، أمثال ميشيل فوكو وجاك ديريدا وكارل بوبر. لا أعود لكتاب واحد، أنا دائماً أتصفح كتب أصدقائي الذين ذكرتهم، كما أعود إلى مقدمة ابن خلدون وكتب أفلاطون لأنني أعشقها وأجد لذة ومتعة في أقوال سقراط وطريقة حواره. يستذكر الفيلسوف فتح تريكي إحدى المحطات البارزة في مسيرته، وهي رئاسة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي. يقول عندما افتتحت منبر اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس اعتمدت على فلاسفة الإسلام كالفارابي ومسكويه وأبي حيان التوحيدي لأدافع عن فلسفة التآنس حسب قاعدة العقل والتعقل، فهو يعبر عن إنسانية قوامها حق التنوع والاحترام والمحبة. فإلى جانب تدريس الفلسفة بالجامعة التونسية، تولى فتح تريكي التدريس بجامعة فرنسا الثمانية في فترات متباعدة زمنياً بين سنتي 2007 و2000، وكان أستاذاً زائراً بجامعة ديوك بكارولينا الأمريكية، وعضواً قاراً بمجمع بيت الحكمة، ومنسقاً بمعهد تونس للفلسفة.
3: يجب أن نتوقف عند مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو التنوع، ويفيد بصفة عامة حق اختلاف الفرد عن الآخرين، أي أن الإنسان الفرد يكون إنسانا عندما يتحصل بصفة تامة عن استقلاليته وعن حريته وعن كرامته. حق الاختلاف، حق التنوع أساسي هنا في عالمنا الحالي، ولكن حق الاختلاف هذا هو في إشكال إذا ما قلنا أن لكل بلاد حياتها الخاصة واختلافها الذي يجب أن نعترف به. عندئذ ما قيمة القيم الإنسانية التي تجمع الناس جميعا؟ هل أستطيع أن مثلا أن أقبل أن تكون هناك قبيلة موجودة في العالم تضرب النساء مثلا؟ يقول لك صاحب هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة، يقول لك هذا ممكن بما أن ثقافتنا تقبل ذلك، بل هي من قائمة من قوائم حياتنا المجتمعية، هل نقبل ذلك؟ لا طبعا.
2: ولأن الإنسانية لا يمكن أن تتواصل مع حرب الكل ضد الكل، فإن الحل يكمن حرفيا في مفهوم الاستضافة، لوسبيتاليتي، كما قدمه الفيلسوف جاك ديريدا خلال محاضرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس. الاستضافة بمعنى قبول الآخر دون قيد،

0: تضم كل مجالات حياتنا الشخصية والاجتماعية. إذا ما عشت وإذا ما أعيش حسب قاعدة العقل وهذا ما سميته بالتعقل، فإنني سوف لن أقبل ما هو غير مقبول وما هو غير معقول. وإذا أقلنت هذا التنوع، فمعنى ذلك أنني انخرطت مجددا فيما نسميه بالكونية.
1: فالعيش المشترك الذي يتحقق في إطار الاجتماعية الواعية هو تعايش منظم وفق قاعدة الأنس والمحبة حسب قوله، ولا يكون ذلك إلا بمطابقة العقل مع الحياة اليومية للناس ومع البعد الإنساني للإتقاء. هكذا يعطى العقل بعده الاجتماعي. يقول فتح تريكي، تهدف مباحث الفلسفية إلى ما سميته بالتآنس، وأعني العيش المشترك في كنف الاحترام لبلوغ سعادة البشر. لذلك أحلم بعالم التآنس، عالم السلام والوئام بين جميع البشر، مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم ومواقفهم وغاياتهم، وألا تكون العلاقات بينهم علاقات الغلبة بل التحاور العقلاني النزيه، لأن التناقضات والطبقات الاجتماعية والنضالات كلها ستبقى دون شك، والرهان أن يكون ذلك كله ضمن قاعدة التعايش والقوانين المسيرة للمجتمع. لذلك وجب إعطاء الفلسفة القدرة على الدفاع عن سيادة الفرد الحر ضد التحيز الجمعي. لابد من الدفاع عن الحرية وعن الحق في الاختلاف وعن الغيرية.
0: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، لأن أهم الفلسفة هو سعادتنا وسعادة البشر. الذات والتذوت يؤسسان ما نسميه بالكونية.
1: لقد خرج فتح تريكي بالفلسفة من مجالاتها المحددة سلفاً عبر تاريخها، سائراً بها في الشارع وسط الناس، يستنطق المعنى وينتصر للحياة والسلم.
0: طبعاً هي فكرة مستقبلية. هو حلم ونضال، ليس حلم فقط.
2: قدمت لكم الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك، بتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام. نص وتصور وقراءة سعاد الصديقي، ساهم في الإعداد سفيان العرفاوي، تقديم أحمد بوباية، وإخراج مروان البدوي.
3: إذاعة الكاف،
4: صوتك يا بلادي ديما عالي.
5: توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
6: مرحبا بكم مجددا في برنامج توينسا. كالعادة نسلطوا الضوء على المجتمع التونسي من خلال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. اليوم باش نحكيو على السينما، المجتمع التونسي والسينما من خلال المدونة السينمائية التونسية. طبعا من خلينا نقولوا سينما بناء الدولة الوطنية، سينما الهواة إلى يومنا هذا. وباش نحكيو أيضا على مختلف المقاربات المختلفة للسينما التونسية وصولا أو حتى في عمق السينما الوثائقية ومشاكل السينما الوثائقية، رغم أنه السينما الوثائقية ما تحتاجش برشا إمكانيات مادية، ولكن رغم ذلك في تونس نلقاو فما ضعف فادح حتى في السينما الوثائقية. أيضا باش نحكيو على

0: تأثير السينما التونسية في الواقع التونسي أو تأثير الواقع التونسي في السينما التونسية، باش نحكيو على تمثلات السينما التونسي للتحولات الاجتماعية والسياسية في تاريخ تونس، وخاصة باش نحكيو على كتاب مهم جدا للأستاذ طارق بن شعبان اللي هو أصدر باللغة الفرنسية بعنوان السينما التونسية بالأمس واليوم، لو سينما تونيزيان دير دوجوردوي، كتاب مهم جدا ما يكتفيش بسرد تاريخ السينما التونسية بل يعطي كل حقبة كل فترة يعطيها عنوان مميز. شنية هالسينما هذه؟ سينما الإرادة، سينما الواجب، سينما الهواة، سينما الوثائقية الملتزمة، سينما الوثائقية، سينما المؤلف، سينما اللي تركز فقط لار بور لار، الفن من أجل الفن. يعني خلينا نقول كتاب في عمق السينما التونسية. الأستاذ محاضر في نظريات وعلم اجتماع السينما بالمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمرت جامعة كرتاج، الأستاذ طارق بن شعبان. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا لك. شوية آخر باش نزيدوا نتعمقوا خاصة في كتاب ومراحل هذه السينما التونسية. كما قلت ما هوش كتاب خلينا نقوله بين ظفرين سطح يحكي على التاريخ أو مدخل إلى سينما تونسي، هو يعطيك بالضبط عنوان لفترة ما، يعطيك خلينا نقوله بورتري أو لمحة للأفلام اللي ساهمت في عكس أو خلينا نقوله تصور وتصوير الواقع التونسي الاجتماعي والسياسي في فترة معينة. لكن قبل ذلك خلينا نشوف شكون طارق بن شعبان. كما قلنا هو أستاذ محاضر في نظريات علم اجتماع السينما بالمدرسة العليا للسمع البصري والسينما في جمرت، وهو أيضا نشر مجموعة من القصائد الشعرية والنصوص الأدبية في عدد من المجلات، عمل كصحفي ثقافي في عدد من الصحف والمجلات التونسية والدولية، وشارك في كتابة العديد من الأفلام التونسية، وهو أيضا مدير سابق للمكتبة السينمائية التونسية. كما قلنا شارك في كتابة العديد سيناريو، كي نقوله كتابة سيناريو العديد من الأفلام التونسية، بينها الكتبية خميس وعشية وزيارة، وأيضا هو والأستاذ صلاح الدين الضاوي أصدر كتاب مهم جدا هو دليل الأفلام الطويلة للسينما التونسية. في الكتاب هذا نجم نلقاه حتى لسيناريو، نلقاه كل التفاصيل الأفلام التونسية، ونحن في الحقيقة بحاجة إلى مثل هذه الكتب. مرحبا بك مرة أخرى. سينما التونسية وخاصة في علاقة بالواقع الاجتماعي بالتغيرات والتحولات الاجتماعية والسياسية التونسية مهم جدا. نعرف اللي السينما التونسية ديما كانت في علاقة بالواقع السياسي والاجتماعي متاعها. قبل ذلك فما موضوع آني وحيني وسياقي إن صح التعبير، السينما التونسية عرفت أنها سينما المؤلف. الآن حتى فرنسا اللي خذينا منها ورثنا منها سينما المؤلف، يبدو أنها بدأت تتخلى شيئا فشيئا عن هذه السينما. في تونس مواصلة لهذه السينما، هل هو عائق لتطور السينما التونسية أو تنجم تكون هذه بصمة السينما التونسية وحاجة به في الواقع الرهن للصناعة السينمائية في العالم؟
1: شكرا. هو جاب سؤال صعيبة شوية، أما الحقيقة هو فكرة السينما المؤلف في تونس هي فكرة أولا جاد باش تعطي شرعية للسينما في تونس، خاطر السينما في تونس من الأول معناتها بدات في الستينات هي حقيقة بعد الاستقلال. الشرعية الوحيدة اللي كانت موجودة هي سينما ثقافة، خاطر احنا داخلين في بناء دولة وطنية وفما مشروع ثقافي كبير، دونك ما تنجمش تكون سينما معناتها كيفاش نقولوا معناتها
0: تجارية صناعية.
1: هذه معناتها الفكرة العامة، معناتها مشيت واحنا متأثرين برشا من فرنسا، والناس اللي مشيت قرات في فرنسا قراوا عند فرانسيس وتعلموا وعملوا معناتها تعلموا الصنعة كما احنا نقولوا في فرنسا، وقت اللي رجعوا بالفكرة اللي هو سينما دوتور، لازمهم معناتها سينما المؤلف، لازمهم معناتها إلى بوز السينما هذا اللي هو سينما في يخمم ويفكر وكل شيء. ما نجيو احنا كنجيو في نعرفوا بسينما ما هو سينما المؤلف. سينما المؤلف نجمو نعرفوه زاد راهو من جانب أكثر تقني ولا من جانب أكثر إنتاجي. سينما المؤلف هو السينما اللي يتحكم المؤلف ولا المخرج يتحكم في عملية الإنتاجية من الأول للآخر، ما عندوش الحق في إحنا نقول الفاينل كات. معناتها لازم في السينما المؤلف، المؤلف عنده الحق يدخل حتى في التركيب، هو يدخل في الإنتاج ويدخل في التركيب ويدخل في الكاستينج. هذه الحاجات الكل السينما الأمريكية السينما المهيمنة ترفضها. دونك احنا دخلنا في السياق هذاك، احنا كما تعرف معناتها فما موقف واضح من التدخل معناتها الثقافي نتاع السينما الامريكا المهيمنه والسينما الويسترن اللي كانت عندها مضامين ايديولوجيه احنا اللي احنا ما تمشيش معانا. دونك شد بعضه موقف قعد
0: في فتره ما،
1: في فتره ما
0: كان هذا موقف خلينا نقوله ملتزم ملتزم مقاوم، سينما المقاومة، سينما الإيديولوجيا، سينما الموقف،
1: وداخل في الشرعنة نتاع وجود السينما في تونس.
0: واضح
1: الخط السينما في تونس كان مثلا،
0: وذلك كانت فكرة وفلسفة طاهر الشريعة في أيام قرطاج السينما أي في الستينات. واضح
1: هذا واضح. ونوادي السينما وسينما الهوات كله داخل في السياق هذا نتاع متى السينما تحرر متحررة، ولازم يكون فم مؤلف. مؤلف متى السينما كاميرا ستيلو، متى الكاميرا قلم، كاميرا يكتب كأنه يكتب في أدبي بريسك أدبي. فهمت المشكلة اللي الواقع سوتو الواقع الاقتصادي في حسب رأيي أنا. الواقع الاقتصادي، الواقع المالي، العولمة تفرض عليك حاجات اللي أنت تنجم متى نجم توجههم، اما باقي اقوى معناتها باقي معناتها يظهر لي انا، يظهر لي التحديدات الاقتصاديه باقي اقوى. حسب رايي فما انا في تونس توا حسب رايي فما ثلاثة انواع من السينما
0: حاليا.
1: فما سينما مؤلف مرتبطه بالتمويلات الاوروبيه والفرنسيه. هذه اللي مازال توا دافع بتمي تميمها على فكره احنا مؤلفين وكل شيء. وفما سينما أخرى هي سينما مؤلف معناتها أهم الميزات نتاعها اللي هي عايشة بالسند نتاع وزارة الثقافة أساسا. وفما سينما ثالثة اللي هي سينما توا خرجت، هي سينما قاعدة تعمل بالأموال الخاصة ودفع من الخواص، وهي سينما كما تقول أنت معناتها سينما سينما تجارية. أما هي سينما ناجحة برشا، وهي واكثر سينما ناجحه هي السينما هذي اللي هي متى في المضامين نتاعها. كان نجم توا متى نتجرأ شويه خاطر ما عنديش انا توا متى ما خديتش متى المسافه باش نعمل تحليل صحيح بفرضيات وبشكاليات وكل شيء. اما توا شويه انطباعيه اللي هي سينما قريبه برشا في المضامين نتاعها، المضامين نتاع المسلسلات هي
0: هذاك علاش هي من بعد تولي مسلسلات
1: ولا
0: صاحبك راجل وغيرها من المسلسلات
1: هذوما هما. دونك توا السينما التونسية قسمت في ثلاثة يظهر لي أنا. فما ناس اللي قلت لك معناتها واحد يشد يقول سينما المؤلف وسينما المؤلف وسينما أنا يظهر لي ثلاثة باهين معناتها فما وزارة الثقافة لازم تدافع على مضمون، والسينما يحبوا يعملوا سينما المؤلف معناتها تبدأ معناتها عنده وصلوا فما في الناس تاع في أفلام تونس يعملوا ب 4 مليون دورو كلها. اللي حاب يعمل أفلام 4 مليون دورو لازم يعمل تمويلات أجنبية، يولي السينما معولم في مضمونه، هي مش معولم في تمويله وفي مضمونه. وفما سينما يقعد أكثر معناتها قريب من التوجه الوطني اللي هو سينما يتعمل معناتها بإعانة كبيرة من وزارة الثقافة اللي هي معناتها عندها توجه كل. وفما سينما تجارية وظهري أنا ثلاثة يعاونوا بعضهم، خاصة السينما التجارية. خاصة السينما التجارية شنو قاعدة تعمل؟ كما يقول معناتها يخموا تو في أمريكا مثلا في الولايات المتحدة اللي هو معناتها يخموا يقول لك هذيك البيبينير، يقول لك هذوك الناس بتمشي غاديك يجربوا في السينما التجارية، يجربوا في السينما التجارية غاديك يصنعوا المخرجين. كانها غاديك فما تدريب. دونك انا معناتها مبدئيا ما عنديش
0: واضح. تحليل مهم تراشي اللي هاد الديناميكيه للسينما التونسيه، السينما المؤلف بجوز اشكال نتاعها والسينما التجاريه اللي هو الوضع والواقع الطبيعي لاي سينما في العالم. يعني واقع طبيعي جدا انه سينما، موسيقى، مسرح، فنون، الكل تجتمع انه فما سينما خلينا نخمو برشا نفكروا وفما سينما تجارية. ثم انه حتى سينما تجارية ترغب الجمهور وتصالحوا مع السينما ومع قاعات السينما اللي عندنا فيها مشكلة في تونس.
1: متفق معاك من الاول للاخر، خاطر تو مثلا ناخذوا احنا ناخذوا مثلا في كيف نقولوا احنا في الاليه الكبيره، في الماكينه الكبيره، هي الماكينه تاع هوليوود معناتها معناتها مسيطره على السينما. نعطيك انا توا رقم، السينما الفرنسيه وتمثل في السوق الامريكيه 0.7%، وكان تقلب في امريكا 70% من السوق. دونك السينما مهيمنه بالحق، واحنا نقولوا المؤلف هو ماهوش من هذيك، مش من السينما، مش في هوليوود، مش في الماكينه نتاع هوليوود. مي اما انت تعتبر سكورسيزي تعتبره مؤلف ولا لا؟
0: مؤلف هي.
1: كبريك مؤلف ولا لا؟
0: مؤلف مؤلفين
1: معناتها الفكره هذه نتاع مؤلف معناتها هي حتى لو كان معناتها كيما نقولوا نرجعوا
0: وسكورسيزي وكبريك خدموا سينما تجاريه
1: اي ولا سينما تجاريه
0: وهكا وهكا زاد
1: وتضحك مش التفكير سينما معناتها فيلم كبريك معناتها سينما تفكير بالقديه معناتها عميق جدا. دونك الحقيقه هو انا متى ادغار موران نعرف ادغار موران في علم الاجتماع متى فهم موقف من الصناعات الثقافيه اللي هي زعما الصناعات الثقافيه هي
0: صناعات تحويليه
1: وتسلب تسلب للفكر والهويه وكل ويقول معناتها يقول احنا حشنا بالخير خاطر توا معناتها مثلا الجمهور العريض صناعات مثلا باش توصل له معناتها الافلام تاع كوبريك ما توصل له بالتلفزه، والتلفزه معتبره كميديا تاع صناعه ثقافيه او صناعه ثقافيه ولات عندها معناتها حاجه باهي. معناتها شنو يقول موران؟ يقول انت شنو تحط في برنامجك؟ هذا شنو تحط انت في الشريط نتاعك؟ هذا هو اللي مهم. من بعد شكون انت معناتها شنو الاطار اللي خدمت فيه؟ هو اطار تجاري ولا اطار مش تجاري ولا اطار معناتها انت شنو هو معناتها الاراده نتاعك وانت شنو البرنامج نتاعك وانت شنو المشروع نتاعك
0: وشنو هو الهدف نتاعك؟ انت جبت على التلفزه تو اللي نشوفوا فيه مخرجين شبان متخرجين من معاهد وكليات السينما والسمعي البصري. قبل كانت تتذكر في الثمانينات في التسعينات حتى في بدايه الالفينات كانت عيب وعار انه مخرج يخدم في التلفزه، كانت تذكرها بالقدا
1: يعني.
0: الان التقنيات المستعمله في المسلسلات ولا الافلام التلفزيه تقريبا فماش فرق بينها وبين المستعمله في في الافلام سواء التجاريه وحتى المؤلف. يعني هل هل هل, هل حاجز والهامش والهو اللي كانت بين التلفزه كصناعه والسينما ما عادش موجوده؟
1: ما عادش
0: موجوده إذن على مستوى التكوين، حتى نعرف اللي العديد من الأساتذة تربيوا على سينما المؤلف. ما تراش يلزم حتى في المناهج الدراسية في السينما والسمع البصري يلزم زادا نعلم جيل جديد اللي راهو هالفاصل معاش موجود.
1: انا متفق معك زادا في النقطة هذه، وانا من الناس اللي طرحوا معناتها بشوي نقراوا كيفاش نعملوا لي سيري وكيفاش نعملوا لي سيت كوم، اللي طرحوا معناتها وعملنا عن تجربة في المعهد اللي قاري فيه مع جمارت. عملنا تجربة في السيت كوم وتو تشوف مثلا حتى انت في علم الاجتماع مثلا مسلسل كيما ذواير، سيري كيما ذواير معناتها اعتبرت هي معناتها سيري معناتها وفي امريكا معموله في اش بي او واعتبرت من اهم معناتها من اهم المسلسلات اللي تعطي وجه حقيقي للمجتمع الامريكي. وهي مسلسل معمول بإطار تاع مسلسل معناتها عمره ما خمم هو، اما تشوف التركيب وتشوف التقطيع اللي عمله كل شيء تقطيع سينمائي معناتها معناتها خير من مئات الافلام. دونك انا الحواجز هذوما كما قلت لك انت وشنو المضمون اللي تحب تحطه وانت وشنو معناتها كيفاش توصل كيفاش توصل للجمهور.
0: ناخذ فاصل صغير ثم نعود نرجعوا باش نحكيوا على كتابك اللي هو الموضوع الاساسي للحصه هذه سينما تونيزيان ايغ اوجوردي. فاصل قصير ثم نعود.

0: Twinsa. Twinsa. Twinsa. Twinsa. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توانسة. اليوم موضوعنا السينما التونسية والمجتمع التونسي، وضيفنا الأستاذ طارق بن شعبان، أستاذ محاضر في نظريات السينما وعلم اجتماع السينما بالمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمارة جامعة كرتاج. كنا نحكيه على الالتقاء أو التنافر بين السينما المؤلف والسينما التجارية، وأيضا بين السينما كفن راقي بين ظفرين والتلفزة كفن هابط، اللي هذه التصنيفات كانت موجودة وربما موجودة حتى في بعض المقاربات وحتى في بعض المفكرين ما زالوا يعتبروا اللي هي التلفزة معناها هيمنة. هيمنة بورديو يحكي على الهيمنة، خاصة أنك يحكي على التلفزة. وشفنا ملخصات أنه هالهوامش هالحدود هذه تقريبا توا مع المنصات الرقمية ما عادش موجودة برشا، وخاصة بالنسبة للجيل الجديد من المخرجين اللي تربيوا على منصات وشنو فما في العالم، والتكنولوجيا تطورت برشا، وتو نحكيه حتى على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي نجم يعمل لك سيناريو، يعمل لك فيلم من الاول للاخر.
2: معناتها في يخص علم الاجتماع وعلم الميديا خاصه علوم الاتصال، المقاربه النقديه حتى في وسط المقاربه النقديه بيدها، مثلا ناخذ معناتها دراسات ثقافيه كلتشرال ستاديز. الكلتشرال ستاديز ما غير اللي هو معناتها موقف نقدي، معناتها من هيمنه نوع ما من الاخبار ونوع ما من الثقافه وكل شيء. يقولوا راه احنا كباحثين ما لازمناش نخلقوا شرق ما بين الزوز، احنا باحثين بالنسبه لنا الثقافه الشعبيه والثقافه نتاع ثقافه الماء الكلتشر دو ماس مثلا، ثقافه العامه وثقافه المهيمنه وثقافه النخب، بالنسبه لنا احنا هي تقعد معناتها موضوع علم. بالنسبه ما لازمش احنا نقولوا كباحثين نقولوا ليه هذيك هذيك التلفزه وهذيك تتعدى في التلفزه مسلسل ما نخموش عليه،
1: ما نخموش عليه.
2: لازم احنا غاديك لازم نخمو، لكن نحب نعرف احنا ما هي التمثلات حول المجتمع التونسي، ولا صوره المراه في المجتمع التونسي، ولا صوره العلاقات العائليه في المجتمع التونسي، كيفاش تتعدى. الاكثريه ان يظهر لي الثقافه تسميها الثقافه ما دو ماس مثلا، عرفت معناتها كما مسلسل تلفزي يعطيك اكثر، يكون اكثر معناتها واقعي من الانسان اللي هو يخمم باللي فلتر نتاعو نتاع انتلكتوال انت زعما هو مثقف وهو مؤلف. هذوك كل حد فلتر معناها يسميهم اللي تحكي على بورديو يسميهم المرايات،
1: مرايات
2: يقول بس مراياته نتاع المثقف نتاع السينمائي اللي لازم يكون عنده موقف زعما موقف مبني معناتها مبني ستركتوري،
1: اي معناها يفرض رؤيته الاخراجيه الجماليه الثقافيه على الواقع.
2: صحيح. الوركو بيان سور الوركو في مسلسل حاجه اكثر قريبه تنجم تفهم بها. وانا بقيت نشجع الطلبه نتاعي نقول لهم باش حاب يعملوا على فليني وكل شيء، نقول له اخدم على مسلسل، اخدم على فنش ما نقول اخدم على الفيلم القصيره، اخدم على حاجات اللي معناتها العلم الاجتماعي مهما شو. انا ياسر متاثر بالكلتشرال ستاديز، متاثر ياسر بالكلتشرال ستاديز، والكلتشرال ستاديز معناتها اللي يظهر لي معناتها نفهموا شنو المجتمع متماسك، نفهموه اكثر بالهوامش ملي نفهموه بالحاجات المحوريه. هكا ماذا تكون نقطه انطلاق فرضيه معناتها مش
1: لا مهم برشا، خاطر انت تو حكيت على الطلبه نتاعك يحكي لك على فليني، ربما هذه من التنشئه التعليميه، ما فما التنشئه الاجتماعيه، التنشئه التعليميه اللي ملي يقرا بالنسبه لي وهو صحيح، وفليني مدرسه، المدرسه هذه الكلاسيكيه المدرسه الايطاليه ولا الالمانيه، هو مدارس كما قلت لك من الاول ما زالت في الاذهان في الثقافة انه هذيك يلزم يرجعوا لها الاساسي. صحيح يلزم نرجعوا لها في الفنون الكل، الكلاسيكي يلزم نرجعوا له، ولكن كما قلت انت فما تنجم تتعلم راه من سيد كوب ومن مسلسل ومن سيري تنجم تتعلم حتى اكثر من فليني رغم اللي هما مدارس.
2: اي واضح، نتفق معك. هما يتكلموا معناتها فما لغه تشبه اكثر، تنجم تكون تشبه اكثر للواقع، سيرتو كان واحد معناتها الاسئله والتساؤلات معناتها اللي يطرحها على الفيلم هي مش تساؤلات جمالية برك، هي تساؤلات يقول السينما، يعتبر السينما اللي هو حامل الايديولوجيا، حامل الفكر، اللي حامل التصور للعالم، حامل التناقضات، حامل الصراعات، هذا كله. انا يظهر لي نتفرج برشا في المسلسلات معناتها الحقيقة معناتها
1: بوليت لا لا هو حتى المسلسلات حاملة تو الان حاملة كل شيء
2: دونك تمشي تمشي لواجههم غادي معناتها زاد تكون منفعة برشا معناتها للبحث يظهر لي.
1: باهي واضح. تو نرجعوا لكتابك اللي هو الموضوع الرئيسي في هذه الحصة، سينما تونيزيان دير دوجوردوي، سينما تونسية بالأمس واليوم. أنت قسمت حسب مراحل وكل مرحلة عطيتها عنوان، مثلا تحكي على الواجب، سينما الواجب، سينما الهوات، أساسا بناء الدولة، حامل راية المجموعة والبحث عن خلاص المجموعة، سينما الإرادة، محاولة انعتاق من سلطة المجموعة، ثم الواجب والإرادة أصلا هذي الأكتور معناها الفاعل في السينما ما عادش لا عنده لا واجب لا إرادة، يحب يحكي على روحه، يحب يحكي على رياف، على التناقضات الاجتماعية، على اللا عدالة الاجتماعية إلى غيرها. نبدأ بالحاجة بالحاجة، سينما الواجب، علاش سميتها سينما الواجب؟
2: جوست ما حبيت من الاول نعطي توضيح باش نحط اطار العام. احنا توا في الاطار العام تاع البحث هو ما يعرف بالستيليستيك هيستوريك، معناتها الشكلانيه التاريخيه، دونك تابع لمدرسه الشكلانيه الجديده وتاريخانيه الاسلوب. دونك نعتبره في الموضوع العام معناتها الكادر جنرال معناتها الاطار العام تاع الفكره هذايا معناتها الاطروحات النظريه هذه، نعتبره اللي الاسلوب الفني هو مرتبط ارتباط تام يكاد ويكون تام بالواقع الاجتماعي في كل التمظهرات نتاعو، كل ما الواقع الاجتماعي اقتصاديا وسياسيا. هذه فرضية النظرية هذه نو فورماليزم معناتها بوردويل وستايجير معناتها مجموعة معروفة بالقدام معناتها في الجامعات الأمريكانية معناتها الأمريكية اللي مش مهيمنة معناتها فهمت. دونك والسؤال الفرضية دونك نتاعي كانت هي معناتها هي هذه هي معناتها محاولة ارتج
1: بالطبيعة هذه المدارس هذه ما تحكيش على الهوامش على يصير في الهامش. هذا صحيح تنجم تكون الحاجة العامة التيار العام انه الواقع يعكس الايديولوجيا في السينما اكسيتيرا، ولكن المدرسة هذه ما تحكيش على الهامش، تنجم يكون مخرج عمل حاجة خارجة على التيار هذا.
2: واضح
1: لا مش اللي يسمعوا فينا
2: واضح
1: فهمهم شوي
2: دونك الفرضية باش مثلا الفكرة تظهر أكثر. وقت اللي بديت نخمم على السينما التونسية كما قلت باش نبعد على الانتباعية ونبعد على الرأي نتاعي وكل شيء، ما تعملت فرضية عامة، خذيت الفرضية هذيك قلت حاولت نرقى ارتباط ما بين معناتها نمط الإنتاج والتعبير ونمط الإنتاج وكيفاش نقولوا احنا أسلوب التعبيري. قلت هل ثم هل صار تطور في نمط الانتاج في السينما التونسية، وهل التطور هذايا نتاع في نمط الانتاج معناتها اثر على الاسلوب، وخديت معناتها معناتها كيف نقولوا احنا فاريابل نتاعي معناتها عرفت
1: متغيرات
2: هو كيف تصور الشخصيه في السينما التونسية، هذا هو معناتها
1: كيف تصور الشخصيه في السينما التونسية.
2: فوالا دونك باش نرجعك بعد على الواجب دونك من بعد وصلت معناتها الفكره هي الفكره هي فما ثلاثه انماط ظهروا، ثلاثه انماط انتاج. بعد من بعد السؤال كما قال الاستاذ نتاعي وقتها قال تو لازمك مثلا نحكي معاها قال تو لازم تظهر لي فما ثلاثه انماط لتصور تصوير الشخصيه.
1: أي بما أنك أنت قلت الشخصية في علاقة بين نمط الإنتاج
2: صحيح
1: باش أحكي على ثلاثة أنماط معناها فما ثلاثة شخصيات
2: ولا دونك قعدت نشوف في الأفلام وتغرمت الحقيقة برشا بالسينما تاع تونس متى ياسر مغروم متى تغرم بها بالكدا خاطر لقيت فيها حاجات يعجبوني وأنا كنت ياسر متأثر بالسينما عشت برشا في برا كنت ياسر متأثر بالسينما بعد في تونس متعرف تحب السينما التونسية شغوف بها بالكدا معناتها الحقيقة تبعوا دونك لقيت ثلاثة مراحل معناتها هي نقولوا اقتصادية والحاجة الاجتماعية. المرحلة الأولى هي المرحلة هذه سميتها أنت مرحلة معناتها الواجب اللي هي معناتها مربوطة مرتبطة برشا ببناء الدولة الوطنية وخاصة بهيمنة القطاع العام المتمثل في شركة تونسية للإنتاج والتوزيع اللي هي سيدباك والمرتبطة بوزارة الثقافة وكان تابعة
1: ومرتبطة بإرادة سياسية بتاع بورقيبة
2: ولا تحكم وتحكم الدولة في كل مفاصل عملية الإنتاج والتوزيع والبرمجة مونوبول معناتها من الأول كم معناتها احنا نخمم في إطار تحقل نخمم في إطار معناتها نتاع كيفاش نقولوا مش لوجيك داباريس
1: مش جهاز ولكن جهاز الحقل تاع سينما
2: والحقل دونك الحقل فيه صراعات دونك من الاول الصراع تمحور ما بين معناتها هذايا معناتها كيش نقولوا النمط هذايا اللي تحكم فيه الدوله قلبا وقالبا وفما في معناتها مقابلها فما مثلا إجابة في هذه المنظومة فما الجمعيات السينمائية جامعة تونسية لنوادي السينما وجامعة تونسية السينمائية الهواة وجمعية السينما التونسيين اللي هي كانت مرتبطة برشا بالحركة الطلابية دونك السينما التونسية تحط في الإطار هذا
1: في الفترة الأولى
2: في فترة الواجب
1: الفترة الأولى دونك بربي سؤال في فترة الواجب خاطر عندي قلت زوز مفاهيم مهمة برشا حكيت على الحقل وحكيت على الجهاز في الفترة الأولى غالبا الحديث على جهاز
2: اي واضح
1: بورديو يحكي على اذا كانت المؤسسه بتعمل في الدعايه و اللي هو سينما من الاول البناء الوطني نحكيه على جهاز ولكن انت دخلت فاعلين اخرين هما الجمعيات وغيرها معناها اللي كانت وقتها سينمائي الهوات وغيرها وليت تحكي على حق لانه فما ديناميزم معناها
2: صراع
1: فما صراع فما رهانات فما استراتيجيات مختلفه
2: فما صراع خاطر هو بو فكره الجهاز عندها التسير خاصه
1: اي التسير
2: التسير يقول ما يقول وقت اللي بورديو بده يقول وقت اللي ما عادش فما صراع ندخلوا في منطقه تاع جهاز
1: انا خذها من التسير
2: اي وقت اللي انا واضح وقت اللي انا جيت نعمل في تحليل انا من الاول فكرتي هذيك هي سهله قلت جهاز جهاز جهاز وقت اللي جيت لقيت معناتها شوف التاريخ تاع السينما التونسية عملت برشا حوارات مثلا مع سي حاتم بن ميلاد مع تاع جمعية السينمائيين تاع مع سي منصف بن مراد تاع الفيدراسيون تاع نوادي السينما
1: نوادي
2: السينما خالد البرساوي من السينمائيين كلهم نلقى معناتها الجمعيات هذه الكل كانت حتى في الستينات كانت حاملة إلى مشروع آخر وصار صراع كبير على تحديد المفاهيم ما معنى السينما وما معنى الثقافة من الأول دونك هذاك خدم من الأول لقيت روحي أنا من الأول الانطلاقة نتاعي كما قلت أنت كانت جهاز سهلة أي جهاز بعد وخلي تشوف بعد الواقع نتاع البحث
1: يختلف
2: تمشي
1: بعد نشوفه معاك لأنه نواة النقاش هذيك والصراع هي اللي بعد باش تعمل سينما أونجاجي ولي حتى ذات السلطه
2: واضح
1: بعد هي الفتره الجايه
2: الحقيقه هي توا كما قلت لك انا مرتبطه برشا بالنضال الطلابي وقتها ومتى اليساري خاصه دونك ماذا كما قلت لك صراع حتى حول تحديد مفهوم الامه معناتها اما قعدنا في اطار باقي سينما سميته انا سينما الواجب هو
1: الواجب
2: دونك الشخصيه في السينما التونسيه في الاطار هذايا باقي عندها واجب هو واجب معناتها كانه معناتها انقاذ الامه انقاذ الامه من الاستعمار انقاذ الامه من الجهل انقاذ الامه
1: من التخلف
2: فكره البرجيبيه معناتها بناء الانسان الجديد اما ايش صار هاو باش نقول لك انا شنو صار قلنا احنا فما هيمنه الدوله وفما قلت لك انا فما حقل
1: فما ناس فما صراعات فما ناس
2: هو خاصه جمعيات السينما
1: جمعيات
2: هاو فين تبلور زوز افلام مهمين فيلم افلام ولا نحسب افلام عمر الخليفي اللي هي معناتها الشخصيه ما فماش هي تخدم بيسير على الواجب واجب تحرير تونس اما الشخصيه الاساسيه الشخصيه الرئيسيه في الفيلم هي مش شخصيه بارك هي شخصيه فيها ثلاث شخصيات تمثل الامه بعام فماش معناتها بيرسوناج برينسيبال وحده معناتها بطل واحد معناتها كيما في سينما الوسترن عرفت
1: نفسي
2: فما معناتها بطل تنجم تشوفهم ثلاثة جهات اللي هو عامل وفلاح وشوية كما فكر البولشيفي فهمت وقت اللي عملوا اكتوبر ايزنشتاين اللي هو
1: بحقه
2: وبروباغاندا
1: كويراسي بوتومكي
2: واكتوبر سورتو وقت اللي كسروا الصنم نتاع التسار حتى فلاح وواحد من وقتها من المارين نتاع بوتيمكين وحتى عامل من المصنع وتاريخيا توا اكتشفنا اللي هو لا فما لا عمال ولا فلاحه المارين عملوا طلعوا كسروا دونك هذاك الوجه الثلاثي للشخصيه الثوريه هذاك عمر الخليفي عامله في الافلام نتاعو دونك هذاك الامه مثل الامه معناتها الامه شخص تاع الامه وفما مقابله فما شخص حاجه اخرى صارت في فيلم سجنان تاع عبد اللطيف بن عمار قال جاء قال راو
1: هذه مازلنا نحكيوا على الواجب
2: نحكيوا على الواجب
1: سينما الواجب
2: سينما الواجب باش يقول في السينما الواجب راو ما فماش فما شخصيه هي جماعيه اما شخصيه جماعيه راو مش يمثلوها جماعه اللي قراب من من الحركه الدستوريه اساسا يقول راو اللي عملوا معناتها استقلال تونس خدموا في استقلال تونس هما النقابات اساسا هما النقابات وهذا هو محور نتاع محور نتاع سجنان شي يصير قعدنا في اطار الواجب قعدنا في اطار الواجب اما الواجب ولا واجب مضاد اما باقي في الواجب ما خرجناش
1: من الواجب
2: ما خرجناش في الانان نحن
1: ما خرجناش من ايديولوجيا السلطه بين ظفرين البناء الوطني بناء الدوله الحديثه
2: وهذا هو اما برك فما نقد نقد هذا كما قلت لك انا نجم شويه نقولوا اللي هو فما كما المرآه نتاع الصراع اللي صاير على تحديد مفهوم السينما هو يقولوا زاد اللي معناتها عبد الكريم بن عمار كان قريب شويه معناتها من اليسار اما هو كان معناتها في الحدود الممكنه تاريخيا معناتها ومن بعد هذه السينما نحن ناخذها قضيت معناتها منحه كبير مع فيلم شمس الذبايع نتاع رضا الباهي
1: لا خلينا شويه عاد انت بعد قلت تحكي على سينما الاراده
2: ذيك السينما توا السينما هذه معناتها اللي قلت لك هذا نتاع الواجب كيف تلقاها عند رضا الباهي في شمس الذبايع اللي هو يقعد في باقي معناتها يصور مجموعه تحارب في الغزو السياحي اما هي مجموعه ما فيهاش فرد مجموعه اما هكا باقي ضد هو خاطر ولد هو رضا من جاي من السينمائيين الهواة وسوسيولوجو معناتها عالم عامل الاجتماع مع دوفينيو معناتها ديجا الفكر كله فكر معناتها يساري وكل شيء ومن بعد فما لي زومباسادور تاع ناصر كتاري كيف مجموعه فماش بطل في فيلم السفارة فما كان مجموعه نتاع العمال توانسة في المهجر والمغاربة في المهجر كيف باقي ضد متى الخطاب الرسمي حول الهجرة كانوا مهاجرين هما سفراء تونس وكل شيء بعد
1: فترة أخرى اللي هي أنت قلت ساعات أفلام أخرى تخلص من فكرة الواجب إبراز مجموعة تعيش تحت سيطرة متساكني الأرياف وقتها نحكيه على إبراهيم باباي غدا النساء فاطمة سلمى بكار عزيزة وغيرها من اللي هي موجة من المواضيع الأخرى والشخصيات اللي انت حكيت عليها في شكل آخر
2: شخصيات إرادية هي ولات دونك هذه أنا يظهر لي مع حسب الدراسة اللي عملتها في الكتاب هي هذه ظهرت مع ظهور المنجين المستقلين اللي هما نجم أحمد عطية وسي لطفي العيوني
1: الموجة الأولى قبل ما تتحلل ساتباك نهاية السبعينات
2: نهاية ساتباك
1: نهاية ساتباك
2: دونك وظهرت في زيادة
1: وشكون نحاها ساتباك وعليش هذاك موضوع
2: فما عملت شريط أنا وثائقي هو وثائقي من أستاذ جامعي أنا مش مخرج تاع سينما نحكي فيه على ساتباك بداية ونهاية ساتباك اسمه سينما عشق ووطن عرفت دونك نتفرجوا فيه ونحكيوا عليه
1: ان شاء الله نحكيوا عليه هي كالمؤسسات العمومية كل نفس الميكانيزمات معناها الغلط نفسها تقريبا
2: دونك بروز المنجي المستقلين وسورتو تجارب الانتاج المشترك مع اوروبا وازمات سياسيه نتاع 78 وجانفي 84 جانفي 84 دونك هذا الكل اثر
1: اهم الاسماء اللي هما خلينا نذكر اللي يسمعوا فينا الكتاب اللي هو سينما تونيزيان دير اي دوجوردوي مترجم لعديد اللغات بما فيهم العربيه نتصور السينما التونسيه بالامس واليوم انت قلت للانجليزيه وغيرها من اللغات
2: الاسبانيه اسبانيول كاتالون
1: وتم نشره حتى في مصر في مصر مش سهل باش معناها باش تهبط كتاب على السينما التونسيه ماك تعرف السوق المصريه سوق معناها تنافسيه كبيره وعندهم غيره على المنتوج نتاعهم اللي هو سينما تونيزيان دير اجوردوي السينما التونسيه بالامس وغدا للاستاذ طارق بن شعبان مهم برشا الكتاب باش تطلعوا عليه وصلنا قلنا لمرحله نهايه السبعينات بدايه الثمانينات اللي اهم رموزها نقاو ابراهيم باباي سلمى بكار عزيزه عبد بن عمار صحح لي كان غلط شمس الذبيع رضا الباهي الشباب الهائمون ناصر خمير مثقفون عبور محمود بن محمود مهم برشا
2: اللي يحكي بالنسبه لي محمود هذه بس باش نحكي عليها انا تو حبيت كما قلت لك مع الفترة الثانية هي بروز منجين
1: الخواص
2: تجارب الانتاج المشترك مع اوروبا حاجة جديدة هذه اعطت هامش من الحرية كبير خاطرهم افلام وقع متى صار معناتها منحهم في تونس معناتها ما تهمش اعطوهم الدعم بعد خذوا لهم الدعم وتعملت الافلام كان فيلم بزنس تاع نوري بوزيت عمل اموال اجنبيه كهو وفما ازمات سياسيه كما قلت لك متتاليه وفما خاصه تحول من الاشتراكيه التعاضديه نتاع احمد بن صالح الى نظام ليبرالي مع النظام الليبرالي نتاع الاستاذ هادي نويره
1: دونك
2: فما تحولات
1: دونك هذايا التغيرات الاجتماعيه والسياسيه المجتمع التونسي اثرت على السينما مباشره. انت ديما تنطلق من الفرضيه نتاعك.
2: نطلق من الفرضيه نتاعي خاطر التمويل ما عادش موجود معناتها في بلاصه برك. ما عادش فما شكون يتحكم معناتها في بلاصه برك. دونك اهم حاجه صارت هي التخلي على البعد الملحمي في السينما. البعد الملحمي نتاع السينما هذاك نتاع الواجب كل هذاك تنحى والبوادر نتاعو بدات كما قلت انت مع عبور نتاع
1: محمود
2: الايمون نتاع ناصر خمير. متى شنو يمثل في المذومة بالنسبة للقراءة اللي عملتها هنا هو الانهيار التام للأفكار والإيديولوجيات والمشاريع الجماعية. ما عادش إنسان مذومة تشوف الأفلام في محمود في الفيلم نتاعو يقول له أنا معناتها نكتب في جوابات للمسؤولين وحتى حد مسؤول ما جاوبني دونك أنا وليت إنسان عربي وحدي إنسان أكيد معناتها مسيب في الهواء. في فيلم الهائمون هائمون هما معناتها هائمون في الصحراء ما عادش لي عندهم لا تاريخ لا وجود لا حد شيء. دونك هذه أفلام فما بروز نوعا ما من البطل الرومانسي اللي يقطع مع الحلم نتاع المجموعه والانتماء حتى كان فما انتماء للمجموعه ولا انتماء اكثر انفتاح. متى اما
1: القطيعه اللي صارت في علاقه بالربما الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه اللي في البلاد في علاقه بهما اصلا طموحاتهم واحلامهم هذوما الشباب اللي كانوا ربما ياملوا في الملحمه وفي بناء دوله ديمقراطيه خاطر كانوا يمنوا هذوما بمبادئ الديمقراطيه والحريه صدمه صارت لهم.
2: اي واضح هو صدق قلت لك فما معناتها صارت ازمات سياسيه متتاليه معناتها في تونس و معناتها شو نقول لك معناتها هو الوضع عامة معناتها الفكرة اللي تبني عليها السينما التونسية كما قلت عندي قبيلة معناتها حكيت على الأستاذ طاهر شريعة هي فكرة نتاع معناتها البانارابيزم والبانافريكانيزم حتى هي فكرة نتاع جماعة معناتها مجموعة احنا معناتها الفارقة ضد الإمبريالية وضد معناتها الاكتساح الإمبريالي معناتها فكريا واقتصاديا ولا احنا العرب ضد معناتها كمجموعة معناتها ضد الصهيونية وضد العنصرية وكل شيء. هذاك في الثمانينات بدا شوية الحلم هذاك بدا يتلاشى وظهر معناتها في مجموعة كبيرة ياسر مع في السينما اللبنانية اللي تونس مأثر عليها برشا معناتها خاطر اللي كانت تعملهم في التركيب هي مفيدة لي معناتها برهان علوية ومشير خلافي وكل شيء. دونك فما تدخلات دونك انا
1: أنا نار ايديولوجيات خاصة ايديولوجيا الوحدة العربية والوحدة الإفريقية
2: هذا هو معناتها ما عادش فما حتى كنشوف صارت معناتها وقت حاجة معروفة برشا صارت لقاء خاطر هو كنشوف معناتها تاريخيا فما اللي حدد تونس صارت في تونس في السبعينات وفي الجزائر حدوا ما هي السينما التي نريد وهي سينما جماهيرية سينما مناضلة سينما تخدم مصالح الشعب سينما تلهب لهموم الشعب وسينما خاصة أنتي إمبريالية ضد الإمبريالية. في نيامي في ذولي في 80 وال 81 صارت واحدة بعد الجزائر وتونس صارت اجتماع كبير في نيامي وفي نيامي الكل تنحات الكلمة هذية وليت الكلمة اللي خرجت اللي هي مع تبرش عبيد صدموا بها هي كلمة ليزونتربرونور كولتوريل
1: مقاولين مثقفين
2: ما تتلموا تجتمعوا معناتها الناس يتخم في الثقافة ما عادش يحكيوا على الثقافة على المثقف كمناضل ولاو يحكيوا على موجود في النصوص راهو ولاو يحكيوا على المثقف كأنتربرونور في ثقافة. دونك
1: هو راهو فيها جانب إيجابي وسلبي راهو كلمة مقاول
2: بالتفقيم
1: معناها مقاول موجودة معناها
2: مقاول مش مناضل مش معناتها بالنسبة مناضل معناتها حامل قضية تحرر متى التحرر
1: دخلنا في منطق الصناعة والربح العرض والطلب
2: هذا صحيح
1: السوق
2: هذا صحيح. دونك كله مربوط مع بعضه تاريخيا ماذا كل شيء في بعضه. دونك انا بالنسبه لي القطيعة الكبيره اللي صارت في السينما التونسيه صارت مع فيلم ريح السد تاع نوري بوزيد ريح السد تاع نوري بوزيد. علاش؟ على خاطر هو الشخصيه الرئيسيه تاع الفيلم هذا شخصيه اراديه بحته تحب تفرض وجودها كذات كذات وفما زوج شخصياتهم فما فرفت والولد الاخر سيتا هيشمي وفرفت فرفت قطيعه كامله حد معناتها حد الاقصى مش الاقصى هو معناتها الاقصى ما فما في التحرر من المجموعة ومن
1: وعمل وقت عمل جدل ونقاش
2: جدل
1: كبير
2: ولا دونك هذا الفيلم قطع كومبليتوم مع سينما الواجب ولات سينما الإرادة اللي ظهرت بعد في حلفوين تاع
1: فريد بغدير
2: ظهرت في فيلم سوتو زاد اللي فما زوج شخصيات حلوين برشا في فيلم
1: صمت القصور
2: صمت القصور الطفلة هي تحب تتحرر بصوتها صوتها هو وزوجها ولا خطيبها هو مازال في الإرادة نتاع تحرر الوطني وقت اللي قتلوا نحب نتحرر كمرأة هو دخل بعضه ما فهمش
1: التغيرات اللي صارت في المجتمع
2: حلو ياسر معناتها القراءة اللي عملتها مفيدة تلاتلي دونك دخلنا في بالنسبة لي في السينما هذيا نتاع المنجين هذوما دخلنا في سينما سياق سينمائي جديد ومضامين جديدة اللي هي تواصلت حتى حسب قراءتي أنا حتى وصلنا ما أنا نسميه السينما العدمية واللي هي سينما العدم هي بدأت من الكريز بدأت عام 1995-97 تحددت معناتها في الألفين واحد
1: تقصد العدمية ذي لازم نفسروها
2: الشخصية كانت عندها واجب وطني
1: خاطر العدمية راهو مفهوم باراديغم فلسفي
2: اي واضح انا هذاك هو معناتها
1: دونك نحاولوا اللي يتبعوا فينا باش يفهموا باش نحكيوا
2: باش نحكيوا نحكيوا احنا من الاول على شخصية عندها إرادة تحب تحرر شخصية عندها واجب واجبها هو بناء الدولة الوطنية باش نسهلوا بعد جات شخصية عندها إرادة شخصية تحب تنقطع عن المجموعة باش تأسيل كيان كما يقول تأسيل كيان كما يقول المسعدي تأسيل كيان ذات تأسيل كيان الذات ذاتي أنا ذاتي خويا أنا معناتها باهي مجموعة عندنا احنا عندنا وكل شيء أما أنا نحب نشوف أنا شكون ساعة أنا شكون بسيكولوجيا وأنا شكون في كل شيء ونفرض روحي والمجتمع يقبلني
1: وظهر في ريح السد أكثر فيلم معناها
2: أكثر فيلم ومن بعد توا جينا في خرجنا من دخلنا في التسعينات في التسعينات شنو صار في تونس صار بريسك تخلي الحقيقة معناتها سياسيا فما كثر برشا الرقابة كثرت برشا وصار تخلي من الدولة على السينما نقص القاعات هذا معروف هذا متى بالارقام
1: يظهر لي من 43 وصلنا وقتها في العشرينات
2: حتى اقل
1: توا يمكن اقل
2: وتخلي على السينمائيين متى يعطيهم دعم ومن بعد يتسيبوا السينمائيين دونك انا يظهر لي معناتها
1: يتسيبوا ولا هما وحدهم يعملوا بيه بحاجه اخرى
2: ولا دونك بعدوا برشا المنتجين اللي ظهروا كما حميد حتى وكل شيء بعدوا على الانتاج وكل شيء دونك ولاو المخرجين يعملوا معناتها الشركات نتاعهم وحدهم في حاله نجم نقول في حاله نتاع احباط نوعا ما من احباط يعمل فيلم ما فماش صالات باش يخرجوا فما افلام يعني افلام معناتها ممتازه ما تقعد ثلاثة ولا اربع ايام برك في القاعات حصيروا صارت مشاكل
1: هم مشاو للاشهار ومشاو للدعايه ومشاو للبروباغندا
2: صحيت وفما
1: باش ينجموا يعيشوا
2: دونك كل هذوما معناتها هذيك كل الشحنه هذيك والروح وكل بدات تضمحل قعد
1: رغم اللي ما ضمحلت شراء في الافتسية والافتسية في الوادي قعدت بازلت الشعلة موجود لحد الآن
2: واضح اي ليه باش رجعنا بعد الثورة فما حاجات أخرين صاروا معناتها ما نحكي لك
1: حتى في التسعينات
2: نحكي لك تو 90 و2000 نحكي لك على الفيلم لون ميتراج فيكسيون
1: بروفيسيونيل خلينا نقولوا
2: بروفيسيونيل وفيكسيون معناتها روائي انا بالنسبة لي هذايا خلق سينما نتاع عدمية اش معناتها عدمية معناتها الشخصية معناتها عندها الدافع على روحها بصفة نجم نقول حتى معناتها هي بصفة بريسك انستنكتيف حيوانية بريسك حيوان انسان يدافع على روحه كأنه في مجتمع كله عنف
1: من اجل البقاء
2: صحيح صراع من اجل البقاء معناتها وهذايا فيلم افلام جيلاني سعدي أفلام جيلاني سعدي عرس الذيب خاصة تشوف شخصيات ما عندها حتى هدف ما عندها حتى برنامج ما عندها حتى شخصية يقول له أنت شنو شبيك تحارب وشبيك شبيك عنيف وشنو العنف هذا كله يقول له شنو تحب تعمل في حياتك وما يقنا كما ذاك كشخصية هذاك ستوفا يقول له أنا نحب نمشي نشوف نمشي نسافر نشوف سيزاريا وفيرا يقول له هذا مش مشروع هذا تو أنت شيء ما هذاكش يحب وصحابه كما شفت تائهين في الشوارع وكل شيء كما زاد كما خرمة خرمة هو فيلم ممتاز كيف شخصية نتاعو شخصية تلمو ما تعرفش شنو تحب معناتها صار قتل الاب تخلي على الاب معناتها تخلي على الاب ومن بعد تخلي على الاب ما عادش تعرف شنو تعمل ولا دخلت في هستيريا كبيره ياسر
1: الان وصلنا للسينما خلينا نقولوا سينما الفردانيه سينما حياه الفرد قصه حياه الفرد السينما الهامش
2: هامش.
1: الهامش بالمفهوم الفلسفي السوسيولوجي لأنه الهامش ينجم يكون هذاك صحيح ينجم يكون هذاك صحيح خرجنا من السينما الكل الكلية الكمية الكيف البنية إلى الأفراد هنا نهاية التسعينات بداية الألفينات نظرا لأزمة نظرا أيضا فما نوع من خلينا نقول هامش كبير من الحرية حتى للمخرجين وجيل جديد اللي هما ما عادش يمنوا بهذه حاجة كلية وفما مجتمع آخر فما مجتمع مهمش هامش فما مجتمع تحتاني ما نعرفوهش اللي هو البشر حسب الجيل الجديد ما هوش هذاك البشر اللي نشوفه فيه لا فما حاجات أخرين وربما تكون حقيقتنا أشياء أخرى هذه
2: بذلك السيدة محمد زرعي
1: السيدة مثلا اللي هي مش اللي هو الواقع الحقيقة نتاعنا به ثم بعد ذلك تحكي أنت على الألفية الجديد خرجنا من 2000 تاول كريز وكذا
2: الألفية الجديدة شخصية لا عندها حسب قراءتي لا عندها لا هدف لا هدف إرادي ولا هدف تاع
1: لا جماعي لا إرادي
2: لا جماعي لا إرادي ولا فردي ولا ولا بتبني حتى شيء شخصية عايشة في تيه شخصية تائهة دون برنامج هذه هي شوف مثلا فيلم
1: تائهة من غير برنامج راه يلزم تقنيا وفي الديكوباج وفي التصوير راه تكون كيف كيف ماشي مع الشخصية
2: اي ماغي برنامج درامي شوف مثلا فيلم ساتان روج
1: رجال أعمال 2001
2: شخصية رئيسية ماذا فصلت ماذا برشة ماذا الحديث حولها شو مجرد هدف نتاعها في الفيلم هدف نتاعها هو تحب ترقص تحب بدنها ما عنديش مرتبطة بحد شيء حتى ماذا خنت بنتها خنت كل شيء ماذا دخلت في حالة متاع بريسك ماذا ما نحبش تنقول ماذا
1: اللي تبعوا فينا شنو علاقة بالمجتمع التونسي هذه هالأفلام الألفية الجديدة الألفية الجديدة سميت أنت ما هي علاقتها بالتغيرات التحولات الاجتماعية للواقع التونسي اللي أنت بديت من فرضي الأولى ورجعتك الأولى أنه السينما تعكس الواقع الاجتماعي السياسي الاقتصادي
2: أنا أنا أنا أنا
1: شنو هي الأزمة شنو اللي صار شنو هو الديكليك
2: الديكليك اللي هو احنا ولينا مجتمع استهلاكي
1: واضح
2: معناتها ولا
1: بما فيه الجسد
2: استهلاك معناتها استهلاك وأهداف أهداف معناتها توا معناتها أهداف قريبة معناش هدف كبير معناتها وقتها في معناتها هيا شكون معناتها كل شيء في تابع الاستهلاك كل شيء معناتها الناس كيما تعرف معناتها صارت معناتها حتى اقتصاديا معناتها صارت حاجات في وقتها معناتها في آخر معناتها في العشر سنين الأخرانيين اللي معناتها التونسي حتى معناتها في تصور العالم وأنا يظهر لي ولا تصور أكثر مبني على الاستهلاك كو على معناتها على حاجات أخرى
1: معناتها خرجنا من الحلم الستينات من بناء الدولة الحديثة الدولة الوطنية من الأيديولوجيات الكبرى من الحلم الوحدة العربية الوحدة الإفريقية جنوب جنوب هالشعارات خلينا ما نقولوا شعارات هي أحلام وطموحات كبرى ومشروعات نجم تكون مشروع
2: حتى التور
1: رجعنا نحكي ما بعد الاستعمار وجنوب المسائل هذه ما زالت مطروحة في وجدان الإفريقي والعربي إلى الأزمات المتتالية الاقتصادية التحولات الاجتماعية إلى الخلاص الفردي والرغبات الفردية الشخصية بما فيها خلينا نقول الاستهلاك التجارة السلعنة
2: هذا هو سلعنة وكما قلت لك أشخاص ما عندهاش هدف ما عندهاش حاجة نجم تقسمها مع الأخرين أفلام متى عنيفة جدا معناتها الأفلام تاع جيلي سعدي أفلام عنيفة جدا حتى فيلم متى حدا شوف فيلم معناتها خدمت أنا فيه ما كتبت أنا السيناريو نتاعو مثلا الكتبية وقت اللي نحكيو على الشخصية نتاع هند صبري ما تخممنا بالبداية قلنا هي شخصية شنو تحب هي ما عايشة في عائلة ما عائلة تحميها عائلة تحميها في إطار اقتصادي مريقل معناتها وكل شيء ما هي عندها هدف في الحياة اللي هو هدف تحب تغني تقولها لو فما الدنيا مش هو رجل يقول لها لو الدنيا راي حاجات خرين في حاجات خرين في الحياة فما عرفت لما حد يبني مشروع آخر في الحياة هي تقولوا لي أنا فما كان صوتي معناتها مانيش تقولوا مانيش أنا تقولوا يقول عندك عروق يقول ما عنديش عروق
1: هو يقول لها فما مشروع آخر في الحياة ولكن هو بيدو حبيسك الكتبية هذيك وحبيس الكتب
2: هذيك
1: وهو هذا التناقض معناها
2: حبيس تاريخ
1: حبيس تاريخ ما زلت عنا قرب الدرج موضوع حلو برشا وكتاب ممتاز وعملنا شوف في قل من ساعة عملنا دورنا من بعد الاستقلال إلى الآن في دقيقتين نحكيه على تحكيت الأفلام 20 فيلم الأخرانيين نوري بوزيد علاء الدين سليم وليد اسمه وليد مطار وغيرها. لو كان ما هو ماذا يميز هذه الفترة الأخيرة 2015-2016-2017 بعد 2011 بعد الثورة؟ ربما أنت تقول اللي ما فهمش كونديكتور ما فهمش خيط ناظم بين الأفلام هذه كلها. ومن بعد نعملوا ثلاثة دقائق اللي هم شوية بالكل على معضلة الوثائقيات في تونس, رغم أنه قلت لك الجنس السينمائي هذا ما هوش مكلف برشا مقارنة بالأفلام الروائية.
2: على معناتها السنوات هذه الاخيره معناتها
1: 15-17-12 بعد خلينا بعد 2011 هي بعد الثوره
2: اي هو معناتها الحاجه المهمه هي مثلا هي بالنسبه لي انا هي فما تغير صغير في كواز كبير هو في نمط الانتاج اللي هو التكنولوجيا الرقميه وظهور برشا افلام بالتمويل الذاتي اللي اعطت معناتها بعد جديد معناتها التصور جديد للسينما معناتها دونك فيما يخص حاجه اكثر حاجه
1: فما حاجه اخرى التمويل الاجنبي عمل مشكله في
2: كما قلنا من الاول عمل لك لي ترو كاتيجوري من الاول كل هاي ورا هاي
1: لكن عمل مشكله بعد 2011 على اساس المواضيع ولا العديد من المحاور تكون مفروضه على السينما التونسي
2: ما حتى شيء
1: وصار في ديبار
2: السينما المعولم نسميه هنا سينما جلوباليزي سينما المعولم ما عادش

0: التمويلات الأجنبية، ما نجمش نجمو نعملوا فرضية هذه. احنا تو نقولوا معناتها هذه قالها ناصر خميس قبل، لا قالها ناصر خميس الثمانينات، قال معناتها المشكل مع التمويل الأجنبي هو يحب يقسيك من السرد، يقسيك من القصة، يقسيك من الحكاية، باش هو برك يستفرد بالحكاية. دونك توليدي تحفل الفخ نتاع الشكلانية المفرطة، تولي أنت بيدك قسيت نفسك من السرد، فمش فهمني مثلا
1: تركز على الاستيتيك الجماليات على الاخراج.
0: احنا مطلوب منا باش نكتبوا تاريخنا دونك هذه ذولي الشكلانية، فما الشكلانية
1: واهم اللي حكيت عليهم انت بيك نموت نودي بوزيد، خلينا نذكر 2012 محمد بن عطية هادي 2015 اخر واحد فينا على الدين سليم 2016 شرش وليد مطار 2017 وغيرها من
0: فما جملة حلوة معناتها على السينما هذه، هي يقولوا ان سينما كي تورن تور دو لو دو لو دو لو ميم سينما الدوران الدائري كما سيركولاسيون سيركولير عند بورديو، سينما دور على روحها مثلا اوتوتيليك معناتها شنو تقول لنا اش قاعد تقول معناتها اش تحب تقول على المجتمع، اش قاعد تقول على الناس، اش قاعد تقول على شنو عايشين، واش قاعد تقول حتى بون هذين ذولي المشكله الكبيره معناتها في الشكلانيه اللي هي تولي مبهمه والجمهور ما يغلطش، لا الجمهور ما تعتقد ما احنا نقوله هو
1: يقيم يقيم لا يقيم يقيم وظهر حتى في المضامين الافلام هذه ظهرت معناها مقارنه بالافلام من الثمانينات والتسعينات ظهرت الفرق فرق بعيد الظاهره اللي الافلام تدور حول ذاتها ومركزه على شكل ربما هذاك خاصه الشباب اللي هي برونشية على الشكل وتشوف شنو هو في المنصات كيفاش تم على الاخراج الجمالي
0: تو معناتها باش نرجعوا راهو
1: مازلت انا دقيقه ما عملنا شيء على الافلام الوثائقيه انت تقول بالضبط ظلت مهمشه وهي مهمشه بالحق رغم انه تكلفتها اقل من وخاصه تو بالتقنيات الحديثه
0: اي ما هو شنو صار بعد ثوره صارت طفره كبيره في الافلام الوثائقيه وتو رجعت الافلام الوثائقيه معناتها عاودت هبطت معناتها بالقد ايه معناتها انت وصلنا 40 50 60 فيلم بعد الثوره معناتها هكا العباد الكل عندها باش تقول والموضوع الوحيد هو الثوره معناتها بعد تو معناتها
1: ربما التقنيات سهله تو حتى بالتليفون تنجم راه تصور كنت تليفون بيت نجم تعمل بيه
0: اي فما كما قلت انت راه شو راه فما باقي معناتها الاراده تاع المشروعيه واراده زعما التعبير ما يكون كان في الفيلم تاع الروائي وكما قلت لي انت الافلام الشكل نتاع بورديو معناتها بورديو يقول راه الشكل هو مميز ديستانكتيف يقول انت كان تعمل فيلم مش مفهوم تولي انت تحط روحك في الفن مع الفنانين وقت تعمل فيلم مفهوم تحط روحك مع ليزارتيزون دونك بيدو هذاك واحد
1: اي بورديو يحكي على دي سيركل معناها دوائر معناها دوره الفنانين ودوره اللي يعملوا الجاز ودوره اللي يعملوا سيمفوني
0: بلس انت تمشي في الابستراكسيون بلس انت تولي فنان اقل تمشي في الابستراكسيون تولي معناتها حرفي
1: اي حرفي اي ما عادش عندنا برشا مش معنا وفير وقت استاذ طارق بن شعبان استاذ محاضر في نظريات وعلم اجتماع السينما بالمدرسه العليا للسمع البصري والسينما بجمار جامعه كرتاج شكرا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات. الكتاب نذكروا سينما تونسيا دير دوجوردوي السينما التونسيه بالامس واليوم احوال السينما التونسيه منذ الاستقلال الى يومنا هذا. ان شاء الله نتقابلوا برنامج التوانسه الى اللقاء. يعطيك الصحه
0: عايش فيك عايش توانسه
2: توانسة خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: إذاعة الكاف
4: صوتك يا بلادي ديما عالي.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، في هذا الصباح بلغنا تمام الأشياء وتحقيق الأحلام وابتسامة الرضا وطيب العيش. يا رب، أصبحنا عليك متوكلين وبك نظن الظن الجميل. اللهم، قدرا جميلا لطيفا وخيرا يتبعه الرضا، كل الرضا. أحبتي في الله، أحدثكم اليوم عن فضائل سورتي الفلق والناس. سورة الفلق تعويذة إلهية، تأمين شامل من كل الشرور الظاهرة والخفية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قيل: بلى. فقال: أعوذ برب الناس وأعوذ برب الفلق. رواه أحمد وصححه الألباني. قال ابن القيم: اشتملت سورة الفلق على الاستعاذة من كل شر في العالم. قل أعوذ برب الفلق، أي أستجير برب الصبح من جميع الشرور التي أخاف منها، كما قال الله تعالى: فالق الإصباح. من شر ما خلق، هذا يشمل جميع ما خلق الله، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها، وأول ما يدخل في ذلك نفسك التي بين جنبيك، لأن النفس أمارة بالسوء. ومن الشرور التي يستعاذ منها في سورة الفلق شر الليل إذا أقبل بظلامه. قال تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. ومن الشرور التي يستعاذ منها شر السحر، ومن شر النفاثات في العقد، وشر الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. ويدخل في الحاسد العائن، فإذا استعاذ بالله من شر الحسد دخل فيه العين. قال القرطبي: أمر الله نبيه أن يتعوذ من جميع الشرور، وجعل خاتمة ذلك الحسد، تنبيها على عظمه وكثرة ضرره.

عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده

أحبتي في الله، إذا كانت سورة الفلق استعاذة من كل الشرور الخارجية في العالم، فإن سورة الناس فيها استعاذة من الشرور الداخلية، منها الوسواس وهو القرين والنفس الأمارة بالسوء. والشرور الداخلية أشد من الخارجية، لأنها ملازمة لا تنفك عنك أبدا. لذلك نستعيذ مرة واحدة في الفلق وثلاث مرات في سورة الناس. في سورة الناس تقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثم تذكر المستعاذ منه. فمن يقرأ المعوذتين يوقى بإذن الله من جميع الشرور الخارجية والداخلية. فسورتا الفلق والناس هما المعوذتان من كل شر، فلهما تأثير خاص في دفع الشرور، وتقرآن بعض الصلوات الخمس، وفي الصباح والمساء، وعند النوم، وفي الألم والمرض. روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. قال ابن القيم: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، فإنهما تتضمن التوكل على الله والاستعاذة به، فهو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير.

يا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم أنت ولينا ونصيرنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم والأمن يوم الخوف ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح كل أمورنا وتغفر كل ذنوبنا، ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تستأنف اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا 2026 في دورتها الرئيسية والتي انطلقت يوم الأربعاء 3 جوان الجاري وتتواصل إلى غاية 10 من هذا الشهر على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. ينطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي. وأكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سينطلق بداية من يوم غد موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على التوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في أعقاب إطلاق طهران دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحدى الصحف الأمريكية إن رئيس الوزراء أو رئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران لأن الإدارة الأمريكية هي صاحبة القرار. أكدت مصادر مصرية مطلعة أن وفد التفاوض لحركة المقاومة الفلسطينية حماس رهن نزع سلاح المقاومة بالانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. الموعد الآن مع زميلة رفيقة الكافي في منوعات الصباح الأولى. صباح النور رفيقة.
2: صباح الأنوار عقيلة، صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد، دائما نتطلع للخير واليمن والبركة. أسعد الله صباح كل مستمعينا في كل مكان، ومعكم من الآن لحدود 9 نستقبل هذا اليوم الجديد.
3: صباح الخير.

أكيد نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك السعيد بكل تفاصيله. ديما في فرصة الصباح الأولى ومع افتتاحنا ليوم جديد، نسأل الله دائما أنه يزهر هذه الأيام بالخير وتكون البشرة متناثرة في تفاصيل وفي دقائق وثواني وساعات هذا اليوم الجديد، تكون مملوءة باللطف بالعطايا بالخير بالتوفيق وبالصحة لكل مستمعينا في كل مكان. البدايات والبكور فيها ديما متعاملين على ربي سبحانه، مع دعوات الأمهات، مع أيضا اهتمام العائلات. واليوم دخلنا معناها في المرحلة الثانية بالنسبة لتلامذة البكالوريا. أسبوع ما كانش البداية، المرحلة الأولى ما كانتش بالسهل، كم فما برشة تحديات وما زالت الحقيقة التحديات، لكن احنا ديما نذكروا كل أبنائنا تلامذة البكالوريا أنه خوض الخبرة والحصول أكيد على المجال في خوض مغامرة البكالوريا من بين أدق وأهم وحتى يعني أفضل التجارب في الحياة. فإن شاء الله تخرجوا أكيد بكل شيء، يعني يعتبر مكسب عندما يكون الهدف هو خوض التجربة بالأساس.

الوعي موجود والتوفيق من عند ربي سبحانه. فما حاجات ربما تقلق وتقض مضجع التلميذ وتخليه يتقلق، لكن ما فيها بيس، بما أنه خوضك للتجربة يتطلب قبول كل تحدياتها. فإن شاء الله دائما فما كان الخير وفما كان التوفيق وفما كان أيضا التيسير والتسهيل للناس الكل. هذا صباح جديد جينا نصبحوا فيها على مستمعينا، جينا نرافقكم أكيد في انطلاقة ليوم جديد وأيضا أسبوع جديد. ودائما نقولوا الثنية زينة لكل مستعملي الطريق، وراجعين في كلمة أكيد أخذناها من ناس بكري وقت يقول أعمل الخير وانساه وارميه في بحر جيري، كان ذا عند العبد ما يذيع عند الباري. ما فيها بيس، اليوم انطلاقتنا تكون مع فعل الخير مهما كانت درجته، مهما كانت بساطته، مهما كانت أيضا خفة العمل. يكفي فقط أنه تكون توزيع ابتسامة، كلمة طيبة، وأيضا أنفقوا مما لديكم. هذا كل المطلوب، مش بالضرورة الإنفاق يكون مادي، الإنفاق ينجم يكون حتى بمكالمة هاتفية على غفلة. الناس نتفقدوهم قراب بعاد فقط من أجل الخير ولا غير الخير نود هذا الصباح. إن شاء الله صباحكم كله خير وكل يمن وكل بركة. وكالعادة انطلاقتنا مع الإيقاعات والأنغام التونسية كما تعودتوا كل اثنين على موجاتنا.

0: الزمان يا صباح الخير يا صباح
1: شمسنا عالية وإحنا معكم في استقبال يوم جديد وكل عادة ننطلق بإطلالة أولية على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا بعض معطيات طقس اليوم الأيام القليلة القادمة بإذن الله. أكيد لسعد تحية ليك، تحية لصلاح في الاستماع من الغرفة الفنية المركزية، شكرا أيضا زميلنا فتحي في الخدمة الهاتفية، سعد عباس في التنسيق العام لمختلف فقرات المنوعة، رفيقة معكم هذا الصباح وإن شاء الله يرفقكم الخير والسلامة وأيضا التوفيق في كل خطواتكم. اليوم الاثنين 8 جوان يوافقها بالتقويم الهجري 22 ذو الحجة من 1447 هجري. في الكيف عنا بعض المعطيات عليه، حرارة بين 22 درجة والقصوى 32 درجة، وبداية الصباح كان فيها طقس مغيم جزئيا تويك الشمس ظهرت شوية، أيضا سليانة بين 23 و 33 درجة والطقس مغيم جزئيا بيجا بين 23 و 34 درجة وطقس مغيم جزئيا، حرارة بين 25 و 35 القصوى في جندوبة. معطيات أولية أخذناها من موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، بعد السبعة إن شاء الله باش نشوفوا أكثر يعني تفاصيل مع مصفحة مباشرة من المعهد الوطني ناخذ فيها تفاصيل على طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. صباح جديد وشمسك طلعت ديما على موزاتنا.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. وحنا نقولوا زيد شدة في ربي ديما، أكيد هذا شعارنا اليوم وكل يوم في تفاصيل حياتنا في كل مجالاتنا الحيوية. خلينا نقولوا شدة في ربي أيضا، إن شاء الله توصل بالسالم صابت الحبوب متاعنا السنة وبعض القراءات اللي تقول أنه على مستوى ولاية بيجة اللي هي على موعد إن شاء الله مع صابت تكون استثنائية فيها 3 ملايين قنطار من الذهب الأصفر موعودين بها، وإن شاء الله ربي يوصلها بالسالم. بداية من يوم 7 جوان 2026 انطلقت عمليات تجميع الحبوب بجنوب الولاية، وإن شاء الله تشمل شمال بيجة يوم 13 جوان بعد استكمال المعاينات الفنية. وتشير يعني التقديرات إلى إمكانية بلوغ الصابة نحو 3 ملايين قنطار، وهذه حاجة تفرحنا برشا. إن شاء الله صابة الشمال تكون أفضل من السنة الفارطة في خطوة مهمة نحو دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. اليوم أيضا موسم الحصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بولاية الكيف، وتواصل حصاد الشعير وتجميعه حسب تصريحات رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكيف السيد منير العبيدي. موسم الحصاد كما تعرفوا فيه برشا معناه ترتيبات وفيه برشا حذر، وخاصة ضرورة الانتباه إلى مخاطر الحرائق بعد مسح حواشي الطرقات، وبعد أيضا تقديم يعني حملات تحسيسية ورشات ولجان معناها تذكر في قيمة الاهتمام بالحذر بكل ما من شأنه أنه يسبب ويتسبب في الحرائق. أيضا على صعيد حملة تلقيح الأبقار، حبينا نذكره أنه حملة برنامج تلقيح الأبقار لسنة 2026 في معتمدية نبر ما زالت متواصلة اليوم بعد ما زارت تل الغزلين، باش تمشي لمنطقة الشتيتلة. بديت في بداية الشعيبات الاثنين منذ مفتتح جوان، دوار العرب 3 و4 و5 والهميسية إن شاء الله باش تكون اليوم على امتداد 8-9-10 جوان 2026. بعدها تمشي للشتيتلة 11 و12 جوان 2026، لحنينشا والمناصرية 15 و16 جوان 2026. هذه بعض المتابعات في القطاع الفلاحي، وديما معكم دائما في استقبال يوم جديد على موجات إذاعة الكيف.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السابعة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم في موجز لأهم الأنباء. تستأنف صباح اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية، والتي انطلقت منذ الأربعاء 3 جوان لتتواصل إلى 10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 جوان الجاري. بولاية الكاف ينطلق اليوم موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين، مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه. وقد دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف الفلاحين إلى إنجاح عمليتي الحصاد والتجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصبا. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة، مشيرا إلى أنه سيتم غدا 3 انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب جلسة صباح اليوم لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارة المسجدية. وفي العالم، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على التوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في أعقاب إطلاق طهران دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية يوم أمس. ترامب قال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن واشنطن وطهران كانتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق قبل أن تطلق إيران الصواريخ في وقت سابق أمس الأحد. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. نهاية الموجز، شكرا على متابعتي. صباح النور رفيقة.
2: صباح الأنوار مفيدة، شكرا جزيلا ليك. نحيو أكيد كل مستمعينا صباح الجديد ويربي العمل عليك. أكيد اليوم نستأنف طبعا امتحانات البكالوريا، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. اليوم إن شاء الله تكون بالنسبة مادة العربية في الأداب والعلوم الفيزيائية في اختصاص الرياضة، مادة التصرف الاقتصاد والتصرف، مادة العلوم الفيزيائية بالنسبة لي اختصاص العلوم التجريبية، علوم أعلامية رياضيات، علوم تقنية، علوم الفيزيائية، وبالنسبة للرياضيات العلوم الفيزيائية. نركزوا أكيد شوية المعطيات عنا ولبس بحول الله، إن شاء الله تعدى المرحلة الأولى وتتعدى المرحلة الثانية، وإن شاء الله النتائج تكون كما تحبوها وأكثر، وتكون على قدر سعيكم، وأيضا دعوات الأمهات وقلوب الأباء، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. بعد شوية إن شاء الله باش ناخذوا فكرة على طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله، ناخذوا فكرة على الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي من 6 جوان ل 12 جوان 2026، وكل عادة إيقاعنا الصباحي قيوة الصباح التبسيمة، وإن شاء الله دعوة الطيبة والكلمة الباهية زينة لكل مستمعينا.
3: صباح الخير.

0: هذه تونس كيما يتغنوا بها الفنانين، تونس والشمال الغربي كيف بيجا سلينا وجندوبة. هيك نمشيو مباشرة صديقنا سليم بن ميليد من المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم يعطينا فكرة على تفاصيل طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. سليم نهارك طيب.
1: صباحي رفيقة وصباحي كيف مستمعين ذات كيف.
0: احنا زيدا صباح عليك، ويظهر لي اليوم طقسنا هكا متقلب شوية، تحس فيه برشا نسمة وفيه شوية من الغيوم الصباحية. ما نعرفش معناها متواصلة التقلبات هذية، شنو أهم المميزات الطقس اليوم والأيام الجاية بإذن الله؟
1: صحيح طقس اليوم مش يكون مغيم، مش صغير، ما تكاتف السحب بالمناطق الغربية ومحليين الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار وتظهر خلايا رعدية محلية ومع تساقط البرد بأماكن محدودة، تحديدا ولاية الكاف، سليانة، قاسرين، ذو معنيين بهالخلايا الرعدية ذوما. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبغي الأطرار. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبين في محليين قوية بالجنوب، وتثير محليين رماله الأتربة وضعيفة معتدلة بقية المناطق. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب بخليج قابس ومتموج بقية السواحل، والحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله بجهة كيف سجلوا 32 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لأوائل شهر جوان. سليانة 33، جندوبة 35، وباجة 34، بينما تبرقة 28 درجة. بالنسبة للغدوة كيف الطقس مغيم جزئيا، أما العشية تكاتف السحب خاصة بالمنطقة الغربية الوسط، الرياح تتواصل قوية نسبيا.

0: عوامل الحماية المدنية موجودين على الشواطئ، الشواطئ المحروسة خاصة. إن شاء الله نلتزموا بتعليمات الحماية المدنية وديما نقولوا منظمة الحذر واتباع الإرشادات.
1: هذا هو سليم، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، نتمنى لك يوم موفق. وكما قلت طبعا الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تأكد على أنه المصطفين يحاولوا يتبعوا الإرشادات والنصائح والامتثال للتوجيهات السباحين المنقذين وأعوان الإشراف في حماية المدنية وعدم المجازفة من أجل سلامتهم، باش تتعدي لهم طبعا عطلة آمنة للجميع، خاصة الشباب اللي يحب يغامر واللي يحب يهز الريسك وهو في باله باش يتمتع معناها بالاصطياف وبأجواء السباحة. لكن كما تعرفوا الطبيعة عندها كلمتها وعندها أيضا سياقها، فنردوا بينا نعرفوا مليح وقتش تكون السباحة ممنوعة، وقتش تكون السباحة خطيرة، وقتش تكون أيضا السباحة مسموحة، وفقط نسيطروا أكيد على حماسة الشباب ونحاولوا نتعاملوا مع معطيات الطقس والتحذيرات والإرشادات الخاصة متاع أعوان الحماية المدنية والسباحين، وإن شاء الله لبس. هذه صباحنا وما زلنا أكيد معاكم قهوة الصباح نشربوها ونستمعوا أكيد بعد شوية لفقرة صيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

0: مازلنا مواصلين معكم كالعادة، احنا نتمنى وديما ان شاء الله موفور الصحة والعافية والسلامة لكل مستمعينا في كل مكان، ويهمنا ايضا تقديم فقراتنا الخدمتية القارة على موجات إذاعة الكيف اللي تبعوها كل يوم فقرة الصيدلية المنوبة بولاية الشمال الغربي من الأسبوع انطلاقا من 6 جوان إلى غاية 12 جوان 2026. صيدلية سيف الدين مسعودي قلعة سنين، هجر مسعودي تجروين، عبد الوهاب حسني سر، سامي الضاوي الدهماني، يامن مزي نبر، صيدلية أيمن عرابي الكيف المدينة زفيتلانا، صيدلية أيضا سميرة برسقي على مستوى الكيف المدينة في الكسور، صيدلية خالد تيناني، سقية سيدي يوسف أميل البغانمي في مجاز الباب، منظر العكرميت، برسق هادي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة في بيجة، صيدلية فارس بن كوسة، نفزة سونيا قدور، تبار رفيق قزم في واد الزرقاء، نادية شلواتي، سيدي إسماعيل في راس نصيري، بعرادة محمد بن جاجي، قعفور جلال الدين بن فرحات، الكريب محمد تقية، سليانة أيمن مناعي، الروحية هنون حسني، مكثر محسن رمضاني، كسرة يوسف مفداوي، برقو عصام بن عطية، وصيدلية خميس الرزقاوي تبرقة في غار الدماء، العروسي لنكيشاري، عين دراهم رضا ضيفلي، فرنانة طارق علوي، جندوبة الجنوبية رضا السعيدي، جندوبة الشمالية مهدي مهدواني، صيدلية منير المشرقي بوسالم، وإحسان غزواني في بلاريجيا. إن شاء الله ديما بخير وصحة وسلامة مستمعينا في كل مكان.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام بتاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
3: إشهار.
7: 7:30 صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
8: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
7: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. اليوم استئناف الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية لتتوصل إلى غاية 10 جوان الجاري. تونس تحتضن اليوم حدثا دوليا لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. واليوم انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بالكاف، وتوصيات للفلاح بإنجاح موسم التجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصابة. إحداث مركزين إضافيين لتجميع الحبوب بكل من سليانة الشمالية والكريب ليصل العدد الجملي لمراكز التجميع بالولاية إلى نحو 30 مركز تجميع. الرئيس الأمريكي يحث إيران على وقف الهجمات الصاروخية على الكيان الصهيوني والعودة إلى المفاوضات. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها في نشرة الثامنة، إلى اللقاء.

ورجعنا لكم واصلين معكم المشوار الصباحي. حبينا نرجع فلاش باك عليه ريكاب ويكاند وتظاهرة مميزة جدا احتضنتها بالمكتبة العمومية للأطفال بالكسور بالشراكة مع مركبة الطفولة وجمعية أحباء المكتبة والكتاب وأيضا المدارس الابتدائية بمدينة الكسور حول الذكاء الاصطناعي في خدمة الطفل وفي خدمة المربي. طبعا من الفكرة إلى التطبيق كان هالملتقى هذية تحت شعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة، وتواصلت فعاليات الملتقى في أجواء علمية تفاعلية مميزة. تم استهلال الأشغال بمداخلة قدمتها السيدة سونيا زغيبي حول جملة من المعارف والأفكار اللي تهدف حول توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الطفل وأيضا المربي، وأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الممارسات التربوية والتعليمية. وتم تخصيص جزء من أشغال التطبيقية لهذا الملتقى طبعا للمشاركات والمشاركين في تطبيق ما تم التعرف عليه من مهارات خلال اليوم الأول، وتحويل المعارف النظرية إلى ممارسات عملية قابلة للتوظيف في الواقع التربوي اللي تقادر على أنها تعزز كفاءات الرقمية وتفتح أمامهم أفاق جديدة للإبداع وأيضا التجديد والابتكار. هذه كان فرصة على أن تتجدد اللقاءات في محطات ثقافية وأيضا تربوية وتعليمية أخرى، الكلها تصب في إطار أنه الاهتمام بثقافة الذكاء الاصطناعي وتطويعه لخدمة الطفل والمربي نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة. هذه بعض المتابعات في ركن مواقع وركن ريكاب ويكاند من أهم التظاهرات المميزة اللي شهدتها مدينة الكسور بولاية الكيف، وشكرا طبعا لمجهودات كل المنظمين والساهرين على تأمين مثل هذه الملتقيات الثقافية التربوية اللي عندها أبعادها وتأثيرها الإيجابي على الناشئة. نمشي والنغم وبعد شوية راجعين مع برقيات الرياضة على موجاتنا.

0: إشهار.
1: يا مش نورمال يا مش نورمال ومعبيهاش أقوى
2: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
0: اشهار
3: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
4: ورجعني لكم وواصلين معكم مشوارنا الصباحي وقيت لي جديد الرياضة كالعادة مع حنين بن وصفة. حنين صباح النور.
5: صباح النور رفيقة. صباح النور لكل مستمعينا. بداية أسبوع موفقة للجميع. يوم سعيد لكل مستمعينا وين ما كانوا. أخبار الرياضة البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي وبعد اللقاء الودي أمام المنتخب البلجيكي وهزيمة العناصر الوطنية 5-0. قبلها لقاء ودي أول كان أمام منتخب النمسا وهزيمة 1-0. المنتخب البارح رجع لتونس وكان في استقبال رئيس الجمهورية في قصر قرطاج قبل توجه للمكسيك. اليوم المفروض يوصل المنتخب الوطني التونسي للأراضي المكسيكية للمشاركة في بطولة العالم وكأس العالم 2026. نعطيكم برنامج مقابلة المنتخب الوطني التونسي ليستهلها يوم الاثنين القادم 15 جوان 2026 انطلاقا من 3 صباحا وين يواجه منتخب السويد. نهار لحد 21 جوان المنتخب الوطني التونسي. 5 صباحا يواجه المنتخب الياباني. وآخر مقابلة الدور الأول باش تكون نهار الجمعة 26 جوان تونس هولندا نص الليل. هذا هو برنامج مقابلة المنتخب الوطني التونسي في مونديال 2026 على الأراضي المكسيكية الكندية والأراضي الأمريكية. 26 لاعب كانوا البارح في قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي توجه كما ذكرت للمكسيك للمشاركة في المونديال. دائما مع كرة القدم بقاء النادي المجازي في رابطة الهواة المستوى الأول بعد انتصار البارح بركلة الحظ 4-2 من فريق النادي الهلالي في مقابلة انتهت بالتعادل دون أهداف. في لقاء ثاني كذلك تهذيب السخيرة يضمن بقاؤه من فريق النجم الرادسي 4-1. هذا بالنسبة لمقابلات البراج. في رابطة الشمال الغربي البارح نهاية البطولة بتتويج المستقبل الكافي برنوسة بالصعود للرابطة الثالثة. المستوى الثاني البارح كان انتصار أمام فريق الهلال برقو 3-2. البارح لجمعية ساقيت سيدي يوسف أمام البرق التستوري. وكسر الرياضية فازت في اللقاء الختامي البارح أمام سيدي بورويس 3-0. مستقبل كيفي برنوسة في المركز الأول ب 44 نقطة. 42 نقطة لفريق جمعية ساقيت سيدي يوسف و 35 نقطة للبرق التستوري. هذا هو ثلاثي المراكز الأولى في رابطة الشمال الغربي بالكيف اللي انتهت البارح 7 جوان بصفة متأخرة جدا. إن شاء الله المواسم القادمة يتم تلافي مثل هذه الإشكالية اللي تخلي بطولة تكمل في شهر جوان على يعني خلاف بقية الأقسام. ألف مبروك صعودنا المستقبل كيفي برنوسة للرابطة الثالثة المستوى الثاني. في كرة اليد في تونس الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد تفرز كريم الهلالي في مدة نيابية جديدة على رأس الجامعة التونسية لكرة اليد وتحديات بالجملة ينتظرها المكتب الجامعي الجديد للجامعة التونسية لكرة اليد المنتخبات الوطنية ومنها المنتخب الأول. دائما مع متابعاتنا وندي سويح الليبي اللي ينشط فيها الغندري يتوج بلقب الدوري الليبي المحترفين للمرة الأولى في تاريخه بعد تفوق أمام نصر بنغازي بركلات الحظ 4-3 وانتهاء المقابلة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 وتنظيم كبير للقاء الختامي للدوري الليبي لكرة القدم. دائما مع المتابعات والاستعدادات لكأس العالم، المنتخب البرازيلي يفوز أمام المنتخب المصري 2-1. هذا بالنسبة للقاءات الودية لمنتخبات العالم المشكون حاضرة في النسخة الجديدة نسخة 2026. هذه برقية الرياضة على موجات إذاعة الكافية، يوم سعيد للجميع.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إشهار.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق، وامشي لأقرب بوتيك
4: عندك أورانج.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
1: إشهار.
6: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم الثامنة صباحا على موجات إذاعة الكف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف،
6: ومنها نحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية. من عناوينها: استئناف الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية لتتوصل إلى غاية 10 من جوان الجاري. اليوم انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين بالكاف، وتوصيات للفلاح بإنجاح موسم التجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصابة. إحداث مركزين إضافيين لتجميع الحبوب بكل من سليانة الشمالية والكريب، والعدد الجملي لمراكز التجميع بسليانة يصل إلى نحو 30 مركز تجميع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استؤنفت الآن الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية، والتي انطلقت منذ الأربعاء 3 من جوان لتتواصل إلى غاية 10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج دورة رئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. فحظ سعيد للجميع. بولاية الكاف ينطلق اليوم موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين، مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه. وقد دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي لإنجاح عمليتي الحصاد والتجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصبا.
8: احنا ديما دعوتنا خاصة مراكز التجميع ان شاء الله باش ما تكون شكل الضغط على الفلاح، وماذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح ما يبقاش يشد صف وما يباتش كما صار عملو. ناقلين كيف كيف يكونوا على ذمتنا، وماذا بينا الاثناء اك المظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف كيف اللي هو احنا اكدنا عليه باش الصابة نتاعنا تبقى في ولاية الكاف، مثلا ماش فلاح يتنقل مثلا من معتمدية باش يمشي لولاية مجاورة. كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصة ومندوبية الفلاحة اللي قاعدين توا حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواش، لاحظنا اللي قاعد العملية تمشي لكن ببطء. احنا اليوم عندنا في برشا معتمديات مازالت ما دخلش على غرام الكسور كيما جديد، ان شاء الله تتوفر هالآلات المسحة ويتم مسح الحواش باش المتنقل يكون سهل وكان للتوقي بالحرائق.
6: أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سيتم غدا انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، وذلك بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطب وعوان وفرنانة.
8: سير موسم الحصاد في ولاية جندوبة بيتواصل معنا بخطى ثابتة، النتائج بشر بكل خير، أطراف الكل المداخلة بموضوع الحصاد قائمة بواجبها على أحسن ما يكون، لحد الآن شيء طمن لاباس، إن شاء الله يتواصل هكا حتى ليصير افتتاح الموسم زراعات كبرى بالأخص الحبوب باش يكون إن شاء الله نهار 9 جوان باش تفتتحوا رئيس ديوان الحبوب، باش تكون هناك برنامج ثري فيه زيارات متعددة، باش تكون توصيات من الأطراف الكل. إلى حد الآن أقل ما يقال على الموسم وأنه موسم ناجح وواعد، ان شاء الله يا ربي يوصلها سالمه. الفلاح يبقى الحقيقه ديما يدي على قلبه الاخر وقت حتى ما يتمان الا ما يوصل الصابه نتاعو للاماكن معناها نتاعها.
6: هذا وانطلق أمس موسم حصاد الحبوب بست معتمديات جنوب ولاية باجة، وهي قبلات وامجاز الباب وتستور وجنوبة برسق ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تبار. وسينطلق موسم الحصاد بمعتمديات باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق برسق وباجة الجنوبية وتبار يوم 13 من جوان الجاري، وذلك حسب ما أقرته اللجنة الشهوية لمتابعة المواسم الفلاحية بعد قيام الهيكل المختصة بمعاينة للاطلاع على نضج الحبوب التي خصصت لها مساحات تقدر ب 155 ألف هكتار بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي. هذا وتوقع رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة عبد المجيد أولاد الصغير أن تكون صابة الموسم الحالي طيبة جدا، حيث من المتوقع أن تتجاوز الصابة 3 ملايين قنطار حسب تقديره. كما لفت إلى أن ولاية باجة تعد 47 مركز تجميع أغلبها مراكز مصادق عليها، مضيفا أنه تم القيام بجملة من الاستعدادات على مختلف المستويات لإنجاح موسم الحصاد، ومنها القيام بحملات مكثفة لتعديل آلات الحصاد وصيانتها والتحسيس للحماية من الحرائق. نبقى في ذات الإطار، حيث أكد رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز أن موسم حصاد القمح بولاية سليانة سينطلق يوم 10 من جوان الجاري، مشيرا إلى إحداث مركزين إضافيين للتجميع بكل من سليانة الشمالية والكريب، ليصل العدد الجملي لمراكز التجميع بالولاية إلى نحو 30 مركزا تسهيلا لعملية تجميع الصابة.
9: في هذه المنطقة الحركية حصاد شعير وتجميع، وسوف يتم افتتاح موسم حصاد القمح يوم 10 جوان إن شاء الله ربي يوصلها بالسلام، وتكون عملية سلسة معنا خاصة بين المجمع والفلاح، تتزافر جميع جهود الأطراف المداخلة لإجلاء الكميات للمجمع حتى تسنن لنا توفير طاقات شاغرة استعداد لتجميع القمح. دخلت الموسم ب 30 مركز تجميع، بعد أن كنا ننشطوا ب 28 مركز تقريبا على مستوى الجهة، تم تسجيل زود إحداثيات جديدة اللي هم على مستوى قمدية سنين الشمالية وعلى مستوى معتمدية الكريب، وطاقة خزن إجمالية بحدود 1,139,000 قنطار. كل المعتمديات فيها مارك التجميع ما عدا معتمدية كسرى.
6: دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في دورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي تنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية شقيقة. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى إرساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. وطالبت بمراجعة الآليات التي تعيق تسويق جزء من إنتاج المؤسسات المصدرة في السوق المحلية عند الحاجة، وإنشاء مسار مبسط لإرسال العينات التجارية المجانية إلى الخارج، وحثت على مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب اللذين يذران بالمؤسسات القانونية، وتفكيك مظاهر الاحتكار التي تعطل المنافسة والاستثمار، وإرساء مناخ اقتصادي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف. في شان وطني آخر، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس الأحد كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل وطننا العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارة المسجدية وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. تحتضن تونس اليوم النسخة الأولى من قمة 26 و2000، وهو حدث دولي يتم خلاله إطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. ويحضر هذه القمة 350 فاعلا من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج، وذلك بمشاركة 50 طبيبا تونسيا مقيما في الخارج. وسيتم خلال هذا اللقاء الإعلان عن إطلاق أول ولحاذنا تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الصناعي والاستثمار. وينتظر أن تشهد هذه القمة عرض حوالي 820 مشروعا في المجال الطبي، حيث سيتم العمل على إيجاد التمويلات اللازمة لإنجازها. كما تهدف القمة إلى تعزيز مكانة تونس كمركز إقليمي للابتكار في مجالات الصحة والتكنولوجيا من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل وتشجيع الاستثمار ونقل الخبرة وخلق شبكة تعاون تربط تونس بأوروبا وإفريقيا. يزور تونس بداية من اليوم وإلى غاية 13 من جوان الجاري وفد دولي، وذلك في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الرامية لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة بين تونس وإيطاليا. يشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. وتعد هذه التظاهرة محطة مهمة في مسار تنفيذ التعاون العابر للحدود بين البلدين. في أخبار العالم، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث إيران على التوقف عن إطلاق صواريخ باتجاه الكيان الصهيوني والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في أعقاب إطلاق طهران دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية يوم أمس. ترامب قال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن واشنطن وطهران كانتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق قبل أن تطلق إيران صواريخ في وقت سابق أمس الأحد. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي سياق متصل، قال الحرس الثوري الإيراني إن هجماته على الكيان الصهيوني أمس كانت تحذيرا قبل رد أوسع سيشمل جميع الأهداف الأمريكية والصهيونية في المنطقة إذا تكررت الاعتداءات على لبنان. أكدت مصادر مصرية أن وفد التفاوض لحركة المقاومة الإسلامية حماس رهن نزع سلاح المقاومة بالانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة. وقالت مصادر مصرية أمس أن القاهرة تستضيف حاليا مباحثات مهمة تشارك فيها الفصائل الفلسطينية مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا لبحث استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وبحث الأوضاع الإنسانية في القطاع. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم استئناف الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية لتتواصل إلى 10 من جوان الجاري. اليوم انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين بالكاف، وتوصية للفلاح بإنجاح موسم التجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصبا. إحداث مركزين إضافيين لتجميع الحبوب بكل من سليانة الشمالية والكريب، والعدد الجملي لمراكز التجميع بولاية سليانة يصل إلى نحو 30 مركز تجميع. نهاية النشرة، شكراً على متابعتها ويومكم سعيد.
10: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: فيسبوك تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف، إذاعة الكيف.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
2: إشهار
4: هاي تيك.
5: وصلنا معكم الفقرة الهايتيك، وكل عادة لليونسي في الأستوديو لتقديم أهم المستجدات. علي، صباح النور.
6: صباح النور رفيقة، وصباح النور كل السادة المستمعين. أخبار الهايتيك اليوم نبدأها مع ميتا اللي تخرج جوتي جديدة ولا ميزة جديدة ولا أدوات جديدة أو حصرية في إنستغرام، وإن أطلقت ميتا ستيل جديد من الإنستغرام ولا إضافة جديدة للإنستغرام، مش ستيل جديد، إضافة جديدة للإنستغرام، هكا تكون المعنى أصح، اللي هي الإنستغرام بلوس ابونمون، باش تكون متاحه في انستغرام على المستوى المارشي مونديال، يعني مش تجرب فيها في بلاصه معينه، باش تكون متاحه للمستخدمين الكل. وهي الانستغرام بلس، الانستغرام بلس لابونمون اللي باش تكون ب 4 دولارات شهريا، واللي تمكن المستخدمين من عديد المزايا الحصريه، من بينها واغلبها متركزه على الستوري. الستوري اللي باش تولي هي اللي عندها اكثر مستقبل في انستغرام، وين باش تمنح الخدمه جديدة هذية لابونمون هذية للمشتركين القدرة على قدرة أكبر على إدارة الستوري وتحليل أدائها، ويمكن تمديد مدة ظهور الستوري من 24 ساعة ل 48 ساعة، بالإضافة لاستخدام ستوري سبوت لايت اللي تعزز ظهور ستوري محدة عند الليزابوني مع طول متابعين، وتتيح إنشاء عدد غير محدود من قوائم الجمهور تحديد شكون يمكن مشاهدة القصة مع الستوري بشكل أكبر. وكيف كيف التحليلات الاشتراك هذية يخلي الاطلاع على عدد مرات إعادة مشاهدة القصص، مش على الفيو لمرة واحدة. كيف كيف إمكانية البحث داخل قائمة المشاهدين، الشيء اللي يتيح للمستخدمين فهم أعمق لتفاعل متابعيهم مع المحتوى اللي قدموه. ما تقتصرش الميزة هذية على الستوري بركة، لكنها تنجم تضيف أداة معينة المنشورات قبل نشرها، وإمكانية نشر المحتوى في الملف الشخصي من غير ظهوره في الفيل داكتواليتي. كيف كيف الاشتراك هذا يرفع أقصى عدد للعناصر المثبتة في الـ إيبانجلي معناتها في أعلى

0: الملف الشخصي لستة على ناصر مع ديزي كون مخصة ينجم يستعملها الابوني, وكيف كيف معناتها مزايا أخرى مع إمكانية مشاهدة القصص باسم مجهول, يعني ينجم يدخل يشوف الهيستوري من غير ما يظهر لبقيه المستخدمين اللي هو شافهم. حرص كبير يجي من عند شركة ميتا على تفعيل الاشتراكات هذية. بطبيعة الانستغرام بلوس باش يكون منفصل تماما على الميتا فيريفايد, معناتها العلامة الزرقاء هذيك اللي موجودة بجنب الاسم تاع الفيريفيكاسيون دو كونت. كيف كيف فما تقارير صحفية تحكي على انه شركة ميتا قاعدة تخدم على تطوير ديزوتي جدد اوسع برشا باسم ميتا وان, اشتراكات تجمع بين انستغرام وفيسبوك وواتساب, بالاضافة الخطط الكبيرة باش تكون فيها ديزابونمون هذي اللي تعمل بالذكاء الاصطناعي, ويمكن انه يتراوح سعرها بين 8 دولارات ولا 20 دولار شهريا. يعني لهنا نحكو على حتى البلاتفورم فيسبوك باش تولي تعتمد اكثر فاكثر على ليزابونمون والحاجات المدفوعة. مواصلين اخبارنا مع جوجل, حتى جوجل توا نحكيو عليها في مجال صناعة المحتوى. جوجل اللي تتيح لصناع المحتوى تخصيص ليباج نتاعهم في نتائج البحث عن شركة جوجل على ميزة جديدة تتيح لصناع المحتوى. الحقيقة مازال توا في طور تجربة في الولايات المتحدة الأمريكية انهم يعملوا كرياسيون تاع دي دوسي اللي تعرف مع تعريف مخصص داخل نتائج البحث, الشيء اللي منحها قدرة اكبر على ابراز المحتوى وحضور الرقمي عبر مختلف المنصات. جوجل الاستفادة من الميزة هذه لازم يكون عند المستخدم ما لا يقل على 100,000 مشترك على اليوتيوب, و 100,000 متابع على الانستغرام ومنصة اكس, و 300,000 متابع على التيك توك. كما يكون لازم يكون صاحب الكونت عنده عمره بيان سور يتجاوز 18 سنة. نختموا اخبارنا مع ليزابليكاسيون ونحكوا على ستيل جديد نتاع ليزابليكاسيون ولا عالم جديد في الذكاء الاصطناعي اللي هو ينجم يهزنا, لانه ليزابليكاسيون القديمه اللي توا نستعملوا فيها, مش القديمه, ليزابليكاسيون اللي نستعملوا فيها توا باش تتحول كومبليتمون وباش يولي فما حاجه اسمها معناتها وكيل ذكاء اصطناعي هو اللي يقوم بكل شيء. الخدمه هذه قاعده تصير في الصين بشكل كبير وقاعده تتجه العالم خدمات رقميه فيه الوكيل الذكاء الصناعي هو اللي نجم يعمل كل شيء براتيكمون. ولهنا نحكو على دو بروجي كبار في شركة علي بابا وتينسنت اللي موجودين في الصين, واللي هم باش يحاولوا انهم يغيروا المفهوم هذاك, وين تخدم شركة علي بابا على توسيع قدرات مساعد ذكي اللي نجم يقوم من خلال الدرجة من يبدأ من معناتها من الحديث على طلب الطعام, معناتها نحكو هنا على معناتها الليفريزون تاع الميكلة شنو باش يختار وكل, حتى الى اعداد الخطط الرحلات الجواء. يعني ما عادش باش نستحقوا ديز ابليكاسيون, نبقوا ماشيين من قائمه القائمه فوست الابليكاسيون باش نجموا نختاروا ولا نعملوا حاجات. التوجه جديد وانه ما عادش فما ديز ابليكاسيون, باش يولي فما اجنت اي اي هو اللي يقوم باللي حاجتنا به الكل. نحكوا معاه جوست, نحكوا معاه نعطيوه لي برومبت وهو يجاوب وينفذ. هذه اخبارنا في هايتيك اليوم رفيقا, نرجع لك تواصل المشوار في الماتينا.
1: وإحنا نقول لك شكرا لك علي, خليك أكيد تكمل جولتك مع المتابعات في عالم الهايتيك, ونمشي ونغم بعد شوية راجعين مع نقطتنا الخارجية الأولى في أسعار السوق من كيف مع عادل الخماسي.
2: إشهار مع أريدو, جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو, طور عالمك.
4: إشهار

0: إشهار.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج
0: إشهار.
4: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.

0: كيف الريح تجري في البريمة، وإحنا مطلوب منا الصبر ومطلوب منا العزيمة، برشا صبر الحقيقة. وهيت نشوفوا كالعادة أولى صبر الناس وصبر المواطن على قوت اليوم متاعه وعلى قفته اليومية. أكثر تفاصيل مع زميلنا عادل الخميسي مباشرة من أسواق مدينة الكيف. صباح النور عادل.
1: صباح النور رفيق، إن شاء الله نهارك مبروك، بداية أسبوع نشيطة للناس الكل. الطقس مروحة، فما شوية رذاذ أمطار، إن شاء الله بداية أسبوع نشيطة بالنسبة للطقس هذا ماهوش محبب بالنسبة لفلاحتنا، إن شاء الله ربي يبقي ستر. تحية لوليداتنا اللي عادوا في البكالوريا، الطقس ممكن يساعدهم هم في صبحية اليوم مع بعض الامتحانات، إن شاء الله ربي يفرح كل البيوت التونسية. الصبر مازال متواصل مع التزود وقفة المواطن رفيقة إلى حد الآن، رغم أنه فما انخفاض بسيط في بعض المواد، لكن مازال في الأسواق ماهيش مطابقة بعضها، على اعتبار وأنه احنا تورنا في جويلية، معناها في جوان، معناها وعهدك به الأيامات تجري، سواء هذا بيدخلنا لجويلية، وبالتالي في بعض المواد اللي كانت من المفروض متوفرة في التوقيت هذا ما زالت ماشي هي على غرار الطماطم إلى حد الآن، اللي سوامها تخدم 3250 حتى 4000، راهو تقولوا ب 2000 وب 2500، أنا الدورة اللي استعملتها الصبحية هذا اليوم، باقي الأسوام كما هي، معناها الطماطم حتى 4000، البطاطا حتى 2200 من 1500 1800، البصل 2200 2500، بالنسبة للفلفل من 2700 حتى 3700، ثم حتى 4000، ثوم اللي مطلوب في الوقت هذايا يخدم ما بين 9000 و12000. نرجع لبعض الغلال اللي رغم انه موجود، لكن بين الاخذ والرد، بين القيل والقال حول المسائل الصحيه اللي ما نحبوش ندخلوا فيها، مثلا بالنسبه للدنيا وصل حتى 800 اليوم 900 1200، بس وين ماهيش باينه شنو اللي خلاها تنخفض هكا. البطيخ تخدم الكعبه ب 15%، ثم الكيلو ب 12%. بالنسبه للانزاس اللي موجود في بعض الاماكن، فما زوج انواع، فما ب 12000 وفما ب 17000. التفاح فما ب 20000 وفما ب 9800. السوريز اللي معناها يكون هكا حبه تملوك مشتهي يخدم من 22000 23000، فما حتى ال 29000 النوع الباهي. الفريز ما طاحش نسبيا رغم ما هو موجود على الفيسبوك او اسوام هكا، موجوده ب 6000 وب 5500 الكيلو، لانهم هم يحطوا برطل ب 3000 و 2500. اللحوم البيضاء ما زالت محافظه على استقرارها، فما شويه نقص ربما في البيض، يخدم 6500 6200 حتى 7000 البلاتو. بالنسبه للسكالوب 17250 والدان، بالنسبه للدجاج 18900 كبده 21، الكركاس 7000 وفما ب 5000 وفما 3800 الكاليبر الصغير. بالنسبه للفخذ 12250، البيلون 15150، هذه تقريبا ابرز ما سجلناه صبحيه هذا اليوم. فما شويه ربما لاحظت البارح بالنسبه لليوم لا، مساله الورقيات نقصت شويه في الاسوام بعد العيد، معناها تخدم ب 400 وب 500 حتى نهايه السوق، عمل دوره شفت فما حتى ال 200 وب 300 فرنك للربط.
0: هذا هو عادل، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، نخليك أكيد تكمل جولتك، ونقول لك يوم موفق وأسبوع موفق ليك ولكل مستمعينا. احنا ما زلنا مواصلين، نمشي والنغم، وبعد شوية مل كيف نعملوا تنجيز الجندوبة. اليوم نحكيه على أجواء الامتحان التجريبي لتلاميذ السنة السادسة أساسي دورة 2026.

0: ورجعين متواصلين ومكملين معكم المشوار الصباحي ديما مع جولتنا الصباحية فقرة الميكرو تروتوار اليوم من جندوبة باش تكون في إطار المواكبة الخاصة للمناظرات الوطنية بعد البكالوريا وانطلاقتها وأجوائها اللي ما زالت متواصلة في المرحلة الثانية. اليوم باش نحكيو على الامتحان التجريبي لتلاميذ السنة السادسة أساسي في دورة 2026 وأكثر التفاصيل كما تعودت بها مع زميلتي رفقة العبيدي مباشرة من جندوبة. رفقة صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين رفيقة، تحية ليك تحية المستمعين تحية لكل فريق صباح الخير وصباح النجاح والتفاؤل بالتوفيق مرة أخرى لتلميذ البكالوريا. وأيضا دخلنا في جديات بالنسبة لسنة سادسة ابتدائي أول مرة في ولاية جندوبة بمجهودات المندوبية الجهوية للتربية المناظرة التجريبية دورة 26. احنا الآن في مركز اختبار مدرسة الطيب المهيري، معايا أساتذة المندوب وأيضا رئيسة المركز شيخوا معهم بعض التفاصيل عن أهمية هذه المناظرة وشفنا تركيبات كبيرة وتطبيق صارم للقوانين، لأن اليوم نحكي على معناها مناظرة تجريبية ترتقي إلى المناظرة الوطنية في إطار حسن الاستعداد للمناظرة هذه. وأيضا نشوفوا وليدات نتلندات شنو عندهم دعم إشكاليات، هل هم قادرين أنهم يكونوا على المستوى الوطني متميزين. أكثر تفاصيل مع سيد المندوب في فوزي رحالي. صباح الفل سيد المندوب.
2: صباح النور وصباح الخيرات وصباح النجاح والتفائل بالنسبة للبكالوريا وصباح الأمل بالنسبة لوليدات الصغار تاع السنة السادسة ابتدائي بولاية جندوبة وبربوع الجمهورية التونسية.
1: إذا اليوم قداش من مركز عدنا في التجربة هذه؟ عدد التلاميذ المشاركين، عملتوا جولة، احنا خذيناك من جولة البكالوريا بديت الصباح جيت لهنا في جولة كنشوف رفيقة قبل ما نبدأ معاه حتى طريقة التعامل مع التلاميذ معناش نقدموا لهم كيفاش كانوا يعاونوا فيهم حتى على جنب النفسي دعم كبير هذا الكل لأجل أنهم يعديوا في ظروف طيبة في الفترة المقبلة بالنسبة للمناظرة الوطنية. شكرا مندوب قداش عدنا من المركز واليوم في المركز هذا هو مدارس 151 مدرسة يظهر مشاركة في المناظرة وعدد المراكز يظهر 15 فضلح لي إذا كان غالط.
2: صحيح لا ماكش غالط، نحب نثمن على التجربة هذه تجربة رائعة تتنزل في إطار العمل على تحسين النتائج، تم الإعداد لها تقريبا منذ بداية نهاية شهر جافي يوم 29 جافي، انخرطت فيها إدارة التدريس في المرحلة الابتدائية والسادة المتفقدين والسادة المديرين وكافة المربيين، شملت 151 مدرسة من إجمالي 252 تقريبا 66% ثلثي المدارس. هناك 11 مركز اختبارات كتابية، 4 في مدينة جندوبة منهم 3 في جندوبة الجنوبية و1 في جندوبة الشمالية و2 في بوسيلم والبقية في كل معتمدية هناك مركز اختبار. إجمالي عدد التلاميذ وهم المترشحين للمناظرة الدخول المدرسة الإعدادية النموذجية والمشاركين في هذا الاختبار التجريبي 1547 من مجموع 1723 تقريبا بنسبة 90% من التلاميذ المترشحين هم اليوم يجتازوا هذه الاختبارات التجريبية والتي هي في الحقيقة محاكاة بكامل تفاصيلها لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية من حيث الرزنامة تتوزع على 3 أيام، من حيث المواد المجتازة في الاختبارات وهي 5 مواد بمعدل اليوم الأول مادتين العربية والأنجليزية واليوم الثاني الفرنسية والإيقاظ العلمي وأفرد اليوم الثالث لمادة الرياضيات، تقريبا حتى ورقة تحرير الرياضيات هي نفسها للمناظرة حتى يتعلم التلميذ كيفية التعمير طالع ورقة الاختبار. حاولنا وحاول من أعد لهذه المناظرة أن تكون محاكاة يعني شبه تامة على غرار المناظرة الرسمية حتى يتعود التلاميذ وحتى نتجاوز ذلك الهاجس النفسي والرهبة والخوف وغير ذلك وحتى يتعلموا ويستفادوا من ذلك. ما زلت أكثر من 10 أيام للمناظرة الرسمية تقريبا هي كفيلة. الذين أشرفوا على إعداد هذه التجربة عدوا حتى ما بعد الاختبارات عملية إصلاح، هناك لجان ستصلح هذه الاختبارات على نفس طريقة مراكز إصلاح الامتحانات، يعني سيتم قص الطالع الورقة وتعويضه برقم السري وهناك اللجان ستصلح دون معرفة أي مدرسة ينتمي التلميذ، ثم هناك تطبيق عدد تطبيق سيتم تنزيل التحصيل العددي لكافة الاختبارات، وبإمكان الولي فقط أن يطلع على نتائج ابنه باستعمال المعرف الوحيد حتى لا يتم الاطلاع على بقية النتائج، ولا حتى نتجنب بعض الجوانب النفسية قد تؤثر على التلاميذ المميزين وكذلك التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ في هذه. يبقى النتائج تبقى نوعا ما سرية بين الولي فقط. مهم التطبيق كذلك جيدة جدا، يعني لأن 10 أيام فترة امتحان قريبة حتى لا نؤثر على التلاميذ وحتى نعطي كذلك دافع وتحفيز لأبنائنا التلاميذ. كما قلت في البداية تجربة رائدة تدخل في نطاق تحسين النتائج المدرسية تتناغم تماما مع منتديات البكالوريا ومع دروس الدعم وإلى غير ذلك. هذا إلى جانب أن زملائنا في المرحلة الابتدائية وخاصة مراكز الاختبارات والأساتذة والمربين أعدوا دروس دعم ودروس مراجعة، وهناك دروس مستفادة، وهناك حتى تحفيز نفسي وإحاطة نفسي لأبنائنا التلاميذ الذين نتمنى لهم النجاح والتوفيق. كل كذلك وكل الشكر لرؤساء مراكز الاختبارات الكتابية، ونحن هنا في المدرسة الابتدائية الطيب الميل على حسن التنظيم وحسن الإشراف، وكذلك ما لمسناه من جدية في المراقبة وفي الاحتياطيين من كافة المدرسين. وهناك في الشارع لدى صدى هام لدى الأولياء. نتمنى في السنة القادمة، وهذا ما سنعمل عليه، أن سيتم إلحاق تلاميذ المدارس الخاصة بهذا الاختبار لتكتمل الصورة. قلنا 90% من المجتازين اليوم هم تلاميذ المدارس العمومية، 10% الخاصة. سنعمل السنة القادمة على الإدراج، علما وأن هذا الاختبار التجريبي هو في الحقيقة لفائدة التلاميذ الذين يشهدون صعوبات في تحصيلهم الدراسي أو في النتائج الامتحانات النهائية، ولذلك كانت لهم هذه مع عممناها على كامل القطاع العمومي. بالتوفيق، وسنستمر المبادرات هذه وتكون عام جاي تم مبادرات في هذا النطاق لتحسين النتائج وللرقي بنتائج ولاية جندوب.
1: شكرا لك سيد مندوب. نمشي لمدير تاع المركز مدام سميه شعابي. كما كان يحكي سيد مندوب رفيقه، شفنا تطبيق كبير للقانون، شفنا خدمه محاكاه حقيقه، وكانه في مناظره وطنيه نحكيو على خدمه كبيره. مدام سميه صباح الفل ياسمين، كيفاش تم التعامل مع هذه المناظره التجريبيه والتعامل مع التلاميذ لتحفيزهم يكونوا في ظروف نفسيه طيبه؟
3: صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم إذاعة الكاف في مدرستنا. صباح الخير مستمعين إذاعة الكاف. الاستعدادات المبادرة هي كانت من مندوبية التربية بطبيعة الحال. الاستعدادات كانت حثيثة في مدرسة الطيب المهيري والحمد لله. المدرسة تحتضن الامتحان التجريبي الجهوي هذايا اللي عدد 6 مدارس نجم نسميهم، هي طبعا مدرسة الطيب المهيري، مدرسة المروج، الغراغيز، سيدي الهميسي، تريدية والسعادة. كان طبعا مشاركين مختلفين من مدارس، من مدرسات ومدرسين، فيهم اللي شارك في عملية الحراسة، فيهم اللي شارك في عملية الإصلاح، وفيهم اللي شاركوا في عملية الفرز يعني تابعين الكتابة. الحمد لله كانت التنظيم كان محكم، حضرنا بطاقات تهن التلامذة، حاولنا نفرحوا بهم صغيراتنا، عملنا لهم جو معناها طيب، حضرنا لهم حتى اللومجة متاعهم كانت حاضرة ديجا. إن شاء الله تكون تجربة ناجحة، وهي استعداد وتهيئة للمناظرة الوطنية للنموذج إن شاء الله. شنو الهدف منها؟ الهدف هو أن باش نكسبوا الثقة في التلميذ، باش نعودوه على التوقيت الزمني كيفاش يتعامل على مع ورقة الامتحان في وقت وجيز، وباش نهيئوه الجو النفسي ملائم إن شاء الله. بالتوفيق للجميع وإن شاء الله بنجح لوليداتنا.
1: شكرا لكم مدام سميه شعبي، إذا مديرة المركز مركز الاختبار للمناظرة التجريبية بالنسبة لولاية جندوبة في دورة 26. كل التوفيق. كما كنت رفيقة تسمع فينا وكنا هذه الأجواء، وبالتوفيق لجميع التلاميذ في هذا التحصيل العلمي. نهاية السنة على قريب باش تكون زاد مناظرة الدخول المعاهد النموذجية، كيف فقط الاكتشاف على قريب معناها بعدهم البكالوريوس الأولى إن شاء الله نسمعوا معناها الزغوطة في كل دار بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم. شكرا جزيلا لك رفقة لك ولضيوفك أكيد على تأمين هذه المداخلة الصباحية. وديما احنا على إيقاع المواسم الدراسية اللي هي في الحقيقة كرنفالات عائلية بكل ما للكلمة من معنى في إطار الاستعدادات وفي إطار أيضا الأجواء اللي يأخذوها التلامذة وعائلاتهم وإطاراتهم التربوية حتى نوصلوا للحظة الحصاد حصاد النتائج والتتويجات. وهكا نوصل معكم الختام مشوارنا في ماتينال اليوم. نقولكم أجمل تحيات كامل الفريق. غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من 5 إلى 7 في نبض المساء على راديو الكيف. نقولكم في الأمان وأسبوع ويوم موفق للجميع. إلى اللقاء.

0: يعجبني حسنك غوي.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إشهار.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: مع كل فينمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فانت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند أن غران.
2: إشهار.
6: التاسعة صباحا على موجات إذاعة الكف.
7: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
6: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. استنفت صباح اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية، والتي انطلقت منذ الأربعاء 3 من جوان لتتوصل إلى 10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج دورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان. ينطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، وقد دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف إلى إنجاح عمليتي الحصاد والتجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصبا. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سيتم غدا الثلاثاء انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، وذلك بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلتب وعوان وفرنانا. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافات قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عمل تخصص لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارة المسجدية. في العالم، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على التوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في أعقاب إطلاق طهران دفعة جديدة أمس من الصواريخ الباليستية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. قالت حركة الحوثية اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم أن حظر الملاحة البحرية على السفن الصهيونية في البحر الأحمر سيبدأ، واعتبرت أن كل تحركات للعدو الصهيوني أصبحت هدفاً عسكرياً للقوات الحوثية المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: زوايا الأحداث.
1: زوايا الأحداث.
2: زوايا الأحداث.
8: زوايا الأحداث.
2: زوايا الأحداث.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. تحيه توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. 9:04، عدد جديد من زوايا ل 8 جوان 2026 مع بدايه هذا الاسبوع كالعاده، مواضيع للمتابعه، استضافات واخبار الجهات. نذكر اليوم ان شاء الله باش يكون حاضر معنا الشريف اللشناني، رئيس غرفه الصناعه والتجاره بإقليم الشمال الغربي، وحديثنا على عمل الغرفة على امتداد 6 أشهر من سنة 2026، والمشاركة في معرض الجزائر الدولي هي فرصة هامة للمؤسسات الاقتصادية اللي موجودة في إقليم الشمال الغربي للمشاركة في هذه في الدورة الجديدة من معرض الجزائر الدولي. كما ذكرت الشيف اللشناني باش يكون الضيف الرئيسي لهذا اللقاء. الجمعية متطوع بعرادة كانوا حاضرين معنا مع يعني بداية سبتمبر الفارط، وحكينا على العمل اللي تقوم به الجمعية هذه، خاصة العمل الخيري والإحاطة بفئة معينة من توينس الموجودين في المجتمع تاعنا الكبار السن. اليوم الجمعية هذه بالشراكة مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية سليانة نظموا يوم مهم جدا خاص بآليات إدارة الأزمات والتنسيق المشترك عند حدوث جرائم تقتيل النساء. للأسف الشديد اليوم نحكيه على الموضوع هذا، العنف المسلط ضد المرأة التونسية. التنسيقية الجهوية لمنهضة العنف ضد المرأة كانت حاضرة كذلك، هو يوم نرجع له بأكثر تفاصيل وأهم المداخلات وأهم المشاركات في هذا اليوم مع سيدة عايدة نصر، المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية سليانة. متابعتنا كذلك باش تكون متواصلة مع الديوان تنمية الشمال الغربي، وقت اللي نحكي على الهبات الأوروبية اللي قدمها الاتحاد الأوروبي في تونس والتونس والجهات الداخلية تحديدا. اليوم نحكي على الهبات هذه على مستوى إقليم الشمال الغربي وجندوبة تحديدا. تحية لكل من اختار موجاتنا، لسعد في الإخراج وعاد في التنسيق، صلاح في المراقبة، مولدي في المكالمات الهاتفية، إيمان فريق الديجيتال، يوم سعيد وموفق للجميع. راجعين بعد شوية مع ضيوفنا سي محمد مناعي، سي شريف اللشناني، سيدة عايدة نصر وبقية الضيوف. تحية لكل من اختار موجات إذاعة الكيف.

راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف. نذكر استئناف اختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية اللي تتواصل حتى 10 جوان الجاري بمختلف معاهد الجمهورية. نذكر اليوم كذلك بالنسبة لولاية الكاف انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين بعديد جهات ولاية كيف. وبالنسبة للموسم الشعير وحصاد الشعير كانت انطلق مع بداية الأسبوع الفارط. متابعاتنا واليوم اخترنا باش نحكيه على موضوع من مواضيع الهامة تنمويا تحدث ونحكي على الهبات اللي يرصدها الاتحاد الأوروبي لتونس ومشاريع يعني بتمويل من الاتحاد الأوروبي استفادت منها عديد جهات الجمهورية ومنها أقليم الشمال الغربي اللي ممكن بتفاوت للأمانة خطر فما جهات نسمعوا أنه تدخل كبير في تمويل المشاريع التنموية وجهات أخرى أقل حظ ممكن. كيفاش تتم العملية؟ من يشرف على هذه المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي ومدى استفادة جهات الشمال الغربي من هذه المشاريع؟ في المباشر ينضم لنا سي محمد المناعي، هو أستاذ اقتصاد ويعني إطار من إطاراتنا اللي نعتز بها.

0: اهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة كاف وبأهالي كاف وأهالي الشمال الغربي اللي تبعوا فينا الكل. نحب نحيوهم ونشكرهم، وانت في حديثك مشكورة جدا، معناها لمحتي إلى مواضيع الساعة. أنا زاد نحب بدوري نحب نتمنى النجاح لأولادنا الكل، ونحب نطلب معناها من العائلات الهدوء باش يعاونوا وليداتهم في المرحلة هذه نتاع الامتحانات النهائية، سواء اليوم عندنا تو الباك إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يحفظهم، ونسويت إن شاء الله الامتحانات الأخرى زاد لا يقل أهمية النوفيام والسيزيام تاعنا. إن شاء الله دعوة للناس الكل باش تكون هادية، باش تكون يعني متزنة، باش ندعو لوليداتنا وباش نعاونوهم بالكلمة الطيبة وبالإحاطة وشبابنا ضم كله. هذا مستقبل تونس، راهو احنا نحبه ان شاء الله الشباب الكل يكون واعي، يكون بشهاده، وان شاء الله خطوة هذه باش يمشي للعمل لايق يا سيدي. النقطة الثانية زاد على الطاير زاد خذيتيني، زاد نحبه زاد دعوة للفلاح نتاعنا الكل، اتحاد الفلاحين، المنظمات، الهياكل المعنية بالقطاع الفلاحي، باش الناس الكل تجتهد من المواطن في حد ذاته، باش نجتهدوا كل في لما نصابه ربي يرحمنا. عملوا السنة خاصة عام متميز، أنا قلت السنة عام عبارة ثقبي في كل الجهات، دونك إن شاء الله ثم إنتاج وافر، والإنتاج هذا الكل هو يدعم معناها القدرة الاقتصادية والقدرة الاجتماعية لتونس. دونك إن شاء الله نمو صابتنا، وإن شاء الله نفرحوا لبعضنا، وما دائما تكون عندنا ثقافة الحب ما بين بعضنا، والفلاح إن شاء الله زاد التعبين هم إن شاء الله يلموا صابتهم، وإن شاء الله ربي يبعد عليهم كل المشاكل، وإن شاء الله يعني عام حصاد مبارك سعيد على
0: في المجال
1: كلنا
0: الكل.
1: على الشمال. على الناس كل
0: في المجال،
1: وعلى الموظف هذا الموظف يعيش بالفلاح، سيكون موظف الموظف معزول، لا انا حطيته الفلاح.
0: هو تونس تعيش على وقع موسم الحصاد، حصاد ان شاء الله في الجانب التربوي في الفلاح وفي برشا حاجات اخرين ان شاء الله.
1: احنا تونس ديما حافله،
0: تونس حاضره، تونس حاضره
1: الحمد لله. بعد ساعات تاع شويه
0: يصيروا هذوكم في الدول الكبيره،
1: ايه
0: في الاكبر الدول الصناعيه وغيرها يصيروا الاشكاليات هذوما.
1: يعطيك الصحه، احنا راهو تو العالم الكل يعيش في تحولات عميقه جدا على مستوى داخلي على مستوى خارجي، علاقات قاعده تتشكل، كنتل قاعده تتشكل، احنا قاعدين نشوفوا عالم كل قاعد كيما يقولوا فيه فوق قرن فوق، سامحيني في الكلمه، معناها ثمتي بيرتيرباسيون اطور اترافير. ان شاء الله انا ندعو لتونس باش تكون اللحمه الداخليه هي الحصين لهذه المشاكل، ان شاء الله نحبوا بعضنا، نخدموا بعضنا، نكون يد واحده مع الحكومه، مع الشعب، مع الرئيس، باش هذا هو الكون يحسن يحسن يحسن ويضمن الامان لتونس.
0: شكرا لك سي محمد على هالافتتاحية وهالكلمات الجميلة، تنجم تزكي المورال. اليوم حبيت نحكي في حاجة، وانت المختص وانت يعني الإطار السامي في ديوان تنمية الشمال الغربي، على مشروع هام ومشروع يعني واحد من المواضيع الهامة وقت نحكي على المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي سي محمد في تونس وفي الشمال الغربي تحديدا. وانا سألت قلت علاش جهة دون أخرى تتمتع، شنو كيفاش تصير عملية الانتقاء وتوزيع المشاريع هذوما، كل جهة تطلب تفك المشاريع نتاعها وإلا ثم طرق أخرى للتوزيع، لأنه ثم مشاريع كبرى للأمانة. وأنا اليوم اخترت نحكي على ولاية جندوبة وأنت الأقرب وأنت تعرف هذا، لأنه بصراحة من الولايات اللي استفادت برشا من هذه يعني المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.
1: مشكورة جدا، باش نكونوا واضحين، راهو الاتحاد الأوروبي معناها شريك مميز ومفضل لتونس، هذه في إطار اتفاقية نتاع 1995، يعني ويشمل برشا اتفاقيات في الجانب السياسي، في الجانب التجاري، في الجانب الاقتصادي ستيرا. واحنا علاقتنا زاد قديمة مع الاتحاد الأوروبي، تبدأ خاصة في الجانب التجاري تبدأ من 1966، دونك وكل مرة قاعدة يعني تتجدد تتحين، وقع تحيينها في 95 باش وعطوا تونس كشريك مميز مقارنة مع الدول الأخرى، وهذا يكون يسمى كسب. وتونس راهو ما خساتهاش معناها كما نقولوا على عينيها، تونس موقعها ممتاز، تونس راهي معروف معناها بحسن الجوار، تونس معروفه زاده بضيافه الناس، مع تونس معناها معروفه موقعها ممتاز جدا سياحيا اقتصاديا، فيها هي صغيره لكن كبيره كبيره من حيث تنوع الانتاج، من حيث شطوطنا الباهيه، من حيث

0: المواطنين واستقبال نتاعهم للضيوف، هذا كل خلى تونس تكون مميزه. والاتحاد الاوروبي هنا طبعا معناها نشكر الكل، احنا نشكر الاتحاد الاوروبي ونشكر كل الدول اللي يقفوا مع تونس ويساعدوها، فهمتني، ويحاولوا يقدموا لها الدعم. واحنا راهو معناها تونس كما يقولوا فيها الناس الكل تعاون فيها، والحمد لله من الاتحاد الاوروبي عندنا الاشقاء الجزائر، دوله الجزائر، عندنا ليبيا، عندنا الدول دوله السعوديه، عندنا والكل بدون استثناء الكويت، ثم ديما كوريا، ثم برشا دول، المانيا، ايطاليا في اطار دي اجونس معينين، امريكا بحداتها في اطار وكالات نتاع التنميه، الدعم في تونس، وثم معناها تدخل مباشر خاصه في ولايه جندوبه لاحظت، وفي ولايات اخرى كذلك. يعني الناس والدول تو قاعده تعيش في اطار تعاون معناها اقتصادي اجتماعي مصلحه عامه، لانه زاد من الاسباب اللي تعاون الاتحاد الاوروبي يعاون في تونس، زاد ما تعرفيش اللي احنا دوله جوار، وتعرفي اللي ثم دي فليت ميغراسيون برشا.
1: المشاريع هذوما فاش يتمثلوا سي محمد المناعي؟ وين يتركزوا بصفه خاصه؟ شنو هو الاختصاصات اللي يوفر الاتحاد الاوروبي دعم لهذه المشاريع؟
0: الاتحاد الاوروبي مثلا عنده كيما نقول الى جانب الجوانب الاقتصاديه يحب يدعم مثلا الكوبيراسيون، سير معناها لا سيكوريتي نتاع الدول، سير الايكونومي، يعني تدخل مباشر باش تدعم قطاعات معينه كما كان إرادة نخدم فيه توانا، معناها يخدم على مستوى التنمية الشاملة والمستديمة. ثم كذلك يتدخل زاد في إطار برشا مثلا في مجال يعني زاد الحوكمة وما أدراك ما الحوكمة، يعني تدعيم تونس والهيكل نتاعها باش تمشي في إطار معناها حوكمة المؤسسات، حوكمة التنمية بصفة عامة، دعم دولة القانون والمؤسسات، زاد دعم في إطار معناها الشباب وخلق دي فرص نتاع عمل لائقة، هذا الكل يعني دعم حتى السلم الاجتماعي، يعني ثم برامج، ثم جمعيات تنشط في المجال هذا في اطار دعم السلم الاجتماعي، وهذا الكل معناه في اطار يعني تنسيق ما بين الحكومات، واحنا توا بالتحديد وزاره التنميه سيرتو كشريك كبير ياسر، وهي بريسك المشاريع كل تمر على هي وتمر زاد على وزاره الشؤون الخارجيه. احنا على مستوى وزاره التعاون الدولي عندنا برنامج كبير ياسر بدا من 2017، برنامج زاد نوعي فيه برشا عناصر، فيه برشا اهداف قاعدين نخدموا عليها. من بين الاهداف هذا هو برنامج اسمه فوالا انيشيتيف ريجيونال دابوي او ديفلوبمون ايكونوميك ديرابل، يعني مبادره جهويه لدعم التنميه الاقتصاديه الشامله. تعرفي توا كي نحكوا على التنميه، مش نحكوا على التنميه ماهيش شامله وماهيش ديرابل، ولي بيلي تاع ديرابيليتي هما ثلاثة عناصر معروفين. عندنا الجانب الاقتصادي، معناها ديما نخدموا على الجانب الاقتصادي، تحسين الانتاج، تحسين المردوديه ايتترا، تحسين الاستغلال المحكم للاليه للامكانيات اللي عندنا. اونسويت ثم زاد الكوتي سوسيال، الجانب الاجتماعي، ثم زاد عداله، توزيع عادل ما بين الثروه، ما بين الجهات، ما بين المواطنين، دعم المراه، تمكين المراه الاقتصادي، تمكين العائلات الاقتصاديه، دعم الشباب، ثم دي برامج للشباب خصيصا وتشغيل الشباب ايتترا. دونك اونسويت عندنا الجانب زاد لا يقل اهميه، هو الجانب توا البيئي كركيزه اساسيه للتنميه الشامله. كنقول البيئه راهي صحيح لازم نقول تم دوله معينه، لكن البيئه راهي تم الدول الكل. كي نحكوا على البيئه ونحكوا على الاقتصاد البيئي والاقتصاد الاخر، راهو الدول الكل معناها منخرطه فيه، معناها لانه لازم نحافظوا على البيئه ونحافظوا على الموارد للاجيال الجايه، لانه راهو الاستغلال المفرط والاستغلال الارضي ما عادش تو ديما ثم ريسكلاج، ثم زاد التفكير في المستقبل الاجيال الاخرى من الموارد الكل، ما نحاولوا ما نلزوش في الاقتصاد نتاعنا باش كيما نقولوا فيها نستغلوا حاجه ونخلوا الاجيال الجايه بلا وضيع. يظهر لي هدف زاد عالمي طول الدول الكل معناها مصحة عليه وموافقة فيه، والاتحاد الأوروبي زاد حتى في إعاناته يراعي الجانب هذايا تاع التنمية الشاملة. برنامجنا نحن هذايا جاء في هذا الإطار التعاون الدولي بين تونس والاتحاد الأوروبي، ويمتد حتى طول أواخر 2027. الميزانية نتاعه تعتبر معتبره، هي مساهمه باش يكون واضح، مساهمه 34 مليون اورو، معناها حاجه تسمى معتبره. ينفذ بالتعاون بين وزارة التنمية والتخطيط ووزارة التكوين المالي والتشغيل. طبعا نفسر لك هنا علاش، لان وزاره التنميه والتخطيط ديما يهمها الجانب الاقتصادي وجانب الاستثمار الخاص وتحسين المناخ الاستثمار الخاص واليه الاستثمار الخاص وليكو سيستيم تاع الاستثمار الخاص. هذا كل وزارتنا قاعد تخدم عليه كبير، وزاره التنميه والتخطيط. تلقوا في المقابل وزاره التكوين المالي زاد لا تقل اهميه بحكم انها زاد قطاع حساس ياسر، التعاون في الشباب باش يولي عنده مهارات، باش يولي عنده شهاده تكوين. دونك مع بعضهم الاستثمار الخاص، إذا كان نحكوا على الاستثمار الخاص ونحكوا زاد على الموارد البشرية وعلى التكوين نتاعها والكفاءات ما نجموش نقولوا. دونك البرنامج هادف بالمعنى هذايا. الجهات المنفذة للبرنامج هو دوين التنمية، التنمية الجهوية. احنا على مستوى وطني عندنا أربعة معناها دوين كبيرة ولا هياكل كبيرة تعتني بالتنمية. عندنا ديوان تنمية الشمال الغربي واللي كنت تحكي عليه سيادتك وأنا ننتمي ليه، يشمل الولايات الشمال الغربي، وتوا حاليا ثم تقسيم جديد ان شاء الله باش ينفذوه. تم اللي يسموا الاقليم الاول، ونسويت تم معنا ديوان الوسط الغربي، وثم المندوبيه العامه التنميه الجهويه على مستوى وطني، وتدخل تاعها الولايات الساحليه، وتدخل زاد في ولايات اخرى البرامج الخصوصيه اكيد لو عندك على فكره. ونسويت تم زاد ديوان الجنوب لا يقل اهميه، يتدخل زاد في حوالي 6 ولايات. دونك هذوما الكل معناها مسؤولين باش على تنفيذ هذايا في جانب وزارتنا. ثم في المقابل الوكاله الوطنيه للتكوين المالي زاد في اطار برامج التكوين المالي،
1: يعني احنا يعني ثم شراكات مع وزارات اخرى.
0: يسمى 8 ولايات. انت سالتي السؤال كيفاش تم اختيار الولايات. والله تم بناء على مؤشرات اقتصاديه واعده، لانه الغايه بالمشاريع هذه هو كي نفذوهم لازم نلقوا ارضيه باش نجموا نحققوا الاهداف نتاعنا ونحقق الانجاز. جندوبه ما خفاش عليك من الولايات اللي زادت تسمى ولايات صاعده توا حاليا، ولايات فيها امكانيات، فهمتني، فيها قطاعات واعده، في حاجه للاستغلال، في حاجه لتوجيه الاستغلال نتاعها باش نحققوا يعني هذا. يعني تم اختيار ديجا كنشوف نقول لك الولايات نشوفهم كل ولايات معناها واعده، صفاقس واعده، جابز زاده معتمديه، قفصه، القصرين، سيدي بوزيد، مدنين وبنزرت. يعني تم على بناء على مؤشرات هذايا. اونسويت باش نكونوا واضحين زاد المشروع هذايا تاع اراده بون في شكل اخر زاد عنده تدخل في الكيف، تدخل في الكيف، وقاعد زاد يعاون في بعض الاستثمار الخاص به، تدخل محدود نوعا ما.
1: هذاك اللي سالتك انا على مدى حضور هالمشاريع هذوما، تحس ثم ولايات يعني مستفيده اكثر من غيرها، وثم حتى نحكي على القيمه الماديه والا المشاريع هذوما. ثم بصراحه مش كيما مشروع شوفوه في الولايه هذه، مش كيما المشروع شوفوه في ولايه اخرى، وقت يكون عنده يعني انعكاسات كبيره جدا، وكما قلت انت وقت تكون زاده ثم يد عامله مهيكله ومتكونه، قوه المشروع زاده، يعني تفرق من جهه وجهه للامين.
0: انا توا متفائل جدا. نشوف ان شاء الله ثم نجاح المشروع هذايا. مبدئيا جونا الخبراء واعربوا في مرحله اولى اللي ثم معناها نجاحات، نحكي خاصه على ولايه جندوبه، وثم التفكير ان شاء الله باش يقع يمكن يدعموه يشمل ولايات اخرى، وبيزيدوا يخدموا على مستوى قطاعات اخرى في ولايه جندوبه. هي شوف راهو التنميه باش يكونوا واضحين في المفهوم الشامل للتنميه. هي راهو المثل يقول لك وين تصب تنفع. احنا زاد شنو نقولوا؟ مرحبا به المشاريع هذيا، ومرحبا بمشاريع اخرى. توا كيما كيف ثم مشاريع اخرى زاد كيما جايزات دخلت فيها، وفهمتني ثم زاد بعض جمعيات قاعد تدخل مع جمعيات محدوده. مش نحصرهم بالضبط هنا صعوب. احنا على مستوى جندوبه فكرنا وعملنا في اطار البرنامج هذايا لجنه سميناها لجنه حوار قطاع عام خاص. من الاهداف نتاعها باش تكون كاليه قوه واقتراح مع السلطات الجهويه من اجل يعني حوكمه التنميه. شنو حوكمه التنميه؟ يعني انفيتي ولا نتفادوا اي نوع من التبذير، اي نوع يعني من التقصير، اي نوع من التهميش. مثلا ثم برشا في جندوبه لاحظناه جمعيات ولا شركات التنميه الخدمات الفلاحيه وبها هياكل اخرى تاخذ معناها على اطرافير جمعيات عالميه، تاخذ مثلا هيبات، تاخذ تبويل، افكار مشاريع، وتقعك للمشاريع هذيك عندك الجديه مع تنمية ولا شركة لأسباب معينة، المجمع ما علاقته ما تمشيش مع بعضها، يخلي البطارية المكدس وفهمتني ونخسروا ككل. دونك احنا تو قاعدين نفكروا في اطار البلاتفورم هذا، قلنا علاش هالبلاتفورم هذه، لان هي سيدا فورميل يعني ما عندهاش قانون، مي كآلية تنجم تكون معناها واسطة ما بين السلطة وما بين المجتمع المدني ايسيتيرا، وتحاول باش تقرب المجتمع المدني وتأثروا. مثلا شنو؟ مثلا مجمع خذا في إطار جمعية أخرى، خاصة بعد الثورة تحلت شوي، خذا من جمعية أخرى أمريكية ولا جمعية الاتحاد الأوروبي ولا جمعية سعودية، خذا إعانات باش يخدمها في في, في في في مشروع معين، قدم معناها مشروع ممتاز، خذا يخذيها تخبيها من تمام، يخذيها من باسم الجمعية وخذيها باسم تونس. دونك يلزم يا نخدموهم نستغلوهم، يا ما شوفوا نلوفوا على هيئة الأخرى تنجم تخدم بها، ما يبقاش عندك أنت مخبي وتسكر عليهم. خاطر اكتشفنا في بعض بلايص ثم دي جمعيات تاخذ ماتريال مثلا في تقطير النباتات ولا في نتاع عسل ستيرا وتخبيها للي يقع عليها أمورتيسمون وتخسر الناس الكل. احنا في طار باش نحاول كيفاش نخدموا عليها، لان لها خدمه، هي لها خدمه وتوعيه المواطن باش يولي هو بصفه تلقائيه وبصفه اراديه يساهم في التنميه اذا كان معناها باش يخدم بها. لو نولي هو اللي عنده مشاكل نعاونوه ويعاونوا البلاتفورم هذه ويتعاونوا السلطة، اذا كان هو سبحان الله ما نجمش يخدم ولا صعوبات يقول احنا نخرجوها ويخدمها يخدم بها هيك الاخر وتستفيد بها التنميه وتستفيد بها الجهات خير ما تبقى. هذا نخدموا عليه وعمل لها نوعي يسموه البلاتفورم هذه نوعيه الناس واعيه بها على مستوى جدوب. احنا موجوده ونحب نشكر لي مومبر الموجودين تو ان شاء الله، كنت تحب نعرف معك بالتفصيل
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: عندنا الاشاده تو هو رئيس الاتحاد الصناعه، قاعدين يجتهدوا في المجال هذا في صعد الله ونسويت ثم ديوان تنميه الشمال الغربي في المدير العام تاع السمادي قاعد يعاون فينا، السلطات اللي يعاونوا فينا السيد الوالي معناها مش مقصر، السلطات الكل قاعدين يعاونوا فينا، قاعدين نخدموا في اطار معناها اللجنه هذه هي حوار قطاع قطاع باش كما إشكاليات
1: نحلوها
0: بكلمهم خاطر ما عقدوهاش. احنا ديما نحاولوا نبسطوا ونكونوا فليكسيبل خاطر الاستثمار والتنمية تحب لا فليكسيبيليتي، تحب التسامح، تحب التجاوز، نشوف كل حاجه نقفوا فيها وهذا بينزل في اطار احترام القانون، ما نكونوش ياسر متشدين.
1: يعطيك الصحه سي محمد، شكرا لك سي محمد مناعي على المداخله القائمه اليوم معنا وحكينا على المشاريع المموله من الاتحاد الاوروبي وغيره من الجمعيات في الشمال الغربي وتحديدا في ولايه جندوبه. شكرا لك، قبل ان شاء الله في مواعيد قادمه. هذا
0: انا بكل لطف معناته خاطر احنا باش عندي اضافه صغيره
1: على الوقت سي محمد.
0: يعني الوقت لما نجي للتوريس ان شاء الله فرصه اخرى. انا في المشروع هذا عندنا ثلاثة مشاريع معناها اساسيه، هي تحسين ودفع الاستثمار الخاص بصفه عامه، وفي هذا المجال وقع معناها تركيز مركب لتطوير ومنظومة النحل بصفة عامة، ودارير مول 18 ماي وقع اختتام مشروع هذايا وشكلنا فيه حاجة بيس الآن كليستور مجمع إن شاء الله بيش يطولها وبيش يزيد يواصل بدعم كل المؤسسات بيزيد يواصل ينظم القطاع هذايا وراو اللي كان ننجحوا في تنظيم لافيليير دي لابروش فيليير لافيليير نتاع تربية النحل راو إن شاء الله بيش يكون عندها فايدة على تنظيم أوتر مجالات أخرى وراء مش كان في جندوبة برك. احنا المشروع تنقولي في جندوبة انا حتى
1: ان شاء الله كل مرة ناخذ جهة من جهة شمال غربي
0: نتاع التنمية يلزم تمشي حتى الولايات اخرى الجهات اخرى مش بالضرورة ثاني ونسويت زاد نخدموا على مستوى التكوين المهني زاد ندعموا في, في في في في في برامج وفي اليات وفي دي موديل دو فورماسيون حديثة ومتجددة من بين الطاقة الشمسية من بين زاد البولونجوري فونوازوري معناها حكيت صنع الخبز بالطرق الجديدة خاطر مطلوب ياسر قاعدين نجتهدوا حكيت السودية وما طاقة جديدة. دونك
1: ان شاء الله كل مرة نجيو على نقطة من نقاط هذوما. يعيشك سي محمد، شكرا
0: لك اختي، ان شاء الله فرص اخرى تبقى اذاعة على ذمتكم باش نساهموا معاكم في تفسير بعض المصطلحات وفي تقديم بعض النصائح للمستثمر بصفة عامة العامه، وان شاء الله ناخذ المصل العام وان شاء الله نتقدموا لتونس.
1: شكرا ليك ان شاء الله، يعطيك الصحه. سي محمد مناعي 9:37 دقيقه بعد شويه نسمعوا نغم، ويكون ضيفنا سي شريف اللشناني رئيس غرفه الصناعه والتجاره الشمال الغربي، يحدثنا عن الغرفه ونشاطها وكذلك الدعوه اللي توجهت بها الغرفه للصناعيين التوانسه واصحاب المشاريع للمشاركه في معرض الجزائر الدولي.

0: رجعين 41 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكيف. فقط هو تذكير بحالة الطقس اليوم اللي يتميز بظهور غيوم جزئية بأغلب المناطق تدريجيا كثيفة بالمناطق الغربية ومحليا في مناطق الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، محلية قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل. درجات الحرارة تعرف انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق، توصل حتى 38 درجة بأقصى الجنوب. نواصل متابعاتنا، وسعيد أن يكون حاضر معنا في المباشرة السيد شريف اللشلاني رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي. سي شريف صباح النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: نهارك زين ليك، وتحية طيبة لكل مستمعي ومستمعات إذاعتنا المحبوبة.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. نسأل على حوالك، على صحتك، على حضورك ونشاطك الدائم على مستوى الغرفة. وأنت تعاوننا سي شريف بطريقة غير مباشرة، لأنك كيف نحب نعرف أخبار، يعني ندخل على صفحتك ونشوف يعني أسبوع كامل أخبار ولاية جندوبة في المجالات الكل تكون موجودة بطريقة محترفة جدا، تحسها يعني مخدومة بخدمة محترفة توصل المعلومة لأبناء الجهة في مختلف القطاعات. تحية ليك سي شريف اللشناني. الغرفة تقريبا اليوم دخلنا في شهر جوان، 6 أشهر من 2026، عمل الغرفة، اجتماعاتها، حضورها، ويعني نسلوا حتى دعوة الغرفة لل يعني الصناعيين وغيرهم إنهم يكونوا حاضرين في معرض الجزائر نظرا لأهمية هذا المعرض. 6 شهور اليوم من 2026 غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي، شنو نجمو نعرفو يعني النشاط نتاعها في المدة هذه؟
1: يعطيك الصحة حنان، خاصة على الكلمات اللطيفة.
0: هو حقك والله العظيم، من بالحق يعني ثم حاجات تحسها بحرفية مخدومة، هو يعني شخصك الكريم تبارك الله، واحد من كفاءة تونس. إن شاء الله ربي يمتعك بالصحة وطول العمر، لأنه تونس ولادة، والناس اللي كيفك سي شريف بينجموا كان بالحق نتعلموا منهم برشا حاجات، لأنه حبك الجندوبة والشمال الغربي ودفاعك على الجهة وعلى الأقليم، يعني الناس كلها تعرفوا، إضافة إلى مستوى الأكاديمي نتاعك، هذوما من الناس اللي ديما خلوهم مرجع بالنسبة لنا نحن في إقليم الشمال الغربي. راهو إقليمنا ولاد، وفيه ناس تبارك الله ما شاء الله يعني علميا تبارك الله عليهم، وحضورهم متميز وغيرتهم الأكثر يعني على الجهة زادة كبير برشا.
1: بارك الله فيك. خلينا نطلقوا من الحدث اللي توا قاعدة تخدم عليه الغرفة بكل جدية، ومش فقط الغرفة، لأنه احنا الغرفة الشمال الغربي كما الأغلب الناس تعرف نحن معناها تحت تيتيل تاع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ومعناها نخدمه بالتوازي مع مركز النهوض بالصادرات. والحقيقة بالنسبة للتظاهرة هي اللي جاية اللي بتكون من يوم 22-27 جوان في عاصمة الجزائر في بمناسبة الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي. حقيقة الغرفة باعتبار أنها منذ سنوات، أو نجم نقوله منذ على أقل عشريتين، باعتبار تواجدها على الشريط الحدودي، نعتبر أن الجزائر هو الامتداد الطبيعي التجاري والاقتصادي لتونس، وباعتبار تواجدنا على في هذه المنطقة الجغرافية نركز جل الأنشطة تاعنا فيما يخص المعاملات الخارجية مع الجزائر، وربطنا والحمد لله منها الكثير من العلاقات مع زميلاتنا الغرف على الشريط الحدودي، وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض إلى آخره. ولكن معرض الجزائر الدولي يبقى حدث هام تليه الحكومة التونسية ووزارة التجارة منذ سنوات. تعرف أنه في الفضاء نتاع المعرض فما دار تونس فما دار معناها بناية على ذمة الدولة التونسية، وعندما يقع البعض الدولي هذا المؤسسات التونسية تنتصب في هذا الفضاء برونقه ومعناها في تاع سيدي بوسعيد إلى آخره، هو الآن في طور الترميم من شوية. المؤسسات التونسية تمشي للجزائر وتشارك معناها في كل سنة، وثم في العشر سنين الفاتوا يظهر لي مرتين معناها تونس كان ضيف شرف بالنسبة للتظاهرة هذه اللي هي داخلة في التقاليد حتى تاع الانتظارات نتاع مواطنين تاع الجزائر الكل، معناها الناس يتسناو في المعرض هذايا بكل معناها حماس، وانا شاركت فيه يمكن 10 مرات ونشوف انه الشعب الجزائري مغروم ويحب، ونشوف حافلات جايين من اقصى الجنوب الجزائري لزيارة البعض. نرجع نقول علاش احنا سنة نأكدوا على المؤسسات نتاعنا سواء مؤسسات الشمال الغربي او مؤسسات بصفة عامة للمشاركة، لانه العلاقات التونسية الجزائرية قاعدة تشهد معناها في السنوات وفي الاشهر معناها الحالية معناها نمو على مستوى التوافق والإرادة السياسية في كلا البلدين، وهذا يجعلنا احنا نقول مدام مناخ الأعمال وفرته إرادة سياسية لابد أنه نطور المستوى العلاقات، نطوره من حجم المبادلات. الحق معناها نتكلم على الأرقام والناس تعرف أن ما نتكلموا في المبادلات التجارية نتكلموا على الميزان التجاري تصدير وتوريد. للأسف تونس معناها مع الجزائر عن عجز كبير في الميزان التجاري، وهذا معناها مفهوم باعتبار أنه نستورد الطاقة بكل أنواعها من الجزائر بأحجام كبيرة، وهذا يجعلنا معناها وتعرف الطاقة اليوم معناها سواء الكهرباء أو المحروقات معناها رقم كبير في الميزان التجاري، وتمثل حتى رقم كبير في العجز الميزان التجاري. ونحن كمتداخلين معناها صغار ومتوسطين وكبار نقول على بتنمية صادراتنا للقطر الجزائري نخفف شوية من وطأة العجز التجاري هذا، ونخدموا على السنية هذه حتى نوصل معناها نقص. الحاجة الثانية هي أنه اليوم ثم معناها توجه هام جدا واحنا نكرسوه وندعموه، هو انه نعتقد ونبنوا انه بين تونس والجزائر نجم بدنا نعرفوا كيفاش نحطوا اليد في اليد، نجم مع بعضنا ندخل الاسواق الافريقيه. اليوم افريقيا سوق معناها مفتوح، سوق واعد، نسبب نمو معناها الحقيقه اكثر من مشرفه واكثر من محترمه، والابواب مفتوحه، وتونسي وحده ما نجم تدخل السوق الافريقيه، الجزائري كذلك وحده ما نجمش يدخل. لعل بتنظيم معناها اتفاقيات ومعناها شراكه بين المؤسسات التونسيه والجزائريه نجم مع بعضنا معناها نغزو السوق الافريقيه.
0: وهي سوق واعده سي شريف،
1: السوق الافريقي سوق واحده، الدول الافريقيه معناها الحكومات نتاعهم مشكورين حظروا الاطار القانوني نتاع المبادلات، و بداوا توا كل تشرر كل عام معناها اعداد اكبر من الدول تدخل في المنظومه نتاع الزليكاس الزون هذايا افريكان دو ليبر شانج اللي هي تنحي كل ما هي معناها اداءات و إجراءات معناها اللي هي تعطل التصدير، وتدخل معناها تولي السلع تدخل معناها بانسيابية كبيرة، وهذا يحسن معناها في المبادلات اللي عام الأول في الجزائر وقعت معناها معناها على من غير معرض الجزائر الدولي، وقعت الإسماعيليات وشفنا معناها الحجم البوتنسياليتي اللي ممكن معناها يستغلوها التوانسة والجزائريين وغيرهم باش نجموا مع بعضنا معناها ندخلوا للسوق الافريقي هذه. هذا بصفه عامه. دونك بالنسبه لنا احنا بحكم القرب معناها الحقيقه معناها نتصوروا انه العديد من المؤسسات قادره، حتى اذا كان مش قادره بتعرف، لانه هي سيباكس عاملين جناح كما قلت لك من الاول، جناح
0: خاص بتونس،
1: جناح تونس والعديد من المؤسسات، ولكن حتى باكتشاف ما ثم هو جديد، ما سواء في النسيج الاقتصادي الجزائري او النسيج بتاع 30 بلاد اخرى اللي
0: مش تكون حاضره،
1: تكون حاضره وصنا معناها دوله اسبانيا، مملكه اسبانيا هي رئيس الشرف لهذا المعرض، بحيث معناها العمليه نتصور انه غرفه التجاره والصناعه الشمال الغربي ان شاء الله كالعاده بتنجح في انها تكون متواجده، وتواجدنا هذا اذا مربوط بحاجه معناها نوعا ما خاصه بالغرفه، انه باش نروج لملتقى رجال الاعمال التونسي الجزائري باش ينعقد في الخريف المقبل في تبرقه ان شاء الله، ونحاول معناها نستقطب اكثر ما يمكن من الاخوه الجزائريين باش يعملوا شراكه بينا وبينهم، واليوم نخدموا احنا على مستوى الغرفه خاصه على الشراكه الحدوديه. اليوم الدوله التونسيه والجزائريه قاعدين نخدموا في برنامج كبير مدعم من البنك الاسلامي حول تنشيط الشريط الحدودي، وكيف نجعلوا هالنشاط الموجود اللي قاعدين نشوفوا فيه اللي هو الحقيقه معناها تجاره موازيه و غير معناها منظمه، كيف نجعل منها معناها فرص للانتصاب لمؤسسات تونسية وجزائرية مع بعضهم باش نكسروا شوية الريتم بتاع التجارة والتهريب إلى آخره، ينجم يولي معناها ناخذ نصيب كبير منه، نقول 60 70 50% منه، أن يولي تجارة معناها وتبادل منظم، وبالتالي يحسن الأرقام ويعطي مصداقية ويعطي معناها نوع من الديونيتي معناها للناس المتعاملين في عهد يخدموا معناها في الخفاء وفي التعليم منظمين، والبرنامج هذايا قاعدين نخدموا عليه معناها مع الحكومه هذه قاعدين نخدموا عليه، ونحن اعضاء في الهيئه هذه تاع الشريط الحدودي، حتى نخرج بتوصيات ونخرج بقرارات، من بين القرارات هذه انه نحققوا منطقه للتبادل الحر، وتولي التيار بتاع التجاره الموازيه اللي قاعدين نشوفوه يولي انها منظم، والمتعامل الاقتصادي التونسي والجزائري يولي راسه مرفوع، يدفع اداءاته محترم، ما يدخل كان السلعه اللي هي معناها نظيفه ومواتيه للمواصفات الى اخره، وتكون بعمله معناها متفق عليها وتدخل معناها في الحساب الجاري بتاع التجاره البينيه بين تونس والجزائر. هذا معناها اعطيتك فكره حول الموضوع نتاع المعرض الجزائري اللي هو الدولي باش ينعقد في قصر المعارض الكبير في صنوبر البحري من 22 ل 27 مايو، والغرفة
0: هو الأمانة موعد هام، يعني فرصة ما فلتوهاش سي شريف، وعندنا مؤسسات قادرة أنه تمشي وتكون حاضرة، وكما قلت أنت صحيح يعني هي تظاهرة اقتصادية، أما فرصة زادة وقت اللي باش تقابل يعني ناس موجودين ودول حاضرة تكون مناسبة لشركات ولقاءات بين رجال أعمال وغيرها، ممكن من بعد نشوفوا يعني فرص استثمار وتعامل وانتجاري كما كنت انت تحكي، خاطر معرض الجزائر الدولي يعني من المعارض الكبيرة الموجودة في القارة.
1: معناها 57 وماشي ويكبر، وقلت لك انا يمكن 10 او 12 مرة معناها اتباعا نحضر ونشوف التطور، نشوف التطور تاع اولا على مستوى التنظيم ونشوف التطور الحقيقه معناها نعتز به، معناها يعني انا مؤمن باتحاد المغرب العربي، انه الاقتصاد الجزائري قاعد يصبح معناها عنده طاقه نتاع انتاج وطاقه نتاع تصدير وطاقه كذا، وانا مراش من المنظور بتاعي كغرفة وكحتى شخصيا مراش انه هذاك باش ينافس الاقتصاد التونسي، انا راه انه يتكامل
0: صحيح،
1: نحطوا اليد في اليد مع بعضنا نجموا، لانه مهما يكون السوق الجزائريه والسوق التونسيه اسواق صغيره، كي نتكلموا على مليار و300 مليون نسمه في افريقيا، كي نتكلموا على نسب النمو اللي هي معناها نتاع خمسة ونص وستة في المئة في عديد من الدول الأفريقية، واللي وإحنا معنا نعتقد أنه الاتحاد بين المؤسسات التونسية والمؤسسة الجزائرية تنجم تفتح آفاق كبيرة. ونختم معناها في الموضوع هذا نقول إحنا مؤمنين على مستوى المؤسسة الاقتصادية أنه للأسف إذا كان اتحاد المغرب العربي السياسي فشل، نجم نحن بتضافر جهودنا وبإيماننا بهذه الفكرة اللي جابوها معناها القادة القدم نتاعنا ومؤسسي البلدان نتاعنا نجعلوا اتحاد مغرب عربي اقتصادي نجم ياخذ هو المشعل، وإذا كان هو نجح هو المغرب العربي الاقتصادي السياسي يتبع.
0: معقول كلامك برشا، يعطيك الصحة الشريف، شكرا لك. الموعد من 22-27 جوان الجاري دورة 57 لمعرض الجزائر الدولي، إن شاء الله الحضور التونسي يكون متميز. دونك ثم جناح خاص بتونس منذ سنوات، هي فرصة لإرسال شراكات جديدة وكذلك الحضور في هذا المعرض الجزائر الدولي. مشكور جدا الشريف اللشاني رئيس غرفة التجارة صناعة وتجارة شمال الغربي على حضورك معنا كالعادة على موجات إذاعة الكيف 9:57 دقيقة بعد الأخبار. راجعين قبل ما نسمع أغنية صلاح فقط، وسي شريف كان يحكي يعني على المؤسسات وعلى الحضور التونسي وعلى العقل التونسي وعلى الفكر التونسي اللي هو باش يطور البلاد. الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا فاز بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم، هو فرع الطلابي الجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء في تونس، في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة لنوادي التكنولوجيا في تونس حسب ما أعلن عنه المعهد على صفحته الرسمية فيسبوك. برافو للعقول التونسية هذه الصاعدة، للشباب هذوما اللي يوصلوا يتحصلوا على المركز الأول وقت اللي نحكي على مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. الجائزة تم تسليمها خلال فعالية الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر الدولي للروبوتات اللي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، واللي يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال. دورة عرفت هذا العام مشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم، وضم الوفد الطلابي لمثل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وتسلم الجائزة كل من تيسير الطرابلسي وإمنة تغليت ومحمد أمين القاضي ورامي ترودي. ويأتي هذا التتويج اعترافا بالنشاط المتواصل للفرع الطلابي التونسي. برافو لهذه الكفاءات التونسية الشابة اللي فزت 3000 باحث وخبير وطالب، تقتلع المركز الأول والجائزة الأولى في النمسا في حفل كبير. تونس تصعد على الركح كصاحبة أفضل مشروع، وبرافو للتوانسة اللي كانوا حاضرين في هذا المهرجان الكبير كما قلت اللي كانوا فيه العلماء بصراحة، يعني الأدمغة الكبيرة اللي موجودة في العالم تاع الشباب، وكانت تيسير طرابلسي وإمنة ومحمد أمين ورامي هما الأفضل عالميا. لحظات فوزي يقرأ الأخبار، راجعين بعدها باش نحكي في مواضيع أخرى في زوايا لهذا الاثنين 8 جوان 2026.

0: العاشرة صباحا هنا على موجة إذاعة كيف. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. استنفت اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا 26 و 2000 في دورتها الرئيسية والتي انطلقت منذ الأربعاء 3 جوان لتتوصل لغاية 10 جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان. ينطلق اليوم بولاية الكهف موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه. وقد دعا الاتحاد الجهوي لفلاحة بالكهف إلى إنجاح عملية الحصاد وتجميعه والتوقي من الحرائق لحماية الصبا. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد وتجميع الشعير والترتكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سيتم انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين وذلك بمختلف معتمدية الولاية باستثناء معتمدية بلطة بوعوان وفرنانة. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإدارة المسجدية وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني للمجلس. أصيب 3 فلسطينيين اليوم في قصف الاحتلال سيارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وأفادت الوكالة نقلا مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة على شارع ترابي في محيط مدينة أزداء شمال غرب خان يونس ما أدى لإصابة 3 مواطنين. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على التوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في عقاب إطلاق طهران دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية. وقال ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن واشنطن وطهران كانتا قريبتين من التوصل لاتفاق قبل أن تطلق إيران الصواريخ في وقت سابق أمس الأحد. أعلنت حركة الحوثية اليمنية في بيان اليوم حظر الملاحة البحرية على السفن الصهيونية في البحر الأحمر، واعتبرت أن كل تحركات العدو الصهيوني أصبحت هدفا عسكريا لقوات الحوثيين المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: زوايا الأحداث.
2: زوايا الأحداث.
1: زوايا الأحداث.
3: زوايا الأحداث.
4: زوايا الأحداث.

0: رجعين 7 دقائق بعد العشرة. مرحبا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا. حكيت بكري شوية على قبل الأخبار على فوز الفريق التونسي الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم، ويعني مشاركة تقريبا فاقت 8000 باحث وخبير وطالب شاب من مختلف أنحاء العالم. والجائزة الأولى أخذها الوفد الطلابي التونسي، ويعني كانت من نصيب تيسير طرابلسي وأمنة تغليت محمد أمين القاضي ورامي الترودي، هذوما الكفاءات الطلابية التوانسة في مجال التكنولوجيا الحديثة، وأكدوا قدرتهم على المنافسة والتميز على الصعيد الدولي. ألف مبروك لهذه الكفاءات التونسية، وإن شاء الله في كل مرة نشوفوا هكا كفاءات توانسة يتألقوا في العالم. ونذكر أنه الحفل كان في العاصمة النمساوية فيينا. رجعين وحديثنا مش يكون على يعني يوم نظمته المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسلينا نهاية الأسبوع الفارط، دورة حول آليات إدارة الأزمات والتنسيق المشترك عند حدوث جرائم تقتيل النساء للأسف الشديد. يعني اليوم ما زلنا نحكيه على العنف ضد المرأة. نتذكر كذلك الأسبوع الفارط كانت هناك ورشة في مدينة الكيف وكبتها زميلتي ضحى البوكيري، ونفس المواضيع تقريبا. يعني ثم عمل كبير من وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن تخدم على الموضوع هذا للأسف الشديد، يعني اللي مس المرأة التونسية في مختلف المستويات الاجتماعية. شفنا يعني صحيح ممكن الأولوية والأكثر والنسبة الأعلى، خلينا نقول النسبة الأعلى هذا هو المصطلح الصحيح، موجودة يعني في فئة معينة عند التونسيات، وحتى المستوى الأعلى شوية زادة رو موجودين يعني وقت نحكيه على جرائم تقتيل النساء والعنف ضد المرأة. نرجع لهذا اليوم بأكثر تفاصيل المدخلات ويعني مخرجات هذا اليوم مع سيدة عايدة نصر المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية سلينا. سيدتي الكريمة يومك سعيد وبداية أسبوع موفقة ليك ولجميع العاملين معاك في مندوبية شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية سليانة. مرحبا بك سيدة عايدة.
1: التأخير لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف.
0: شكرا لك.
1: نبدأ بالموجات الإيجابية، أضم صوتي لصوتك أنت سيدتي الكريمة، ونقول مبروك أيضا لطلبتنا اللي توجوا في هذه المسابقة العالمية.
0: حاجة
1: فرح تقريب على تونس. هذا اللي خلينا دير مدام هذيك خلينا كل يوم نقوموا راو كل يوم نقوموا لانه نعرفوا اللي ديما ثم امل واللي تونس ولاده راهي، وتونس اكيد بقدره ربي تتغلب على الازمات شيئا فشيئا بفضل اللي كنا نحكيوا فيه الكل. مره اخرى ان شاء الله الف مبروك.
0: حاجة تفرح مدام وقت تسمع خبر هكا، وقت تقرأ خبر هكا، كل بيس تونس ولادة، ومازال في عائلاتنا من يولي العلم والتميز ويسهر على تربية ولاده بعد الحصيلة. يعني راية تونس تحلق عاليا في سماء فيينا وفي مختلف دول العالم بنجاحات تونس. اليوم وقت شوف تيسير وإمنة ومحمد أمين ورامي، حاجة تفرح برشا. يعني خبر كيف هيك نصوروا حاجة متنجم تكون كانت تشجع وتخلي الناس يكملوا يخدموا وتخلي الأساتذة يكملوا يخدموا خدمتهم، والناس هذوما الكل من أجل هاللحظات هذوما سيدة عايدة. ويخلي كما قلت أنت قوموا كل يوم بكري باش تمشي تخدم، ويخلي المسؤولين الجهويين زادة هكا يبحثوا في أمهات القضايا، خاصة وقت اللي تتعلق الأمور بموضوع العنف ضد المرأة. وصلنا حتى نسميه تقتيل النساء في تونس، لأنه للأسف الشديد يعني في كل مرة نستفيق على جريمة تكون ضحيتها امرأة تونسية من مختلف الفئات. اليوم ما عادش ثم فئة دون فئة، صحيح ثم الفئات الهشة أكثر تعرض، لكن للأسف الشديد اليوم هذا الموضوع يلزم الناس كلها تخدم عليه. سيدة عايدة، بداية من وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، ونمشي للمنظمات والجمعيات والمختصين في علم الاجتماع، الناس الكل اليوم يتحملوا حتى نوصلوا نعرفوا الأسباب الحقيقية، ولو أن يعني في كل مرة نتفاجئوا بحاجة هكا تكون أتفه من التفاهة، تمشي ضحيتها مرأة تخلي عيلة تخلي صغيرات تخلي أسرة للمجهول يعني. للأسف الشديد، سمحني كان طولت شوية لأن الموضوع مهم.
1: الموضوع وهو الموضوع راهو يتناول بهذا الشكل، راهو كما قلت سيادتك توا راهو شأن مجتمعي بامتياز، ماهيش وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن فقط، ولكن هما كل الهياكل العمومية وكذلك مكونات المجتمع من أعلام ومن جمعيات ومن أفراد ومن منظمات، الناس الكل معنية بهذه الظاهرة. أنا وليت اسمها ظاهرة، ما عادش معناها عمل منفرد هكا نسمع به من وقت إلى آخر. للأسف الشديد جريمة تقتيل النساء اللي هي جريمة فعلا، جريمة تقتيل النساء للأسف معناها ولينا نروها في برشا بقايا معناها في تونس، وما هيش حكر على منطقة دون أخرى للأسف، وما هيش حكر على فئة دون أخرى ولا شريحة مجتمعية دون أخرى. يعني تمس كما العائلة اللي فيها مثقفين بين ضفرين، كما العائلة اللي ربما معناها جاية من عمق البلاد التونسية ولا من ريف البلاد التونسية، هذا ما عادش يفرق الحق. أنت قبيلي قلت حاجة مهمة هي أنه نبحث في الأسباب. الحقيقة إذا كان نضيع الوقت، أنا نقولها على مسؤوليتي، نضيع الوقت في معرفة الأسباب راهو ما يشنا شنقدمه برش تعرفش عليه. القدر الأسباب راهي موجودة، معناه موجودة توجد تقبل وما زلت مش تتوجد، مش غادي المشكل. المشكل كيفاش نعالجوها الأسباب هذه باش ما عادش تتوجد. ما مش لازم نعرفوها، الكلنا نعرفوا شنية الأسباب تقريبا معناه الكلنا نعرفوا العقلية الذكورية عند البعض من الذكوري الموجودين في المجتمع، ما قلتش الرجال قلت من الذكور الموجودين في المجتمع، ما زلنا هذه النزعة للسيطرة وهذه النزعة لتأكيد تشيئة المرأة ودونية المرأة ما زلت موجودة للأسف. لذلك علينا مقاومتها، معرفتها متفقين نعرفوها، ولكن علينا أن نقاوم تواجدها. وإذا أردنا أن نقاوم تواجدها فلنا الحقيقة في الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على الأقل المسار الأول أو الانطلاقة الأولى أو المبادرة الأولى، وهي أن نبدأ من الصغر سيدتي، أن نبدأ من ما قبل الطفولة المبكرة، وقتها نجم نغير العقليات شيئا فشيئا مع تغيير المناهج التربوية، مع تغيير نظرة الإعلام أيضا، مع تغيير عمل المجتمع المدني في هذا الاتجاه بالذات. هات نرجع أنا بيدي طولت عليك لأنه زيدة الموضوع هذية الحقيقة موضوع يهمنا، ومش يهمنا فقط معناه يخلي فينا كل أحساس أني يلزمنا نتحرك معناه يلزمنا، ماهوش تحرك وقت اللي أنا أقولك تحرك نو سي با سا دو تو، مي يلزمنا الناس الكل نتحركوا كل من موقعه، انتوما الإعلام احنا كهيك العمومية المجتمع المدني من جانبه اللي هو الحقيقة يعاضد مجهود الدولة، وواضح معاضدته لمجهود الدولة. وهذه الدورة التدريبية هي بالشراكة مع جمعية متطوعون اللي هي تسير مركز الأمان بسليانة. البرنامج كما قلت سيادتك كنت توا تحكي عطيتنا الموضوع نتاع الدورة التدريبية اللي هي آليات إدارة الأزمات والتنسيق المشترك عند حدوث جرائم تقتيل النساء. وعليش خبينا جهة سليانة؟ لأنه للأسف أقولها للأسف ربما في جهة سليانة في سنوات مضت ما شفناش جريمة تقتيل النساء، شفنا العديد اللي هي جريمة تقتيل النساء هي أكثر أخطر درجات العنف المسلط على النساء والفتيات. يقولوا تقتيل معناه سيء، وصلنا للأقصى درجات وأكثر درجات معناه. الدورة هذه اللي حضرتها معناها اللي حضرها جميع أعضاء التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات بسليانة، الكلهم بدون استثناء الحقيقة معناه من قضاء، من أمن، من فرق مختصة في الأمن، من صحة، شؤون اجتماعية، إعلام، فلاحة،
0: الناس الكل. وين تتواجد المرأة التونسية؟ سيدة عايدة،
1: بالتصدي لمثل هذه الجرائم، واللي احنا الحقيقة وقت اللي عملنا الدورة هذه من الأول

0: وهيك الحقيقة في الدورة التدريبية بتاعنا أكدنا لي وحطينا معناها خليني نعطيك حاجة اللي تراها تراها وكأنها بعيدة، ولكن احنا نروها في صلب الموضوع بتاع الدورة. هو وضعنا خطة جهوية مستدامة للقيام بحملات تحسيسية بآليات متطورة. الحقيقة لابد من تطوير حتى آليات الحملات التحسيسية حتى يمكن أن نقيس أثرها على المجتمع بتاعنا، وما عادش نخليوها مناسباتية. معناها ماهيش مربوطة بسجور داكتيفيزم، ولا مربوطة ب 8 مارس، ولا مربوطة بالعيد الوطني للمرأة. لا، حبينا نحطوا خطة الحقيقة، وهذه حاجة فرحتنا للأخر وكانت مناسبة أنه نحكيه برشا على الجانب الوقائي. هذا بالنسبة للي يقولوا احنا ما نقولوش على هامش الدورة، ولكن انا نسميه صلبة هذه الدورة. مخرجات هذه الدورة سيدتي هي الامتياز. احنا شنو عنا عادة وقت اللي تبدأ عنا جريمة تقتيل النساء؟ هو عادة شنو الخطاب اللي يخرج في 72 جور، معناه في 72 ساعة لولا متاع الجريمة. هذا يوقفنا عليه حتى يكون انت تعرف اللي في بعض الأحيان يكون فما الجانب الإثارة، جانب يعني الناس كل تمشي لك الحوايج اللي ربما تثير معناه المستمع ولا تثير المتلقي، خاصة مع تواجد منصات التواصل الاجتماعي اللي للأسف في بعض الأحيان اللي هي تزيد الطين بلة، معناه في بقعة حتى أنه تعاون معناه أنه يقف هذه الظواهر تقف هي تعاونها. احنا مطالبين كتنسيقية جهوية لمقاومة العنف أنه نقف عند 72 هذوما، كيف نوحد خطابا إعلاميا يكون بعيد على التضارب أولا في الروايات، بعيد أيضا على تناول معطيات شخصية للضحية ولا حتى الجاني أيضا، وكذلك أيضا يكون موحدا بين أطراف أو أعضاء التنسيقية. وكذلك أيضا الخطاب هذا اللي هو خطاب الأزمة بين دفرين، كيفاش نسوق خطابا نوجهه للإعلام حتى يكون الإعلام في حد ذاته بعيد عن منطق الإثارة، لأنه منطق الإثارة رو ما يخدمش هذه القضايا، بالعكس هو ربما يعمق القضايا هذه ولكن ما يخدمها. هذا اختناه من الأول بالكل كمنطلق في تناول هذه الأزمة، لأنها أزمة، هي أزمة ولابد للأزمة من خلية أزمة. هذيك علاش أيضا في هذه الدورة التدريبية تناولنا كيفية ربما تكوين خلية أزمة، شكون هم أطراف هذه الخلية وشنية صلاحيات أيضا هذه الأطراف، خاصة كما قلت أنا إبان الأزمة وقت اللي الأزمة ديجا مازال دوبر ديت، اللي هذا مهم جدا لأنه تداعيات كبيرة. راو سيدتي أنت تعرف اللي ساعات الأم تترك أبناء معناه موجودين بعد اللي هي
1: في غالب الأحيان يعني
0: يولي الصغير لا عنده لا أم ولا بو، راو البو جاني عن سي جميع هرب ولا توقف، والأم معناها مشيت معناها قتلت، يعني زاد هذوكم من حقهم علينا ومن واجبنا تجاههم نحميهم. دونك مهم جدا هذا الخطاب، وزاد أكثر من كيكة حتى في عدم وجود أبناء نعرف، خاصة ونحن نتحدث في بعض الأحيان هذه الجرائم تستبغ بخصوصيات الجهة اللي هي توجدت فيها، معناه حبيت ولا كرهت هذا موجود. دونك حتى نبعدوا على كربما عقلية الصقر اللي تنجم تتكون ما نعرفوش شنو اللي نجم يصير معناه. دونك يلزم يكون فعلا خطاب علمي، كي نقول علمي ما يخضعش للعاطفة ما يخضعش للأمزجة، ولكن خطاب بطريقة علمية يبعد عن كل إثارة ويعطي فقط للرأي العام حتى لا يقع تشكيل الرأي العام بطريقة ربما سلبية، لأنه ما هوش مع الأسف وقولوها ما هوش الإعلام الكل إعلام مسؤول حبيت ولا كرهت. هناك ربما بعض المنصات الإعلامية التي تبحث عن الإثارة هذا موجود، لذلك وإحنا نعرف الأثر نتاع هذه المنصات على تشكيل الرأي العام. هذيك علاش احنا نحب نعطيه خطاب يكون خطاب علمي، خطاب فعلا معناه ياخذ بعين الاعتبار كل هذه النقاط وموجه للرأي العام حتى لتقى إثارة الرأي العام. هذا أيضا تناولناه في

0: دورة تدريبية وخرجنا ببروتوكول موحد اللي احنا صغناه حسب بطبيعة الحال خصوصية جهة سليانة ليكون هو ان شاء الله يا ربي احنا نقوله ان شاء الله ما تكونش فما جريمة اخرى لتقتيل النساء، ولكن لابد ان نكون احنا زادة جاهزين في صورة ما وقوع مثل هذه الجرائم الشنيعة، لابد ان يكون لنا بروتوكول حتى هكاك نجم نخرج خطاب يوازن بين انه لا يبقى اي شيء معتم، لا يبقى اي شيء غامض، ولا يبقى اي شيء قابل للتأويل ايضا، ونعطيه الخطاب هذا للاعلام وللمواطن ايضا.
1: برافو ويعطيكم الصحة لطرف المشارك الكل، متطوعون وعرادة. نعرف الجمعية هذه ونعرف النشاط نتاعها تنسيقية الجهوية لمرتدة العنف زادة ضد المرأة فرع سليانة، مندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. نعرف مدام عايدة يعني خدمتك الكبيرة على المرأة في الجهة في مختلف المجالات، وحتى في مثل هذه للأسف يعني المواضيع وقت نحكي اليوم على جرائم تقتيل والعنف ضد المرأة. أنا حبيت جس نسألك، المرأة في سليانة حضرت اليوم هذا كانت على وعي عارفة يعني حضرت المداخلات، أنتم كمندوبية يعني يعني مش نقول يعني مدى حضور المرأة في ولاية سليانة في هذا اليوم في هذه الدورة التدريبية؟
0: هي المرأة لم تحضر في هذه الدورة التدريبية، ها وش نقول لك علاش؟ لأنه اللي حضروا هما كما قلت قبل هما أعضاء التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة وضد النساء والفتيات. ولكن ها نقول لك علاش؟ لأنه تناول مثل هذا الموضوع في أول مرة، لأول مرة في سليانة وفي التنسيقية، باعتبار قلت لك ما كانش عندنا جرائم تقتيل النساء. هذا لا يعني أن يعني حبيت ولا كرهت، احنا ديما نتناولوا الجهة التي نحن موجودين فيها، ولكن هي موجودة في جهات أخرى للأسف بطبيعة الحال. هاوش حبينا مدام بالضبط وكلامك ياسر باهي معناه وكأنك معانا الحقيقة وتخمم معانا، أنه خممنا من بين مخرجات كان تتذكر أني قلت لك أنه حطينا خطة جهوية للقيام بحملات تحسيسية بآليات مختلفة. هالآليات المختلفة هي الآتية، هو أنه سنذهب إلى بعض المناطق اللي في عمق ولاية سليانة واللي هي بيدها ترى أو تشهد معناه تنامي حالات العنف المسلط على النساء، وقوموا بحملات تحسيسية في عمق. أنا فيك إكزامبل اللي احنا باش نعملوه، باش نمشيو الريف من أرياف سليانة، ماشي باش نسمي توا، باش نمشيو الريف من أرياف سليانة ومش تكون في وسط الفيرمة، الفيرمة اللي فيها نساء في حد ذاته مش تكون جلستنا غادي. ماهيش
1: ممكن يكون العدد أكثر، ممكن
0: ماهيش في قاعة مغلقة، ماهيش ماهوش المتلقي متلقي بملامح معينة، لا ماهوش هذا، مش يكون المتلقي بالملامح الكل ومثالش خليها تنتشر، خليها كيما بقعة الزيت اللي بشوية بشوية، وأحنا نؤمن أنه الدوام ينقض الرخام. استدامة مثل هذه الحملات بشكل فيها تقييم مرحلي في كل مرة بقدرة ربي، إن شاء الله كل مرة نوصله نحقه نتيجة، وبش نحقه نتيجة إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله، لأن الموضوع مهم جدا سيدة عايدة نصر. وللأسف الشديد يعني في كل مرة تتفاجأ بجريمة تكون ضحيتها المرأة التونسية في مختلف المناطق، صحيح ممكن أقل حدة في مناطق الشمال الغربي، أما راهم موجودين في مناطق أخرى للأسف الشديد نشوفه في أرقام كبيرة. إن شاء الله مثل هالدورات هذه وهالأيام وهالورشات كما ذكرت في الكيف الجمعة اللي فاتت مع ضحاها كانت وكبت يعني ورشة تكوينية، ويعني فيها حضروا فيها أطراف متعددة كلهم من أجل أنه نحدم هالظاهرة هذه في تونس، تقتيل النساء والعنف المسلط على المرأة. مشكورة جدا سيدة عايدة نصر المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية سليانة على حضورك معنا في زوايا مع بداية هذا الأسبوع. شكرا لك مرة أخرى ويومك سعيد سيدة عايدة.
0: شكرا لك.
1: شكرا يعيشك. شكرا ليك. 10:28 دقيقة. المدير التجاري والمالي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية اللي نعرفوها الكل سنيت، حكي على الحصول على مسكن عبر برنامج الكراء المملك اللي فيه عديد الشروط. ما نعرفش صحيح التجربة باش تبدأ في العاصمة وبعض أحيائها. اليوم شنو هو نصيب الشمال الغربي من هالبرنامج الرئيسي هذا لأنه مهم جدا؟ سي عبد القادر بالحاج قاسم كان حكي على الشروط اللي تمثل في عدم ملكية المتقدم بالطلب والقرين أي مسكن خاص أو أرض صالحة للبناء، ولا يجب أن يتجاوز الدخل الشهري الخام للمترشح 6 مرات الأجر الأدنى المضمون اسمي. وكان حكي على ضرورة توفر أقدمية انخراط مصرح بها لا تقل عن 2 لدى صناديق الاجتماعية، مشيرا أنه يتم دراسة عدد آخر من الشروط من أجل ضمان إسناد هذه المساكن الاجتماعية إلى مستحقيها. كما ذكرت هو البرنامج الرئيسي الكراء المملك اللي يعني باش نشوفوه في تونس، والفكرة انطلقت في العاصمة. يعني نذكر أنه تسجيل الحصول على مسكن يتم عبر منصة وهي بصدد الأعداد على مستوى المعهد الوطني للإحصاء، وباش يتم تجربتها في أكتوبر 2026 على أن تكون جاهزة للعموم تقريبا مع نهاية 2026. وهي النواة الأولى لهذا البرنامج تتضمن 162 مسكن وتشمل إنشاء إقامتين، تتضمن الأولى 80 مسكن والثانية 82، ومن المقرر أن تنتهي الأشغال ويتم التسليم في أواخر السنة القادمة، يعني تقريبا 1.5 أكثر شوية، ديسمبر 2027 باش تكون النواة الأولى حاضرة، وممكن تشوفوها في جهة تونس الكل الفكرة هذه والبرنامج الرئيسي الكراء المملك. إن شاء الله نشوفه يعني نصيب الشمال الغربي من هذا البرنامج اللي يخص عائلات محدودة الدخل تتمتع بمسكن تسدد الكراء الشهري وبعدها يكون يعني ملك العائلة هذه المنزل. ولو أنه رو بصراحة سمعت التصريح وقت اللي يحكي على 600 و700 وحتى 800 دينار شهريا لمثل هذه العائلات المحدودة الدخل، نتصور عالية شوية كلفة الكراء المملك، ممكن تصير فيها مراجعة. 10:31 دقيقة نسمع نغم عيد، بعدها نسمع زملائنا من مكاتب الإذاعة.

0: رجعين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. رفقة حاضرة معنا وبداية أسبوع موافقة. رفقة صباح النور، أهلا وسهلا بك
1: يا حنان. تحية ليك وتحية لكل المستمعين وينما كانوا، لتواصل الكل في إذاعة الكيف. إذن نحكي اليوم على آخر أخبار من سيارة الدوبة الكاف، والتي دفع من مدينة تبارك. نحكي على عودة المهرجان الدولي للجاز بتبارك حنان بعد عدة معناها جلسات. وزارة الثقافة عفوا سوف تشرف على هذا المهرجان اللي بيكون مع بداية شهر جويلية من غرة جويلية، وفرحة كبيرة الحقيقة على مستوى مدينة تبارك.
0: المهرجان خلى بلاسته وين نتفرج في الصفحات يعني تابعة لولاية جندوبة، تحس اللي ثم فرحة كبيرة، ثم أجناد يعني تعليقات كبيرة حتى من الناس اللي يعيشوا البرة. تحس المهرجان هذا وقت اللي غاب خلى بلاسة كبيرة يعني، ونحن نتذكروا أيامات تبرقة الجميلة لما كان هذا المهرجان يستقطب كبار الفنانين كسوا في الراي ولا في الجاز. وقت تذكر رفقة وقت اللي كان تقريبا كل جمعة ثم مهرجان في الاختصاص نتاعو. للأسف يعني فترة الفراغ طولت شوية، اليوم مهرجان الجاز وقت اللي مش يرجع تحس من توا الناس فرحانة برشا. إن شاء الله يرجع كما كان يميت عزة برقة يعني.
1: بالفعل هو حسب المنظومة الجهوية للسياحة عيسى البيولي كان أكد أنه بشكون عروض فنية من الوزن

0: اخيرا معناها الديزاين قبل كانت بدات بعد شويه معناها مش في اول جويليه تو دونك واحد في غرفه جويليه ما نعرفوش بالضبط التاريخ ولكن نكونوا في مواكبه لهذا المهرجان اللي يحتضن واحد من المهرجانات اللي عبر على الهويه اللي ارتبطت كما اكدنا لعقود بانغام الجاز والابداع والانفتاح على العالم وان شاء الله تكون دوره ناجحه تليق بعرق المهرجان هذا اللي يهمنا لانه اليوم نقول عوده المهرجان زاد حنان مش كده فقط انه يرجع لكن تكون اسماء في مستوى وقيمه هذا الحدث وقيمه هذا المهرجان باش تعيش برقه من جديد ايام جميله رغم انه توا فما عديده تبهرات في برقه حنان تم تفهدت نو ستوب ميوزك اللي هي موجودة في المنطقة السياحية في النزول اللي قاعدة تدور من البوادر معناها على انطلاق الموسم السياحي بشكل فعلي في مدينة تبرقة ودائما المواطنين يطالبوا وينادوا انه تكون تم تفهدت اكثر تنظيم محكم اكثر نستعدوا اكثر من هكا كثير على مستوى مدينة تبرقة خاصة تستقطب عدد كبير من الزوار وقت نحكي على جانب النظافة والماء معناها اللي صار في إشكالية المدة اللي فاتت إن شاء الله ما تتكررش مثل هذه الإشكاليات في الفترة المقبلة خاطر على قد ما نقدموا في الموسم الصيفي على يكون معناها عدد المواطنين المستفيدين أكثر وأكبر معناها حنان ما نحبوش نشوفوا انقطاعات معناها للماء كيلك سواء وسط المدينة ولا في أطراف المدينة ولا في المنطقة السياحية الناس اللي تمشي معناها والصيف تلاحظ معناها ونشوفوه ونلاحظوه وهذا ما نتمنوش أنه يكون موجود كيف عامل النظافة اللي هو عامل مهم جدا بالنسبة لي خاصة نقول بلدية تبرقة ومع تبرقة تبرقة لأنه كما قلنا تستقبل عدد كبير جدا من الزوار كل صائفة وكيف كيف نحكي على تظاهرات ثم الاثنين المعرض الوطني الاثناء التقليدية هو ديما في جويلية جويلية بش يكون معناها شهر متميز جدا على مستوى تظاهرات بالنسبة لتبرقة مستنف معاها المعرض التجاري اللي يجي بعده اثنين من جويلية الاثناءات التقليدية إذا باش يكون بالتوازي مع بعضهم باش نتلقوا زوج مع زروما في منتصف جويليا باش يبداوا في كورنيش تبرقة في نفس التوقيت لإضفاء حركية أكبر نعرفوا قيمة كل معرض والأهمية نتاعو وقداش يستقطب عدد كبير من الزوار وحركية كبيرة أثناء حبوهم يكونوا مع بعضهم في نفس التوقيت وفي نفس الفترة الزمنية حنان لإضفاء أكثر حركية وبدات الاستعدادات باش يكون معناها بالنسبة لمعرض الصناعة التقليدية في عدد كبير من العارضين من مختلف الولايات في تونس الكل معناها ثم ايضا مجامع باش يشاركوا وما عادش نحكيو على مجرد معرض خاطر اليوم ولينا نحكيو زاد حنان على الدورات التكوينيه والايام التكوينيه اللي تصير مع المعرض بالنسبه للحرفيين والحرفيات ومعهم المعرض التجاري ان شاء الله طبعا بالتوفيق ونجاح لكل هذه التظاهرات وثم عدة ايضا تظاهرات اخرى نعلن عليها تباعا هذا فيما يخص الجانب السياحي باش نمشي نبقى في تبرقة اليوم في تبرقة حسب تبرقة على ما يبدو
1: هيك هو وقيت انه الناس التوانسه الكل الوجه نتاعها متبرقة لما تقول
0: ومحلاها تبرقة حنان وقت تبدا تدخل وتشوف الاكتظاظ الكبير جدا معناها وتشوف العباد بركا نحافظ على نظافتها
1: بالضبط هو هو هو انا شفت ثم حمله كبيره هو سي فؤاد الريابي كان المفروض يكون ضيفنا اليوم ان شاء الله في يعني مواعيدنا القادمه انه ثم برنامج عمل كبير لتنظيف المدينه كما قلت انت راهي تبرقة مزيانه فقط انه تكون نظيفه للامانه يعني مرات ثم حاجاتك تشوفهم في قلب البلاد في على الشط ثم حاجات من المفروض انه البلديه تتدخل يعني باش
0: المواطن يكون واعي
1: حتى المواطن يكون واعي صحيح
0: كي ندخل واحنا ما نحبش نطول برشا لانه الموضوع مهم وكبير وقت ندخل احنا المنطقه السياحيه ابسط حاجه نعرفوا تبدا تجاه العباد يتبحر جزاء من اخر ناي معناها على مستوى تبرقة الكل دونك ما فيها باس وقت تخرج باش تغسل اقل ابسط حاجه تغسل سقيكه دابوس الماء ما تطيشهاش
1: ما تخليهاش هكاك مرميه
0: وما يجيش برشا حاجه تقرين زاد العدد نتاع الابيع اقل حاجه تفيك على الباب فقط راهو مش عادي راهو يغسل قدامك ويطيشها هذه لو الوعي نتاع المواطن احنا الكل نتعاون مثل الكل مع بعضنا ولا ياكل
1: انت يكون واعي شوي المواطن اللي تجي تصيف في تبرقة باش من بعد ما تحسبش انه مدينه ماهيش نظيفه
0: ونحن نكون واعيين قدر ربي يتعدى كل شيء لاباس هذه ابسط الاشياء معناها
1: اللي
0: في التواصل نتاعنا نمشي معاك قلت لك في مدينه تبرقة مره اخرى نحكي على اليوم بكي شويه انطلقت في إطار ثم لقاء مع الأولياء تحت شعار تعزيز دور الأسرة ومرافقة أبنائي وضعية الإعاقة في إطار برنامج الاحتفال بنهاية السنة التربوية والتأهيلية للمكتب.

0: الطب الوطني للاتحاد السعودي لإعانة القاسيين ذهنيا والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة. نعطوا أهمية المركز هذا في سيدي الريم اللي يستقطب عدد كبير كل عام من الأطفال ذوي وذوات الإعاقة ويخدموا في خدمة حلوة برشا معاهم. دونك هو انطلق اليوم هذا 9 متاع الصباح الورشة العمل مع الأولياء ثم شراكة الأسرة والمؤسسة الحفاظ على مكتسبات وضمان استمرارية التعلم والتأهيل خلال العطلة الصيفية. وبعد شوية مع 11 باش يكون حوار مفتوح للاستماع لآراء الأولياء وإبداء الرأي مع فريق العمل المتعدد الاختصاصات. وفي الختام باش يكون عرض لجميع الأنشطة اللي قاموا بها المنظورين في المركز هذا في السنة الدراسية. وثم الحفل هذا قلت لك في نهايته هو تحت شعار بإرادتهم نحتفي وبإنجازاتهم نفتخر. وأكثر تفاصيل على الاختتام تاع السنة الدراسية والأهداف التي حققت باش يكون معنا عضو في برنامج مرايا الجهات. ونختم نمشي للواد بنزيد أو غادي ما جلسة عمل كانت بمركز الإرشاد والتوجيه الأسري بغادي ما اللي سنا الأيام اللي فاتوا كانت تتلقى شراكة بين مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة بشراكة مع جمعية المرأة اللي في جندوبة اللي تكلمت وكلفت بتسيير هذا المركز. وانطلق العمل من خلال أولى الجلسات لوضع برنامج عمل المركز وأيضا باش يقع تطوير الخدمات المقدمة وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لفائدة الأسر والمنتفعين بخدمات هذا المركز. بالتوفيق لجمعية مال ألفية اللي تسلم المشعل بعد جمعية أخرى قامت بالمهمة متاحة طبعا بغادي ما بمركز الإرشاد والتوجيه الأسر.
1: يعطيك صحة رفقة، شكرا ليك ناشطك العادة. بداية أسبوع موفقة. نمشي لناجي. ناجي حاضر. ناجي صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح الخير حنان وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة كير.
1: مرحبا بيك، أخبار ولاية باجة؟
2: شكرا ليك حنان. نبدأ بالأخبار بالطبيعة بالنشاط الفلاحي. البارح كان تم افتتاح موسم الحصاد في جنوب الولاية. نعرفوا المعتمديات المعنية البارح حنان اللي هي معتمدية مجاز البيت أكملها تستور كيف قبلت معتمدية قبلت تقريبا ما فماش حتى منطقة تم استثناء افتتاح موسم الحصاد ما عدا تيبار وباجة الجنوبية وتبرسخ اليوم فيها أماكن حنان باش إن شاء الله يفتتح بعد أيامات أخرين تقريبا مع معتمديات باجة شمال الولاية اللي هما معتمدية باجة الشمالية نبزة وعمدون اللي هما يعني معروفين ببرودة الطقس حنان ونعرفوا لهنا فما قياسات نتاع نسبة الرطوبة اللي تخول الفنيين بطبيعة فما لجنة اللي هي قاعدة تخرج وتحدد التواريخ هذية بعد الاجتماع في معناها المدة اللي فاتت في الولاية وين تم ضبط التواريخ متاع موسم الحصاد اللي إن شاء الله موسم يبشر بكل خير. التوقعات حنان في ولاية باجة تقريبا متوقعين في حدود 3 مليون قنطار من الحبوب إن شاء الله يتلموا بالطبيعة وإن شاء الله هذية معناها راهو أمن غذائي نتاعنا اللي الاستعدادات الموسم الحصاد في ولاية باجة تواصلت معناها صفة ماراثونية سواء في مقر الولاية وإلا على المستوى المحلي في المعتمديات وإلا على الميدان حنان اللي شفنا عديد حملات تحسيسية متنوعة اللي هي مواضيع نتاعها اللي هو تعديل آلة الحصاد والتوقي من الحرائق وكذلك نسبة التحكم في نسبة الضياع اللي نعرفوا كل حبة نتاع قمح راهي عندها وزنها وإحنا في حاجة لها والفلاح زاد باش يحافظ على الصابة نتاعه. كانت آخر الأيام التحسيسية كانت في وبطبيعة مزيد فما أيام أخرى حنان فما يوم أعلامي اللي هو معناها باش ينظموا إن شاء الله المدة الجاية بالنسبة للمعهد الوطني للزراعة الكبرى بالشراكة مع اتحاد الفلاحين وبطبيعة ومندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بحضور الفلاحين. آخر يوم كان نهار الجمعة معناها بالنسبة للأيام العالمية كان في معتمدية عمدون وين اليوم هذا كان حضروه عديد الفلاحين بالطبيعة وكان يوم معناها باش يقدموا فيه عدة نصائح توعوية. كانت الحماية المدنية زادة قدمت كيفاش في الصحب آلة الحصاد باش ينجم هو يتدخل ويكون عنده الآلة نتاع الإطفاء اللي هي لازم تكون ضرورية وكل 6 شهور يتم تجديدها تقريبا حنين جملة كما ذكرت جملة من الاستعدادات الماراثونية لإنجاح موسم الحصاد. ونشوفوا توا في باجة حنين البارح كانت بداية في قمح البارح الصلب واللين في معتمديات جنوب الولايه، وان شاء الله يكون موسم بطبيعه ان شاء الله يكون موسم ناجح على جميع المستويات ونلموا الصبا اللي السنه بطبيعه الفلاح كان ينتظر، دون ان ننسوا الفلاح حنان كان ينتظر الزياده في الانتاج عند القبول، لكن بطبيعه نعرفوا هذا كل مربوط معناها حتى بالسوق العالميه، وان شاء الله الفلاح كما نعرفوا قاعد لانه مستلزمات الانتاج قاعده تزيد، ان شاء الله الموسم القادم معناها يزيدوا في الانتاج عند القبول. بالنسبه لديوان الحبوب اللي نعرفوا بيجا عندها 47 مركز حبوب سنه، فما اضافه في منطقه القريعات اللي هي تابعه معتمديه مجاز الباب، معناها باش يقربوا اكثر للفلاح ويتم تجميع الصابة في احسن الظروف. تقريبا حنين هذا ما لدينا وما نجم نقولوه بعلاقة موسم الحصاد، ان شاء الله بالطبيعة يتم تجميعها وان شاء الله ربي يسر من الحرائق اللي نشوفه في كل مرة قاعدة تسجل بعض نخسروا بعض المساحات في الزراعية. شمشي معك حنين في خبر ثاني يتعلق معناها بمدينة باجة اللي هو تهيئة السوق حنين تقريبا الموعد الحدادات والبلدية اللي هي دعات التجار باش يمشوا يستلموا العقود نتاعهم والأماكن نتاعهم ويدفعوا المعاليم اللي هي متخلدة، معناها معاليم الكيرة نتاع السوق الجديدة اللي قاعدين مواصلين، واللي بالطبيعة إن شاء الله قربت 300 بلاصه باش تكون حنان موجوده بالنسبه للتجار الملابس المستعمله وتجار الخضر والغلال والبعض الاخر من المنتسبين بصفه فوضويه، وخاصه وانه البلديه نبهت كونه اللي يتخلف راو باش يتم ثم قائمه في الانتظار اللي هي ان شاء الله بعد 10 جوان معناها باش يمشوا البلديه تاخو معناها القائمه الانتظار هذايا الممشاش اللي هما معروفين وتم تسجيل اسمائهم راهو باش يتم تعويضهم. الاستعدادات حنين متواصله، راهو ما نقولوش تو السوق راهي جاهزه وكونه السوق مازال يتم التهيئه نتاعها في اللمسات الاخيره تقريبا، والسوق معناها عكس ما هو شفنا السوق في ولايه جندوب، السوق اللي التجار اليوم ينتظروا باش يكون مثقف، لكن السوق راهو الاشكاليه اللي طرحها التجار حنين كونه السوق ماهوش مثقف، وهما ثم حتى البعض منهم يقول ما عنديش امكانيات باش انا باش نعمل سيندا ولا باش نعمل معناها غطي المكان اللي فيها راهو ما عنديش، لكن من بالامكان كونه البلديه تعمل سوق مثقفه والناس على الاقل باش يمشي يتحولوا هكا الانتساب حنين على الاقل الانتساب الفوضي يكون خطوه لانهاء الانتساب الفوضي في بيجل، نشوفوا خاصه انها وجهه للزائرين مش في رمضان بركه حنين، راهو نشوفوا قاعده تمشي وقاعده معناها المدينه تتحسن وقاعد يتم مسلك سياحي، مشروع نتاع مسلك سياحي شفنا عديد المشاريع اللي تم البنيه التحتيه كيما المعلم الكنيسه اللي هو تو فيها اشغال وتقدمت كيما تهيئه 14 جانفي تقريبا ان شاء الله باش نشوفوها بيجا معناها متغيره تماما حنين، تنظيم اولا الاسواق الموجوده وكذلك بانتهاء المشاريع هذه نشوف فيها. نختم معك حنين ب مساله مهمه او معناها حياتيه اللي هو الماء الصالح للشرب، بالطبيعه كانت ثم جلسة أواخر الأسبوع في مقر ولاية باجة، الجلسة هذيا بطبيعة كانت تناولت مسألة التزود بمياه الشرب وحضرها الأطراف الكل تقريبا، والهدف منها كانت الجلسة هذيا ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي خلال الصيف هذيا، تم التأكيد على ضرورة إرساء منظومة يقظة ومتابعة مستمرة بكافة معتمديات الولاية وتفعيل خلايا جهويه محليه بصفه دائمه، هنا مصالح الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه والشركه التونسيه للكهرباء والغاز كان والمندوبيه الجهويه اللي كانوا حاضرين بالطبيعه، وتم التاكيد عليهم كونه باش معناها يتم معالجه جميع الاشكاليات لضمان حسن التزود بالمياه الشرب خلال الصائف، ونعرف حنين خاصه برشا تجمعات سكانيه عندهم اشكاليات متنوعه خاصه المجامع المائيه اللي هما عندهم اشكاليات عديده من اهمها وابرزها اللي هي خاصه ارتفاع المديونيه، وهذا ما ينجر عليه كونه يتم قطع الماء على عديد المناطق. باش نعطي اشاره صغيره حنين في علاقه بمياه الري، كونه الحقيقه عبر عدد من الفلاحين في معتمدية نبزة عن استغرابهم من عدم فتح مياه الري الى حد الان حنين، وهذا معناها ما يأخر تقريبا معناها بالنسبه للخضروات اللي هي خاصة القرعيات اللي هي نجم نقوله توا الوقت قاعد يتقدم، وهما معناها والتحضير الأرض تم وتحضير حتى المشيات، لكن لحد الآن حقيقة بوت كبير هذا انتقدوا عدد من الفلاحين. إن شاء الله المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية معناها تسمع فينا وتوضح، خاصة أنهم ينتظروا باش يعالجوا هالإشكال هذايا اللي من شأنه باش يأخر شوية، ومعناها نعرف كل نهار عنده حسابه بالنسبة لهم كفلاحين. طيب حنان زي ما لدينا اليوم
1: يعطيك صحة ناجي، هذه أخبار ولاية بيجة، وننهي بولاية سليانة. وماهر حاضر معنا، أهلا وسهلا بك ماهر.
3: مرحبا، كيف حالك؟ تحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: أخبار ولاية سليانة.
3: أحكي أكيد حب الملوك، هذه الإنتاج الفلاحي تقريبا اللي تستأثر به ولاية سليانة تقريبا قرابة 80% من الإنتاج الوطني موجود في ولاية سليانة، أسباب مهمة برشا الحقيقة، أكثر من 8000 طن من المنتظر أنه باش توفر توفرها مختلفة للحقول عفوا. نعرف اللي الانتاج متركز تقريبا بين مصر وكسرة ومعتمدية بارجو، لكن هذا ما يحكيش بطبيعة الارتفاع متاع الأسعار متاع حب الملوك حقيقة اللي تقريبا مقارنة بالسنوات الفارطة في الوقت ذي، على الأقل في سليانة تلقى معناها أسوام كلها متناول بين 10 و 15 دينار، لكن طول الأسعار تقريبا من 20 دينار وانت ماشي لفوق. الاشكال المطروح اليوم في علاقه بحب الملوك هي ارتفاع تكلفه الانتاج، خاصه نعرفوا اللي نبته حساسه وثمره حساسه برشا، هي تتاثر بالعوامل المناخيه، دونك الشبكه والحمايه من العصافير ومن الحجر البارد هي تكلف برشا على الفلاحه، ايضا اليد العامله المختصه لانه مش اللي يجي ينزل يجني حب الملوك. وتبقى مسألة الترويج والاستثمار في هذه الثمرة اللي تتأثر بها كما كنا ولاية سليانة. نحكيه على حب الملوك، كان ثم بعض المهرجانات خاصة في معتمدية مكثر، والحقيقة ملخش رواج كبير في علاقة بتثمين الثمرة هذه، تقريبا الفلاحة يقتصروا على تزاعتهم زهل سوق الجملة أو في الأسواق المحلية، ما فماش صناعات تحويلية واللي طالبوا بها برشا خاصة المهنيين في القطاع، يقولوا علاش ما تكونش فما صناعات تحويلية باش نكملوا على الثمرة هذه وتكون عندها تكون واجهة الولاية السليانة واستثمارها لما لا في المجال السياحي ولا والثقافي في الجهة، هي نبتة مميزة. حب الملوك تقريبا اسم على مسمى، مش اللي جاي ينجم ياخذ ولا يحسن حب الملوك، حتى فما برشا ناس مثلا هنا الثاني يمشيوا للحقول والكل باش ينجموا ياخذوا على الاقل بقل ثوم، لكن ليه تقريبا نفس الاسعار الموجوده في الاسواق نفسها اللي هي نفسها في الحقول. ان شاء الله مستقبلا يكون ثم على الاقل تثمين جدي واستثمار جدي للنبته ذي، نحكيو على 90% من الانتاج الوطني تقريبا، الولايه الوحيده اللي فيها حب الملوك. ما صارت مساله انه فلاحه ويهزوا السوق الجملة بين القطعة وما سميت مار ما سميت مهرجانات، اللي هي تنجم تكون تقريبا تساهم في خلق حركية اقتصادية ودورة اقتصادية. صحيح انتاجها صعيب برشا ويتكلف تكلف برشا لهوة، ولكن حتى الأسواق تشوف على مستوى الأسواق المحلية فهي مرتفعة شوية بالنسبة على الناس هنا، واللي هي نبتة تقريبا ما تدومش برشا ثمرة تقريبا تزيد شهر وتوفى، لأنه النبتة كما قلنا تنصيب البرشا حساسة برشا. إن شاء الله مستقبلا نشوفوا دعم اولا للفلاحه في اطار تكوين يد عامله مختصه ودعم الاستثمار في المجال هذا، وايضا نشوفوا لما لا مهرجانات على مستوى محلي جهوي وتكون عندها تابع وطني ولما لا حتى عالمي.
1: هذه حبه الملوك، يعطيك صحه ماهر، شكرا.
3: نختم
1: كنت سكت ماشي في بالي كهو، جبت لنا شوية حبة ملوك ومروح على روحك يعني.
3: فقط سمعت للموضوع بتاع البكالوريا وصارت قاعدة تصير برشا ردود أفعال على سلام زي من معتمدين بعرادة واللي تم إيداعهم بالسجن، الحقيقة برشا تفاعل ربما في الشارع على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى أن العقوبة السجنية عقوبة كبيرة برشا، وبين من يرى أنه هذاك هو اللي لازم يصير، لأنه في نهاية الأمر هو ثم قانون وثم غش. الحقيقة ثم برشا تفاعل برشا ردود أفعال في الموضوع هذا. ان شاء الله بالتوفيق بالكامل الكل في امتحانات البكالوريا، وان شاء الله بيفرج عليها مثل مديت هذول الصغار هذول، لانه سمعت امر هما صغار يعديوا في امتحان ينجموا يكونوا غلطوا، فلهنا لازم رؤيه شامله للموضوع هذا.
1: يعطيك صحة ماهر، شكرا ليك. هكا نكملوا زوايا اليوم، شكرا لضيوفنا لكل زملاء اللي يمنوا الفقرة الخاصة بالجهات. تحية للعياد، لسعاد المولدي، إيمان، تقابلوا إن شاء الله في موعد قادم.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام 11. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. ينطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع تواصل حصاد الشعير وتجميعها. وقد دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف إلى إنجاح عمليتي الحصاد والتجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصبا. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة أن موسم حصاد وتجميع الشعير بالجهة يسير بنسق عادية وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سيتم غدا انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين وذلك بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. كما تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس النواب يوم الأربعاء جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. أصيب 3 فلسطينيين اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني على سيارة بشمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلنت حركة الحوثي اليمنية في بياننا اليوم حظر الملاحات البحرية على السفن الصهيونية في البحر الأحمر، واعتبرت أن كل تحركات العدو الصهيونية أصبحت هدفاً عسكرياً لقوات الحوثيين المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. نهاية هذا المعد الإخباري، شكراً على المتابعة.
3: جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكاري.

لحديش ودقيقتين، أهلا وسهلا بكم على موجتنا. تتواصل معكم البرامج المباشرة وجسور الأمل من توا إلى منتصف النهر. واليوم باش نحثوكم على زوز جمعيات، من بينهم الجمعية الأولى هي كنا تعرضنا لها من قبل بالتعريف الأهداف والبرامج، واليوم نرجعوا لها باعتبار فما جديد هو يتمثل في مبادرة مدرستي اتناديني. شنية المبادرة هذه اللي تنظمها جمعية الطفل الكفيف؟ وبالطبيعة أكيد نرجع شوية على الجمعية وعلى التعريف بها، وخاصة بالأدوار اللي تقوم بها لفائدة الطفل الكفيف، خاصة وإنه هذه البرامج اللي تقوم بها هي لفائدة كل الأطفال في كافة ولايات الجمهورية. الجمعية الثانية هي كان عندها نشاط مؤخرا في بيجا، وتنرجع له بالتفاصيل، جمعية صوت وكلمة اللي عندها برشا أنشطة برشا برامج. إن شاء الله يكون حاضر معنا رئيس الجمعية دكتور شفيق العود، والتفاصيل بطبيعة فيما يتعلق بمختلف الأنشطة وخاصة اللي تهم الشمال الغربي. تأمين لقائنا اليوم تقنيا معنا عيد الجندوبي، في التنسيق العام للحصة معنا سعاد عباس، مراقبة البث هند اليونسي معنا في موقع الويب وصفحات التواصل الاجتماعي، زميلتنا إيمان مرعي في المكالمات الهاتفية معنا اليوم، المولدي الشعباني مرحبا بكم في الاستماع.

0: أهلا وسهلا بكم. جسر الأمل لولاني اليوم اللي حبينا بطبيعة نتعرف عليه بأكثر تفاصيل، وخاصة المبادرة اللي كان أطلقها مؤخرا الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. حاضر معنا رئيس الجمعية سي محمد بن سويح. أهلا وسهلا ومرحبا سي محمد.
1: أهلا وسهلا بك، صباح النور، صباح الورد والياسمين، صباح التفاؤل والإشراق والأمل عبر جسور الأمل.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا. يعيشك. إذا سي محمد، نبدأ من البداية قبل ما نتعرضوا لهذه المبادرة اللي أطلقتوها مؤخرا مدرستي تناديني، خلينا نبدأ بالجمعية وبالتعريف بها.
1: شكرا لك مدام ضحى، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاف وكل العاملين بها. جمعية تونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف هي جمعية وطنية تأسست تقريبا سنة 2014، وطبعا أهداف الجمعية هي الكشف عن الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية بكل فئتهم العمرية، وطبعا ضمان حقوقهم في تعليم يلائم احتياجاتهم وخصوصيتهم، كذلك الدفاع عن الأطفال المكفوفين صلب المؤسسات التربوية الحاضنة لهم، كذلك ضمان معناها تقديم لهم دورات تكوينية في التكنولوجيا الموجهة للمكفوفين.
0: نعم، هذه تقريبا أبرز الأهداف. كيفاش سي محمد تترجم إلى برامج؟ يعني كيفاش نعملوا باش نقوموا بالأهداف هذه ويقع تنفيذها كما تحبوا؟
1: اولا الاهداف هذه معناها احنا قاعدين نخدم عليها على مدار العام، يعني ضمن مداخلات اعلاميه وتحسيسيه، كذلك عبر التواصل مع سلطة الاشراف من وزاره الشؤون الاجتماعيه ووزاره التربيه، كذلك وزاره شؤون المراه والطفل، وكذلك عبر تقديم دورات كما قلت لك تكوينيه في مادة التربية التكنولوجية، في مادة الإعلامية الموجهة للمكفوفين يقدموها مختصين وخبراء في هذا المجال.
0: نعم، هل إنه في الأحصائيات فما أرقام فيما يتعلق سي محمد بهذه التدخلات بحملات الكشف أيضا اللي تقوموا بها كل عام؟
1: والله يشوف، هو الأحصائيات ماهيش دقيقة برشا. علاش؟ لأنه احيانا الحالات اللي تجينا، تعرف انت، ماهيش يعني فما ناس تجي وما تستمرش، فما ناس للاسف الشديد ما يقبلوهمش في المؤسسات التربويه لاسباب ولاخرى تتجاوزنا، واحنا نحاولوا ديما انه نكونوا حريصين على انه الاطفال هذوما يتلقوا تعليم سليم وتعليم ملائم لوضعيتهم، وتعليم كذلك يناظر زملائهم من المبصرين، ولكن احيانا نصطدم بواقع اداري او واقع معناها صحي او اجتماعي كذلك في اغلب الاحيان، يعني فما ناس غير قادر على انه يقول لك ترونسبور وكذا، وحتى كي نضمنوا لهم ونقولوا لهم راهو احنا لهنا عندنا الاعاشه والاقامه في المؤسسات الحاضنه للمكفوفين اللي بعد اذنك معناها نذكر.
0: قرب شويه الهاتف سي محمد باش نسمعوك بالكدا.
1: باهي هكا مسموع صوتي واصل؟
0: اي واصل.
1: باهي المؤسسات بعد اذنك نحب ان نذكر بها، اللي هي مدرسه النور المكفوفين والمعهد كذلك في بن عروس، مدرسه المكفوفين ومعهد المكفوفين في سوسه، وكذلك مدرسه ومعهد المكفوفين في جابس، هذا بالاضافه الى الاقسام النصف دامجه في مدرسه ومعهد معهد في ولايه فاقس.
0: واضح، هذوما المدارس الحاضنين الأطفال المكفوفين. نجي توا للمبادرة اللي تندرج في إطار هذه الكل اللي كنا نتحدث عليه.
1: مدرسة تناديني هو شعار الحملة اللي اخترناها السنة، اللي هي حملة خليني نذكر مش أول مرة نقوم بها. احنا نقوم بالحملة هذه منذ تقريبا 10 سنوات، واللي معناها تستمر على طول العام، ولكن تبلغ ذروتها في بين شهر جوان وشهر أكتوبر، على اعتبار انه الأولياء ديما معناها وقتها باش ياخذوا القرار. انا ولدي وين باش نحطه؟ اذا كان عندي طفل من ذوي الإعاقة البصرية شنو باش نعمل، اسكو باش نقريه في مدرسة عادية ولا مدرسة للمكفوفين، وهل فما مدرسة نتاع مكفوفين؟ لأنه فما مدارس راهي مازالت لتو ما تعرفش
0: صحيح
1: أنه فما مدارس نتاع مكفوفين. احنا من ولاية الكاف عمناول جاتنا بنية عمرها 16 عام لم تتلقى التعليم بعد، مازالت ما دخلتش حتى مدرسة لأنه فاقدة للبصر تماما. ما دخلتش مدرسة، فقالت أنا شنو مآلي، معناه نحب نقرأ. فالحمد لله تمكننا بضافرة الجهود بين وزارة التربية والمندوبية الجهوية بن عروس وزملائنا الأساتذة في مدرسة النور المكفوفين، ونجمنا معناها ناخذوا لها قرار استثنائي لإلحاقها، لأنه يعني عمرها طبعا فات السن القانوني لإلحاق التلاميذ أو قبولهم. والحق لها في السنه الاولى ابتدائيه، والحمد لله معناها معدلها كان متميز، جاب 16 معدل، وتعلمت الكتابه بطريقه براي واندمجت مع اصدقائها والحمد لله.
0: والحمد لله باش ما نوصلوش لهذه الحاله 16 سنه والصغير ما يعرفش يقرا ما يعرفش يكتب، والحلول موجوده. تجي الحمله هذه مدرستي تناديني، هي تهم الصغيرات اللي باش يبداوا يقراوا يعني في سن التمدرس.
1: هي الحمله تستهدف فئتين من الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية، من فاقدي وضعاف البصر. الفئة الأولى هما الأطفال اللي بلغوا سن التمدرس، معناها نقول احنا من 5 و6 سنوات فيما فوق، اللي مازالوا ما التحقوش بالمدارس، معناها نحاولوا نناديوهم نتواصلوا مع أوليائهم عن طريق كما سبق وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المرأة وشؤون الطفل. كذلك باش نحاولوا نتواصلوا اسمهم حتى الادارات الجهويه في كامل انحاء الجمهوريه، نحاولوا نوصلوا لاكثر عدد ممكن من الاطفال والحاقهم بمدارس المكفوفين. وكذلك الفئه الثانيه هي الوليدات اللي بداوا تعليمهم في مدارس ومعاهد للمبصرين، ولكن بسبب معناها ضعف البصر او لاسباب صحيه، او ينجم يكون معناها الانسان هذايا فقد بصره متاخر، كذلك هذوكم نلحقوهم وناديوهم ونقول لهم راهو فما وين تنجموا تقراوا بشكل طبيعي. احنا البرامج الرسميه نتاع الوزاره هذيك هي اللي تتقرا في مدرستنا وفي معهدنا. اللي يفرق اللي يختلف فقط طريقه الكتابه بنظام أبراي أو بطريقة أبراي. يعني ما عندهمش مشكلة الأولياء اللي باش يجيبوا صغيراتهم يقرأوا، الإعاشة والإقامة مضمونة، الوسائل التعليمية موجودة بالمجان. يعني تقريبا كل الظروف متوفرة والحمد لله. يعني في كل إقليم عندنا مدرسة ومعهد ينجموا يلتحقوا بهم الصغيرات هذوما.
0: نجيو يعني شوية

0: تصرف على الاطار التربوي، لانه راهو العواقب بعد اذنك وخيمه، لانه احنا يجيونا صغيرات في كما قلت لك توا معناها في 9 و10 سنين، والا يقرا لسبب معناها انه عنده شويه نظر في مدرسه للمبصرين، وتلقاه للسنه الخامسه ابتدائي ما يعرفش يحسب وما يعرفش يقرا وما يعرفش يكتب، من بعد تصير له مشكله، ترى تصيره مضطر انه يجيبه في المدرسه مدرسه المكفوفين. فانت من الاول
1: اختصر
0: ولدك، ومن الاول انقذه، وحاول معناها تكون حريص انت زاده على انه يتعلم بشكل سليم، لانه راهو انت تعرف انه المتميزين معناها من المكفوفين ما شاء الله، واحنا ديجا داخل الحمله نتاعنا باذن الله في برنامج الحمله باش نعملوا مقاطع القصص نجاح من التلامذة والطلبة المكفوفين اللي تميزوا في دراستهم، وتميزوا في خدمتهم، وتميزوا في مسابقات دولية في تحدي القراءة. وهذا معناها شفناه عمناول ولت عمناول، فما عنا معناها التلامذة اللي تميزوا في مسابقة تحدي القراءة ومشاو للإمارات وخذوا جوائز وما يخافوش، معناها ما عندكش معناها هذا حقه باش يتعلم. حقه باش يتعلم، وواجبنا احنا باش نوجهوه، واجبنا احنا باش نعلموه.
1: هو الولي معناها تفهم التخوف نتاعو، خاطر الصغيرات مازالوا في عمر ربما انه صعب عليهم انهم يبعدوا على والديهم. حكينا على الاولياء، بالنسبه للصغيرات اول ما يجيو معناها واكيد يتبدل عليهم برشا حاجات من الولايه، يتبدل المحيط اللي كانوا فيه، كيفاش تحاولوا انه يعني تعودوهم بالجو وتفهموهم شنو خاصه اللي يستنى فيهم، لانه يستنى فيهم النجاح والاندماج، وانهم هما ان شاء الله باش تفتحت ليهم طريق النجاح، وهذا اللي كنت تتحدث عليه سي محمد.
0: هو التلميذ وهو عمره 6 سنوات او التلميذ هكي باش يجي باش يلقى اب مش باش يلقى معلم، باش يلقى ام مش باش يلقى معلمه. راهو الاطارات ما شاء الله معناها من زملائنا كذلك اللي هما اصلا زاد من المكفوفين اللي تفوقوا وقراوا ودرسوا، دونك هما باش يلقاوا جو ماهوش بعيد عليهم. جو معناها خطر، علاش؟ احنا نعاملوا صغيراتنا كيف ما احنا قرينا، واحنا اكثر الناس وادرى الناس بوضعيتهم. دونك باش يلقاو ناس يحنوا عليهم، باش يلقاو ناس يردوا بالهم عليهم. صغارنا احنا راهو ماهوش القسم كهو، انا هذاك ولدي كيما رد بالي عليه في القسم، كيما رد بالي عليه حتى معناها من بعد في داري يكلموني في التليفون يقولوا لي راهو هكا وهكا، نهز روحي وننتقل على عين المكان ونشوف ولدي شنو ناقص وشنو يسحق.
1: وفي العاده في صعي يوالفوا بالاجواء، يتعودوا ويحبوا المكان اللي يحتويهم ويحتضنهم.
0: فما برشا اللي يندمجوا، فما برشا اللي ياخذوا راحتهم ويرتاحوا ويلقاو جوهم بالكدا. وزاد نحب نعتمد كذلك على الولي اللي لازمه ما يصعبش الامور شويه على صغيره، حتى اذا كان انت عندك احساس انك باش تبعد على صغيرك حاول ما توصلوش الاحساس هذاك، وحاول معناها تقنعوا اللي هذيك راهي مدرسه وهذاك راهو مستقبل، انه احنا معناها هذاك مستقبل. وهو التلميذ الكفيف اذا كان معناها ما يتعلمش يلزم الولي يفهموا انه هذاك مستقبلك وهذاك اللي باش تخدم به وهذاك اللي باش تتميز به.
1: هو دور مهم برشا اللي قاعدين تقوموا به، وايضا ريادي انساني خيري في برشا جوانب، ولكن اكيد انه الجمعيه ايضا عندها تحديات اللي تواجهها وعندها ايضا مشاغلها، كان ناخذوا عليها فكره سي محمد.
0: والله احنا شوف احنا رو تصير لنا بعض الاشكاليات من الاولياء اللي احيانا يكون ماهوش واعي بضروره تعليم ولده. للاسف الشديد هذه راهي صارت لنا برشا مرات، وفي برشا معناها احيانا يقول لك انا كيفاش باش نوصلك يا سيدي، هاتوا ما توصلوش هاتوا نوصلوها احنا.
1: فقط خليه معناها خليه يشق طريقه،
0: خليه يتعلم. معناها ماكلتوا علينا احنا، لبستوا علينا احنا، ركوبوا علينا احنا، المهم التلميذ هذاك بالنسبه ليا يتميز ويتفوق. خاطر راهو فما ناس للاسف الشديد ما تعرفش معناتها، التلميذ الكفيف كي يكبر شنو باش يعمل. احنا فما ولي قال لنا في يوم ما، قال لك هذه البنيه هذه كي تهزوها تقرا شنو باش تتعمل؟ وين باش توصل؟ لا يا سيدي، توصل وتكبر وتخدم وتولي هي معناها سند ليك، وتولي هي اللي تعاونك في كبرك، وتولي هي معناها والحمد لله معناها البنيه توا تقرا سنه 9 اساسي وسنه اولى ثانوي بعد جهد جهيد من ارياف الشمال الغربي.
1: هذه صعوبه كبيره نتصور في انه عقليه بعض الاولياء ما يحبوش يصيبوا صغيراتهم وما يشوفوش أيضا أهمية للتعليم متاعهم، اللي هو بالعكس هو التعليم سلاح، ربما هو أهم بالنسبة

0: هم هما انهم يكونوا متعلمين ما يعديها عليهم حتى واحد، يعرفوا يتصرفوا،
1: أكيد
0: يعرفوا حتى وسائل التواصل. التعليم الحديثه مهم جدا، التكنولوجيات هذه ضافت برشا، وتنجموا هما عليها كي يتعودوا بها وكيفاش يخدموا بها زايده، تنجم تسهل لهم حياتهم. سي محمد
1: طبعا اكيد هذا اكيد، وكذلك احنا كما قلت لك معناها ماهوش التعليم في المدرسه فقط، لانه احنا نظمنا السنوات الفرط دورات في الاعلاميه الموجهه للمكفوفين، راهو التلميذ الكفي في نجم يستعمل الحاسوب ويستعمل الهاتف الذكي ويستعمل التكنولوجيات الحديثه، يعني ماهوش مجرد معناها تعليم فقط، وباش يلقى وين يتفرهد، وباش يلقى كذلك الانشطه الثقافيه والموسيقى. احنا عندنا كورال ما شاء الله متفوق وطنيا وعلى المستوى الوطني والمستوى الجهوي، وكورال مدرسه النور المكفوفين تفوق العامين اللي فاتوا وخذا جوائز فرديه وجماعيه على المستوى الوطني.
0: نعم، يعني ماهوش فقط باش يتعلم، زيدها كان عنده موهبه، كان عنده هكا جانب فني، حاجه يحب ينميها نفسه، معناها هذايا المجال مفتوح ليه من خلال انه يكون موجود في احدى المؤسسات الحاضنه هذه.
1: احنا منذ اسبوعين عملنا احتفال معناها وكربنا تلاميذنا وابنائنا من حفاظه القران الكريم اللي عندهم، عملنا لهم مسابقه في رمضان واعطيناهم جوائز وكذلك تفوقوا.
0: يعني بالنسبة لهذا المجال مفتوح بالنسبة للصغيرات، يعني فرصة نتصورها لكل ولي، لكل عائلة عندها الطفل الكفيف من ضعاف البصر زيادة مشمولين، حتى كان بدأ في قرايته وتوقف لسبب أو آخر، فإنه هذه الحملة، هذه المبادرة تشمله. سي محمد
1: أكيد إذا كان عندك صعوبات في مدرستك، حتى إذا كان أنت معناها نحاولوا نقنعوا الأولياء ونحاولوا معناها نسدوا على أيديهم ونحاولوا نعاونوا صغيراتهم في أنهم يتلقوا التعليم بشكل طبيعي.
0: ونركزوا خاصة أنه فما مجانية لكل الخدمات المقدمة، معناها تهزوا الصغير كيف ما هو
1: الإعاشة والإقامة مجانية، وسائل التعليم كذلك كرارسه والكتب متاعه والأدوات المدرسية كلها مجانية.
0: وقتاش يروح الصغير لدارهم؟ مذيع برشا أولياء يسألوكم وقتاش ينجم يروح، كل جمعة يروح، كان في العطل، كيفاش المرويح؟
1: لا هو هكاك، هو حر، هو ينجم إذا كان عنده الإمكانية أنه يجي صغير ويروح به في الويكاند ينجم، إذا كان عنده، إذا كان منها ينجم روح. فما ناس راحات على خاطر صغيراتها وانتقلت سكنة لهنا بحث المدرسة أو في أماكن معناها قريبة، ولكن أنا بصراحة ما نحبش كانش إذا كان هو عنده صغير برك
0: طيب شي بعث رحيته كاملة معناه يغير كل شيء،
1: علاش صغار الأخرين إذا كان عندك أنت زادة صغير آخر بشي بكذا، فما برشا أمور باش
0: احنا نفهمه ونحسه. أكيد أنه صعب ياسر واحد بشي سايب صغير وخاصة في عمر مبكر أنه يبعد عليه، ولكن كي بشي يشوف النتيجة واللي سمعناه من عندك سي محمد أنه رو بالحق بشي يستناهم أنه مستقبل والبيبان تتفتح ليهم عن طريق هذا التعليم، التعليم هذا بيسهل لهم برشا حياتهم. صحيح فما شكون يكبش ويشد ويقول لا يقرا كيف وكيف الصغيرات الاخرين، ولكن راه باش تكون فما برشا صعوبات يتعرض لها، ينجم في وقت ما يعجز انه يكمل التعليم نتاعو، ولكن هذه المؤسسات الحاضنه للمكفوفين هي الفرصه بالنسبه ليهم باش يكملوا قرايتهم. نختموا اذا بدعوه الاولياء في الشمال الغربي خاصه، نوجه لهم دعوه من خلالك سي محمد باش يلتحقوا بهذه المبادره مدرستي تناديني.
1: أنا ندعو كل الأولياء اللي عندهم أطفال من فاقدي أو ضعاف البصر، الأعمار كما قلنا من 6 سنوات فما فوق، احنا حتى البكالوريا راهو احنا معهد ثانوي يقبل حتى البكالوريا، وتوا وليداتنا قاعدين فما وطنيا على مستوى الوطني فما 53 تلميذ قاعدين يعديوا في البكالوريا.
0: إن شاء الله ربي ينجحهم.
1: 20 تلميذ يعيش ان شاء الله ربي يوفقهم، 20 تلميذ في مدرسة النور حاليا المكفوفين قاعدين يجتازوا في اختبار البكالوريا ربي يوفقهم. ومن خلال هذا البرنامج انا ندعو كل الاولياء انهم اذا كان عندكم صغيرات من فاقدي البصر او ضعاف البصر الحقوهم بمدارس المكفوفين، وتنجموا تتواصلوا معنا كان بعد اذنك
0: الارقام
1: الهاتف 21-219-728 هاتف واتساب ينجموا يتواصلوا معايا، أو عن طريق رقم السيدة الكاتبة بن عمر 0161-786-786 كذلك هاتف واتساب، وينجموا حتى يزوروا الصفحة الرسمية نتاع الجمعية، جمعية تونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف على الفيسبوك، ونجموا نشوفوا حتى الأنشطة نتاعنا نتاع الجمعية، ويتعرفوا على الوليدات أكثر، ويتعرفوا على الجمعية أكثر، ويتعرفوا على الجو أكثر. بالك شيء هذا ينجم يكون زاد حافز ليهم. وندعو كذلك الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل انهم يفتحوا لنا البيبان، انه ييسروا لنا معناها العمل نتاعنا، بمدنا بالمعطيات والبيانات اذا كان احنا ما نجموش نتواصلوا مع الاولياء، لانه فما ناس للاسف شديد كما انت كنت تحكي يرفضوا او كذا. احنا نحاول نوعيهم ونحاول نقنعوهم عن طريق معناها مد ايدينا ومساعده السلطات الاشراف، وبارك الله فيكم.
0: نعم، واذا كان عندهم اي تساؤل يتصلوا عبر الارقام اللي كنت قدمتها سي محمد. تلقوا سي محمد هو اللي معاكم على الخط، ويعطيه الصحه بالحق على التجاوب السريع على التفاعل. ان شاء الله لهذه الدعوه توصل، ان شاء الله اللي تحدثناه اليوم يلقى الصديق عند العائلات اللي عندها صغير معناها فاقدي للبصر وإلا ضعاف البصر. فرصة بالنسبة لكم مع السنة الدراسية الجديدة تفتح لكم الأمل والباب إنكم تشوفوا صغيراتكم ناجحين. نعرفوا إنه صعيب إنكم تبعدوا على صغيراتكم لأن المؤسسات ما هيش قريبة، معناها في الشمال الغربي، موجودة في بن عروس، في سوسة، في جابس، فما أقسام في صفاقس، ولكن هذا ما نجمش يكون مانع لأنه فما خدمات كبيرة تقدم للأطفال هذوما والكلها مجانية. تنجموا تتهنوا على الصغيرة ذاك وتعطيه سلاح للمستقبل، لأنه ما كنتش تبقى معاه للأبد، نهار آخر باش يكون هو مستقل، يكون مستقل في ذاته، وأيضا يكون مستقل اقتصاديا لأنه نجم يخدم. رأو إذا كان يأخذ الشهادة متاعه رأو نجم يخدم، نجم يكتشف في روحه برشا مواهب. أيضا برشا نعرفوهم من المكفوفين عندهم مواهب جميلة جدا ينجموا يطوروها من خلال أنهم يكونوا من الدارسين في هذه المؤسسات. شكرا جزيلا لك سي محمد بن سويح، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. إن شاء الله موافقين سي محمد، وأيضا تحية ليك وتحية لكل العاملين في هذه الجمعية، لكل الناس اللي تخدم وتحاول إنها توفر الخدمات اللائقة لوليداتنا اللي يكونوا موجودين في هذه المؤسسات. كان هذا إذن جسرنا الأول للأمل، الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. من بعد شوية باش نمشيو إلى جمعية صوت وكلمة.
2: الناس شايفينك بطريقة وأنا لوحدي.

0: 11:36 دقيقة على موجتنا. أهلا وسهلا بكم، مرحبا، مواصلين مع جسور الأمل. وضيفنا الآن الدكتور شفيق العود، وهو اختصاص أمراض وجراحة الأنف والأذنين والحنجرة، رئيس قسم سابقا، وهو عضو بالجمعية الفرنسية لأمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، ورئيس جمعية صوت وكلمة، وعليها حديثنا اليوم. مرحبا، أهلا وسهلا دكتور شفيق.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين الكرام.
0: مرحبا
1: وشكرا لكم.
0: مرحبا وشكرا لك أيضا على قبول دعوتنا. إذا دكتور شفيق، معك أول حاجة على الجمعية، جمعية صوت وكلمة، من تأسيسها، من التسمية متاحة وأهدافها.
1: أكيد هي جمعية صوت وكلمة، معناتها الاسم يلخص الأهداف فيها الصوت والكلام. موضوع الصوت والكلام خاصة عند الأطفال وحتى عند الكبار مهم ياسر، لأنه إحنا مع السمع مربوط بالكلام، وإذا كان إنسان عنده إشكالية في السمع أكيد يكون عنده إشكالية في الكلام وفي التركيز وفي التواصل، وهذا في تأثير معناتها أبعاده عديدة اجتماعيا ونفسيا وحتى نجم نقول اقتصاديا سيرتو للأطفال كمستقبل وكقراية معناتها مستقبل دراسي. ومن هنا جاءت تسمية الجمعية على أساس معناتها فما تطور علمي كبير في المجال هذا من جهة الكشف المبكر للسمع، معناتها التقصي المبكر للسمع، من جهة العلاج زاد معناتها مهما تكون معناتها الدرجة متاع المشكلة السمعية، معناتها نقص متوسط أو نقص شديد أو نقص عميق، الحلول موجودة، لكن يلزم ديما الكشف المبكر لأنه عامل العمر عنده دور كبير. لأنه إذا كان معناتها قد ما نتقدموا بالمشكلة، قد ما مهما يكون التدخل مهما كان طبي أو جراحي يكون النتيجة أقل. طبعا من معناتها في هذا كما نقوله في الصورة هذه وفي المعطيات هذه العلمية، المعطيات الاجتماعية، عامل الوقت والكل، جات هنا معناتها أهمية أنه تتكون جمعية سمع صوت وكلمة باش تقوم بالعمل والتحسيس على أهمية التقصي المبكر للسمع. تعمل حملات تحسيسية وتوعية تخص مرض قصور السمع، معناتها كيفية التعامل معه، أو نجم نقول معناتها ماذا بينا ترسم معناتها ثقافة سمعية معناتها للأولياء، للمربين، لكل الأطراف الفاعلة. لكن علاش معناتها لدى قامت الجمعية وأعضاءها مشكورين معناتها في عديد المناسبات لتنظيم معناتها حلقات تكوينية لكل الأطراف الفاعلة، من أطباء، من عناصر شبه طبية، من منطقين، من معناتها إطارات تربوية في مدارس معناتها، وللأولياء زادة ومعناتها وتنظم زادة حلقات معناتها تكوينية للأطراف في قصور السمع في التنطيق، وتأثر زادة بعض الإعانات لأنه وقت يبدأ فما معناتها صغير يستحق والوقت يفوته، فذا بينا وقت يولي مجتمع مدني كامل معناتها يخدم ويسعى باش نقاول الحل قبل ما يفوت الفوت.
0: من خلال هذه الحملات والبرامج والأنشطة اللي قاموا بها، هل توصلتوا إلى أرقام دكتور شفيق فيما يتعلق خاصة بقصور السمع؟
1: معناتها كسر السمع كما قلت لك عند الكبار أو الصغار، وخاصة عند الصغار ما عنديش إحصائية معناتها واضحة، لكن اللي نجم نقولوه على حسب معناتها إكستراكولاسيون على الإحصائيات في البلدان الأخرى والكل، أنه وموا فما عندنا معناتها وقت نشوفوا عدد الولادات وموا فما 300 أو 500 صغير يتولد عنده قصور سمع عميق، اللي في مشاكل جينية أو مشاكل فيوريسات أو مشاكل أخرى يظهر قصور السمع من بعد معناتها. قلت لي تصير لنا أمراض مثلا الميننجيت، التهاب الصحايا اللي يكون معناتها السمع متاعه سليم، وبالتهاب الصحايا ذكا لقد الله معناتها ربي يحفظ غيرات معناتها يفقد معناتها السمع من جراء المرض هذا. معناتها أموال كل سنة معناتها حتى تقريبا عندنا 500 وأكثر صغير عنده قصور سمع معناتها جدي، وقد ما نفيقوا بهم هذوما على بكري قد ما تكون النتيجه خير ومستقبل كامل يتغير.
0: نعم، شو ما العلامات دكتور شفيق والامهات تو يسمعوا فيك والاولياء والعائلات، شو ما الحاجات اللي لازم ننتبه منهم باش نفيق؟
1: العلامات على حسب عمره الصغير، معناتها الصغير العادي يبدا معناتها يحفظ الكلام معناتها من الايام الاولى، هو علميا اصلا من اليوم مثل جنين في بطن امه سبحان الله، يعني حاسه السمع معناتها حاسه معناتها مهمه ياسر، تبدا بالوظيفه هذه معناتها من اللي هو جنين معناتها، من بعد يبدا يكتسب شوي بشوي المعلومات حتى يبدا يتكلم بعض كلمات مش مفهومه، بعديك كلمه بعض جمل فهمت السنه الاولى والسنه الثانيه من عمره فهمت. هنا الاكثر الاولياء يفيقوا بظالم في تاخر النطق معناتها او انه عدم الانتباه او انه الصغير هذاك عنده بينفصل نفرات حركه لانه هو وقت ما يسمعش في الباهي يبدا يبكي اكثر شويه معناتها يحب يتحرك اكثر وكل دونك مرات العلامات هذوما معناتها تثير التساؤل عند الاولياء الاباء والامهات وقت في عمر عام ونص عامين
0: اللي تصمم مخر معناها دكتور شفيق في عام ونص
1: معناتها هوني اللي حبيت نوصل له انه قبل ما نتناول علامات ثم التقصي المبكر اللي هو معناتها الحمد لله معناتها علميا فما آلات بسيطة تتحط في الأذن نتاع الصغير لازم يكون من عمره من الأيامات الأولى والأشهر الأولى وقتها تعطي معناتها إجابة أن الأذن هذا فيها إشكالية أو ما فيهاش. كانت فيهاش إشكالية نجم نعاودوه في عمر 4 شهور عمر 9 شهور عمر عامين وقبل المدرسة باش نثبتوا معناتها على المراحل الكل. وإذا كان طلع في إشكالية وقتها نتعمقوا في معناتها في الكشوفات باش نفهموا رواحنا، نجم تكون مشكلة بسيطة نجم تكون مشكلة جدية معناتها اللي معناتها وقتها وقت تكون معناتها العمر صغير كديما كما كنا نحكيه معناتها تكون النتيجة خير ويكون معناتها العلاج أسهل.
0: والعلاجات الآن ولات متطورة دكتور شفيق، فما إمكانيات بالنسبة للصغيرات هذوما خاصة اللي فقد السمع تماما معناه أنهم ينجموا يرجع يعني يسمعوا بوسائل طبية؟
1: اللي معناتها فقدان السمع وقصور السمع درجات، إذا كان معناتها الدرجة معناتها متوسطة أو كذا تيجي تكون فما أمراض تابعة في عمر معين صغير، تيجي تكون حتى أمراض في الأنف في الحنجرة اللي تأثر على الأذن الوسطى، وهنية يجب يكون تدخل طبي معناتها بأدوية أو جراحي بسيط يجب معناتها نلقاو الحل معناتها من بعده. لكن في بعض الأحيان وقت يكون الصمم عميق أو قصور السمع عميق هنا وقتها كما نقولوا معناتها الاجراءات لازم يتكون ملف كامل اللي هي لانه بارفوا يكون تكون الاشكاليه معناتها معها امراض اخرى لا قدر الله في القلب في الكلى في المخ في كذا ويلزم صور اشعه يكتمل الملف معناتها ما يكون فما تشوهات في الاذن الداخليه. هون الحمد لله معناتها العلم تطور انه بما يسمى معناتها لابلونتاسيون كوكليير زراعه الفوقعه الداخليه هذه تمكن الصغير اللي عنده صمم عميق خاصة إذا كانت عمل في السنوات الأولى في 3 سنوات الأولى وكل يرجع كما نقولوا يتعامل مع العالم الخارجي وفيها إحساس كبير بالحق وقت تشوف صغير كان معناتها عايش في عالم صورة كما نقولوا
0: منقطع تماما
1: يرجع الصوت معناتها مع الصورة ويصير تفاعل وكأنه ولد من جديد بعد معناتها العملية وبعد يرجع السمع. وقتها هنا يجي أهمية أخصائي النطق هو قبل وبعد وخاصة بعد معناتها إيش كما نقولوا الوقت اللي فاتوا قبل الإجراء الجراحي هذايا معناتها باش كما نقولوا ريكيبيري ويرجع يتكلم يولي هنا نخدموا شكون ابيل سيركل اوديوفوناتوار او الدائره السمعيه الكلاميه.
0: وباش نسهلوا عمل الفريق المختص هذا اللي كنت تتحدث عليه دكتور شفيق لابد من الاولياء والعائلات يقوموا بدورهم في انهم يفيقوا بصغيراتهم بكري بكري.
1: يعني توا ولينا معناتها نحرصوا وفي كل الحملات التحسيسيه اللي يقوموا بها في المدارس او في مع جمعيه صوت وكلمه باعضائها المختلفين موجودين من أعضاء صوت كلمة من جميع الميادين، معناتها كل واحد مؤمن بالموضوع هذا يجب يكون فاعل. مشينا العديد المناطق في الجمهورية ونقوموا بحملات تحسيسية للأولياء ومحملات تحسيسية للمربين للأطباء الأطفال اليوم، معناتها عندهم علاقة كبيرة بالأم منذ الأيام الأولى، الأطباء العائلة، أطباء الحنجرة، المنطقين أخصائي النطق، لأنه فما زاد عقلية أنا نحب نشير أنه برشا أولياء حتى معناتها ما يزيدش أنه فقط صغير مخر وختمنا عام ونص أو عامين يمشي معناتها بعد طول الاخصائي النطق من غير لقاء السمع من غير لقاء الكشوفات. معناتها هوني الاخصائي النطق وقت قمنا بالحملات التكوينيه ولا يوجه صغير هذاك قال قبل ما نبدا اي اختصاص يزيدنا نثبتوا السمع السليم او لا. هذا دونك اللي معناتها نشوفوا بانه اي معناتها المتزوجين الجداد اللي معناتها الجدادين المولود ربي يحفظه كذا ماذا بيا تدخل في عاداتنا انه نطلبوا من طبيبنا انه نعملوا كشف مبكر للسمع. كيما نثبتوا العينين نثبتوا منعشنا ليكتاسيون دو هونش نثبتوا نعملوا التلاقيح وكل تدخل في عاداتنا انه نطلبوا انه نعملوا تقصي مبكر للسمع نثبتوا كانوا نورمال الحمد لله معناتها قاعد مطمئنين. كان في إشكالية الحمد لله أنه معنا اتفقنا على بكري ونجموا معنا نكملوا نتبعوا ونربحوا معنا الوقت، وخاصة معنا وقت تشوف حالات الأولياء يجيوا ويباشروا في عمر معنا متأخر وكبير والإجابة تكون لهم أنه له زيت معنا معنا ما نعمله تبدأ بالحق تحس معنا بنوع من الأب من القهر أو من الندم وعلاش المعلومة ما وصلتنيش معنا تقبل وعلاش ما صغيري ما استفادش معناتها وقتها بالحق هون يجي دور كما نقولوا العمل الجمعياتي ودور كل الاطراف حتى سواء انت معناتها نقول انا كديم الاعلام وكل مهم ياسر باش يوصل المعلومه اللي يستحقها في وقتها فهمت دونك ان شاء الله الناس الكل تتكاتف مع بعضها باش
0: في الاطار هذا سي شفيق. دكتور شفيق كنت في رحله الى بيجا جيتوا بحذينا لهنا في الشمال الغربي
1: اخر مره في بيجا قمنا بيوم طبي بالتعاون مع جمعيه مساعد الصم بيباجة مشكورين كل أعضائها ورئيسها وكل معناتها الهيئة المديرة لها معناتها في المقر نتاع جمعية مساعدة الصم بيباجة قمنا معناتها في كشوفات في حلقة تكوينية كان بالحق معناتها يوم مثمر عديد الحالات اللي معناتها شفناهم كأطباء ووجهناهم وكانت بالحق فرصة طيبة لأنه فما برشا حالات اللي شفناهم والعمر معناتها كما نقولوا بين بينين معناتها مازال فما الإمكانية نتاع البريزون شارج لكن يلزم بسرعة كانت فرصة باش نشدوا على يد الأولياء باش معناتها يصير توجيه لصغيراتهم معناتها للطريق الأصح ومعناتها وكان حتى النقاش مع جميع الأطراف الموجودة والكل من الأطباء من الأطباء الطبية والتربوية والعاملين على جمعية مساعدة الصم على في معناتها تناقش حتى أمور علمية أهمية التقصي المبكر شنو يزيد على القوقعة شنو ولا وقتش تصير وقتش ما تصيرش كذا كانت معناتها معلومات مهمة وإن شاء الله معناتها مثل كما نقول الأيام هذه تتعود في عديد المناطق. احنا جمعية مكافة تنشط من 10 سنوات وزلنا الجنوب والشمال والوطن القبلي والوسط وكديما باللي معناتها نقوموا بزيارات نلقاو معناتها بالحق وقت نشوفوا بعض الحالات ونقولوا الخدمة مازالت متواصلة.
0: أكيد عمل كبير هو على المال الإنساني في أوله وفي آخره، ولكن هل أنتم زعما أطراف تشارككم لأنه الدور هذايا مهم؟
1: لا الحمد لله هو بالحق في العمل الجمعيات هذه تحس أنه مازال خير في البلاد معناتها عدد الجمعيات الأخرى هو كديما العمل يكون مشترك معناتها بين جمعية صوت وكلمة وجمعيات أخرى اللي تنظم واللي تعاون وحتى شكون من المجتمع المدني شكون حتى من أصحاب الخير اللي يساهموا فما شكون يساهم ماديا فما شكون يساهم بالجهد بتوصيل المعلومة معناتها الحمد لله هوني لازم كديما نقول نتحركوا ونقدموا وإن شاء الله الجاي خير إن شاء الله. هذا كل كما قلت أنت إحساس كبير وقت يكون معناتها المجموعة تكون السبب لأنه الصغير يرجع يسمع ويرجع يتكلم معناتها حاجه ما تتسراش حتى ثمن.
0: نعم، انا نحب نختم بخطوات بسيطه بالنسبه للاولياء اللي نجم يقول لك راه ما امكنش ليا اني باش نعمل التقصي المبكر لسه، ما تعرف ما برشا مناطق ريفيه ما عندهمش الامكانيات يعني، وعندهم مواليد جدد والا صغيرات يشكوا فيهم. شنو الحاجات البسيطه اللي نجم يقوم بها في الدار، نجم تبين له اللي صغير هذا فاقد للسمع والا ضعيف السمع؟
1: نزوجوا على المعلومه حتى كما نقولوا هو فما تيست سبجكتيف، انك تعمل صوت من غير ما يشوف بعينيه صغير باش تثبت اسكو هو التفت للصوت هذاك اسكو ما التفتش، فهمت؟ بارفوا تغلط لانه مرات فما الفيبراسيون والكل، يجي من صغير يتفاعل مع الفيبراسيون ما تفاعلش مع الصوت، لكن اوديو اقل شك وقتها ماذا بيه معناتها يشوف الطبيب المباشر سواء في المستوصف او في معناتها ولا في الخاص ولا كذا، ومعناتها وشد صحيح انه نحب نتاكد انه السمع نتاعو سليم ان شاء الله. فهمت؟ دونك كيما قلت انت معناتها هي انه الولي يحط في مخه المعلومه هذه ويحب انه يحب يثبتها وكذا، بيحاولها كيك نربحوا برشا اشواط وتكون النتيجه خير ان شاء الله على صغيراتنا وعلى بلادنا ان شاء الله.
0: هو انتباه وتوعيه الاولياء ويربحنا في برشا مجالات، سواء كان المجال هذا ايضا التوحد برشا، يعني اذا كان يلاحظ صغير راه ينجم
1: التوحد وقصور السمع كلمة ديجنوستيك ديفيرونسيال، مرات فما شكون عنده قصور سمع
0: يتم تشخيص
1: وتاخذوا به على اساس توحد خاطر ما عملش معناتها كشف للسمع وهو عنده قصور، وفما شكون اللي عنده قصور واللي عنده بعض كما نقولوا طيف توحد او علامات معناتها، لانه هو اصلا قصور السمع يحطه معناتها ما يتعاملش بطريقه جيده مع العالم الخارجي وما يتعاملش بطريقه معناتها كما نقولوا وتفاعل اللي هو معناتها عادي، وفهمت يجم يكون منطوي شويه وكل. دونك هونيا هيك علاش كديما حتى في الجمعيه معنا اخصائيين نفسيين ومعنا كذا باش نعملوا باش نوجهوا الصغير ونشوفوا معناتها، حتى لانه حتى التوحد يجب تكشف مبكر وقد ما معناتها كشفت مبكره قد ما تكون النتيجه خير.
0: نعم، جمعيه صوت وكلمه اذا معك دكتور شفيق، ان شاء الله ديما جسر للامل في تونس، احلامك بالنسبه لهذه الجمعيه وكلمه نحن نعم. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك دكتور شفيق العود، أخصائي في أمراض الأنف والحنجرة ورئيس جمعية صوت وكلمة، هذه الجمعية اللي تقدم الكثير لفائدة الأطفال، وكما تحدث الدكتور بإمكاننا تجنب برشا حاجات إذا كان أنه نتقص مبكرا للسمع، سواء من خلال توجه إلى الطبيب المختص المستشفى في المستوصف الطبيب الخاص، وإلا أيضا أنه بخطوات بسيطة وإلا علامات تلاحظ صغيرك يلتفتش للصوت، تحاول أنك تعمل صوت بحذية، تشوف خاصة المواليد الصغار معناها الأمهات دورهم كبير في أنهم يجنبوا معناها أطفالهم طريق طويل بعد في العلاج، والعلاجات موجودة والحمد لله قد ما يكون التقصي مبكر لهذا سمع. إذن كانت هذه جسورنا للأمل لليوم، حبينا من خلالها أن نقدم لكم فكرة بالنسبة لل صغيرات اللي يحبوا سواء في الإعاقة البصرية، وكنا تحدثنا مع الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، وأيضا الإعاقة السمعية كيف كيف، زوز جمعيات جسور للأمل في تونس يعاونوا برشا، عندهم برشا خدمة قاعدين يقوموا بها، خدمة إنسانية تعاون الصغيرات هذوما. حاولوا إنكم أنتم من خلال استماعكم اليوم للبرنامج إنكم تستفيدوا من هذه المعلومات، وإلا حتى تعرفوا شكون العائلات اللي عندها صغيرات عندهم إعاقة بصرية، راهو المجال مفتوح من خلال مشاركتهم في مبادرة مدرسة تناديني إنهم يكونوا موجودين في المؤسسات الحاضنة للأطفال المكفوفين من عمر 6 سنوات، يقبلوهم يتلهوا بيهم يقدموا لهم كل الخدمات مجانا، ويتنجموا بالطبيعة تطمنوا على صغيراتكم وقت ما تحبوا. المؤسسات هذه نذكر إنها موجودة في ولايات بنعروس سوسة جابس، وأيضا هناك قسم في صفاقس، ولكن رغم البعد متاعهم ولكن موجودة الإعاشة والإقامة وأيضا مجموعة كبيرة من الخدمات تضمن لكم أنكم صغيركم إن شاء الله يواصل طريقه للنجاح. كيف كيف الجمعية الثانية جمعية صوت وكلمة اللي حبينا نتحدث عليها اليوم بالتفاصيل، واخذينا جانب كبير مع الدكتور شفيق العودة رئيس الجمعية، تقصي مبكر للسمع هو خطوة بسيطة نجم تجنب صغيرك العديد من المشاكل، وحتى كان فقت مخر شوية ميسالش، العلاجات موجودة، وقد ما فيقوا بكري قد ما خير، ومهم جدا قيس السمع وكل ما نشكوا في أنه صغير ما يجاوب شواء ما يتفاعلش معنا. إذا كانت هذه جسور الأمل لليوم، أجمل تحياتي وتحيات الفريق العام. الغدوة نتقابل إن شاء الله في زوايا الأحداث.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام منتصف النهار.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: موجز الأنباء. تحية طيبة. ينطلق اليوم بولاية الكافة موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه. وقد دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف إلى إنجاح عمليتي الحصاد والتجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصبا. بولاية جندوبة، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد وتجميع الشعير والترتيكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سيتم غدا انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، وذلك بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026 بمختلف مناطق الانتاج الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. كما تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 10 جوان الجاري جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. في الشرق الأوسط، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء، بينما تم تسجيل 43 إصابة. في لبنان، استشهد 4 أشخاص وأصيب عدد آخر اليوم الاثنين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي صهيوني استهدف بلدة زفتة بمحافظة النبطية ضمن هجمات على مواقع عدة بجنوب لبنان. نهاية الموجز، الموعد الآن مع زميلتي خيرة شيرني. خيرة، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا رفيق، شكرا لك. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام.
4: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة شيرني.
3: مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، الموعد يجدد معكم في برنامج حدث ورأي من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعة في موضوع جديد وحدث جديد نرجع عليه بالقراءة والتحليل. الاسبوع الفارط كنا تحدثنا مع انطلاق امتحان البكالوريا على المناظرات الوطنية بصفة عامة وللامتحانات الوطنية وما الذي يجب تغييرها بعد التقييم بطبيعة الحال، لكن ما رافق امتحان البكالوريا من جدل في علاقة بحالات الغش اللي تم تسجيلها وفي علاقة زادة بالشبكات اللي هي معناتها تروج في الأجهزة هذه المتطورة اللي تساعد على عمليات الغش، وتمت حتى إيقافات في الموضوع. نرجعوا شنو اللي صاير، لأنه السنة تقريبا نسق وكأنه نسق تصاعدي فيما يتعلق بحالات الغش اللي تم تسجيلها وتطور الظاهرة بتطور التكنولوجيات الحديثة. برشا الحقيقة نقاط استفهام كما قلت جدل كبير برشا صار في الموضوع. احنا اليوم ان شاء الله قراءتنا باش تكون حاولوا تكون قراءة موضوعية باش نفهموا أسباب هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها مستقبلا. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ كانت خرجت بيان في الموضوع مع يعني انطلاق امتحانات البكالوريا ودعت إلى ضرورة يعني عدم الخلط في المعطيات ونحاول معناتها الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا والتخلي على التعامل العاطفي المبالغ فيه مع الموضوع. باش نفهموا موقف الجمعية سيري ذا الزهروني رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في قراءة ناخذوها من الجوانب الكل. دكتورة سندس العبيدي أيضا باش تكون حاضرة معنا كيف كيف الأستاذة الجامعية وناخذوا الموضوع كما قلت من زوايا مختلفة. اليوم يتغيب علينا للأسف الأستاذ نجح سالم لالتزامات مهنية عنده وأيضا كانت مش تكون معنا ضيفة لكنها اعتذرت. أيضا باش نكتفي مع سيري ذا إن شاء الله ومدام سندس العبيدي نحاولوا أنه نتفاعلوا مع الموضوع هذية كما قلت على قدر من المسؤولية والموضوعية أيضا لأنه تتواصل امتحانات البكالوريا إن شاء الله موفقين كل التلامذة اللي يجتازوا الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق لهم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف.

0: مرحبا من جديد، في انتظار انه ان شاء الله نامنوا الاتصال بضيوفي مدام سندس العبيدي وايضا سي رضا الزهروني، كما قلت للحديث على ظاهره الغش في الحالات اللي تم تسجيلها في يعني في الامتحان البكالوريا الدوره الرئيسيه 2026. كيفاش نجموا نفسروا الظاهره هذيا؟ كيفاش نجموا نفهموها؟ ولو انه اكيد تونس ماهيش استثناء في العالم، لانه الظاهره هذيا موجودة في العالم الكل، تبقى يمكن بدرجات، لأنه اليوم حتى التكنولوجيا يمكن سهلت بين ظفرين الظاهرة هذية. نستقبل معايا دكتورة سندس العبيدي، حاضرة معايا في لقانا لليوم في هذا الموضوع. مرحبا مدام سندس، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام خيرة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: شكرا لك على حضورك معنا مدام سندس. أكيد أهل الاختصاص في المجال التربية والتعليم أكيد نستأنسوا بالخبرات متاعكم، ونحاولوا نفهموا معاكم شنو سبب هذه لتطور هذه الظاهرة بتطور التكنولوجيا. خليني نقول مدام سندس، خليني نبدأ معك في تعليق أولي على ما تم تسجيله يعني من حالات الغش بأساليب متطورة وتجهيزات يعني متطورة، وهذا يخلي برشا ضيم وبرشا إحساس بالضيم وبالظلم، لأنه يقولك فما تلامذة اللي هي تحضر وتراجع وتقرأ بالكدا وتجتهد وتتعب باش تعدي امتحان البكالوريا، وناس أخرى معتها تاخذها بالسهل بأساليب معتها الغش هذية. كيفاش نجم نفسره؟ وخلينا نبدو معاك في تعليق أولي مدام سندس، تفضل.
1: مرحبا بك
0: مدام سندس. فقط نستقبل معايا سامحني سي رضا الزهروني أيضا رئيس الجمعية التونسية الأولية والتلاميذ اللي يلتحق بنا في المباشر. عسلامة سي رضا، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، تحياتي لك ولكل ضيوفك وضيفاتك ولكل مستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك انت زاد على حضورك معنا سي رضا. نمشي معاك مدام سندس، وكما قلت خلينا ناخذ التفسير شنو اللي نفهمه من الحالات هذه اللي تم تسجيلها، وتم تسجيل معناتها فما راي شبكات، ولينا اليوم نتحدثوا على شبكات وكأنه اصبحت منظمة العملية. تفضل مدام سندس.
1: اي مدام خير، احنا من قبل قلنا معناتها الانترنت دخلت عملت بولبكسمون كبير في حياتنا بكل شيء، تعلم التكنولوجيا بالحق راه دخل بسرعه ودخل بطريقه قويه برشا، وكما اي حاجه ما تفهلي بوزيتيف وفهلي نيجاتيف انت بطريقه الاستعمال اللي باش تستعملها. وللاسف الشديد ولت شبكات، والمؤسف جدا انها دخلت للتعليم التعليم والصحه اللي هو من اهم القطاعات في كل الدول، معناتها هذيك تبنى عليها من الاساس، معناتها يكون التعليم نظيف ومنظم والصحه كيف ضمة، معناتها باكستان في اي دوله قائمه الذات. للاسف معناتها الشبكات هذه وصلت اخترقت ووصلت وليداتنا وولوا تتشاركوا فيها للاسف الشديد رجال تعليم واولياء وتلامذة، معناتها ولت حاجه ولت مشرعه اصلا. معناتها اذا كان يدخل ولي في الشبكه هذية، واذا كان يدخل تلميذ استاذ في الشبكه هذية، معناتها حاجه ولت استسهل، معناتها الغش ولت حاجه بنار، وذي حاجه مؤسفه برشا، خاطر فما برشا ناس قرت وبرشا ناس كتب، ما فماش هذيه تولي، ما فماش انصاف، ما فماش عداله، فما مستوى باش يتيح نتاع تعليم، مستوى ثم رغبه في التعليم باش تتيح، ثم رغبه في التحضير باش تنحى، تلميذ يبدا يحضر ياسر يجيب بال 13 بالسيف، معناتها ويتلف تلقى غيره يجيب في 20 عامل كيت ولا نقل ولا ما نعرفش شنو عمل، معناتها حاجه نقص خطر هذايا راهو مش حاجه سهله راهو مدام خير، مع تدني مستوى التلميذ راهو مستوى التلميذ توا بكالوريا ينجح بالروز ولا بالبير، ما تلقي معناتها المستوى نتاع قبل اللي ناخذ توا روز، المستوى تلقيه شويه نتاع الفير نتاع ناخذ توا الفير مستوى نتاع بلو، انا نحكي لك خاطر في الجامعه يجونا ونعرفوا المستويات. يجيك طالب مادام خير انا قريت وفما طالب كتب لي توت ان تيكست افيك دي فيرب نو كونجيكي. الافعال الكلها غير مصرفه. انا اتساءل كيفاش جاء التلميذ هذا من المدرسه، كيفاش خرج من المدرسه للليسي، كيفاش من الليسي تعدى للجامعه. يعني ولت النجاح او الحاجه سهل ياسر، معناتها ما فماش الشده وك الصرامه، وزيد زاد في الليسي صعبه ياسر التاثير نتاع الشباب ومع كثره التنقيل ومع شراء المعدلات ومع شراء النتائج. حتى البلي ولا مساهم راه من غير ما يشعر. انت ما عندكش فكره على الهستيريا اللي تضرب الاولياء والتلاميذ في سنه البكالوريا، نتاع الدروس الخصوصيه.
0: هي مش البكالوريا بركه راهو مدام سندس، مش البكالوريا، راهي من السنه الاولى تبدا، راهي من السنه الاولى ابتدائي تبدا
1: الحق. يقرا ب 100 دينار
0: والولي يبدا معناتها بالنسبه لي هو مقياس صغير ويحبوا في 18 وفي 19 وفي 17 وفي يحب المعادلات هذيك باي وسيله كانت. على كل حال احنا ديما راهو النسب ما نعموش به مدام سندس. خلينا اكيد ما زلنا باش ندخلوا راهو في برشا تفاصيل في علاقه بالموضوع هذا. احنا راهو نطرحوه من مبدا التحسيس بالخطوره اللي صاير. نمشي معاك سي رضا الزهروني رئيس الجمعيه التونسيه للاولياء والتلاميذ، وانتم كنتوا خرجتوا بيان في علاقه خاصه من نهار الاول معناتها اللي تم تسريب امتحان الفلسفه تقريبا 8 ودقيقتين، وانطلقت بطبيعه الحال تعاطي مع هذا الموضوع، و كانت فما جدل كبير برشا وتداول كبير برشا لظاهرة الغش، واللي بعد معناتها تتالت في الأيامات اللاحقة معناتها من اليوم الأول. سي رضا، انتوما البلاغ متاعكم خليني نقول حبيتوا انكم قدر المستطاع تتوخوا الموضوعية والتعقل، وان الناس الكل ترزن في الموضوع هذايا، لانه باش ما نشوشروش على الامتحان البكالوري اللي مازال متواصل في دورته الرئيسيه. سي رضا تفضل.
2: وشوف خلينا نبداو احنا نحطوا الموضوع في اطار، وراه موضوع الغش الغش مش وليد السنه حاليا.
0: اي
2: ما تتمت اثارته في السنوات السابقه، والسنه هذه الحاليه ربما اخذ نقول منحى اخر، بوسكو انطلق هو تقريبا شهر ولا شهر ونص قبل الامتحانات الوطنية، ومنذ المبادرة هذيك كان تذكر نتاع مجلس نواب الشعب اللي قال انا باش نخرج قانون باش معناتها نزيد نجرم
0: الغش.
2: شوف قبيليك مدام سندس وقت تحكي راهو شوف ثم وان كان العدد نتاع هالفئه هذه قليل فهو كثير، معناتها نقول انا خاطر في السنوات اللي فاتت انطلقنا في 2023 من 800 حاله، ومن بعد من 1000 حاله في 23 800 حاله في 24 و600 حاله في 2025. دونك حسب الاحصائيات التي تم التصريح بها من وزاره التربيه فما تراجع، لكن هذا بالنسبه لي انا مش رب الموضوع. وكما نقول انا 10 حالات ولا ربما 1000 حاله نعتبر اللي سرق عظمه سرق بقره، فهمت معاه ما فماش. دونك من غير معناتها الساعه النقطه الاولانيه راهو عدد الحالات حتى وكان ولا 3000 مش حاله برك، عندنا 162000 اللي عديوا 3000 منهم برك ربما ماشيين في السنه هذه، ما نبداوش نستعملوا في عبارات وانه نستعملوا كلمه زعر سوق الشمال الكل، معناتها الزمادير الناس الكل نحطوهم في الساك نتاع هما المتحيلين، وفهمتوا معناتها كان الفئه نتاع المتحيلين هي التي ستطغى على فئه التلامذه اللي هما يخدموا مجهوداتهم. دونك هذا ساعة معناتها ربما التوضيح في ما في ما في رايي الشخصي. ثم النقد موراه ثم جانبين من الموضوع. الجانب العلاجي اللي نتعاملوا به منذ كل السنوات، سافدير اليوم عندنا اجهزه امنيه، اجهزه نقول انا اليات مراقبه الكترونيه، عندنا كما توا قصوا الانترنت، معناتها عندنا العديد، وفما زاد كيف المراقبه داخل القسم من من من طرف الاستاذ المراقب، خاطر السلوك هذه ما تنجمش تتعدى على استاذ في وجهه نظري انا، خاطر اللي نقل ولا يحاول باش يعمل امواك هو متدرب ومستانس وبالحق دمه بارد برشا ما نصوروش انه السلوك نتاعو، ومن بعد ثم عندنا المرحله نتاع الاصلاح، معناتها الاشياء هذه ما تخليناش احنا نشكوا في مصداقيه امتحان البكالوريا نتاعنا ونعموا كانه البكالوريا ولات كلها مضروبه وما عندها حتى قيمه. دونك المعامله والتعامل اللي هو صاير انا معناتها اشجع عليه وزاد نقول ربما نزيدوا ندعموه لضمان مصداقيه امتحاناتنا الوطنيه وعلى راسها امتحان البكالوريا، معناتها هذا

0: ربما تسمح بحاجات جديدة بإضافات جديدة. ثم المهم هو أنه هي تكبر وتستفحل، أين الفعل المدرسي يتراجع، أين يوجد الفشل المدرسي. خاطر في نهاية الأمر مهما كان ما نتصورش أنه إنسان وليد ولا بنية بدعم من أبوه ولا أمه، إذا يعرف روحه هو ينجح بقدراته الشخصية صافدير هو تخلى الامتحان وعنده أمل في النجاح كبير ويستحق من وجهة نظر النجاح يلتجأ إلى الغش هذا. دونك بالتالي يلزمنا نرجع علاش الأسباب اللي تخلي هالولاد والبنات هذوما يلتجئون إلى طريق يعرفوه في نهاية الأمر مسدود، احتمالات النجاح فيه قليلة، وحتى اللي ينجح ما عنده فين يوصل. على خاطر إذا أنت مستواك 7 ولا 8 في خلال السنة الدراسية وانت جيت من مراحل التعليم الابتدائي الاعدادي والثانوي وانت يدزوا فيك دزان، ما نتصورش غدوة كراش تلقى معناتها نقول انا ما صارت نجم تواصل فيه الدراسة نتاعك. على خاطر اذا تمشي في اختصاصات يلزمك تكون عندك القدرات الكافية باش تنجم تتطور فيهم. دونك المهم مع الجانب، وهذا هو الموقف ديما نتاعنا، المهم مع الجانب العلاجي اللي هو نأكد عليه
1: طبعا،
0: والمهم مع ثقتنا. أنا شخصيا عندي ثقة كاملة في هياكل الدولة باش تتعامل مع الموضوع هذا بالصرامة وبالآليات المطلوبة.
1: هو سيريثار هياكل الدولة والأجهزة الكل، لأنه اليوم فما تطور كما قلت في تقديمي، راهو اليوم التطور التكنولوجي، اليوم حتى ظاهرة الغش قاعدة تتطور بتطور التكنولوجيا، لهنا زاد حتى الرؤية والمعالجة زاد يلزمها تتطور. يظهر لي سيريثا بالطبيعة يلزم تتجد أساليب تتماشى
0: تطورات المغامرية
1: بالطبيعة،
0: الاختراقات، اكتشاف الاختراقات. تلقاك انت في الاختراقات الأنظمة الإعلامية انت كي تخترق هو يفيق بك اخترق يعمل لك فراد، انت تحاول معناتها فما هي سباق ولحاق وسباق ما بين اللي يسرق واللي يحاول باش يشده معناتها في نهاية الأمر. وهذا طبيعي في نقول أنا في السلوك نتاع المنحرف نتاع، لكن هذا اللي يلزمنا نخدموا عليه. وأنا بالنسبة لي أنا كما قلت عندي ثقة في هيك الدولة، خاطر بعض ساعات وقت نقرأ أنا فما تقصير من وزارة التربية ولا وزارة التربية لم تتمكن ولا عجزت، نقول مش كلام هذا، خاطر وزارة التربية حتى إطارات التربوية تبعين وزارة التربية، النقابات اللي تخرج في البيانات هذه، الأستاذ هو اللي يصلح وينجم يفيق، والأستاذ هو اللي يراقب وينجم يفيق. دونك المنظومة نتاع المراقبة والتعامل هي منظومة متكاملة بين إطارات التربية، المصالح الأمنية، المصالح متاع وزارة التكنولوجيا، معناتها خدمة كبيرة الناس يخدموا عليها، من
1: طريق
0: أنهم حاطين يديهم معناتها راسهم فوق المخدة وراقدين. دونك مع هذا الكل يجب العمل على الحلول الوقائية. يلزمنا نخدموا الخدمة، ودي أنا في كل المواضيع على الأخيرة وقت نتكلم معاك ديما عندي معناتها التركيز مع الحالات العادية العلاج اليومي على ضرورة التوقي والخدمة القاعدية تبني مستقبل المدرسة التونسية.
1: باش نرجعوا لها سيريثا شنو هالحلول هذية، اما خليني بربي سيريثا زيدا الاولياء اللي يساعدوا صغارهم ويعطوا الفلوس واللي يمكنوهم الفلوس باش يشروا هالتجهيزات هذية هالكيت وهالتجهيزات هذية معناتها الجديدة والمطورة واللي هي يستعملوها أولادهم. ما نعرفش أنا أكيد فما أولياء معناتها تساعد صغارها، فما زادة
0: حتى أنا في تدخلات الحكومة فما طوائف من الأولياء،
1: فما ليه فما أي باش من
0: ما تصورش أنه الوليد عنده مليون ولا مليون وخمسمائة في يجيبوا القاعدة
1: بقديش بالله سيري ذات وحسب متابعتكم قديش هالأجهزة هذية قيمتها
0: والله فلوس كبيرة. ما نعرفش فلوس وقت تحكي فلوس معناتها ديزوتر وفلوس كبيرة. المهم
1: أي مدام سندس يخلي نمشوا سيري ذات سامحني فقط خلي تتفاعل معنا مدام سوندس. تفضل مدام سوندس.
2: يعطيو 350 باش يركبوا كلاباري و450 للجميع اللي باش يملوا عليهم معناتها الامتحانات اللي غزي تاع توصل في 700 قريب مليون توصل. وللوقت خيره ثم طب مدام خيره ثم طب مشاركين في الموضوع، لانه هو باش يتحط الكيت في الوزن الداخل وباش يدخل مش اي واحد يعملها، يلزم ام برو ينجم يوصل يدخلها. معناتها الاكثريه باش تلقي طبيب ولا مختص في الصحه هو اللي لازم يشارك في الحكايه هذه. حاجه اخرى بلي باش نتعامل مع سيريدا كونسيرنون الوزاره بالحق هي

0: الوزارة قاعدة تبذل في المجهود، ولكن بنفس الطريقة وبنفس الطريقة تؤدي لنفس النتيجة. مشكل عويص كيف من هكا يدخل فيها البحث العلمي. تونس دولة عقول بامتياز، تونس تصدر العقول المخترعة، تصدر العقول الطبية. عندنا ديزانجينيور في الانفورماتيك وفي الالكترونيك وفي الانترنت وفي اللي تحب انت يا مدام خيرة. موجودين في العالم. نحن توا ليزيليت نتاعنا موجودين في عالم. البارح نتفرج في طب سبيتال كله توانسه.
1: اي في فرنسا يظهر لي.
0: راني انا ما نجمش نقتنع انا كانسانه نشوف في العقول التونسيه ما شاء الله عليها ان نعجزوا باش نحلوا مشاكل كيف من هكا تعتبر تافهه للعقل التونسي. على خاطر انت كي تجيب انا انجينيور دانفورماتيك وحطوا وزاره التربيه تراس وزاره التعليم العالي اعملي لنا بحث على طريقه نديتكتو بها ليكيت.
1: فما لو عندنا وزارة اسمها وزارة تكنولوجيا الاتصال، فما وزارة تكنولوجيا.
0: شوف الدول كيفاش تتطور. المشكل احنا توا في تونس عندنا عقول وتعمل بحوث علمية كبيرة. البحوث العلمية على الرفوف، والدول لا تصعد بدون بحوث علمية. كيفاش يقع استغلال البحوث العلمية؟ كل وزارة كي تقع عليها مشكلة كيف من هكا وتعجز عليها نتكى على البحث العلمي. انا راس وزارة البحث العلمي نقول القي لي حل. القي لي حل. شو يصير؟ وزارة البحث العلمي تهبط للدكتوراه كومبيتيسيون. كومبيتيسيون تخرج.
1: اي هاني تو نجيك سي رضا، خلي بركه تواصلي فكرتها مدام سمسو، خلي لك التفاعل معها. تفضلي.
0: تخرج احسن دكتوراه كومبيتيسيون لاحسن دكتوراه ويعطوها بريم. اللي يعطوا طريقه كيفاش ديتكسيون نتاع اللي كيت في وزن الطالب وسهله برشا. احنا عندنا تو ديزانجينيور يعملوا ديتكتور نتاع المعادن في الارض. يسمعوا فيها معناتها طلع ما فيها حتى شيء قدام الباب يا اخي. تطلع الاله هذه ويصنعوها التوانسه وياخذ الباب خلف سنين ما عادش يدخل حتى تلميذ في وزنه كيد. مش حاجه مستحيله هذه. شوف مثلا خلينا نحكي على الطريقه. حتى اذا كان احنا قاعدين نعالجوا بنفس الطريقه باش نحطوا في الحبس وباش نحطوا لعبه تعس ونحطوا امراه يلزم نعالجوها من جذورها. ما يدخل حتى تلميذ عنده كيت واحنا قادرين وعندنا بحث علمي وعندنا ناس كومبيتون. يا اخي نهد الدوله تتكى على الباحثين نتاعها. امشي يا خويا راس ما فماش مدام خيره. ناكد لك رانا نحن دوله زيرو كونيكسيون مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. راي كل الوزارات تعاني في المشاكل اكثر من كلها. وناكد لك ثم بحوث علميه اللي تفوت المشاكل كلها. انا شخصيا عندي بحث علمي على المياه وكيفاش نحافظوا على مياه الكل لهنا مع توثيقه بالملوثات على بكري. وهاو البحث نتاع العلمي على الرفوف.
1: عاد ذا ان شاء الله نرجعوا له في مخاطر المياه رواد.
0: لا يقع تسميل. الدوله كيف تستغل شنو انت تصرف عليه؟ وانا نجيب لك بحث علمي ونقول لك المشكله هذه هاو حلها. تحطه وانت على الرف وتبقى تحل بنفس الطريقه. سي نورمال باش نتحصل نفس النتيجه.
1: أي فقط قبل تقريبا مازالوا عندي قديش عايد على الاذان باش مازالوا دقيقتين ثلاثة على الاذان ثلاثة دقائق. باهي سي رضا نخلي لك التفاعل. فقط ما قبل ما اعطيك الكلمة سي رضا، احنا راهو كي نجبدوا واللي يصير معناتها اطراف معينة اللي هي نجم تكون برشا اطراف متداخلة في الموضوع هذايا. رانا احنا دائما مع التنسيب، رانا مانيش نلقوا في التهم على الناس الكل. فقط دائما وديما نقولوا راهو الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. في اي قطاع من القطاعات اكيد راهو ديما نلقوا ثغرات تصير الهينات موجوده. ما رانا ما نعموش الاتهامات على الناس الكل، فقط باش نبدو واضحين. تفضل سيري. ذا
2: شوف لالسندس، راهو الهياكل نتاع الدوله ما نصورش اني ما تعتمدش على خبرائها، على خاطر في نهايه الامر وزاره التربيه ما تخدمش وحدها، راهي تخدم نتاع وزاره الداخليه وزاره تكنولوجيات الاتصال. خبراء راهو الامور التجارب العالميه، على خاطر الموضوع هذا يتجاوز الحدود التونسيه، موجود في العالم كامل. ثم
1: تو نخلي لك التفاعل مدام سندس، خلي بركه سيري ذاي كمل فكرته. تفضل سيري ذاي.
2: ثم الحاجه الثانيه اللي صار بالنسبه للسنا هو انه ثم تعمد الإساءة للبكالوريا، على خاطر اللي خرجت الباك اللي خرجت التسرب أولا بالذات تخريج صورة من النص لا يعني النجاح في حالة غش. يلزمنا نفرقوا، معناتها هي خرجت للاعلام نص نهار وشويه عامله كل شيء ومحضره روحها ومهيئه الكلام نتاعها وكيفيه التفاعل نتاعها، وهبطت الفيديو في الصفحه نتاعها وصلت 1,200,000 وما نعرفش توا قداش وصلت. دونك هذايا الامور انا بالنسبه لي انا اللي يستغل في فرصه لخدمه اخرى بعيد خدنا نحكيو على التكافؤ الفرص نحكيو ونعيطوا التكافؤ الفرص لما التكافؤ الفرص راهو مش اليوم يلزم نعيطوا عليه ومش اليوم يلزم نحرصوا عليه مش اليوم على خاطر انسان معناتها حاول باش يغش وما ينجمش يوصل نحكيو والله تو يفك لك بلاستيك وانت شري لك بلاستيك وهذه الاشياء هذه الكل بالنسبه لي انا كلام لا معنى له التقييم الحقيقي سيتم بعد انجاز الامتحان بعد ما الناس تقرا التقارير نتاعها تقرا الاحصائيات نتاعها تقرا المحاولات نتاعها وقتها نقولوا يا ترى هل الوضعيه هذه هي أسوأ بكثير من عام ناول ولا اقل ولا في مستوى عام ناول ونخرج بما يجب اخذه من اجراءات باش الشيء هذا نتعاملوا معه بجديه والصرامه المطلوبه باش العام الجاي يكون خير من العام من تو تو سامبلومون اما التوظيف الاعلامي وكلام برشا قوي وثم دام سندس راهو ايش يقول لك حاجه راهو الخبراء نتاعنا خاصه في وزاره التربيه وزاره التعليم
1: سيريزا سامحني سيريزا فقط سامحني مدام سندس نتوقف فما عندنا اشهار بعد هالاذان ونرجع نواصل معاكم خليكم معايا
3: اشهار
4: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
5: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك أورانج
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
3: إشهار
7: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. إذا المستمعين الكرام نرجع نواصل معكم في لقاءنا حدث ورأي. اليوم نتحدث على ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا وكيفية التصدي للظاهرة هذه وشنية طرق وأساليب المعالجة. نواصل معك سي رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية الأولية والتلاميذ وأيضا دكتورة سندس العبيدي. كيف كيف الحواش؟ نرجع معك سي رضا عليك تواصل أكيد فكرتك ومن بعد كان مشي للتفاعل مع مدام سونس. تفضل.
1: اللي نحب نقوله لمدام سونس ولا حتى للمستمعين الكل، راهو اليوم وقت نحكيو على وزارة التربية قصرت، ما نجموش نقول وزارة التربية قصرت على خاطر وزارة التربية تخدم في منظومة حكومية. ما نصورش أنه ما تفعله وزارة التربية وما تأخذه من إجراءات يتجاوز الحكومة ورئيس الجمهورية. معناتها اليوم وأكيد أنه التفكيك متاع الشبكات هذه تم معناتها بوزارة الداخلية بآليات وزارة الداخلية وزارة التكنولوجيا على ذمة وزارة التربية. معناتها الأمور ما نصورش أنه يتم التعامل معها بالسطحية اللي ربما نريد أن نوظفها ولا نقولها نفس الآليات نفس الأسباب تعطينا نفس النتائج. لا لا، خدمة كبيرة وعبد تخدم وعبد مسؤولة وقاعدة تقوم. وكما قلت أنا قبيلة قلت راهو ثم تسابق وتلاحق ما بين اللي يحاول باش ياخو ما اللي موش من حقه فيه وبين اللي هو يحاول باش ما يخليهش ياخو تو سامبلومون سي لا لوجيك دو لا في. دونك هذا هو يخلينا احنا انا بالنسبة لي انا ديما لكل حدث حديث. اليوم توا في الساعة هذه الموجودة دور انا قلت من نهار الخميس اكدت عليه من اللوندمان تاع اليوم الاول من البكالوريا. ولادنا خلينا نعديوهم، ولادنا خليهم توا يعديو، ما نحاولوش باش ندخلوهم في تساؤلات اللي هي ما عندهم في غنى عنها. وبالتوازي نقوموا بما يجب اخذه من اجراءات توا لضمان معناتها اجتياز الامتحان في احسن الظروف وتوقي الحالات هذه الكل. وبعد وقت نخرجوا من الامتحان ونقيموا النتائج ونقيموا عدد الحالات والاسباب والاخلالات نصرفوا مع الاشاره ديما ناكد نعم. راهو الاستاذ المراقب هو العنصر المحوري في المقاومه للظاهره هذه.
0: يعني حسب رايك سي رضا كيفاش ينجم بخبرته نقول واحنا ما نعرفش انا كيفاش ينجم يتفطن ربما يتفضل سي رضا.
1: انا نملك نص انا نمل عليك نص وتسمع فيا انا نمل عليك نص وتسمع فيا انت مش باش توقفني ولا بتقولي عاود ولا معناتها تصور انت انسان ياخو في معلومات يوذنيه عبر وسيله رسميه بعيد عليه بدات مش اخي ما نفيقوش بالتلميذ اللي ربما يرتب يحمر وجهه بعد ساعات يعتمد سلوك غير عادي. ما موجود مدام هذا ولاده بيقول لك فيه راني مش انا اللي ابتدعت وراه في قريت انا اطلعت على الموضوع لقيته براتيكمون متفشي مش برك وقل والتقنيات التكنولوجيه هي اللي زادت في تفشي. لكن يقول لك راهو المهم هي في عمليه المراقبه الميدانيه. وبعد في التصليح كيف فيه وقت واحد مستانس تاخو سبعة ولا ستة وتلقاه جايب 17 ولا جايب 16 يلفو ساسوري من الإشكالية نتاعو. هو فما حتى بلدان تستعمل في الذكاء الاصطناعي على خاطر فما عامل آخر يتدخل في المنظومة هو عامل الذكاء الاصطناعي واللي أنت تعطيه لينوصي وهو يعطيك الحل. فما آليات تعرف الإجابة هذه إجابة إنسان ولا إجابة ذكاء اصطناعي. معناتها يلزمنا صحيح نندد وبالحق ربما نتوجع ونخاف، لكن يلزمنا بالتوازي نخدموا خدمة اللي هي يخدموا فيها البلدان الأخرين واللي هما يتعاملوا مع الموضوع كما نتعاملوا معنا.
0: نعم مدام سونتس، اليوم أكيد هي مسؤولية الناس الكل، لابد أنه تصير أكيد مراجعة. سي رضا يقول لك نكملوا ساعة الدورة الرئيسية وهذه مستقبلا تصير مراجعات تصير أكيد دراسات ما نعرفش لما تكون فما معالجة بطرق مختلفة بطرق متطورة. وراهو يقول لك ما نجموش في نهاية الأمر باش نجموا نحصروها هالظاهرة هذه ولا نقضوا عليها تماما. تبقى لابد من تغيير ربما الأساليب. والأستاذ المراقب يقول لك عنده مسؤولية زيادة. مدام سوندس نخلي لك التفاعل. تفاصل مدام سوندس حضرة معنا مدام سوندس ولا عيد وشوفوا
2: نسمع فيك.
0: تفضل تفضل مدام.
2: بالنسبه لعمل الوزاره نحن لا نشكك في مجهودها. نعرفوا اللي ثم مجهود جبار. انا نشوفوا في الليسيات المديرين من الصباح من الخمسة يخدموا. من ثم مجهود جبار. انا شخصيا ما عندي من الاقارب يخدموا في في اللي فيه وتشوف فيه ما تنسيش بالحق ما الناس مقطع روحها بالكدام كدام باش تنجح عملية سير البكالوريا. هذا مسون ديسكسيون. اما نحن نحكيه على لامانيير معنا الدولة كيفاش تحل المشاكل نتاعها. رو احسن حاجة تتحل بالبحث العلمي. وانا سيري دارة اللي نحكي لك دكتورة باحثة معناتها انا داخلة في مجال البحث العلمي ونشوف في البحوث العلمية وين قاعدة تمشي متاع تونس. عندنا بحوث علمية مدام خيرة مش تطلع تونس صاروخ. والله العظيم لو كان يقع اعتمادها يتحل قطب للبحوث العلمية في تونس ليه سنين بركة ريت لي عنا تو احنا بحث علمي تو يطلع بتونس خلاص. لو كان خمسة سنين تطلع البلاد تطير في السماء على خاطر مادام خير انا نحكي لك خاطر راني على اطلاع بالبحوث العلمية ونتائجها معناتها برشا بحوث فريمون تحل مشاكل في الاتصال في المشاكل الاجتماعية المشاكل ديال الكل. احنا مش وزارة التربية بركة سيري ذاهي ديكونكتي على البحث العلمي. هي صحيح تتمد يكون نكتة مع بعضهم لكن البحث العلمي غراو غائب في تونس. هذه نأكد عليها خاطر هي الوسيلة الوحيدة. شوف مدام خير قديش يوسف وفي الدول العظمى الكلها على البحث كان لقيت دولة عظيمة هل تو تشوف البحوث العلمية. شوف الجامعات تو كي تقع حروب اوتوماتيك ما يضربوا الجامعات عليه خاطر البحث العلمي هو اللي طلع. والبحث العلمي اذا كان يطلعش في مين وتيح. فهذه في النقطة دي أنا نتمنى الدولة أي مشكلة نرجع لوزارة التعليم العالي عامل لي دكتوراه على المشكلة هذه عامل وتتحل المشاكل يعني بشوي بشوي كل مرة نحلوا مشكلة ونخرجوا منها. هذه أنا نأكد لك مدام خيرة لو كان تتعمل سباق وموضوع متاع دكتوراه وتروح الدكتوراه حاضر كيفاش نعملوا ونحبسه خلاص التنقيب في البكالوريا. والله ما يوقف رو إذا كنت تحط من قدام الباب صيد في قبيه التلميذ انت نحيت 80% من التنقيل ومن الاحباء. مستوى البكالوريا انا نحب نكونوا صرحاء مع بعضنا نصارحوا بعضنا نصلحوا. اما باش نبقوا يمكن زينوا معناتها رانا من بعد باش نمشوا نمشوا باش نتبلوك. ما الجامعه انا نقول لك راه مستوى طاح نتاع البكالوريا ونقول لك راه تلميذ توا نتاع الفير راه نتاع الفير توا راه نتاع البلوك بل راه هذا واقع راه ما نكذبوش على ارواحنا. نقول لك حاجه اخرى مادام خير احنا قبل كنا كي نخرجوا بالماستير نعدوا ديريكت الرسم دكتوراه في الاوروب. تمشي ماستر تحب تعمل دكتوراه تمشي ديريكت تعمل تو ما عادش يقبلوا دول الاوروبيه. انا نعرف فرنسا مثلا كمثال تمشي تعاود الماستر. علاش يقولوا لنا عاودوا الماستر؟ لانهم هما ولا عندهم شك في النتائج نتاعنا. هذه حاجه خلينا نصرحوا رواحنا مدام خيره باش نرجعوا نصلحوا رواحنا ونرجعوا من الاول جديد وتقف تقف تونس تقف على رجليها. فاذا نحن نتكلموا تو صحيح ماهوش وقت باش نقولوا خاطر الكلام ذا يعدي وكل شيء. انا سيلو ما قدرتش تحكي على البكالوريا هي مثل البكالوريا يعني ما عندناش حل. يلزمنا نتحدث ثم نستعبد وهذه خيانه وطن راه خيانه وطن بنتي بامتياز. انا كي يخرج لي طبيب منقل وكي يخرج لي محامي منقل مش حتى طبيب ومحامي حتى موظف اذا كان هو متعود يمشي بالغش ويوصل بالغش يتفشل فساد هذا باش يدخل من بعد يشد حاجه في الدوله كيفاش. اقنعني انت اللي ماهوش باش يغش اقنعني اللي ماهوش باش ياخذ رشوه اقنعني اللي هو ماهوش باش يبيع وطن هذاك ما يجيش معناتها لازمنا الوضعيه هذه راهي هي البكالوريا سمبول في تونس حاجه لازمها
0: وراهي البكالوريا بالحق راهو شهاده البكالوريا معترف بها عالميا وعندها قيمه كبيره برشا للاسف معناتها بمثل هكذا
2: راهم يراقبوا فينا مادام خير البرا ريت توا كي ما عادش يعترفوا بشهاده الماجستير التونسيه ولا يقول لك تعاود تقرا ماجستير في الاوروب اذا باش يمشي يقول لك الباك زاد ما عادش تعاود تعطي بكالوريا عندنا معناتها راه باش نمشوا نهبطوا لذاك. علاش احنا عندنا نورات وثم ناس تقرا وثم ناس مش
0: تبيع
2: يا اخي صار مين فيه الموضوع هذا ويتحل جذريا. علاش مادام خيره كل عام واحنا في نفس المشكل ويزيد يكبر الاساتذه بالحق دورهم في الرقابه كان شوف هذوك قديش ولا مهددين راهو راهو الاستاذ ولا ياكل تريحه في الشارع كي عسرة هذه حاجه لازم نعرفها ولا يجوا يتهدوا عليه زاد الاستاذ كيفك ورقه التلميذ ولا حاجه قديش من مره يتعرض في الهرس لاستاذ ويتضرب ويمشوا لعائلته ويهددوه وكل شيء. هذه زاد وشنو باش يعمل الاستاذ؟ يعني حتى الاستاذ في حد ذاته يلقى روحه في وضعيه ضغط وثم اساتذه تخزر وتسكت. هذا واقع احنا نحكيو فيه راه ثم اساتذه تشوف وتسكت تقول لك باش ترسلي مشكله كبيره تو راها الحكايه هذه. يعني معناتها يلزم معناتها يتحل الموضوع جذريا. انا نفضل على الجاي تكون عندنا حلول جذريه من الباب، نعرفوا التلميذ باش ينقل يا اما يتنحل كيف باش يدخل، ما كانش ما يدخلش. هذه مثلا ابسط حاجه واللي تشد في الاداره اللي انت تحل الوضعيه نتاعو. مساله البكالوريا راهي مش حاجه نلعبوا بها، راهي هذه معناتها مسيره سنوات، وراي اذا كان التلميذ يغشك توا راه باش يغشك من بعد في خدمه، اي ميدان باش يمشي فيه راه باش يغش. وللاسف مدام خيره كل شيء ولا يباع ويشترى.
0: نعم
2: معناتها مش باش نعمموا، اما مؤسفه بالحق راه.
0: حقي لا لا
2: مؤسفه راه، تلقي ولدك انت تعبت عليه وقريتيه ويوصل ونورمالمون هو يجيب الكانز ويمشي مثلا باش يمشي انجينير، يجي واحد اخر يجيب الكانز بلاصته ويمشي هو انجينير يفك له بلاصته وولدك يمشي بلاصه اخرى. يعني هذا مش ظلم، يعني هي قمه الظلم هذا. كيفاش انا التلميذ باش يشجعه انه يقرا ويحفظ وكل شيء وهو يشوف العباد لا تقرا لا تحفظ وتجيب عدد خير منه؟ هي راه ما كانش تلميذ، كان تلميذ واثنين يمشوا طريق الغش، توا الغش معناتها توا ولا ان جروب وتوا ولا في الجامعه راه موجود الغش، حتى في الجامعه يولي يغش. تعس انا احنا نعس ونشوفوا معناتها انا قبل هكا راه قراصي راه في الجامعه، وانت مدام خير نتصور كي تعرفي الجامعه قداش مقدسه الجامعه عندنا معناتها.
0: صحيح
2: حاجه مقدسه معناتها. واحنا امشوا شوفوا الاحصائيات قداش يشدوا في التنقيب في وسط الجامعه وقداش ناس تجيب 17 و18 وتنجح وهي نقلت ما فقوش بها، اللي فاق بين الاستاذ هانو فاق والما فاقش شكلها وتعدى ونجح ويصير حاله احباط. هذه حاله بصراحه نتمنى انها تتحل جذريا، معناها يقع بالحق حلها جذريا.
0: هذه لهنا وعلاش نقولوا شنو الحلول باش نخرجوا جيل الناشئه من الانطلاقة من المراحل التدريسية الأولى، يعني من المدرسة وصولا للتعليم الثانوي وصولا للتعليم العالي، جيل نجمه بالحق نعملوا عليه، جيل يكون حاضر يكون متمكن من أدوات التربية والتعليم وما يلتجأش للغش. ولهنا باش نرجع معاك سي رضا اكيد في اطار الحلول، يظهر لي لازمنا نبنوا ولا نعاودوا نبنوا على اسس وقواعد صحيحه سي رضا، لانه الهينات كبيره وكثيره في المنظومه التربويه في بلادنا. سي رضا تفضل.
1: اكيد انا لا
0: نعم
1: نحب نسال سؤال، انا عرفت نعرف شويه على التدخل تاع مدام
0: تفضل. اي
1: ونسال سؤال، اولا بالذات راهو كي نتعاملوا بالطريقه هذه ونقولوا حتى المهندس يولي يغش وحتى معناتها الامور خذات ابعاد اخرى، معناتها على خاطر اذا وقتها احنا شو اللي نشكوا في في التعليم العالي في مستوى الهندسه وفي معناتها وفي لي فاك دو دروا ودخلنا في شو. انا بالنسبه لي انا الامور محصوره في مرحله والمرحله هذيك هي معناتها الناس تخدم عليها. السؤال اللي نحب نساله هنا سندس حسب رايي علاش التلميذ يلتجا الى الغش؟
0: مدام
1: معناتها اون دو مو ما نحبوش احنا ربما، علاش انسان عادي مخه راكز يعرف روحه وش يمشي في مخاطره ولا مراهنه 90% ماهوش ينجح فيها، 10% 5% ولا 9% ربما يمشي في يتشد ولا يتبطل على
0: وتشدد وتشدد وتشدد راهي حالات الغش تشدد واكيد معناتها فما العقوبه
1: وعندنا ربما 1% ينجم يتعدى في الفيلي كيما نقولوا ما عنده ما ينجمش على خاطر اللي عنده مستوى 6 ولا 7 شو اسمه في اوكور دولاني ما نتصورش انه نجم يتبع سيركوي نتاع كونسيوس نتاع انسا ولا نتاع واحد نتاع تكنولوجي ولا يمشي فاك دو ميديسين ولا فاك دو فارماسي. علاش التلميذ وربما حتى ابوه يشجعوا راهوه اليوم يدخل على مخاطره في حياته اللي تقعد بصمه عار في حياته مهما كان.
0: مدام سندس هي ما يسالش
2: التدخل نتاع حاجات. انا تو نقول لك مدام سيره ثم اولياء تو في المدارس يرسموا لاولادهم الرسم النهار اللي عنده امتحان رسم يرسم له رسم ويقول له حط في الكتابه وكي يفيدك يقول مدلي مدلو انت الرسمه هذيك.
0: ما هي هذه زاد الخطا مدام سندس الخطا نتاع المشاريع الحاضره هي اي
2: لا لا هذه امتحان رسم لا
0: هو من المفروض اي من المفروض هو الامتحان يصير قدام المعلم اي
2: اي صارت قدامي واللي يعطيك الولده وقالت له كي بعد ما يكملوا يرسموا اصحابك مد انت الرسمه هذيك لاني تاتيك عباره سما وفعلا وتعدت على المعلمه ما تنفقتش به هذه نجم يكون من الولي بطبيعه الحال. ثاني حاجه راهو التلميذ كيكون ماهوش محضر وماهوش متمكن وهو يحب ينجح وتحته ضغط كبير ومتبع وبابا وكل شيء يلتجئ يقول لك هذا حل يا اخي انا مانيش محضر يحب ينجح وكا المهم ينجح وثلث حاجه ينجم يكون شد قداش من مره وعادي وتسيب وما تعاقبش وما ما موقفش عند حد من نهار الاول. اذا اللي واصل توا راني تشد كلام ده في اللي سي قداش من مره ينقلوا مثلا ليش معناتها بون حتى يرجع تبدا المؤسسه التربويه. فم انا عندي قريب يخدم المؤسسه التربويه قال لك التلميذ ما عادش يخاف مدام خير.
0: اي
2: يقول لك روح عادش يخاف.
3: قلنا علاش التلميذ يلتجئ الى الخير؟ انت توا قلتي على خاطر القدرات نتاعو ما نجمش ينجح بهم تو
0: سامبلومون.
3: ما نجمش ينجح بمجهوده الخاص.
0: هذا هو هذا هو.
3: هذا من بعد اول مره ثاني مره تعدى ما تعداش بوه عاونوا وما يعاونوش. اما التلميذ 90% ولا نقول 80% من اللي يحاولوا يلتجئون الى الطريقه دي يلتجئون على خاطر ما عندهمش ثقه في انفسهم باش يمشيوا يعديوا وينجحوا.
2: حاضر ولا ما عندوش مستوى بكالوريا راهو تلقيت معناتها سنه رابعه ثانوي وبكالوريا
3: ما عنده المستوى نتاعو ما يسمحلوش. خلينا من المقروض في الرابعه ولا في السادسه المستوى نتاعو لا يسمح له بالنجاح امكانياته.
0: هيت نحاوصلوا توا سيري ذا ما عادش عندي برشا
3: معناتها احنا اذا نعرفوا انه تلميذ على خاطر مع التلميذ هذا انا ثم حالات اخرين اللي ساكنين عليها احنا اليوم هي حالات الغياب خلال نهار الامتحان. اليوم عندنا 5% من التلامذة نتاعنا من 150,000 140,000 7,000 6,000 8,000 ما يمشوش يعديوا نهار الامتحان لنفس السبب على خاطر هو عارف روحه ما روش ينجح. دونك الاشكاليه الحل مدام خيره اللي تحبه انت هو كيفاش نقويه قدرات التلميذ نتاعنا باش يولي وقت يدخل الامتحان يمشي الامتحان يوصل للسنه الرابعه يحس بروحه عنده القدرات والكفاءه باش ينجح. هذا العمل المحوري لازم نخدموا عليه. بعد بيان سور الجوانب الاخرى الجوانب البحثيه
0: واللي نحبوا
3: عليها نخدموا عليها. اما يلزمك تخدم خدمه من الاساس باش التلميذ نتاعك تمكنه من القدرات الحقيقيه تاع عليه. خاطر نحكيو على التكافؤ الفرص عندنا 50% من التلامذه يخرجوا على خاطر هما ضعاف. الانقطاع المبكر عن الدراسه يخرجوا على خاطر مدام خيره. اليوم في امتحان السيزيام وامتحان النظام 70% من السيزيام من تلامذة الدراسة ما همش يعديو و 80% 70% من امتحان السيزيام السنة السادسة ما همش يعديو و 70% و 80% من التاسعة ما همش يعديو. علاش ما يعديوش مدام خيرة؟ خاطر عارفين رواحهم ما ينجحوش.
0: صحيح صحيح.
3: دونك انت لازمك تخدم باش تقوي هالامل في النجاح على خاطر اللي راهو اكبر معضلة في التعليم بالنسبة للتلميذ هو اليأس. يعرف روحه ما عنده فين يوصل.
0: انا باش نحاوصوا شنو نقولوا هذيا في قطاع التربيه بين قوسين شانتي كبير برشا مازال في انتظار انه تصير المعالجه الجذريه من الاساس. معناتها راهو باش نجموا نتحدثوا على انه تكون عندنا منظومه تربويه تعتمد الجوده ما تعتمدش الكم فقط لكن تعتمد الكيف. اليوم أصبحنا نبحث عن الجودة وحتى جودة التلميذ في نفس الـ الـ الـ الوقت. برشا خدمة يظهر لي يلزم يقع العمل عليها كما قلت من السنوات الأولى وصولا إلى مراحل التعليم العالي. لأنه اليوم يظهر لي التقييم والتشخيص الناس الكل نعرفوه مهم أنه نمر إلى مرحلة الفعل وأنه بالحق نصلحه باش نجموا نتصدوا لمثل هكذا ظواهر. باش نختم معاكم مدام سندس وانا راهو فقط في نقطه سيري ذا مدام سندس كتقول لك اليوم راهو معناتها انسان باش يتخرج ويوصل باش يغش وينجح كل مره ينجح بالغش وينجح بالتنقيل وينجح وغدوه نشوفوه باش نلقوه مسؤول في الدوله ولا هو موجود في في في موقع من مواقع معناتها القرار وغيره باساليب راهو كلامها نجموا اكيد راهو ناخذوه بعين الاعتبار سيري ذا لانه هذا راهو يخلينا هذاك علاش نسرعوا في معالجه الظاهره من اساسها باش غدوه نلقوا جيل نجموا تعمل عليه البلاد فعلا. تفضل مدام سونس باش نختموا واي باش نختموا مدام سونس ما عادش عندي وقت. تفضل.
2: ثم كلام بس مش من عموشي ثم كلام قرات صعبة تجرس اما ثم كلام ينجح لك بالغش ويزيد يمشي يقرا تاع خاصه مثلا يقرا كنتاع ادي سوانيون ولا يقرا يقرا حاجات حتى ويدخل. انا ما عنديش شعبه على شعبه مدام خير اي شعبه راي باش يدخل في اي قطاع من الدوله راهو باش يمس راهو باش تمس الدوله في اي شعبه في اي شعبه يقري يخدم موظف يخدم اي حاجه مش بالضروره معناتها الشعب
0: نتاع في اي مجال في اي مجال
2: في اي مجال باش يضر الدوله هو اذا كان عش راه باش يمشي فيه من غير معناتها سي ان كاركتير باش يولي ويستسهلها في كلمه باش نقولوا
0: باش نخدموا مدام سونتس
2: وليدات عزيز علينا برشا. ورانا انا نحب نقول راني مانيش مقتنعه انا كانسانه اللي الدوله هذيا مازال في المستوى هذا. رانا قادرين لحل جذري لكل شيء. راي العقول التونسيه والله يا مدام خيره حلوا حلوا واقروا العقول التونسيه بالحق. نكلمكم معناتها من قلب شوفوا التوانساويين
0: صحيح
2: رانا ديزيريت في العالم راهو مش معقول دوله لديها ثروه علميه كيف من هكا نعانوا في مشاكل تافهه بالنسبه للعقول نتاع العالم. عندنا وليدات نجموا نطلعوا بهم مدرسه نجم تولي من احسن المدارس والليسي وعلاش لا الجامعه. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه انا نرفع نداء لوزاره التربيه انها تراسل وزاره التعليم العالي وتطلب منها مسابقه لاطروح الدكتوراه حول محاربه الغش في البكالوريا. وناكد لك ويوسم من عند رئيس سياده رئيس الجمهوريه هذا بحث يقع والله ما يتحل الجذرين هذا الحل الجذري انا نادي به معناتها
0: باهي مدام سندس سيري ذا باش نختم معاك ايضا ما عادش عندي برشا وقت. موضوع مهم فيه برشا تفاصيل فيه برشا اكيد زوايا نجموا نتناقشوا فيها تبقى اليوم اكيد لابد انه نوقفوا هالنزيف هذا. يا سيري ذا تفضل.
1: انا شوف في كل تدخلاتي نقول لك راهو ارجع لاصل الدات وتحل العديد من المشاكل والبناء البناء الصحيح للمنظومه خاطر حتى البحوث واللي تحكي عليهم مدام سندس هما من نتاج منظومه تربويه تونسيه في نهايه الامر. معناتها احنا ندوروا في حلقه جوفاء البناء الصحيح كما قلت انت للاخيره مدرسه عموميه ذات جوده عاليه تضمن معناتها بالحق تكافؤ الفرص للانصاف تنجح اكثر ما يمكن من النجاح المستحق.
0: نعم فعلا
1: تقدير تحرص على والبناء يتبنى من لوطا من السنه الاولى ابتدائي ونخدم عليها خاطر اليوم العلاج عمره ما يولي وقايه مستحيل. العلاج راه ربما يخليك تغض النظر على اشياء وكما صرنا معناتها عشنا في الايام في السنوات السابقه. المهم نخدموا خدمه صحيحه بناء صحيح المنظومه التربويه بكل المكونات على خاطر خدمه معناتها منظوماتيه مربوطه بعضها. بالمناسبه نزيدوا ناكدوا على تمنياتنا بالنجاح لاولادنا وبناتنا بعد كما قلت انا ولكل حدث حديث. بعد ما نعمل التقييمات وكذا كذا نرجعوا ربما احنا الاعلام والعباد اللي تتكلم عن الغش وترجع وربما تسال اصحاب القرار عملتوا
0: نعم شنو
1: الاستراتيجيات نتاعكم وصارت فعل الحدث على خاطر احنا لقينا في كل مره فما اشكاليه الدنيا تقوم ما تقعدش وبعد نستناو حتى ليل العام الجاي ولا العام اللي بعده ولا حتى الجاي
0: هذا هو هذا هو سيري ذا. وإلى نضيف ونختم في لقانا لليوم نقول راو اليوم إذا كنا نحبوا نصلحوا في أي مجال من المجالات وإلا أي قطاع من القطاعات لابد أنه نستأنسوا بأراء الناس اللي تنجم تفيدكم الناس اللي تنجم تقدم الحلول الناس اللي هي من وسط المجال وتنجم تفيدكم. رانا اليوم محتاجين لخبراء في علم النفس محتاجين لخبراء في علم الاجتماع محتاجين للناس المختصين في التربية محتاجين الناس الكل انهم يكونوا شركاء في عمليه بناء حقيقيه باش من بعديك نحصدوا النتائج نتاعها وتكون ثم مردوديه وتكون ثم نجاعه وتكون ثم جوده. هذا هو صحيح اكيد كل اداره ولا كل وزاره عندها المختصين الخبراء نتاعها تبقر والاستئناس بالاراء الاخرى ينجم يعطي فرق كبير برشا في معالجه كما قلت اي ظاهره في اي مجال وفي اي قطاع من القطاعات. شكرا ليك مدام سندس العبيدي شكرا ليك سيري ذا زهروني شكرا ليكم الناس الكل ان شاء الله بالتوفيق لكل ابنائنا في وبناتنا في البكالوريا وفي الامتحانات الوطنيه القادمه. شويه اخر زميلنا فوزي العثماني ونشره الاخبار الى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة كيف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين لاحترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق مع توصل موسم الحصاد والتجميع. بولاية الكاف استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في أجواء عادية. دعوات إلى مزيد الاهتمام بالمهرجانات الصيفية بيتبرقى لدعم النشاط السياحي والاقتصادي بالمنطقة. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 26,000 بمختلف مناطق الانتاج الفلاحين إلى التزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أحسن الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد ديوان في بلاغ صادر عنه اليوم ضرورة تثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. كما شدد في هذا الصدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترة الحصاد. وتشمل الإجراءات الوقائية وفق التوصيات الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني للحماية المدنية توفير وسائل الأطفاء وتركيب أغطية على أنابيب تصريف الدخان بالآلات الفلاحية، إلى جانب تنظيف البيادر وأماكن التخزين من الأعشاب الجافة ومخلفات المحاصيل وتهيئة مناطق عازلة حول الحقول والضيعات. بولاية الكاف انطلق اليوم موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع توصل حصاد الشعير وتجميعه. وقد دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي إلى إنجاح عمليتي الحصاد والتجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصبا.
3: احنا ديما دعوتنا خاصة مراكز التجميع ان شاء الله باش ما تكونش هكا الضغط على الفلاح، ثم ماذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح ما يبقاش يشد الصف وما يبيتش كيما صار عملوا ناقلين كيف يكونوا على ذمتنا. ماذا بينا الاثناء اكل مظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف اللي هو احنا اكدنا عليه باش الصابة نتاعنا تبقى في ولاية الكيف، مثلا ماش فلاح يتنقل مثلا من معتمدية باش يمشي لولاية مجاورة. كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصة ومندوبية الفلاحة اللي قاعدين توا حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواش، لاحظنا اللي قاعد العمليه تمشي لكن ببطء. احنا اليوم عندنا في برشا معتمديات مازالت ما دخلش على غرام الكسور كيما جديد، ان شاء الله تتوفر هالالات الماسحه ويتم مسح الحواجز باش المتنقل يكون سهل وللتوقي بالحرائق.
1: تدرست جلسة عمل عقدت بكسرى جمعة ممثلي المجلس المحلي للتنمية والمصالح الفلاحية بالمنطقة الإشكاليات المتعلقة بنقص مياه الشرب وسير موسم حصاد والتوقي من الحرائق ومداواة الحشرة القرمزية. عضو المجلس المحلي محمد علي بالقاسم وهذه الإضافة.
4: بالنسبة للجلسة بخصوص القطاع الفلاحي وماء ساحل الشرب بمعتمدية كسرى، بين النقاط اللي طرحناهم إعادة استغلال الآبار للماء ساحل الشرب بمعتمدية كسرى، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو تصدي لإف حشرة الجراد موجودة تو في عماد الغدور بمعتمدية كسرى بالتنسيق مصالح الإدارة المحلية للفلاح والمندوبية الجهوية للفلاح باش ندخلوا فيها، مداواة الحشرة القرمزية وإزالة التين الشوكي المصاب بهذه الآفة، أخذ الإجراءات والحيطة في نطاق الاستعداد لموسم الحصاد، تبدا ذاك الماكينة الحصاد موجودة معها ستير نتاع الماء والمحراث موجود حداهم بالتدخل السريع. وعندنا مشروع نتاع السويق اللي عندنا هنا في كسرى، الديلين نتاع البروجي كريبيوفا، تو قاعدين نطالبوا باش يوقع التمديد في الاجال نتاعو باش المقاول نجم يكمل الخدمه نتاعو والفلاحين والمنتفعين يكملوا البروجي نتاعه.
1: تستأثر ولاية سليانة بقرابة 90% من الإنتاج الوطني لثمار حبل الملوك، حيث سجل هذا الموسم وفرة في الإنتاج قدر ب 8,000 طن مقابل غلاء الأسعار، فيما يطالب عدد من المواطنين بإقرار إجراءات لدعم المنتجين وتثمين هذه الثمار وترويجها. ماهر الهماسي.
5: ثمين حبل ملوك من خلال دعم الفلاحين وإحداث وحدات صناعية والقيام بتظاهرات وأنشطة ثقافية للترويج لهذا المنتوج يتحدث عدد من المواطنين.
6: أكثر منتجين تحط ملوك في تونس لكن الناس فيهم غالي من كونسوماتير كيشوف السوم غالي مش في بيله فلاح ربح برشا لكن هو في الواقع يتكلف عليه برشا فمش دعم للفلاحين اللي حب يستثمر في القطاع الفلاحي. وعليش نحن ما توليش دورة اقتصادية ذي نعملوا مهرجان تحب تملوك جيب مستثمرين تولي السياحة في الوقت ذاك نعمل صناعة تحويلية ولا نعملوا معمل مثلا بتاع معجون بتاع عصير ولا نولوا نصدر فيها البرة
7: من برقو وبحرو نجيب عصير نشوف حب تملوك ما ناكلهاش ينتج ما نبيع ما ياكلهاش تتعدى سنة وسبعينك تموت بقلبي هيا ننشي وياك تويك شوف حب تملوك مكدس التكديس خسرها بعينيكم وانت بقلبك تاكلهاش.
8: احنا الحبل الملوك احنا في سليان يسوى تقريبا 20 دينار الكيلو الواحد واللي حتى واحد ما قادر عليه بالرغم اللي سليانه بدل الخير وتقريبا سليانه هي الوحيده اللي تنتج في حبل ملوك ومش قادرين انه نشروه يمشي لسوق الجمله ولا يمشي للوتله في نفس الوقت اللي احنا مش قادرين ندعمه فيه ومش قادرين نعمله في مهرجانات ولا اسواق تخلينا نعرفوا بيه اكثر ورخصوا في سومه.
9: حبل الملوك سمينها انا عارفين معناها افهم روحك شنو ب 20000 ب 25000 موجود في سليان وخاصه في مكثر بني حازم وشوي في الربع وفي كسر هم اخوي هاي مقتصر كان لفئات معينه من الشعب يخدم نهار ب 20000 باش يمشي ياخذ كيلو حبه ملوكه.
5: على الرغم من وفره الانتاج ما يزال القطاع يواجه عده صعوبات ابرزها محدوديه الموارد المائيه ونقص اليد العامله المختصه في التقليم والجني.
1: استنفت اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل لغاية 10 من جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 23 من جوان. وأكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي أن اختبارات البكالوريا تسير في ظروف طيبة وعادية في 20 مركز اختبار.
10: تلقى اليوم الرابع في ظروف طيبة وعادية جدا. ثم فريق مسؤول من المندوبية الجهوية للتربية زار تغطية كل مراكز 20 مركز ثم كذلك مسؤولين من الإدارة المركزية ومتفقدين إداريين وماليين. الأمور هذه ما فاجأتني حتى الكلام عارفينها حاليا هنا في مباشرة في قلعة الحصبة الأمور عادية لحد الآن الأمور عادية ما فماش قلق عادي وكلمة في جو معناها هذا ما فماش حتى توتر وإن شاء الله تكمل الدورة على هذا النسق.
1: انطلقت اليوم بولاية جنوبة اختبارات الامتحان التجريبي لتلاميذ السادسة أساسي لتتواصل على مدى 3 أيام بمشاركة 1547 مترشحا ومترشحة يتوزعون على 11 مركز اختبار وذلك في إطار الاستعداد الأفضل لاختبارات منظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية وتحسين النتائج المدرسية. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي وهذه الإضافة.
11: الامتحان التجريبي اللي السنة السادسة أساسي وهو محاكاة لمناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية. هذا الامتحان التجريبي شمل 1547 تلميذ من إجمالي 1723 بنسبة 89.80% حوالي 90% من التلاميذ المترشحين لمناظرة الاستزياد. توزعوا في أثناء هذه المناظرة على 11 مركزا 4 منهم بمدينة جندوبة و2 بمعتمدية بوسالم والبقية في كل معتمدية هناك مركز اختبار بمشاركة 152 مدرسة ابتدائية من إجمالي 232 مدرسة أي بنسبة 1/3 من المدارس مشاركة. اليوم هو اليوم الأول هناك اختبارين اختبار مادة العربية واختبار مادة الإنجليزية وغدا 9 جوان سيكون اختبار مادة الفرنسية والإيقاظ العلمي واليوم الثالث أفرد لمادة الرياضيات تنظيميا ولوجستيا وحتى بيداغوجيا شبيه بالمناظرة أوراق التحرير تقريبا شبيه جدا بما سيلاقيه التلميذ الامتحانات. إن شاء الله في السنة القادمة سيتم الإدراج كذلك التعليم الخاص ضمن هذه التجربة الرائدة.
1: ضعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي سنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة بالجزائر بما من شأنه دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية وفقا لرئيس الغرفة شريف اللشناني.
12: مستوى الغرفة مع اعتقد ان المشاركه تاع مؤسساتنا معناها ضروريه وبتكون مفيده باعتبار ما يتيح السوق الجزائريه من فرص للتجاره وللاستثمار وللشراكه، وفي نفس الوقت ما يتيح الوقت الحالي من القوانين اللي امضت عليها تونس والجزائر بنحطوا اليد في اليد مع بعضنا لغزو الاسواق الافريقيه. والغرفه تهيب بكل المؤسسات اللي الوصول للجزائر قريب وهي على مشارف حدودنا، وممكن معناها تساهم على الاقل بالمشاركه وبالزياره، ويطلعوا اصحاب المؤسسات على التطور اللي موجود سواء في الاقتصاد البنيه الاقتصاديه الجزائريه سواء في الاكثر من 30 دوله اللي جايين مشاركين في المعرض هذا. وسنا دوله اسبانيا هي ضيف الشرف في هذه التظاهره. نخدموا في الغرفه مع مركز نهوض بالصدرات اللي هو عنده جناح تونس في المعرض هذا، بحول الله بتكون معنا سنا مساهمه فعاله وايجابيه وتخدم الاهداف تاع التنميه على مستوى البلدين.
1: تواصل مصالح بلدية سليانة ومقاومتها للحشرات بكافة الأحياء، وقد انطلقت في المداوات الكيميائية لعدد من الأماكن التي من المتوقع أن تكون مخافر للحشرات وفق كاتب عام بلدية سليانة مكي جبالي. وأكد جبالي في تصريح أن الوضع تحت السيطرة وتعمل مصالح البلدية على إزالة أهم أسباب تكاثر الحشرات وهي برك المياه وبالعات تصريف المياه الأمطار وركود المياه. وأضاف أنه تم مؤخرا القيام بحملة لإزالة الأعشاب الطفيلية مع التواصل عملية إزالة الأتربة ورفع فواضل البناء وحملات النظافة اليومية. انطلقت بلدية باجة في تنفيذ خطة للنظافة والعناية بالبيئة ومداواة الناموس بالتوازي مع تدعيمها بأعوان نظافة ومعدات لإضفاء مزيد من النجاع على هذه التدخلات، وفقا لمديرة النظافة والمحيط ببلدية باجة صوفيا العوادي.
13: تم التدعيم باليد العاملة 23 عام رفع فضلات وخمسة عمل بالنسبة للمناطق الخضراء، خلونا باش احنا على الأقل البرامج نتاعنا تتكثف وتكون عندها جدوى. تم تدعيم إدارة النظافة والمحيط شاحنة كبيرة 20 طن، عدد سنين شاحنة ضغطها 8 متر كوب، شاحنة سهريش تصليح الحمد لله يكون في الوقت. بالنسبة للمداوات هي بدأت عندها مدة خاطر قعدنا نحسي وفي المقاوي قمنا بعدة نقاط، أنا عملنا الجهر شفتوا مجاري المياه احنا توفيق غنترة الخمسة في الشراكة مع الديوان الوطني للتطهير، قاعدين نجهروا في المجرى متاع الماء اللي تحت الغنترة، هذا إلى جانب المقاومة الكيميائية. دخلنا زادة في مناطق التوسع خاصة البلايس اللي فيها كالتاع الحشرات وكل، مثلا كيما عندك مناطق التوسع حجر عمر، عين بلوين، جنين الزيتون.
1: يمثل التلوث البلاستيكي اليوم أحد أبرز التحديات البيئية التي تواجهها مختلف المناطق التونسية وتتطلب حلولا عاجلة، حيث تتعالى الدعوات لترسيخ ثقافة بيئية جديدة تقوم على الحد من استعمال البلاستيك وإعادة رسكلة النفايات. فاتنة تجاني والروبورتاج التالي.
14: مع كثرة استعمال البلاستيك ومخاطره على البيئة، تحرص جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة على تعزيز الوعي بخطورة هذه المادة. رئيس الجمعية رضا الطبوبي:
15: دورنا التحسيسي نخف عن المحيط ب 10%، وهذا هدفنا بالنسبة لنا نحن كجمعية حماية الطبيعة والبيئة المستدامة بنفزة. واعين بالقضية هذه اللي هي قضية كبيرة ياسر في تونس، خاطر نحن ما عندناش منظومة لمعالجة البلاستيك منها فيها كإعادة تدوير وفيها الفرز الانتقائي. دونك ثم معناها جهد نبذلوا فيها احنا، حملات اللي نعملوها احنا معناها في حملات تحسيسيه في اعاده تدوير البلاستيك، جمله من الاشرطه الوثائقيه لاعاده استعمال البلاستيك خاصه معناها قوارير البلاستيك اللي هي انتشرت في كل مكان.
14: وللحد من مخاطره تتعالى الدعوات الى اعاده تدوير هذه الماده ورسكلتها.
15: في المنزل نجموا فنتي قوارير البلاستيك ذات 5 لترات مثلا نقصوها وتولي ما تنتج معدنوس، وهذه قرار تنتج الكرافس ومعنى الحاجيات المنزلية نتاع السيدة في الدار، تعملوا القوارير في الري قطرة قطرة يريا تعاودي ترسكل راهو القرار البلاستيك. ثم فنتي ثم آلة ترد ورق وترد مناخيط والخيط يعملوا به مصالحة، يعملوا به شابو، يعملوا به قفة. الهدف هو أنه التونسي يولي تدخل في تقاليد وإعادة الاستعمال. نحن الهدف هذا من الحلول اللي نخدم عليها واللي إن شاء الله منها يخدم على المجتمع المدني واللي الدولة زادة تخدم عليها
14: بطرق بسيطة تجمع بين إعادة التدوير والفرز الانتقائي مع تكثيف الوعي ضرورة التقليص في استخدام هذه المادة. يمكن الحد من مخاطر البلاستيك البيئية.
1: دعت عدة أطراف بتبرقة إلى مزيد الاهتمام بالمهرجانات الصيفية وإعادة إحياء مهرجان موسيقى الجاز الذي تميزت به الجهة خلال العقود الماضية وساهم في دعم النشاط السياحي والاقتصادي بالمنطقة. هشام الصغيري:
16: يرى بعض المواطنين بمعتمدية تبرقة أنه لا بد من إعادة الاعتبار للمهرجانات الصيفية بالجهة والتي كانت تطلئ بدور هام في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية خلال العقود الماضية.
17: تبرقة نحب نرجع المهرجانات تاع ليبوك تاع ميلكات جاز موسيقى لاتينية العالمية يحركوا في البلاد تجارين حركية كبيرة الناس كلها تخدم لهنا.
18: تقرأوا أول مهرجان في الجمهورية التونسية هو مهرجان تبرقة، هذا جاء فيه الكل أجانب، الأجانب هذوما حلوة البازيليك وكانت سينما كانت تبرق على عدد متاع السواح من السهريات وفما نادي الرقص وفما نادي العربية وفي النهار فما نشاط يوميا.
16: من جهتي أكد الناشط المدني في القطاع السياحي بمدينة تبرقة سليم البريرمي أن عودة المهرجانات الدولية إلى الجهة سيساهم في تنشيط الحركة على مختلف المستويات.
19: فيما يخص المهرجانات الصيفية في السنوات الأخيرة ولاهوش بالكثافة المطلوبة اللي كانت عليه تبرقة في السنوات الذهبية، نجم نتحدث على 2003-2004 مهرجان الجاز، مهرجان الورد ميوزك، ومهرجان التصوير الفوتوغرافي، ومهرجان اللاتينوس، مهرجان الراي، خمسة مهرجانات قارين. كان ثم حركة ثقافية كبيرة برشا، كان ثم حركة اقتصادية، الحركة الاقتصادية مربوطة بالحركة الثقافية مربوطة بالترويج السياحي لمهرجانات هي قاطرة تونس جينا من الجمهورية ومن خارج الجمهورية ومن الجزائر ودول الشقيقة وحتى الدول الأجنبية. الآن مع عودة السياحة مع عودة مطار تبرقة مع عودة البولونيين الأجانب يسألوا ثم جاز ثم بورد ميوزك، نعاودوا الرؤية للمهرجانات، نعاودوا البرمجة، أرى قبل جبن أسماء كبيرة برشا.
16: هذا ومن المنتظر أن يتم تنظيم المهرجان الدولي للجاز بمدينة تبرقة خلال هذه الصائفة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بعد توقفه لسنوات لأسباب مادية.
1: في الشأن الوطني تحتضن تونس اليوم النسخة الأولى من قمة 26 2000، وهو حدث دولي يتم خلاله إطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار، ويحضره 350 فاعلا من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء والخبراء وممثلي الكفاءة التونسية بالخارج. ويتم خلال هذا اللقاء الإعلان عن إطلاق أول حاضنة تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار وعرض حوالي 820 مشروعا في المجال الطبي. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. كما تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء القادم جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وستخصص هذه الجلسة لتعميق النقاش والاستئناس بآراء ومقترحات الأطراف المهنية والاقتصادية المعنية بالقطاع الرياضي واستثماراته وتسييره المالية واللوجستية. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح اليوم جراء قصف صهيوني طال عدة مناطق في قطاع غزة، وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر من سنة 23 2000 إلى 72,971 شهيدا و 173,128 مصابا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم إن تبادلا للضربات بين إيران والكيان الصهيوني لن يؤدي إلا إلى تفاقم الفوضى في العملية الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران أمس جاءت في إطار جهود لمواصلة تبادل الرسائل بطريقة غير مباشرة مع واشنطن. وأكد بقائي أيضا على أن إيران سترد على أي قرار يصدر ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الذي يعقد هذا الأسبوع. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي مالي تذكير بأبرز عناوينها. ديوان والحبوب يدعو الفلاحين لاحترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحراق مع تواصل موسم الحصاد والتجميع. بولاية الكاف استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في أجواء عادية. دعوات إلى مزيد الاهتمام بالمهرجانات الصيفية بتبرقة لدعم النشاط السياحي والاقتصادي بالمنطقة. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
20: ثاني مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. بداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي اللي البارح كان محل استقبال من رئيس الجمهورية قبل تحول للمشاركة في مونديال 2026. المنتخب الوطني التونسي البارح كان تحول للمكسيك، قبلها زوز مقابلات ودية للمنتخب الوطني التونسي، كان انهزم من منتخب النمسا هدف مقابل صفر.

ليل، هذا هو برنامج مشاركة المنتخب الوطني التونسي في الدور الأول من مونديال 2026، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نذكر المنتخب الوطني التونسي يلعب جوز مقابلات على الأراضي المكسيكية، ثم يلعب المقابلة الثالثة على الأراضي الأمريكية. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، مقابلات البراج البقاء وضمان البقاء بالنسبة لفريق النادي المجازي رابطة ثالثة المستوى الأول. نذكر بعد انتصار البارح أمام النادي الهلالي 4-2 بركلات الحظ، ونهاية اللقاء كان بالتعادل دون أهداف. دائما مع مقابلات البراج البارح وتهذيب الصخيرة كذلك اللي يضمن بقاءه بعد انتصار أمام فريق النجم الرادسي 4-1. في رابطة الشمال الغربي بالكيف، نهاية الموسم البارح بتتويج المستقبل الكيفي برنوسة بصعوده للرابطة الثالثة المستوى الثاني. البارح تلعبوا 3 مقابلات، مستقبل كيفي برنوسة كان فاز أمام هلال برقو 3-0، 2-1 لجمعية سقيط سيدي يوسف أمام فريق البرقة التستوري، وانتصار كسرة الرياضية أمام سيدي برويس 3-0. المستقبل كيفي برنوسة 44 نقطة هو الفريق الصاعد، مركز ثاني فيه جمعية سقيط سيدي يوسف ب 42 نقطة و 35 نقطة لفريق البرق التستوري اللي أنهى الموسم في المركز الثالث. هذا بالنسبة لكرة القدم. برافو للمشاركة التونسية مروة بوزياني في محطة جديدة من الدور الماسي في السويد في ستوكهولم. التونسية مروة بوزياني أكدت أنها منتينة العدائات الكبار بعد ما فرضت سيطرة مطلقة على سباق 3000 متر موانع من البداية حتى النهاية، وتوقيت قياسي جديد للملتقى 8:59.28 من المئة. إنجاز يؤكد أنه مروة الخدمة الكبيرة اللي تخدم فيها أعطت أكلها في أكثر من مناسبة، ومنها الدوري الماسي. نذكر عديدة هي التتويجات العالمية لمروة بوزياني، بطلة العالمية والأولمبية، يعني حبيبة الغريبي كانت كذلك موجودة في مثل هذه السباقات، وألف مبروك لمروة بوزياني والرقم الجديد في دوري الماسي ستوكهولم بالسويد 2026. دائما مع متابعاتنا الرياضية، المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة ليوصل تحضيراته للمواعيد العالمية القادمة، ومنها بطولة العالم قطر 2027. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع. We'll be right back.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. يجمعنا معكم كالعادة من توا حتى للثلاثة. تحية أكيد اللي تابعوا فينا الكل اللي في الطريق، عشان الطريق السلامة للجميع، اللي يخدم مع رويحهم زادة في الطقس هذية. شالا ربي معكم وربي عينكم الناس الكل اللي هكا مرتحين شوية توا في الدار بعد صبحية عمل هكا شيق، ولا بعد ليلة عمل هكا توا عين محلولة وعين مغمضة معنا وقت الله قيلولة. ما احنا مش خليكم اكيد ضيعوا الوقت لا في النوم ولا في ستريس ولا في الضغط، خليكم على الموسيقى من توا حتى للثلاثة.

تحية لكم مزيقنا ومستمعينا كل هذه مزيكتنا بتبيع مواصلين بها المشوار معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي كل عادة نختاروا فيه إما أغنية بتبيع من الأغاني الغربية وإلا كوكتيل هكا متنوع، يا إما فنين نختاروا له أكثر من أغنية وإلا كوكتيل يكون هكا متنوع. اليوم اخترنا لكم من الأغاني الإيقاعية كوكتيل، إن شاء الله نلعجبكم. نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثانية هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مساء الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبا 2026 بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد ديوان ضرورة تثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. دعت غرفة التجارة والصناعة على الشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائرية، بما من شأنه دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية. تعتزم بلدية جندوبة تنظيم اختبار مهني لانتداب 40 عاملا من الوحدة الأولى في صيغة عون وقتي الصنف 3، وذلك لتعزيز جهازها التنفيذية وتلبية حاجياتها في مجال العمل البلدي والبيئية. وقد تم تحديد يوم الثلاثاء 30 من جوان الجاري كآخر أجل لغلق باب الترشحات، في حين سيتم إجراء الاختبار المهني يوم الخميس 30 من جويلية القادمة والأيام الموالية له. تحت شعار سير كل غد يبدأ اليوم، تنتظم الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس من 11 إلى 28 من جوان الجاري بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. ويستضيف المهرجان مشاركين من إسبانيا والأرجنتين وإيطاليا وفرنسا والشيلي وغينيا وموريتانيا والجزائر والمغرب، إلى جانب الفرق التونسية. وفي إطار دعم اللامركزية الثقافية وتكريس مكانة تونس كوجهة دولية لفنون السيرك وفنون الشارع، ستجوب عروض هذه التظاهرة الثقافية الفنية 12 ولاية تونسية. ووفق البرنامج الرسمي لجولة العروض، يكون الموعد مع ولاية الكاف يوم 15 من جوان الجاري وولاية سليانة يوم 23 من جوان الجاري. تحتضن تونس اليوم النسخة الأولى من قمة 2026، وهي حدث دولي يتم خلاله إطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار، ويحضره 350 فاعلا من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن تبادلا للضربات بين إيران والكيان الصهيوني لن يؤدي إلا إلى تفاقم الفوضى في العملية الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في موعد أخباري قادمة، إلى اللقاء.

هذا كان هاني شاكر راحل هاني شاكر في نغم من غير لي نرجع به معكم أكيد في مواصلة مشوارنا معكم بطبيعة ديما في بين كلمة ونغمة بطبيعة ما زلنا مع بقية الاختيارات وكلمتكم زيدة نذكركم ديما توصلنا في باج راديو كيف وين بطبيعة تخليه وإذا كان عندكم هكا تحية على التاير مرحبا إذا كان عندكم زيدة أغنية علاش ليه واقتراح زيدة مختلف الأركان مرحبا بكم معنا الناس الكل وبطبيعة إذا كان هكا زيدة إهداء زيدة على التاير مرحبا بكم كل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا واللي متعودين هم يسمعونا وإلا اللي يسمعوا فينا أول مرة مرحبا بكم معنا الناس الكل احنا وصلنا مع بعضنا الروبريك سيني كافي سيني كافي اللي في كل مرة نقترحوا فيها عليكم واحد من العناوين باش تفرجوا فيها اليوم الحقيقة عنوان مختلف علاش مختلف خاطر اخترنا لكم عمل موسيقي استعراضي كان اصدر في 2026 بعنوان مايكل اكيد يحكي على مايكل جاكسون المدة متاعه 120 دقيقة وتم عرضه تحديدا في 22 افريل 2026 تعرض في تونس زيدا الفيلم يتبع قصة نجاح المغني اكيد الشهير مايكل جاكسون وين تظهر بداية حياته المهنية وهو طفل صغير حتى اللي أصبح ملك أغاني البوب وحتى للأسابيع الأخيرة من حياته عام 2009 الفيلم هذايا هو من إخراج أنتوني فوكوا وتأليف جون لوجن طاقم العمل فيه جعفر جاكسون كولمان دومينجو مايلز تيلر ونيا لونج جوليانو كروفالدي وديريك لوك وأسماء أخرى هذا من الفيلم بطبيعة أكيد سمعته بيخطر عمل ضجة كبيرة خاصة زيدا في تونس سمعنا برشا حكايات زيدا عليه وقت اللي تعرض والمغرومين مايكل واللي ما حلفهمش الحظ منهم يتفرجوا فيه وقت اللي تعرض أكيد في دور السينما كفرصة باش تتفرجوا فيه توا كفكرتكم فيه للمغرومين مايكل واللي هكا يحبوا يرجعوا ويغوصوا في تفاصيل حياته الفنية والشخصية هذا اقترحنا عليكم لليوم في سيني كافي مع فيلم مايكل.

تحياتنا لكم من جديد. حبينا مستمعينا الكل وصلنا مع بعضنا الحنين حنين اللي كل مرة نختار لكم فيها كغنيات اللي عندكم مديدة ما سمعتوهمش وإلا غنيات اللي تنجموا تكونوا تحنوا لهم بدايات بتاع فنانين زيدا نرجع شوية هكا لغاني القديمة شوية. هذي كوكتيلنا معكم في حنين لليوم.

0: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.
1: سهران

وإذا كان كوكتيل حنين بالنسبة لليوم نهديوها أكيد كل أصدقائنا. مرحبا بكم ديما معنا لموجات إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة. مرحبا بكل زيدا الأصدقاء اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف. نسلم عليكم الكل وإن شاء الله الكل تكونوا بخير، وإن شاء الله أكيد لقيتوا الحاجات اللي تحبوا تسمعوهم معنا اليوم. كيما نجاح المنصر يقول الله يسعد مساك وتحية كبيرة برشا ليك يا نجاح والكل كل أصدقاء. نحن ما بعضنا كيما عودناكم وصلنا لترب في ترب لليوم، حاجة اللي تحبوها كل مع كوكب الشرق أكيد أم كلثوم في أغنية حلوة برشا اللي هي نغم ألف ليلة وليلة. حبيت نفكركم بالنسبة للربريك هذية وإلا كل الأركين الحقيقة اللي راو انتم تنجموا تتفعلوا معنا، تخليونا ساعات ربما نغفلوا على فنين ولا نغفلوا على مقطع معين وإلا نغفلوا على أغنية معينة، تنجموا انتم إذا كنت تحبوها بتبيعوا تحبوها تكون موجودة وحاضرة معنا. مرحبا بكم أكيد، وتخليوا اقتراحاتكم الكل في باج راديو كيف. نحكيه شوية على نغم ترب بالنسبة لليوم اللي هو ألف ليلة وليلة، الأغنية اللي غنتها أم كلثوم عام 69، هي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، وهي من مقام موسيقي يسمى فرح فزة، وهو أحد مشتقات مقام النهاوند، وهو واحد من أكثر المقامات الموسيقية اللي استخدمها الملحنين العرب في الأغاني الرومانسية. بالنسبة للأغنية هي ثالث أغنية تغنيها أم كلثوم من كلمات مرسي جميل عزيز بعد أغنية سرت الحب عام 64 وفات الميعاد عام 67، وهي آخر لقاء لها معه، والأغاني ثلاثة من تلحين الملحن طبعا الكبير بليغ حمدي. تبدأ الأغنية بمقدمة موسيقية فيها أكثر من فقرة على العزف المنفرد على آلات مختلفة، ومن بعد وتعتبر المقدمة هذه هي أفضل عمل موسيقي قدمه بليغ حمدي في مسيرته الفنية، وفي الجزء الأخير من المقدمة وين يستخدم فيه الأكورديون والساكسوفون يقدم بليغ جزء فيه موسيقى شعبية خالصة، وتبدو آلة الساكسوفون فيه رغم أصلها الغربي معبرة تماما على الجو الشعبي هذية. في المقطع اللي يبدأ بعبارة يا حبيبي إيه أجمل من الليل، يستخدم بليغ حمدي الإيقاع المعروف المستخدم في الأفراح في البيت اللي يقول ولا عمر بستناه غير الهنا وغير الفرح، هذيك المقطع هذيك بالضبط. وفي المقطع الأخرين تختتم الأغنية بدعاء يقسمه بليغ إلى جزئين، الجزء الأول لحن رومانسي وهو اللي يبدأ بعبارة يا رب تفضل حلاوة أول لقى في إيدينا، أما الجزء الثاني هو جزء شعبي اللي يجي من بعد. وحاس الأغنية الشعبية هذه رغم إنها على أهمية على محبة الناس، رغم إنها وقتها ما تبثتش على شاشة التلفزيون، وزيدة إلى حد هذه اللحظة من الأغاني اللي يحبوها برشا وتسمعت في أكثر بتبيع وقتها. كان تم تداول المقطع من حفلة أفريل خاصة 1969 هي اللي خليت الأغنية هذه الدور زيدة وتسمع برشا ويحبوها الناس برشا. نحكيه على ألف ليلة وليلة مع كوكب الشرق أم كلثوم.

معهم كلثوم وصلنا هكا نهيك مشوارنا معكم لليوم مع هذا الاختيار. أكيد خليكم تكملوا بقية الدقائق مع مقطع طبعا اللي اخترناه اليوم من ألف ليلة وليلة. إن شاء الله اللي عجبكم نسيكم نتلقى وإحنا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
2: الثالثة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 2026 مختلف مناطق الإنتاج إلى الالتزام بالإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. تواصل مصالح بلدية سليانة مقاومتها للحشرات بكافة الأحياء، حيث انطلقت في المداوات الكيميائية لعدد من الأماكن التي من المتوقع أن تكون مخافر للحشرات وفق كاتب عام البلدية المكجبالي الذي أكد أن الوضع تحت السيطرة. تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 من جويلية القادم على مسرح البحر بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. هذا وأعلن المنظمون أن هذه الدورة تنتظم بادرة من وزارة الشؤون الثقافية وبرؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجده عبر السنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقات العالم. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهال المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية الذي ستنعقد فعالياته من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائرية، بما من شأنه أن يساهم في دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح للأسواق الخارجية خاصة السوق الجزائرية. نظمت اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026، وذلك بحضور 250 مشاركا وممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء وفاعلين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة بالخارج. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح اليوم جراء قصف صهيوني طال عدة مناطق في قطاع غزة وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا بكم في عدد جديد من مرايا الجهاد، أحلى تحية الأحلى مستمعين وين ما كنتوا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف في مؤنستكم سويعة من زمان، معايا فاتنة تجاني مباشرة من باجة في تأمين بثنا عباس جوابلية ومنير الجندوبي في قيادة رحلتنا، وبلمساته من الأستوديوهات المركزية ناجح الورتاني. مرايا الجهاد ككل أسبوع جملة من الفقرات بعد الافتتاحية باش نحكيوا في حدث وتعليق على أيام جبة للفلك وواقع القطاع السياحي بجبة وأفاق. وتحضر معنا الناشطة بالمجتمع المدني بجبة ورئيسة الجمعية الاجتماعية والثقافية بجبة السيدة فريدة الجبية. ثم في ناس ومشاغل باش نمشيوا لمعتمدية قبلات وين الأهالي يطالبوا بإحداث خط حافلة يربط معتمدية قبلات مباشرة بتونس العاصمة. في أرقام ودلالات نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكلفة مشروع تهيئة وتجديد شبكة الماء الصالح للشرب في معتمدية قبلات هما اللي بش يكونوا محور الحديث. ثم ضيفنا في ضيف الأسبوع السيد طاهر عاشور اللي هو ذاكرة سلوجية، صاحب مبادرة لإنشاء متحف بسلوجية همه الوحيد التعريف بمنطقته وقريته اللي يحبها ويعشقها برشا. ختام لقائنا اليوم باش يكون مع البلاغات المختلفة. شارة الركن الأول وراجعين.
0: الافتتاحية
1: اللي يقول باجة يقول بلاد المندرة والصابة، أرض القمح والشعير، وهي زادة الوجهة البحرية الممتازة، الوجهة الجميلة واللي مازالت مش معروفة عند برشة توانسة. ورغم المجهودات في السنوات الأخيرة للتعريف بها كوجهة سياحية بحرية إلا أنه مازالت معطاتش أكلها بالصورة اللي يتمنوها أهلها. نفزة الوجهة البحرية للجهة 26 كيلومتر من الشواطئ الحلوة والمزيانة والمش مكتشفة لليوم عند برشا ناس. ثروة طبيعية هامة في معتمدية نفزة تجمع بين الغابة والبحر، تخلي الجهة وجهة سياحية للتخييم والسياحة والسباحة. مع كل المبادرات اللي يقوم بها المجتمع المدني لتثمين المنتوجات المحلية اللي تميزها وتشتهر بها الجهة، وشفنا مؤخرا برشا مبادرات لتنظيف الشواطئ وتثمينها وتهيئتها، جمع البلاستيك والنفايات، مبادرات لتسهيل عملية تعشيش السلاحف البحرية وتوطينها في المنطقة من خلال تنظيف بقايا المد والجسر. وشفنا زادة مبادرة نتبنى شاطئ لجمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفسها اللي من شأنها دعم هالمبادرات وإنجاحها، خاصة بتجميع النفايات وفرزها والقضاء على المصبات العشوائية. مع كل ما تقوم به السلطة المحلية والجهوية ودور المجتمع المدني لإنجاح موسم الاصطياف اللي إن شاء الله يكون ناجح. نذكروا أنه موسم الاصطياف يبدأ رسميا في 15 جوان. إن شاء الله بهالمبادرات هذية نشوفوا نفزة أخرى، نشوفوا نفزة مزيانة وجميلة ونظيفة، شط الزوارع، كاب نيجرو والشطوط اللي موجودة والحلوة اللي تتميز في معتمدية نفزة لليوم. رانا نقولوا مازالت في حاجة إلى مبادرات أخرى ومشاريع جديدة متفردة تنجم تبرز موروثها ومخزونها وتخدم على دعم السياحة وتثمين شواطئ الجهة.
0: حدث وتعليق.
1: في حدث وتعليق مازلنا باش نحكيوا على السياحة، ومازلنا باش نحكيوا على باجة كوجهة سياحية مميزة ومتميزة، باش نحطوا الرحال من نفزة إلى جبة، جبة الخلابة، جبة الساحرة، جبة اللي كانت الأيام اللي فايتة عاصمة للفلك للعلوم بتظاهرة حلوة ومزيانة أيام جبة للفلك اللي تضم تنظيمها على مدى يومين، وبطلب من الناس اللي عجبتهم التظاهر هذه تم إضافة يوم ثالث من 28 ل 30 ماي الفارط. إذن احتضنت الجبة أيام الجبة للفلك، تظاهرة حلوة، تظاهرة جديدة، أول مرة نشوفوها في بيجة وفي جبة تحديدا، لكن أقبلها وسبقتها برشة خدمة، برشة تعب، برشة تضحيات. للحديث عليهم خلينا نستقبل ضيفتنا لليوم السيدة فريدة جبي عن الجمعية الاجتماعية والثقافية بجبة. مدام فريدة مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبإذاعة الكاف اللي هي ديما مواكبة للحدث، إذاعة الشمال الغربي. والحمد لله وأن نحن الشمال الغربي نكون ديما الحمد لله أنها إذاعة الشمال الغربي مواكبة لنا، وإحنا ديما متواجدين فيها كجبة كوجهة سياحية. جبة ديما موجودة، ديما يقولوا لي كيفاش خساكنا في الكاف، خساكنا في الكاف. يعطيهم الصحة كل الإعلاميين متاع كل الإعلاميين متاع إذاعة الكاف الحقيقة، سواء الفرعية في باجة، سواء الأم في الكاف، أنهم ديما ماخذين بخطرنا، أنهم ديما صوتنا مسموع عن طريقهم.
1: وأكيد هذا مش من فراغ، على خاطر أنتم زادة تنشطوا مدام فريدة، أنت بيدك ناشطة في عدة جمعيات، ناشطة في مجمع نسائي، أكيد نحييوك ونحيي كل النساء من خلال حضورك اليوم معنا، نساء جبة اللي زاد هما قادرين على إنجاح التظاهرة هذه. احنا أخذنا تظاهرية التظاهرة هذه اللي هي أيام جبة للفلك، واللي الحقيقة كانت تظاهرة حلوة، شفنا فيها معدات جديدة، شفنا فيها برشا حاجات اللي خلات الناس تجي للجبة وتحب تكتشفها من خلال هالتظاهرة هذه، تظاهرة أيام جبة للفلك.
2: الحقيقة يعطيك الصحة، مشكورة بنتي فاتن. الحقيقة هي المبادرة كانت عن طريق شركة اللي هي شاملة في يعني شركة انتجرين، نقولوا نحن مندمجة فيها مشاريع، عدة مشاريع سياحية مبنية على أساسا على الشباب وعلى الأطفال وعلى
1: مع توليمات اللي تقامت فيهم. شنية كانت الفقرات اللي موجودة نذكروا بها بتبيعة خنزيدوا نعرفوا بالتظاهرة هذه الحلوة اللي صارت في الجبة؟
2: كما قلت لك هو المشروع انتجري، فيه برشا نشاطات، فيه برشا مجالات، يعني من المجالات
1: من بين المكونات بتاعه ايام جبل الفلك.
2: من بين المكونات هي الاسترونومي، ايام جبل الفلك، برنامج خاص بالفلك، يعني موجود في وسط المشروع نتاع الاسترو كامبينج، وبالشراكه مع الجمعيه الاجتماعيه والثقافيه وكذلك مجمع كنوز الجبه، وكذلك مشكوره وزاره المراه اللي هي وضعت مركز التكوين والتسويق للمرأة تحت ذمة الأيام هذه والتظاهرة هذه. الحقيقة وفرت لنا مكان يعني طيب، وأن لقينا كيفاش نكونوا فيه الصغيرات. احنا كنا مكناش نتوقعوا أنه باش نعملوا الكم هذاك الهائل، كنا نتوقعوا أنه باش يجونا 20 صغير باش نعملوا لهم تمشيط، باش نعملوا لهم تكوين في الفلك تطبيقي، تكوين نظري وتكوين تطبيقي، لكن الحمد لله أن وصلنا أكثر من 60 صغير يعني صغار، والحمد لله أنه الأولياء خاصة الأولياء متعطشين برشا للعلم، متعطشين برشا للحداثة، للحاجات للتظاهرات اللي هي كما هكايا،
1: وخاصة يعني الحاجات هذية معناتها اكتشاف الكواكب والنجوم والحديث هذية حول علم الفلك يشد الصغيرات ويجذبهم. ديما حتى برشا صغار مدام فريدة تسألوا شنو تحب، يقولك نحب نطلع رائد فضاء، نحب الفضاء. معناتها
2: صدقيني بالحق، الصغيرات شفنا منهم يعني نوابغ بالرسمي، نوابغ يسألوا ويبحثوا ويجاوبوا في يعني في وسط التكوين، بالرغم اللي هي كانت الحقيقة يعني للأمانة هي كانت أول تجربة صحيحة، صعيبة برشا، تعبنا فيها، تعبنا برشا في تحضيرها، في إعدادها، في إعداد البرنامج، في إعداد التمارين، في إعداد الليبادج، في إعداد يعني برشا خدمنا برشا فريق كان متكامل. الحقيقة فيه أربعة من الشباب اللي هما رئيس الجمعية، مدير الجمعية متاع الأسترونومي، ومعاه يعني مجموعة شباب
1: مساج نوجه لهم تحية.
2: ايه نوجه لهم تحية بالحق، هما تعبوا معايا برشا، اللي هو وافق العوني، اللي هي سهيلة جبي، اللي هي حميدة جبي، اللي هي ماجدة جبي، هذوما
1: هاني جبي ما تنساش، حازم جبي زيد، انتم هذوما اللي مذكورين.
2: اي اي يعني بالحق بالحق كانوا رائعين.
1: السنة بالذات مدام فريدة كم هائل من الرحلات لمنتزه جبة تحديدا، معناتها النقطة هذية اللي هي هبة من الرحمن الحقيقة، بلاصة حلوة وبلاصة مزيانة، بلاصة متفردة في قلب الجبل، كالدروج هذوكم كيفاش تلعوهم، كيف كيف نقطة البيع اللي موجودة تابعة مجمع كنوز جبة، هذا الكل لخدمة السياحة في منطقة جبة. خلينا نحكيوك على السياحة في جبة.
2: أندلسي يعني تدخل في المسلك السياحي الأندلسي، لكن للأسف للأسف فما برشا نواقص. برشا نواقص. أولا الطريق. أولا الطريق ماهوش مهيئ. هذا من أكثر النواقص. الطريق، الهياكل، نقص في الهياكل الاستقبال، في هياكل الاستقبال. أنه ما فماش جمعية واحدة تقوم على مهرجان الكرموس. وجمعية واحدة هذه اللي هي مازالت وليدة حديثة، اللي هي قاعدة تحضر، ولا هالشركة هذه اللي زادة هي مازالت في انطلاقتها. هذوما برشا حاجات يعني من نقاط الضعف، على قد ما كم فما كم هائل من نقاط القوة في جبة، من سياحة، من فلاحة، من أراء، من آثار، من تراث، من مخزون طبيعي. انت تشوفي المنتزه وتشوفي الشلالات وتشوفي يعني الصمعة والكرموس نتاع جبة اللي هو عنده تسمية مثبتة للأصل، وتجب اللي هي سيبام يعني محمية طبيعية ذات تراث عالمي، والسيبام هذه اللي هي يعني منتوجها بيولوجي، عندها شهادة بيولوجية، يعني هذوما كم هائل.
1: هذه المقاومات خلينا نقوله اللي على أساسها معناتها كي أي واحد يسمع الحاجات هذه يقول معناتها هذه منارة للسياحة.
2: صحيح، هي منارة للسياحة الداخلية. السياحة الداخلية اللي هي المتنفس، أنه الواحد بش يجي بش يشوف الطبيعة، بش يشوف المناظر، بش يأكل حاجة طبيعية، بش يتفرهد، بش يشم الهواء النقي يعني بالحق، ونحن ويخرج من ستريس ويخرج من الضغط. وعلاش هي جاية الكيران؟ وعلاش جاية بش تنفس؟ ما وقت اللي توصل غاديك ما تلقاش، تلقى الطريق ماهوش مهيئ، يكمل شطر الطريق على ساقيه ولا في كميونة. يعني منطلقي عندي قوة الاقتراح.
1: فيش يكون التفاعل معاك مدام فريدة مع السلطات المحلية والجهوية في الإطار ذي؟
2: يقولك ايه هانا مش نعمله إيه؟ نحنا مع الناس.
1: أما الواقع طاقة.
2: الواقع هو ما فماش. يقولك احنا ضعاف، البلدية مثلا ما عندهاش موارد، البلدية ضعيفة ما عندهاش. عنا زدا نقطة أساسية اللي هو مثلا منتزه جبة تحت المجلس الجهوي، مناش فاهمين، يا هو تحت البلدية يا هو تحت المجلس الجهوي. البلدية تقولك انا راني ناقصة موارد، راني ما عنديش باش نايا.
1: هو المنتزه ناقص إنارة، شنو ناقص آخر معناتها حاجات؟
2: المدارج متاعو تآكلت، المدارج متاعو كلها تآكلت. الإنارة هو توا عنده أكثر من شهرين ما فيش ضوء. أكثر من رمضان، واحنا توا صيف، ودخل علينا مهرجان، ودخل علينا يعني سهريات، وعباد تحب تتنفس، وعنا ضيوف الرحمن كما يقولوها، أهالينا اللي يكونوا البرة ويجوا ويروحوا، ويكونوا في الخارج، اللي يكونوا في تونس يأخذوا كونجياتهم، يحبوا يروحوا ويحبوا يتفردوا ويحبوا بالحق. يعني الإنارة لحد الآن ما فماش إنارة.
1: باختصار احنا اليوم أمام واقع اللي هو سلطة محلية محدودة الإمكانيات. فما جملة من الصعوبات في المنتزه، في الطريق المؤدي إلى المنطقة ككل. في المقابل فما آفاق واعدة للجهة بما تسخر به من موروث ثقافي، موروث حضاري، موروث تاريخي، وموروث طبيعي، ومخزون زاد محلي، أكلات محلية، الكرموس اللي هو ما عنده تسمية مثبتة الأصل. كيفاش نسمنوه احنا مدام فريدة رغم هالصعوبات هذية في ظل هالواقع هذا؟
2: والله هي برشا الأفكار. هو برشا عنا شباب، عنا شباب مبتكر، عنا شباب مثقف، عنا شباب عنده رؤية، عنده أفكار، عنده مشاريع، عنده نحاول كيما نفس المشروع هذايا متاع الفلك ولا متاع الاسترونومي ولا متاع الدرجيحة ولا متاع ولا متاع الريستوراسيون ولا متاع الكامبينغ ولا متاع الكواد. زاد مش نعمل الكواد يعني في وسط الـ كيما قلت لك الاسترو كامبينغ فما برشا
3: مكونات
2: فما برشا مكونات منها الاسترونومي منها التيروليان
3: مدام فريدة منها يعني بحكم معرفتي بيك ومعرفتي بوفيق معتها اللي هو ولدك واللي هو شاب من شباب المنطقة وكيف كيف معاك في الجمعية هو أمين مال الجمعية هو واحد من الشباب اللي يسعوا لإرساء هالمبادرات هذية. شنية صعوبات عندي سنين نسمع بالدرجيحة بالأرجوحة كيف كيف الكواد إلى متى معناتها المشاريع هذه شنو السبب اللي مخليها لليوم مراتش النور بالكيفية؟
2: هو الحقيقة هي كان صعوبة إدارية كان صعوبة وثائقية يعني في الوثائق
3: لوراق.
2: في الأوراق يعطيك صحة هو جري أكثر من 3 سنوات بين الأوراق باش أصل عمل برشة تحديات ووقت اللي شافوه شد صحيح الحمد لله
3: أعطاو فيه ثقة
2: وأنهم أعطاو خذي تراخيص وخذي أمور وخذي كل شيء أموره القانونية أمورها كلها تامة. مازال تم والحقيقة كيما شباب الكل مضى به ما يغرقش في القروض
3: في
2: الواحد حاول يتبع المنح وحاول تبع المنح والمنح كيما تعرف فيها تطول شوية لكن الحمد لله أنه فما توا إن شاء الله مؤخرا يعني هو المشروع
3: في اللمسات الأخيرة خلينا نقول
2: في اللمسات الأخيرة عند الحماية المدنية إن شاء الله سينطلق بإذن الله
3: إن شاء الله معتها خلينا نقول حلمة كبيرة هذية بدعم من الفريدة فريدة جبي لشباب المنطقة اللي أولهم ولدك كما قلنا اللي النهوض بالمنطقة ودعمها وجعلها منارة مشعة منارة سياحية بخلاف اللي هي منارة توا لكن احنا ديما نحبه أكثر إشعاع أكثر تألق لمنطقة تستحق
2: فما نقص مثلا احنا كمجمع كنوز جب عنا قديش واحنا نجدروا على التابل دوت مي التابل دوت يقولك للأسف أنه التابل دوت ما عندهاش كراس شروط
3: مازلنا بانتظار
2: كراسة
3: الشروط
2: ونحاولوا كيفاش نجيبوها وقت اللي نوفروا نحن التابل دوت صحيح عنا فما نساء يطيبوا لكن يطيبوا تحت الحيط يطيبوا بدون ترخيص يطيبوا بدون
3: ولازمك الماء والضوء بالطبيعة
2: الماء والضوء لحد الآن ما عندناش الماء والضوء يعني

0: عندوش خدامة يعني نستقطب ونجيبه فيجون الجروبات. أنا مثلا المرأة الأخرى جوني جاني الجروب من قبلي هو بشي بيت من قبلي من أجل بشي روح في
1: الطبيعة
0: بشي بيت ما إيش يقول لي يقول لي يقول لي أنا راني ما عنديش خدامة إذا ما هما وقت بشي جو يباتوا وقت بشي جو يباتوا هما اللي يقوموا بالتنظيف هما اللي التلامذة الطلبة مثلا التلامذة اللي يقرأ راهو بتياس وبتي بيرا يعني
1: وأهل تقني مع تاسيمي
0: يعطيك الصحة لكن ما عندهمش خدامة. نحاولوا نحن بالحق يعني كمجمع كنوز ربا كجمعية اجتماعية ثقافية كمكونات المجتمع المدني كإدارات كمؤسسات بالحق يلزمنا نحط يدينا في يدينا بعضنا بالحق خاطر نحن كتبار مخزونها الوحيد هو صحيح فيها شوية فلاحة باهي ما نقولوش شوية فما الكرموس فما الأبقار فما الأغنام غنم تبار تبع الدولة ما فما الموروث السياحي راهو لازم نتعاملوا عليه لازم نخدموا عليه.
1: نخدموا معاك شنية رسالتك للمسؤولين شنية رسالتك للشباب زادة اللي يسمع فينا واللي هو يحب الجبة ويحب يجي للجبة.
0: مرحبا بهم في كل وقت احنا توا من هنا وماشي يعني سخانه وكرموس وجو وماء وطبيعه وكل شيء ميسالش تمشوا للبحر ميسالش تجوا للغابه ميسالش تجوا للجبل ما فماش حتى فرق راهو بين الغابه وبين البحر وبين الجبل كلها سياحه
1: وكلها تونس
0: سياحة داخلية وكلها
1: المسؤولين شنو تتوجه لهم الكلمه سيده فريد المسؤولين
0: المسؤولين يتلفتوا لنا شوي بالحق نحن مشكورين هما ما نقولوش ما مش مشكورين يعني بالحق الكل
1: عاديين يخدموا لكن فما يلزمنا دفع اكثر
0: يعطيك الصحه يلزمنا اكثر دفع يلزم ايديهم في دين بعضهم السلطه المركزيه ولا مركزيه ولا والجهويه والمحليه يلزمهم زاد ينظروا بعين الاعتبار شويه للمجال هذايا وللجبه ككل وللسياحه وان شاء الله ربي يوفق الجميع وان شاء الله من هنا من المنبر هذايا ان شاء الله تكون حصة أخرى كاملة بالنسبة للمشروع في بدايات وفي انطلاقات وإن شاء الله بشكون من عندكم من هنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله شكرا ليك سيدة فريدة جبي كان هذا مشروع أيام جبة للفلك اللي أحكينا عليه القطاع السياحي بمعتمدية تبار جبة تحديدا معنا رئيسة الجمعية الاجتماعية والثقافية بجبة السيدة فريدة جبي نخرج فاصل غنائي قصير ثم لنا عودة.

0: ناس ومشاغل.
1: مازلنا مواصلين معاكم لقائنا في مرايا الجهات، فقرتنا ناس ومشاغل. نحطوا الرحال في معتمدية قبلات هالي المنطقة اللي يطالبوا

0: ببعث خط يربط مباشرة جبلات المدينة بتونس العاصمة. معانا الناشط بالمجتمع المدني جمال الدين الهمامي بالهاتف. جمال مرحبا بك.
1: وبيك عايشك عسلامة، ومرحبا بمستمعين إذاعة الكاف، وشكر خاص لضغطة وجالي ديما طوق المشاغل البلاط إن شاء الله رب يبارك لها.
0: اليوم مطلب أساسي لأهالي معتمدية قبلات حافلة خط مباشر بين قبلات المدينة وتونس العاصمة. خلينا قبل ما ناخذ بعض التوضيحات من عندك أنت نمشي ونسمع صوت زادة كيف كيف واحد من نشطاء المجتمع المدني بقبلات سي مختار الرياحي في التسجيل التالي وراجعين.
2: مختار رياحي من متساكني قبلات ناشط بالمجتمع المدني. نحب نشكر إذاعة الكاف على إتاحة الفرصة لطرح هذا الموضوع المهم. معتمدية قبلات كانت تتمتع منذ عقود بخط مباشر يربطها بالعاصمة تونس عبر الشركة الوطنية للنقل بين المدن، لكن هذا الخط تم إلغاؤه وأصبح المواطن يعتمد في تنقلاته على حافلات قادمة من تونس أو سليانة تمر عبر قبلات. المشكلة أن هذه الحافلات تكون في أغلب الأحيان مكتظة وأحيانا لا تتوقف بسبب امتلاء المقاعد، مما يسبب معاناة يومية للمواطنين. هذا الوضع يضر خاصة بالطلبة والموظفين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يضطرون للتنقل إلى العاصمة لقضاء شؤونهم الإدارية أو الصحية أو الدراسية. لذلك نطالب الشركة الجهوية للنقل بباجة ووزارة النقل بالنظر بجدية في إحداث خط قار ومباشر يربط قبلات بالعاصمة تونس، بما يضمن حق المواطنين في التنقل في ظروف لائقة، كما أن تحسين خدمات النقل لا يخدم التنقل فقط بل يساهم في التوسع العمراني وجلب الاستثمار وخلق حركية اقتصادية واجتماعية بالمنطقة، خاصة وأن قبلات يعد موقعها الاستراتيجي أقرب معتمدية من ولاية باجة إلى تونس. رسالتنا واضحة، قبلات تستحق خط مباشر ومنتظم نحو العاصمة خدمة للمواطن ودعما للتنمية. التنمية تبدأ من الطريق، ولا تنمية دون نقل يربط قبلات بالعاصمة.
0: هذا هو إذن المطلب الأساسي لأهالي قبلات، خط قار ومباشر، حق في النقل اللي هو أحد الحقوق الدستورية اللي يضمنها القانون في تونس. معنا جمال الدين الهمامي كما قلنا ناشط بالمجتمع المدني بقبلات. جمال نرجع لك.
1: تحية كبيرة لخونا مختار الرياحي، لأن أكثر واحد هو الحارف على الكار. يمكن الناس تكلمت برشا على الكار لكن ما وصلتش النتيجة أيست، لكن مختار ما أيستش. نتذكر أنا ومختار جمعنا أمضاءات عام 2018-2019، قدمنا مطلب لوزارة النقل، مطلب الوالي باجة، ومطلب الشركة الجهوية للنقل على طريق معتمدية قبلات باش نطالبوا بالكار هذه. الكار هذه راهي تحل برشا مشاكل فاتن أختي، إذا خل فاهمك. قبلات فيها برشا بطالة، ووقت اللي تولي كار تربط قبلات بالعاصمة فما برشا ناس باش تنقل تمشي تشوف على رزقها في بلاصة أخرى وتروح لقبلات وتكلفها تكلفة أقل، لأن الكري والمعيشة غلت. ومع هذا
0: خلينا نقول النافات هذه اللي برشا يلتجؤوا لها،
1: نافات
0: خاصة أنه قبلات تقريبا من العاصمة.
1: بين قبلات والعاصمة 7 دراج، ساعة غير 4، يعني عبارة خرج من دارك تخدم في قبلات وباش تروح. وفما أساتذة وفما معلمين يقروا في قبلات، ساعات مساكن ما يخلطوش خدمتهم، ما يخلطوش إنه باش يقروا كلام. الحل ضايع، يلزم يكون جذري على الأخر على الأخر، يلزم كار عند أوقات منتظمة تربط قبلات بالعاصمة، تهز العمال وتهز الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، وفي نفس الوقت ترجع للمعلمين والأساتذة أنهم باش يخدموا في قبلات. توجهنا وصلنا وتوجهنا للشركة الجهوية للنقل بباجة فرع بجاز الباب، وحكينا في الموضوع نحن كمجتمع مدني، وعدونا كان الحديث شفاهي وكانت تدخلات ودية. لكن ما فهمتش أنا الكار علاش ما يعملوش كار قبلات تربة بتونس. اي لواج تخدم على روح انت لواج نهار السبت كذا ليت فهم اكتظار في باب سعدون انا ترسيلي ناخذ الفانتروان ندبر في ستوك القبلات. انا راجل مثال اشتغل روح عندنا نساء وعندنا ذوي الاحتياجات الخاصه وعندنا بنات طلبه يقروا في تونس يعني يباتوا في باب سعدون ما يروحوش لدارهم. وكي تبدا كار منتظمه لهنية باش تولي العباد تقر في قبلات وتعمل النظات.
0: اختي جاء وزير النقل في اخر زياره غير معلنه لولايه بيجه برشا اهالي من قبلات استبشروا حسب ما وصلني قالوا لي انه حسب الزياره هذه باش يكون فما خط يهزهم لتونس لكن تفاجئوا انه هالاجراء هذايا هو انه النقل يكون من قبلات لمجاز الباب ثم من مجاز الباب الى العاصمه صحيح ولا غلط؟
1: يلزمنا نحن نمشوا نرتحوا في مجاز الباب وبعد ناخذوا كار اخرى بالله مثال خلينا نحكوها نفسروها. فما نساء كبار فما صغيرات ذوي الاحتياجات الخصوصيه يعني ياخذ نقل ريفي ولا ياخذ كار باش تمشي للمجاز ويزيد يرتاح غاديك يستنى الكار الاخرى باش تخرج باش تجي من باجه ولا من جندوبه باش يهبط لتونس. نحن نحبوا كار استقلاليه قبلات كار وحدها تكون مربوطه بتونس وتكون خطه
0: واضح. شكرا ليك
1: خطه ناجعه خطه ناجعه باش يتسكر خط الضايع واضح.
0: خلينا نعاودوا نذكروا انه المطلب هذايا سنين الله منذ سنوات هالي قبلات يطالبوا باحداث خط قار ومباشر يربط منطقه قبلات بالعاصمه مباشره لانه فما برشا طلبات برشا مواطنين طلبه والناس اللي باش تهبط للعاصمه لقضاء شؤونها ما يحبوش يقعدوا يتنقلوا لمجاز الباب ومن ثم الى العاصمه مضي على الوقت زاد شارج فلوس خلينا نقولوا معناتها فما زياده في التعريفه باش تكون لهم هكاك طلبات ومطالب توجهتوا بها للشركه الجهويه للنقل في باجه اللي احنا الحقيقه حبيناهم يكونوا حاضرين معنا جمال اليوم لاعطاء التوضيحات الكل بخصوص هالموضوع هذايا. تواصلنا معاهم ان شاء الله في قادم الايام وعدوني بتدخل بخصوص هالموضوع هذايا اللي اكدوا انه الموضوع هذا راهو والمطلب هذا يا جمال وكل اهالي قبلات بصدد الدرس وان شاء الله في القريب يتم اتخاذ الاجراء المناسب. هذه حرفيا اللي تمدني به. اذا ان شاء الله بالطبيعه العمليه هذه اللي هي احداث خط مباشر وقار للربط بين قبلات وتونس العاصمه في قادم الايام احنا ناخذ كل جديد عليه وكل التوضيحات وناكد انه المعلومه اللي وصلتني انه الملف هذا بصدد الدرس وان شاء الله في القريب يتم اتخاذ الاجراء المناسب. نمشي والفاصل الغنائي قصير ثم لنا عوده.

0: أرقام ودلالات.
1: نجد لكم التحية وين ما كنتم مستمعين الكرام، فقرة أرقام ودلالات من برنامج مرايا الجهات، اليوم من تقديمي فاتن التجاني في أرقام ودلالات. باش نرجعوا للجلسة اللي كانت في إطار الاستعداد المبكر لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي في صيف 2026، واللي تم خلالها التأكيد على أنه نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي في ولاية باجة بلغت 98.62%، رقم مهم. إذن إن شاء الله بقية المناطق اللي ما يشملهاش الماء الصالح للشرب في الوسط الريفي تلتحق قريبا. نذكروا أنه فما 103 مجمع مائي ناشط بالجهة، بتبيع موزعة على كافة الولاية، على كافة معتمديات الولاية. نذكروا زادة أنه للأسف بعض المجامع ما زالت عندها مديونيتها بلغت 486 ألف دينار تجاه الشركة التونسية للكهرباء ولا غاز، و122 ألف هي قيمة الديون تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. مش نقعدوا في المياه ونرجعوا المعتمدية أقبلات. حبيت نذكر أنه أواخر شهر ماي الفارط تم تدشين مشروع تجديد وتهيئة وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة العقلة من معتمدية قبلات. المشروع هذي الكلفة بتاعه 3.5 مليون دينار من مد حوالي 35 كيلومتر من القنوات، وهذا الكل في إطار كما قلنا تعزيز الربط بشبكات الماء الصالح للشراب. مبروك عليها أهالينا في منطقة خشاب العقلة من معتمدية قبلات هالمشروع هذي اللي كما قلنا مشروع هام، مشروع شمل جملة من المكونات أبرزها التجديد، التهيئة والتوسعة بتاع شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة خشاب العقلة من معتمدية إقبلات. المشروع هذي كما قلنا اللي كانت فيها مد حوالي 35 كيلومتر من القنوات المائية بأقطار مختلفة، وتم تجهيز منشآت مائية ومحطة ضخ إلى جانب بناء وتجهيز خزان بسعة 100 متر مكعب وإعادة تهيئة خزان على أعمدة بسعة 20 متر مكعب، فضلا على بناء وتجهيز خزان بسعة 50 متر مكعب وإنجاز 453 بيت عداد واقتناء وتركيب تجهيزات كهربائية، وهذا الكل لأجل ضمان تحسين مردودية الشبكة وتأمين استمرارية التزود بالماء وتزويد عدد من التجمعات الإضافية بالماء الصالح للشرب. إذن احنا مازلنا مواصلين معاكم لقاءنا. نذكركم صفحتنا الرسمية والوحيدة على الفيسبوك موجودة على ذمتكم.
0: ضيف الأسبوع.
1: تونس برجالها ونساها، رجالها اللي واقفين صناديد، أكيد تونس اللي محبتنا الكل هي الجامع بيناتنا التوانسة اللي نعتزوا بهالبلاد هذية والانتماء لها. اليوم يحضر معنا ضيف مش كيف كل الضيوف، ضيفنا هو الذاكرة الحية السلوقية عم الطاهر عاشور. عم الطاهر عاشور الحقيقة تعرف بحبه واعتزازه بالمنطقة بتاعه، منطقة السلوقية، غرام كبير بجمع الصور القديمة، وتنعرفوا تاريخ أقدم تصويرة عنده. كيف عم الطاهر متعدد المواهب، قام بصنع مجسمات بالتل، وخاصة تم تجسيد فرقة المالوف اللي هي كانت من بين الحاجات المعروفة بها منطقة السلوقية. مجسمات بالتل الحقيقة حاجة نادرة في وقتنا طوى، وكيف مجسم لقرية السلوقية هذية المجسم حسب تصويرة اللي هي مازال يحتفظ بها في ذاكرته واللي هي مازلت موجودة، تصويرة السلوقية عام 1960. الفكرة بسيطة والفكرة بجيت من أب يحب يملأ أوقات الفراغ بتاع صغاره، لكن تحولت إلى هو ملي وقت فراغه، وعدى قرابة 7 سنوات في إنشاء هالمتحف هذية، متحف في أسلوجية فيه جملة من الأدوات والأدوات العتيقة، وكيف كيف مجسم لقريته، المجسم هذية بالكرذون وأعواد لوقيد. إن شاء الله نكون هكا عطيتكم فكرة ولو بسيطة على ضيفنا ذاكرة أسلوجية الطاهر عاشور. سي الطاهر مرحبا بيك وأنسنا.
2: بيك عايشك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكركم على الاستضافة اللي هذه من ولاية باجة بإذاعة الكاف.
1: احنا نرحبوا بيك وفرحانين برشا عم الطاهر، لأنه اليوم مبادرة وفكرة بسيطة، برشا ناس يقول لك معناتها شنو فيها، لكن هي خذت من عمرك 7 سنين هالفكرة هذه وأكثر، لأنك أنت مازلت متمسك ومازلت قاعد تلم وتحب تعمل متحف. أنت تو خلينا نقولوا عندك نواة متحف صغيرة في دارك. نرجع بيك البرشا سنين التالي، محبتك للسلوجية وهالاعتزاز والفخر بالسلوجية خليك تلم تصاور، تجمع تصاور مدينتك وتكون معناتها محتفظ بهم لليوم.
2: اولا اللقب عاشور، اما هو رانا احنا نرجعوا اندلس.
1: اللي يقول سلوجية اكيد يقول برشا اندلسيين استقروا فيها.
2: بابا اندلسي، اخواني اخواتي اندلس، كلهم اندلس. برك جيت عاشور وفهمت قعدت عاشور. ليله الله محمد رسول الله. وراه كل اي اندلسي عنده حاجه سبيسيال، معناتها ديما تلقاها عنده. جات انا بالنسبه لي انا عندي الموهبه هذه، وعاونتني الخدمه نتاعي اللي انا نخدم طولي.
1: سمكري معناتها.
2: سمكري. ممكن نقولوا طولي ربما فما اكثر. ليله الله محمد رسول الله. ناجح في خدمتي، وانت اكيد بتبيعك تعرفي. وقريت هنا، راني قريت في باجل هنا في السنتر. قبل كان ديوان العمل التونسيين بالخارج والتكوين المهني والتشغيل، كان ديوان. قريت عام 80 وناجح في خدمتي بالقدا. من خان تريف وكا شويه على الخدمه، وبعد كي نرجعوا لل
1: باهي ما يسالش، احلى الوقت ليك يا سي طاهر.
2: بحكم اللي انا قاري في عمري 21 سنه نخدم في دار طولي في في
1: في تونس،
2: لا في في مصراتة في ليبيا.
1: في ليبيا
2: اصغر طولي نخدم 21 سنه.
1: 21
2: سنه نلقى الناس كلها كبارات واحد. بالرغم ذاك ومعناتها قادد روحي ومانيش معناتها
1: مقصة.
2: القراءه هذيك عاونتني بالقدا بالقدا وكالغرام.
1: وعلاش اخترت انت المهنه هذه تولي عم طاهر معناتها؟ يظل عندك الحاجه في ديك.
2: والله كيكا من عند ربي هي، فهمتي، مغروم بها كيكا في الصغر هكاكا اللي جات بطبيعتها معناتها. فهمتي.
1: خلينا نرجعوا لجمع الصور، نبداو بها هي.
2: نبداو بالتصاور. التصاور غرام كبير بالنسبه لي انا للتصاور. اتصور عندي اقدم تصوير عام 1888 عن السلوجي.
1: وعندك تصور حتى بتاع المدرسه.
2: نتاع المدرسه معناتها فتحت ابوابها عام 1947. عندي تلامذه اللي هم تو فوق 80 سنه.
1: تبارك الله.
2: هم متصورين فيها المدرسه. اجيال اجيال اجيال كلها، فهمتي، عاملها كواتروات ومعناتها
1: ومحتفظ بها.
2: محتفظ بهم.
1: خلينا نمشي للموهبه الثانيه اللي هي صنع المجسمات بالتل. وعلاش اخترت فرقه المالوف بالذات؟
2: فرقه المالوف، احنا كانت عندنا فرقه نتاع مالوف، وكنا معناتها معروفه تستور ومعروفه سلوجيه، كل واحده عندها فرقه. المشكله في السلوجيه معناتها
1: اندثرت
2: الكبارات مع المش الصغار.
1: ما خذيتوش عليها معناتها كفن، اندثر من المنطقه تماما.
2: خرجت بشوي بشوي، لان معناتها ما بقاش تو في السلوجيه مازال واحد ولا اثنين، هذاك هم مازالوا رجال كبار. تو
1: رجال كبار.
2: تستور لا تستور، فهمتي، على
1: المنتجين. الفرقه الشيخه والفرقه الشابه.
2: صحيح. بطبيعتي جت الفكره، قلت خلنا نصنعها انا، فهمتي، على الاقل نرجعها للتاريخ شويه.
1: للذاكره للصغار للشباب تعرفهم بها.
2: صنعتهم الكل بالتل. والله التل هذاك نتاع البال نفهمهم اكثر. نتاع البال هذاك صنعنا به، فهمتي، مجسمات.
1: المجسمات هذه فيها العازفين معناتها، خلينا نزيد نفسروا للي يسمعوا فينا.
2: فيها عازفين وكل شيء، فهمتي، تريها، فهمتي،
1: فرقه كامله.
2: صحيح. وعملت مجسمات اخرين معناتها فما فرقه العراسه كيفاش طبالها والزكاره وفهمت ونستشتح وكذا وكلها مجسمات
1: مجسمات بالتل
2: صحيح كلها نرجع ديما للذاكره القديمه معناتها كيفاش كنا نحن قبل توي ولد في رق ولد كذا طبال كيجيب واحد طبال ولا يضحك ولي قبل كانت
1: هذاك هو الموروث معناتها وذيك العاده معنا
2: صحيح وديما فهمت ان معناتها نلم في التصاور اللي مثلا كيفاش الامام يروح من الجامعه مثلا نهار العيد
1: هاي الخرجه بتاع الامام
2: كيفاش يذبحوا له علوش والكل كل كواترو هذاك كبير معناتها محطوط بذمه الامام معناتها كيفاش لين يذبحوا له العلوش نتاعهم معناتها
1: ونمشي والاخر حاجه انت معناتها خدمت عليها وضيعت عليها برشا وقت واللي هي بدات باللي انك تملى اوقات الصغار اللي هي المجسم بتاع قرية السلوقية بالكرزون وأعرف لوقيت
2: المجسم فكرة تحفونة خاطر بحكم اللي نحب بلادي برشا برشا وأنا كنت في وسط البلاد توا خاطر خرجت شوية مع البلاد عجل الخدمة أما كنت في وسط البلاد نحبها بالقدي بالقدي ونتذكرها دار دار فهمت أول ما بديت عجبني الجامع قلت خلينا نخدم الجامع الجامع العتيقة ذاك
1: الأندلسي
2: بتاع السلوقية خدمت هذاك وبديت ماشي الفكرة تكبر ماشي الفكرة تكبر على قد ما نكمل مثلا دار بجنب الجامعة تعجبني نزيد نحب نكمل دار الأخرى
1: دار الأخرى ماشي لين عملت لنا مجسم للقرية كاملة
2: قرية كاملة كيفاش كانت عام 60
1: عام 60
2: نتذكر بالقديم معناتها عندي ذاكرة معناتها باهية
1: علاش كنا احنا ذاكرة سلوقية
2: وعندي الوالد ربي يرحمه كان زاد هو كان يخدم بياض في الديار يعرفها ساعة ساعة دار ما طبيتهاش انا يقول لي راي كانت عندهم بيت هكا وبيت هكا وكذا وراه فيها وسط دار وكذا المهم معناتها عملنا المجسم كامل القرية السلوقية عام 60 كيفاش كانت عام 60 معناتها موجودة بالقرمود العربي وكل شيء ولا اله الا الله محمد رسول الله وديما نبحث راني فهمتي اي حاجه برنامج على السلوقيه معناتها نلوج عليه يلزمني فهمتي نوصل مثلا فما حاجه توا ولاد بلادي ما يعرفوهاش فما كتاب تكتب معناتها كاتبه احمد السعداوي وكان موجود على الانترنت وطلعته السلوقيه ايسا جراند موسكي
1: فهمتي السلوقيه وجميعها الكبير
2: صحيح مكتوب بالفرنساوي لازم ننطقه كما هو معناتها لا إله الله محمد رسول الله فيه تصاور عام 51 عام 49 معناتها وفيه كتيبة باهية معناتها الواحد اللي يفهم يحب بلاد
1: به احنا عرفنا شوية بالطاهر عاشور عرفنا شوية بهالحاجات اللي يصنعهم بأدوات بسيطة خلينا نمشي للحلمة الكبيرة اللي هي المتحف
2: المتحف هو من أول الأفكار اللي كانت عندي وحبينا نعملوه معناتها تابع حتى المنطقه نتاعنا ما لقيناش من اللوكال
1: معناتها اي الفضاء
2: الفضاء ما صدق ربي لقيت فضاء عندي انا فهمتي فضيته 80 متر مربع كان واحد اخر يمشي يكريه
1: يمشي يكريه
2: هنا حطيته متحف هذاك متحف سميته متحف الاندلس بسلوقي ما سميتوش حتى متحف نتاعي انا فهمتي حطيت فيه كل الادوات القديمه نتاع
1: البرمه الكسكاس البابور
2: كنا نستعملوا فيهم فهمتي بكري الكل
1: ايه
2: على حطب وعلى البابور وعلى الكل الكل موجود وتو راني طورت فيه انت جيتيني قبل
1: اي جيتك
2: اما تو طورت فيه برشا جبت برشا حاجات اخرى جديده
1: ايه ها
2: من الرحاب من برشا
1: خلينا نقولوا انت حليته معناتها لاستقبال بعض الزوار
2: تو الوقت الحاضر لحبابي واصحابي
1: معناتها تعرف فيهم بالمشروع والفكره
2: صحيح
1: اما شنو هي ردود افعالهم كيفاش تقبلوا الموضوع كيفاش شافوا هالنوات هذيا
2: صدقيني اللي يجي يدخل خاصه المجسم اللي يقعد يتفرج وترجع له ذاكرته كيفاش خاطر البلاد تبدلت كل الوقت كلها فهمتي كذا الناس كل اللي يجي يقعد يشيخ معك الفرجه هذيك خاصه الاجيال الكبيره اللي في عمرنا واكبر خاطر يعرفوا البلاد كيفاش كانت فهمتي
1: شنو طالب انت عم طاهر اليوم شنو تحب اليوم شنو هي الرساله اللي تتوجه بها اليوم
2: والله بالنسبه لينا فهمتي ماذا بيه ولاد بلادي الكل كل واحد يعمل حاجه وان شاء الله ان شاء الله نرجعوا بذاكره السلوقيه الصحيح نحن مشكلتنا اللي عنده حاجه يسكت واللي عنده تصويره ما يعطيهاش واللي كذا فهمتي هذاك علاش بكون معناتها الناس كل تتكاتف النص ونعملوا حاجه بالقديه بالقديه.
1: احنا هذيا اليوم تكريم لك انت عم تاهر ابن اسلوجيه وذاكره اسلوجيه الحيه، ان شاء الله بالتوفيق ليك في هالمبادره الحلوه هذيا، وان شاء الله نراوه مفتوح للزوار، مفتوح للعموم هالمتحف هذيا اكيد بتضافر كل مجهودات ابناء اسلوجيه اولا وسلطة المحل. ان شاء الله من خلال هالمصافحه الاذاعيه هذيا اليوم يزيد يتعرف اكثر هالمشروع هذيا، متحف اللي يحفظ الذاكرة، اللي يحفظ تاريخ سلوجية، التعريف بالمنطقة، وخاصة غرس حب الانتماء لها في الأجيال القادمة.
2: أنا نتمنى إن شاء الله كل واحد ساعة تبدأ راضي عليه والديه راه ينجح. هذه فهمتي راي فهم برش حاجات معناتها، ولو أنت فني يعني ولو كذا راه مش راضي عليك والديك ما تنجحش.
1: ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين.
2: حاجة مما لا شك فيه. أنا فهمتي دي حياتي كلها كيكة تعدت برضا والدينا، فهمتي مصلي يعني بمعنى تموري لبيس.
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ومزيد التألق سي تاهر عاشور، قال لك عم تاهر.
2: مشكورة يعطيك صحة.
1: يعيشك، شرف كبير لي اللي أنت كنت حاضرة معايا وكنت بحذاك قبل وجيت وشفت على أرض الواقع هالمبادرة هذية. كل الدعم منا احنا ليك ان شاء الله كما قلنا في قادم السنوات في قادم الايام، علاش لا ما نشوفوش هالمبادره هذيه متحف ومفتوح لكل الزوار. شكرا لك يا سيدي.
2: باذن الله كلمه بارك.
1: أيه؟
2: انا مش نقول كلمه، راني بدايتي معناتها في التعليم، معناتها راني جيت قريت في باجه اللي هو قلت لك في السنتر نتاع باجه، واليوم نصلي يعني بي معناتها في باجه
1: وفي الاذاعه
2: كرمتوني معناتها يعطيك الصحه.
1: اي عايشك يا سيدي. كما قلنا ضيف الاسبوع هي فقره لتكريم الناس هي اللي تحب الجهه اللي تعطي من روحها، تعطي من وقتها. ضيعت 7 سنين معناتها اوقات فراغ الناس تعديه مع عائلتها، تعديه مع حاجه، انت مسكر على روحها، تعمل في مجسمات لفرقة المالوف، تعمل في هالمجسم الكبير لقرية سلوجية بالكرزون وأعراف الوقيد، حاجة حلوة برشا. إن شاء الله نطلب منك طلب شخصي حتى تحللنا نادي مثلا لتعليم الصغيرات هالزوز حرف هذوما، هالكرزون كيفاش تصعديه، مجسمات وأعراف الوقيد ولا التل.
2: متنجمش تخدم وحدك.
1: إيه علم علم الصنعة لشكون؟
2: لا مهزم معلمين.
1: أنت بيدك حتى في صنعة الكاتوليه سمكري، كنت تشكي لي أنه ما فماش صناعة.
2: ما فماش.
1: إن شاء الله للحديث بقية عم تاهر، وإن شاء الله كما قلنا هالحاجات هذية ما تموتش وتقعد حاضرة. شرط ركن الأخير في لقائنا ثم لنا عودة.
0: بلاغات وخدمات.
1: في بلاغات حبيت نذكر بالبلاغ الصادر عن دار الثقافة بواد الزرقاء وجمعية القناع المسرحي بواد الزرقاء اللي تنظم الدورة الثانية من ملتقى الإبداع الأدبي بواد الزرقاء في 17 و18 جوان. البلاغ تذكير بالراغبين في المشاركة في مسابقتي الإلقاء وكتابة القصة القصيرة، المبادرة بتعمير جثاثة المشاركة وإرسالها بالطبيعة قبل 10 جوان. هذا موعد النهائي لقبول الترشحات. حبيت نذكر زادة بالبلاغ الصادر عن ولاية باجة واللي خاص بباب الترشح للحصول على 75 رخصة تعاطي مهنة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة لواج لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين بولاية باجة. بتبيع هذوما 75 رخصة موزعين على كافة المعتمديات. آخر أجل للحصول على للمشاركة في هالإجراء هذية 2 سبتمبر 2026، من 3 جوان إلى 2 سبتمبر للراغبين في المشاركة كما قلنا في الحصول على رخص تعاطي مهنة نقل عمومي غير منتظم. كانت هذه مرايا الجهات. أجمل ورق تحيات فاتن التجاني، ناجح الورتاني، عباس جوابلية ومنير الجندوبي. نقولكم أحلى وأمتع الأوقات عبر أثير موجاتنا ديما، خليكم معنا.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإيه هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقرأ تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
5: تمام الرابعة.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 29,000 بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بالإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. تواصل مصالح بلدية سليانة مقاومتها للحشرات بكافة الأحياء، وقد انطلقت في المدوات الكيميائية لعدد من الأماكن التي من المتوقع أن تكون مخافة للحشرات، وفق ما أفاد كاتب عام بلدية سليانة المكيجبيلي والذي أكد أن الوضع تحت السيطرة. تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 جويلية على مسرح البحر بتبرقة، ليعود هذا المهرجان لجمهور الجاز بعد غياب دام 6 سنوات. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي الذي ستنعقد من 22 إلى 27 جوان الجاري، بما بشأن أن يساهم في دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية. في شأن فلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وفقا لمصادر محلية هناك. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
7: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مسامعينا ومسامعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف برنامج صحتك كما عودناكم كل أسبوع في مثل هذا التوقيت نتناولوا موضوع معين بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم برشا مع ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف. تعد الاضطرابات المعوية والهضمية لدى الأطفال من المشكلات ومن المشاكل الشائعة، بطبيعة فيها العديد من الأعراض، ألام البطن، فيها القي، الأسهال وإلا الأمساك، وزاد فقدان الشهية. واضطرابات الهضمية عند الأطفال هي أنواع، هذاك علاش خيرنا باش نحكيو في الموضوع هذا اليوم مع الدكتورة نزيهة الجلميمي مختصة في طب الأطفال والحساسية، حاضرة معنا عن طريق الهاتف. دكتورة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء النور يا مينا.
0: أهلا وسهلا دكتورة. الاضطرابات المعوية، اضطرابات الأمعاء والاضطرابات الهضمية من المشاكل الشائعة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، من المشاكل قلت الشائعة والمضاعفة أيضا عند الأطفال. لو تعطينا فكرة عن الموضوع هذا بما أنك دكتورة جرمامي مختصة في طب الأطفال، تفضل دكتورة.
1: صحيح يا مينا، هو الموضوع في وقته، لأنه احنا الاضطرابات المعوية هي أكثر فترة والذروة نتاعها هي فترة الصيف. حبينا من الأول احنا معناتها نحاولوا نعرفوا بها. الاضطرابات هذه هي نوع من الالتهابات اللي تصيب الجهاز الهضمي عند الطفل وإلا عند الرضيع. هي علامات تدخل معناتها في نطاق أمراض معينة. نجم تكون عرضية كما تنجم تكون مصاحبة لأمراض مزمنة. احنا باش نتناول معاها اليوم هي العلامات العرضية اللي نشوفوها معناتها متواجدة على كامل السنة موجودة، لكن الذروة نتاعها والفترة اللي تتكثر فيها أكثر ونشوفوا فيها الاضطرابات هذه، واللي هي تكون سبب في أنه معناتها الولدين يجيبوا يهزوا صغيراتهم معناتها للطبيب، هي الفترة الصيفية خاصة. وباش نفسروا علاش معناتها خاصة في شريحة عمرية معينة من الأطفال. هي معناتها هي نشوفوها معناتها على كامل السنة، وخاصة بإبيديمية جينا في الصيف، لأنه مربوطين بالظروف المناخية، مربوطين بالنظام الغذائي، مربوطين بطريقة المحافظة ومعناتها حفظ الغذاء، الكل هو اللي متسبب في الظهور الاضطرابات هذه في الفترة المعينة هذه في فترة الصيف. هي تمس الشريحة العمرية نتاع الأطفال الكل، خاصة الأطفال اللي تكون العمر نتاعهم معناتها فوق العامين فما فوق، لأنه بالنسبة للأطفال للوليد وللرضيع الحالات هذه عادة تكون يا جرثومية وإلا فيروسية. الاضطرابات هذه فيها اللي يكون ناتج على النظام الغذائي كما اللي يكون معناتها علامة من علامات فيروس وإلا الجرثومية. بالنسبة كما فما زاد الحالة الثالثة هي الحالات التحسس في سكونابيل الالرجي، هي لأنه باش نشوفوا اللي في الحساسية، حساسية الماكلة ما تعطيش كان الحكين والنفخ، لا عندنا سكونابيل سيبا، هذا ما نوع من امراض من التحسس الغذائي يجي عند الطفل، خاصه هي تي فورم جديده، مش جديده تعرفي معناتها السنوات الاخيره نحكيوا عليها، هي نوع من التحسس من الغذاء يعطي الاضطرابات هذه. وشك فوا يجينا الصغير نشكوا انها مربوطه بفيروس والا بجرثومه والا معناتها ماكله غير محفوظه، هي تي فورم دالرجي تنحكيو عليها عند الأطفال وحتى عند الرضيع زادا نجمو نشوفها.
0: ويأثر هذا بتبيع على جهازهم الهضمي،
1: هي كلها التروبيزم هو الجهاز الهضمي. معناتها الجهاز الهضمي بتاع الطفل باش يتعرض يا إما الفيروس وإلا الجرثوم وإلا باش تكون معناتها ماكلة مش معناتها غير محفوظة وإلا طريقة الحفظ انتها غالطة وإلا تكون نوع من التحسس من الأكل. هنا أربع حوايج الاضطرابات هذه.
0: هذه هي الاضطرابات المعوية والهضمية لدى الأطفال اللي خاصة تنتشر خلال فصل الصيف وموجودة هي كامل السنة مع ارتفاع درجات الحرارة تكثر أكثر ولاحظوها خاصة عند الصغيرات. هذه الاضطراب الجهاز الهضمي الأمراض الأمعاء بالطبيعة كما كانت تفسر لنا دكتورة قلمامي مختصة في طب الأطفال. دكتورة بالطبيعة باش نحكيو أكثر على الأسباب هنا وعوامل الخطر بعد ما نرفعوا أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها ثم لنا عودة.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجو معكم مستمعينا الكرام نواصل رحلتنا في برنامج صحتك واضطرابات الهضمية والمعوية لدى الأطفال مع الدكتورة قلمامي مختصة في طب الأطفال. أعطتنا شنية هي الاضطرابات هذه، اضطرابات الأمعاء والاضطرابات الهضمية لدى الأطفال خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. نرجو معك دكتورة نحكي أكثر تفاصيل عن الأسباب وعن عوامل الخطر، يعني يمكن أن تنجم اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأطفال عن عدة عوامل. نجم نقول نظام خاص للتغذية، يعني تنجم تكون الأطعمة المصنعة هي تنجم تكون سبب، تنجم تكون العدوى، هل فيها الجانب الوراثي؟ هنا نجم نقول نحكي على الاستعداد الوراثي، ثماش عوامل نفسية، عدوى في الأمعاء سابقة. لو تعطينا أكثر تفاصيل أنت دكتورة قلمامي.
1: بالنسبة للاضطرابات المعوية احنا صنفناها من دور يمينة، فما الأسباب الجرثومية، فما الأسباب الفيروسية، فما التحسس، فما اللي يتابع النظام الغذائي. احنا لو كان معناتها الكل مربوط بالفئة العمرية، هما بالنسبة للطفل معناتها من بعد الرضيع كلهم موجودين، بالنسبة للوليد وللرضيع نكتشفوا خاصة بالتحسس مرحلة كبيرة، ومرحلة ثانية هي التعفنات كسوة فيروسية وإلا جرثومية إلى عند الوليد وعند الرضيع. الاضطرابات المعوية اللي احنا العلامات نتاعها اللي ما ذكرناهمش اللي هي أول حاجة القيء، قيء اثنين ديكريز دو بلوغ الصغير يشدوا فترات نتاع بكاس الوليد والرضيع اللي ما يصيرش يتكلم، هما مواجع في كرشه يبدا يتعصب، يبدا كرشه توجع فيه، يبدا يبكي من غير سبب، والا يكون عنده اسهال مش امساك، بالعكس يكون اسهال. والاسهال في انواع، كما الاسهال اللي يكون معاه افرازات مخاطيه حتى النص ونلقاو فيه تاع التراس تاع الدم، وفما الافرازات اللي تكون الاسيد معناتها تعمل له تهريه كبيره للصغير وتكون بدرجات كبيره، معناتها يعمل مره بركه وتكون كونتيتي ماء، والا يعمل اكثر من مرتين وثلاث على عادته على الافرازات العاديه نتاعو. عاده عند الوليد وعند الرضيع اول حاجه نشكو فيها هي التحسس، التحسس سواء من الحليب معناتها سيرتو يكون يستعمل في الحليب الاصطناعي، والا يكون التحسس من ماكله دخلتها الام في الريجيم اليمونتير. احنا نعرفوا اللي فما برشا ماكله ما نجموش نعطيوها للصغير كيما الفريكزوتيك كيما الفاكهه كيما برشا حوايج، هذيك تنجم تكون سبب الاضطرابات المعويه عند الرضيع وعند الوليد. كي تكون لكن الاضطرابات هذه ديما تكون من غير ارتفاع في درجات الحراره. إذا توجدت اضطرابات معوية ومعه ارتفاع في درجة الحرارة نعرف أن الجهاز الهضمي تعرض إلى فيروس وإلا إلى جرثومة، هما المتسببين في الاضطرابات هذه مع ارتفاع درجة الحرارة. واللي أكثر معناتها فيروس نعرفه سي لو روتا فيروس، هو اللي يعطي برشا سيرتو بريود الصيف، هو أكثر واحد يعطينا هالاضطرابات المعوية عند الرضيع وعند الطفل. بس عند الطفل بعد العنين تختلف الأمور. علاش تختلف؟ لانه يولي مربوط بنظام غذائي، ياكل من الشارع، ياكل الماكله المتواجده
0: اللي عاده

0: والا اللي معناتها الماكله نتاع الغله اللي في غير وقتها، الغله اللي ما عرفناش ننظفوها بالكدا، لانه نعرفوا انه الغله كي تبدا في شجرتها تكون مداويه، دونك فيها نسبه تدويه كبيره. كي تتنحى من الشجره واحنا ما ننظفوهاش بطريقه صحيحه.
1: اي بطريقه صحيحه.
0: بطريقه صحيحه، الادويه هذيك تضر ياسر الجهاز الهضمي عند الصغير. والصغير ما يعرفش مصلحته، معناتها وقت اللي يحل يلقى في الجدار ولا يحل يلقى فوق الطاوله باش ياكل اوتوماتيكمون، معناتها ما عندوش هكا الريفلكس نتاع كيفنا نحن الكبار باش نغسل.
1: لا لا دكتوره، حتى انت ذكرت حاجه يكون يعني تنظيفها بطريقه صحيحه، مش كيما جايسه حتى تحت السباله تغسلها، لازم تتحط شويه في الماء باش يتنحوا لي برودوي شيميك هكا ولا لا دكتوره؟
0: فوالا معاها خل والا معاها
1: شويه خل سورتو،
0: معاها شويه خل سورتو ونخليوها باش نحيو منها المبيدات اللي موجوده اللي اخذتها الثمره الغله وهي في الشجره نتاعها.
1: ايه
0: واللي تكون مضارها اكثر من منافعها، ما فيهاش منافع، هي جمله تولي تخلي هيك الغله هذيك ما عادش تفيد البدن، تولي تضره. وهذه اللي احنا قاعدين عايشينه في الفتره هذه بصفه كبيره.
1: هل انه ثم العوامل النفسيه عندها دور هنا نجموا نحكيوا يعني تتغير صحه الامعاء بشكل كبير؟ ثم شكون يقول بشكل كبير من خلال محور الدماغ والامعاء بسبب التوتر والقلق، صغير كي يبدا متوتر وقلق هل هذا ياثر على صحه الامعاء؟
0: صحيح، هذه نحن فترة الامتحانات نلاحظوا انه برشا صغار يجيونا يجيبوهم والديهم لانه عنده اضطرابات نعويه، ما يحبش ما ينجمش ياكل، عنده القلب، عنده الزعاف، كرشه توجع فيه.
1: اي برشا صغار يمشيو باش يعديو يقول لك كرشي توجع فيا، ماهوش يعني يتسبب، ماهيش تسبيبه صحيحه، حاله نفسيه. اي
0: هي حاله نفسيه واحنا نعرفوها عن
1: وتاثر على الامعاء. اي
0: بطبيعه لانه من الصغار هما لو سونتر دو لونيفير هي كرشو، مرات وجيعة الكل عند الصغير موجودة في صورته، ديما الوجيعة غادي، هذيك هي الوجيعة خاصة نسموها نحن دي دولور فونكسيونيل، مربوطة بنفسية الصغير، صورته الصغير اللي يكون مضغوط برشا في القراية، في ريتم القراية، في الامتحانات، في الامتحانات هذه صورته سنة سادسة ابتدائي مازالوا صغيرين مش مؤهلين باش يعدي للكونكور، دونك ضغط الكل الصغير اللي اكسبري اتخافيغ الجهاز الهضمي نتاعو. هنا اللي يفرق على الاضطرابات المعويه المرضيه هي ارتفاع درجه الحراره في اللي هي ما عندناش اسهال. وكونتر الصغير باش يكون عنده امساك، يكون ديما متقلق، ما يشم ريحه الماكله يتقلق، ديما عنده الزعاف، مرات ما يردش في الكل والا مرات يرد على الصباح دوبه ما يقوم. هذوما لكن الوجية على الاضطرابات هذيا تختفي بمجرد انه الصغير يخرج من نطاق المدرسة، معناتها كي يبدا في الدار الوجية
1: يبدا لاباس تتنحى يدخل للاطار هذيك يتوتر ويتقلق وهذا فعلا ياثر على الامعاء نتاعو يتولي توجع فيه.
0: قداش من الصغير يجيبوهولي الصباح ماشي يعدي خرجت المعلمة من القسم شدته كريز نتاع وجيعه وتردان وتقلق، الور كو هي كلها سي ليكسبرسيون اللي دو لا سوفرونس دو لانفون اللي هو يعيش في ظرف نفسي صعيب ما نجمش.
1: توتر وقلق. اي
0: توتر وقلق والاوجاع هذه في الليل تتنحى. انا نفسر للوالدين كي يجوني عندهم
1: كي يرجع التوتر والقلق وكل الاطار هذاك يرجع هو يرجع للوجاعة
0: يرجع لحالته الطبيعيه نتاعو.
1: هل ان الاستعداد الوراثي دكتوره عنده دور يعني التاريخ العائلي للطفل يعني فيما يتعلق بامراض مثل مرض ما يسمى بالسيلياك هكي والا
0: مرض الابطر؟
1: اي مرض الابطر
0: هو فوالا هما لا بريديسبوزيسيون جينيتيك نتاع الصغار، إذا عنده واحد من والديه عنده مرض الأبطن وإلا عنده في الفاميليا نتاعهم مرض الأبطن، مرض الأبطن هو معروف أنه سيتو ندخل في ديلوزيتيغ، إحنا باش تقع عملية الامتصاص فما في المسران نتاعنا في المسران الدقيق فما أغوفيتمون فما غلاف نسموه نحن المخاط، هذاك عند الملدي السيلياك ما فماش. نحى علاش؟ لأنه البدن عنده ليزونتيكور أنتي جليادي باش ينحوه، دونك ما تقعش عملية الامتصاص. الصغيرات هذوما عرضة أكثر باش يعملوا لنا الاضطرابات في الجهاز الهضمي نتاعهم.

0: عملية الامتصاص ما تتمش بصفة عادية. واحد اثنين الفيروس اللي كيما لوغوتا فيروس ولا الفيروس ولا الجراثيم اللي موجودة اللي تدخل للجهاز الهضمي واللي متسبب في الاضطرابات سو اغريسيف، معناتها باش يكون طريقة تعاملهم مع المسرنة طريقة قوية برشا أقوى من أن تتعامل معناتها مع مسرنة عادية، لأن المسرنة العادية باش تتصدى ليهم بتنظني اللي الفيروزيتي لبس عليهم الورك بالنسبة للملادي السيلياك لا الفيروزيتي ما فماش، دونك باش تقع اغريسيون ديريكت للغلاف الداخلي للمسرنة دونك باش تكون اغريسيون كبيرة، دونك باش تكون العلامات أفظع، وجيعة كبيرة برشا، نلقوا الدم في الفرازات نتاع الصغير، فهمتني؟ مش كيما تكون على مسرنة عادية.
1: ثم شكون يحكي على العدوى، العدوى في الأمعاء يعني سابقة، يعني تاريخ إصابة الطفل بالتهابات الجهاز الهضمي يزيد، ثم شكون يقولك يزيد بشكل كبير من خطر إصابته بألم متكرر في البطن.
0: الحكاية هذه سبيان باش تطرحتها يمين، علاش؟ لأنه احنا عندنا ليزادينوباتي والسيسات الصغير كي يمرض فما والسيسات كي كرون كي يتنفخوا هذوكم سي لا بروميير باريير اللي تدخل تدافع على البدن. عندنا نفس موجودين في المسرنة سكون ابيل لا بلاك دو بيير، وقت اللي يستبرد الصغير مرات تجي الام تقول لي راه شدت وجاعة في كرشو، سي نورمال لانه وقت اللي يتنفخوا الولسيسات في كرونتو نفسهم يتنفخوا في المسرنة دونك تشدوا جاعة في كرشو. سموها نحن لي زادينو لانفيت ميزونتيريك. كي يعمل هو سبق له الصغير وعمل التهابات في الجهاز الهضمي والاضطرابات، الولسيسات اللي عندنا هذوكم ديجا دخلوا اون جو وتنفخوا قبل لكن ما يتفشوش 100% يقعدوا منفخين شوي. اقل اضطراب جديد يخليهم يتنفخوا في ساعه، اي دونك تعطي وجيعه كبيره. مرات الوجيعه اون لا كونفون حتى مع مسرانه زايده، تلو صغير يجي دون ان ايتا دو كريز وبكي وجيعه كبيره ونبعثوه للليكو، معناتها فريمون كي نشوفوه نقولوا انت بلو دابانديسيت، الور كو هي ما عندهاش حتى علاقه بالمسرانه الزايده. هي الاضطرابات المعويه اللي وقعت في الفتره هذه نهارتها ديجا عنده تاريخ معاها. دونك الولسيسات نفخوا برشا يتنفخوا ما يخليش المسرانه تتحل وتتسكر في لو بيريستال كيزم باش تعدي الماكله وتعدي الافرازات. دونك كيما لوبستاكل يحس هو الوجيعه، اشاك فوا يبدا متقمط بالوجيعه ما ينجمش حتى يتحرك. وماذا بيه ما ياكل حتى شيء، لانه كي ما ياكلش ما تقعش لو بيريستال كيزم انتستينال باش يعدي الماكله. دونك يبدا مرتاح، يشوف فيه انه كلا صغير باش يدخل في حاله هستيريه نتاع وجيعه. دونك صحيح تذاك سبق له عمل التهابات والا اضطرابات في الجهاز الهضمي باش تكون معناتها المرضى جديده باش تكون الانتنسيتي اقوى في الوجيعه.
1: هنا دكتورة نحكي على التشخيص، بطبيعة أنت كطبيبة مختصة في طب الأطفال، التشخيص كيفاش يتم؟ هل يتم عن طريق تحاليل، تصوير بالأشعة، تصوير بالمنظار، كيفاش بالضبط يتم التشخيص؟
0: هو كي نحكي على الأوجاع والاضطرابات المعوية العرضية عادة الإكزاما كلينيك معناتها التشخيص السريري مسوه بيدي مسوه معناتها ليكزاما نتاع الكرش نتاع لي جارغونغليون هير غريج مو ايتترا نخرة السخانة عادة نصنفوه يا اما يكون اضطرابات داخلة في نطاق نظام غذائي معناتها داخل بعضه معناتها ماكلة مسخة ايتترا والا فيروس والا جرثومة والا ندخلوا في مجال التحسس الغذائي معناتها ماكلة عمل اون اليرجي اللي جدا عادة العلامات نتاعها تظهر ما بين ساعة واربع سوايع بعد ماكلة الماكلة هذيك تشدوا ردان تقيء كبير 16-17 مرة سون باغي يبياض بكل موجع في كرشو يوصل حتى معناتها حتى الفقدان الوعي. هذوما الاضطرابات المعوية اللي تكون ناتجة على تحسس كنا بيلان سيبا ونشوفوه في كل عمر. هذا عادة كي ياكل مثلا حوت معين والا ياكل كسكروت ما نعرفش انا من الشارع في كومبوزونت هو متحسس منها والا كلي مثلا فاكهه والا كلي جاتو، هذايا كي تكون مكون من مكونات هو بدنه متحسس منه يعطينا العلامات هذه اكثر علامه تبهت انه يحل فمه للردين سون زغي ردين على بعضه ما يقصش
1: اي
0: وموجع في الكرش من غير سخانه يا مينا.
1: اي من غير سخانه.
0: من غير سخانه احنا في الحالات الكل نشخصوه سريريا وبعد لورينتاسيون تكون مربوطه دي دوني دو لانتيغوغاتوار وجابت لينا لهم تقول مثلا لو خرج مع اصحابه وكلا مثلا البرا والا تقول لو شري مثلا كلينا خرجنا كلنا تعشينا البرا والا لو كلا ماكله جديده والا راهي غلى اول مره نعطيها له والا راهي فاكهه اول مره ياكلها صغير ولا قاتو اول مره ياكلوا فهمتني والا كلا غلى دونك لهنا مربوطين بالظروف اللي ظهرت فيها العلامات هذيا. الا تكون وجيعه كبيره واضطرابات كبيرة ونشكوا مثلا لأنه أول حاجة ديما احنا نشكوا فيها هي المصرنة الزايدة وإلا مصرنة معقودة لانفاجيناسيون يكون نتجهوا ديريكتومون بالليكوغرافي أكثر إكزاما فيابل هو ليكوغرافي اللي باش تقول لينا كان فما أنبوبة لانفاجيناسيون مع طاري مصرنة داخل في وسط مصرنة وإلا فما علامات تدل اللي فما مصرنة زايدة بمالك والا تقول لنا راه فما وسواسات النفخين تاكد لنا اللي الاضطرابات المعويه هذه معناتها جرثوميه والا فيروسيه والمصرنه انا غياجي. بمالك ما فيها حد شيء وقتها وارتفاع كبير في درجه الحراره نخافوا من حاله التسمم اللي هي السلمونيلا اللي ياكلوا مثلا في عرسك العظم والا اللحم والا مش محفوظ بالكداء وقتها ندخلوا في تسكيه تحاليل تاع دم الى كنا خارجين عن نطاق تداول وجيعه كبيره وصغير بقي متقلق فما تحليله جديده دخلت لتونس وديجا قاعدين نستعملوا فيها سي لاكيل بروتيكتيف فيكال هي التحليله نتاع تطير الماء لفرزات تاع الصغير مش باش نلوجوا بها على الدود والا باش نلوجوا بها على فيروس لا هي تقول لينا كيما التحليله نتاع سيرتي نحن باش نعرفوا البدا يقاوم في فيروس ولا في جرثومه نعملوها باش نعرفوا اسكو الوجيعه هذيا ناتجه على التهاب موجود في الجهاز الهضمي ولا لا. إلا تكون مرتفعه نعرفوا اللي ثم مرض عضوي في المصرانه ندخلوا في امراض كيما الكرون ولا خياش اتسيتيرا الا هي نيجاتيف نعرفوا اللي راي هذا الكل ناتج على الاضطرابات الموسميه اللي على ماكله مش نظيفه والا على سورتو نحن كي تتعاود هو كي تجي اول مره ومع سخانه نعرفوا اللي هو كلا في عرس ولا كلا في كسكروت في الشارع والا كلا ما تقلقش اما كي تتعاود مرتين وثلاثه في نفس الفتره نخافوا فماش عوامل كيما حكيتي انت عوامل جينيه تخلي المصرانه قاعده تحضر الامراض احنا مازلنا ما فقناش بها وعلامه من علاماتها هي الاضطرابات هذه المتكرره نتاع الجهاز الهضمي عند الصغير.
1: بالطبيعه بعد ما حملنا التشخيص باش نحكيو على المضاعفات، كيفاش تنجم تكون المضاعفات؟ باش نحكيو على العلاج والوقايه، نعملوا استراحه غنائيه دكتوره ثم لنا عوده نواصلوا نحكيو على المضاعفات العلاج والوقايه.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم تستمعوا في إذاعة الكيف. مستمعينا مستمعاتنا، برنامج صحتك مع دكتورة قلميمي. حكينا على اضطرابات الأمعاء والجهاز الهضمي، أعطتنا شنية أنواع الاضطرابات هذه، شنية الأسباب متاحة، شنية علاماتها، التشخيص كيفاش يتم كطبيبة مختصة في طب الأطفال دكتورة قلميمي. نرجع معك دكتورة نحكيو على المضاعفات، يعني كيفاش تنجم يعني تكون المضاعفات يعني تنجم تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي. هذا معروف يعني تؤدي إلى حاجات تنجم خطيرة كما الجفاف، برشا حاجات، سوء التغذية، مشاكل في النمو. أنت كطبيبة مختصة في طب الأطفال كي تعطينا أكثر تفاصيل عن هذه المضاعفات دكتورة، تفضل.
1: صحيح، أنا المضاعفات ثم المضاعفات دولي ميديا عند الفوري، وفما اللي باش يجينا معناتها الديفيري معناتها بعد شين. الاكثر حاجه احنا في الاضطرابات مناش نخافوا كما قلتي انت من الجفاف. الجفاف اللي هو معناتها متسبب في نسبه رشيط عاليه في العالم الكل، وعلاش؟ لانه نعرفوا اللي خاصه الطفل والاشخاص معناتها كبار السن ديما معرضين للجفاف. بالنسبه لكبار السن هذاك لانه ما ينجمش معناتها مثلا يشرب برشا ماء ولا ما يحس
0: بالعطش، يفقد الاحساس بالعطش الكبير في
1: يعني
0: السن.
1: عكس الطفل، الطفل اول حاجه مربوط بجلده في الماء والا في السوائل. سنين المكونات من الماء كبيره برشا، مرات يشوفي انه يعمل يرد برشا ماء، معناتها يرد اربع خمسه مرات ويعمل اسهال باش يطيح في الجفاف، يعني جفاف درجه واحد اثنين ثلاثه. الخطوره نتاعو تمشي طالع حسب الدرجه نتاعو. الجفاف يهدد حياه الصغير، شي يحمل ماء معروف، شخلى الوامات عملنا توت ان بروغرام باش دولوت كونتر لا ديجيتراتاسيون. الديجيتراتاسيون هذه اللي هو حاله الجفاف تخلي الصغير في معناتها معرض حتى لحياته في خطر، لانه يفقد الماء والالاح
0: اي مع بعضهم اللي اي
1: بالطبيعه الردين يفقد بيه برشا
0: برشا برشا صغار يوصلوا حتى للاقامه بالمستشفى. اي
1: صحيح، احنا من درجه 2 اللي الاقامه في المستشفى واجبه، والا حتى درجه 1 بروميي دوغري ويكون دي فوميسمون انكويرسيبل معناتها الردين على بعضه ما يقصش، لانه احنا الدنيا كلها باش نعدي له عن طريق الفم. اذا هو فمه ما يقبلش وما يقبل حتى شيء، دونك البالانس باش يكون في النيجاتيف، معناتها يفو اغيتي لي بيرت هذوما، اذا نقصوهم نوقفوا السيلان هذايا نتاع نضيع الماء والاملاح، لانه اكثر من ضياع الماء الاملاح. الاملاح هي اللي تعمل الشياح في الدم، هي اللي تخلي الصغور يوصل مثلا يخدم.
0: يوصل
1: لي ديس ناتريني، الصوديوم هو مكون من مكونات الدم، وقت اللي يتيح برشا والا يتيح برشا يوصل الصغير يعمل انكوما، ينجم يوصل حتى يخدم. يكون مصاحب ليه الجفاف هذا ارتفاع في نسبه السكر في الدم. تكون توصل اللي نعمله حتى انا انسفيزونت غينال، معناتها الكلي توصل حتى ما عادش نجم يتبول، لانه الكلي ما عادش نجم تخدم برشا.
0: يعني مضاعفات خطيره هذه.
1: طبيعه مضاعفات كبيره برشا تنجم تؤدي بحياه الطفل. هذيك علاش احنا اكثر حاجه اصلا نركزوا عليها هي تسكيني اضطرابات في الجهاز المعوي نتاع الصغير والجهاز الهضمي، كسوسوا خاصه الردان. لانه اوموا اذا كان الردان ما فماش وعندنا اسهال اوتوماتيكمون باش نعوضوا بالماء. اما اذا كان الصغير عنده قي كبير ما ينجمش ما يقصش القي حتى بدون الرد ما يقبلوش. تجي الام تقول لي راني درت عليها دوية الكل، راني انا نعطيه الدوية هو يبدا يرد. هذه حالة عادة سيدنا لاغم معناتها راي تشعل اللمبوبة الحمراء نقول لهم، لأنه معناتها الصغير إذا ما يقبلش الدوية عن طريق فمه ويرد وقتها يلزمنا نقصه على تسكين ماكلة ونعوضوا متطلبات البدن واللي يضيعوا كل من الماء والأملاح عن طريق الترفيزيون معناتها عن طريق السيرام، وقتها يستوجب أنه يقيم بالمستشفى. هي الاضطرابات اللي نخافوا منها واللي هي اكثر حاجه، لانه ريتي يمينه مثلا شفتو رضيع راه مرات في ظرف ساعه من زمان
0: تقع له كومبليكاسيون خطيره برشا.
1: اي ديزيدراتاسيون في 2 3 معروف. اكثر نقولوا احنا الصغير كي يبدا يفوت 3 ولا 4 سنين اخف شوي ان الرضيع ليه. الربيع يرد في ظرف ساعة، ينجم من يكون بيني ضغطي يهبط يضيع 10% من ميزانه.
0: وساعات تقع توصل حتى تقع تغيرات في سلوكه الصغير من المضاعفات.
1: يا سير، هي علامة من علامات الشياح من الماء هي لو كومبورتمون تاع الصغير.
0: أي.
1: يكون يا اما اجيتي يبكي يبكي يبكي من غير حتى سبب وما قابل حتى شيء لا رضا على حتى شيء، والا او كونتخيغ يكون عاطي لنا.
0: اي اي
1: ما يهزش راسه بالشكل. هذوما سيدي معناتها لي دوز اكستخيم. هذوما الكل ان احنا ديما داير علامات الشياح من الماء ديما نقريوها للعباد ونفسروا نقولوا راهو كي ذاك عينيه تحوق، كي عينيه تدخل لداخل، كي من غيرته تولي مشي مبسوطه، تولي داخله شويه، كي ذاك لسانه يتلصق، كي ذاك جلدته كي نشدوها بين زوج صوابعنا توقف، وقتها نعرفوا كي ذاك النفس نتاعو يكون سريع برشا، يكون متبدل الكاركتير نتاعو. هذوما العلامات اللي نحسبوا عليها احنا لو سكور دو لا ديزيدغاتاسيون، معناتها قداش الديزيدغاتاسيون نتاعو، اسكو ونذوبوا هاستاد واحد ولا مرحله واحده واحد ولا مرحله اثنين ولا مرحله ثلاثه. هذوما الكل يدخلوا فيهم مكونات الصغير.
0: دكتوره هنا نجم نحكيو انه مشاكل يعني كيما هكا في الامعاء وفي الجهاز الهضمي ياثروا على نمو الطفل وتطوره.
1: هذايا لي كومبليكاسيون ايغو لي ميديا. احنا الصغير كي يعمل برشا استرابات ويقع اسهال، معناتها الغلاف الداخلي لكن المخاط نتاع المسرانه تنحى، دونك هو اللي تلقى فيه عمليه الامتصاص نتاع الفيتامينات وعمليه الامتصاص تاع البروتين اللي جاسيد اميني اللي جاسيد غرا، هي اللي تلقى فيه عمليه الامتصاص الكل اللي باش بها تلقى البنيان نتاع البدن والنمو نتاع الصغير. اذا الصغير يعمل برشا مرات التهاب في الجهاز، معناتها تعكرات واضطرابات في الجهاز المعوي، باش ياثر على النمو نتاعو بالطبيعه. دونك هو ديجا يوصل يضيع 10% من ميزانه، دونك شوفي ما عاد كيفاش باش نرجعوه الميزان هذاك، واللي باش يزيد ياثر اكثر ياثر على الطول. نحسوا اللي تجي فتره مرات احنا كي نشوفوا نراقبوا النمو نتاع الصغير نشوفوا اللي فتره لا استغني مع تجمد لا زاد لا في طول لا في ميزان. هذاك يكون عاده في فصل الصيف اللي يكون عاده مصاحب للاضطرابات المعوية اللي تصيب الصغير واللي تخلي اللي عملية الامتصاص ما تكونش بصفة باهية.
0: دكتورة
1: النمو نتاعو.
0: دكتوره معاش عندنا برشا وقت، لو نحكيو على العلاج، انت كطبيبه مختصه دكتوره قلمامي في طب الاطفال، كيفاش يكون العلاج في مثل هذه المشاكل يعني في الجهاز الهضمي وفي الامعاء؟ تفضل دكتوره.
1: نحن بالنسبه للعلاج هو احنا باش نعوضوا اللي خارج من الصغير، باش معناتها نقضيو على الجفاف
0: وخاصه
1: مرحله الجفاف اللي تمثل خطر على حياته. اثنين نحاولوا ديما معناتها نعطيو دويات اخرى مصاحبه باش نطيحوا بها الحراره وباش نقصوا بها من الالم، باش نحاولوا نقصوا من الاسهال دويات القي، دويات باش نخلوا الغلاف نتاع المسرانه معناتها يرجع في صحفيصه، معناتها في فتره وجيزه مش فتره طويله، باش ما ياثرش على النمو نتاع الصغير، وتكون ديما الوقايه خير من العلاج. في الوقايه ديما نركزوا على الوالدي، كان بالنسبة للوليد وللرضيع ركزوا ديما على الرضاعة الطبيعية اللي هي ديما راي تكون أحسن حاجة نعطيوها لصغيرنا حماية ليه وتخليه ما يتعرضش للالتهابات هذه والتعكرات هذه. نحاولوا ديما ما نتبعوش معناتها التوسكي فيسبوك وما فماش اللي قنوات اللي تعطي معناتها كنظام غذائي صحيح للصغار، كل مره برا جرب له هاي عصيده او غله معينه او غله ما نعطيوهاش احنا في تونس جمله وعصايد احنا ما نعملوهمش، دونك نعرضوهم للتحسس المبكر الصغير. نحاولوا ديما نمشيو بالنظام الغذائي اللي مستانسين به واللي ناخذوه من عند الطبيب المباشر والا من رعايه الام والطفل. نحاولوا ديما في الفترة الصيفية نجتنبوا ان نقلوا الصغار الماكلة المعرضة للشارع والماكلة السريعة والماكلة الغير معناتها محفوظة. نحاولوا ديما الغلة نعطوها في وقتها، نظفوها بطريقة صحية باش ما تكونش لي بيستيسيد نتاعها والمبيدات تأثر على الجهاز الهضمي للطفل. نحاولوا ديما في الصيف نعطيو بزيد ماء للصغير، عندنا لي سوليسيون دو ريدغاتاسيون اللي موجودين ديما فك القرن نتاع الصغير اللي هو الماء اللي هو الماء والملاح في صوره ماء سير بدا في القي والا في الاسهال، نحاولوا ديما نجتنبوا الماكله الغير محفوظه خاصه في الصيف، وديما نحاولوا نتبعوا النظام الغذائي اللي منصوح به لكل فئه عمريه من الطفل يمر يتعدى بها الطفل. ثم ان فاكسان يمينا ديما نشير ليه واللي مازال ما دخلش عندنا في الكالندري فاكسينال تونيزيا واللي نحبذوا لو يدخلوه لنا لانه برشا فاكسانات الحمد لله دخلوا، هي لوغوتاريكس اللي هو سيت ان فاكسان شربان نعطيوه للصغير في الشهرين وفي الثلاثه شهور نحافظوا به نحميوه من الغوطا فيروس اللي هي اكثر فيروس يعطينا الجري يعطينا تو دو مورتاليتي كبير، نحاولوا نحميو به الصغير من الفيروس هذايا اللي متسبب في اضطرابات وفي الجفاف عند الرضيع خاصه.
0: في الحالات هذه كما كنت تحكي نجي الدكتوره الوقايه خير من العلاج. مشكوره شكرا لك دكتوره قلميمي على النصائح اللي قدمتهم لنا اليوم. دكتوره قلميمي مختصه في طب الاطفال والحساسيه، شكرا لك مره اخرى رغم التزاماتك وخير باش تكون معنا وتقدم النصائح للساده المستمعين والمستمعات. شكرا لك دكتوره.
1: شكرا
0: يعيشك. مشكورين الناس الكل على حسن المتابعه والاهتمام والى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026 بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
2: الخامسة مساء. تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 2026 بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها، وذلك إلى حين صرف المستحقات المالية. قبلت دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي اليوم لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة. تواصل مصالح بلدية سليانة مقاومتها للحشرات بكافة الأحياء، حيث انطلقت في المداوات الكيميائية لعدد من أماكن التي من المتوقع أن تكون مخافر للحشرات، وفق كاتب عام بلدية سليانة المكجبالي مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة. تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 من جويليا القادم على مسرح البحر بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. هذا وقد أعلن المنظمون أن هذه الدورة تنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وبرؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجده عبر السنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقات العالم. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائرية، وهو ما من شأنه أن يساهم في دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية خاصة السوق الجزائرية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تقترب بشكل كبير من تحقيق الهدف النهائي لجهود الوساطة الدبلوماسية التي تقودها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء التوتر المتصاعد في المنطقة، وأكد ذات المصدر لوجود رغبة متبادلة في تغليب لغة الحوار وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

هذه أنغام لا تونسية على موجاتنا موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت في مناواة نبذ المساء لأمسية الاثنين اليوم 8 جوان 2026. اليوم مازلنا نعيش على وقع الامتحانات الوطنية للامتحانات البكالوريا، إن شاء الله ربي نجح وليداتنا، إن شاء الله مازلنا هانت مازلنا إن ونكملوا هل انتربارانتيز لو كوشمار نتاع البكالوريا، ولا وين اذا كان احنا تطلع النتيجه نتاعنا نبدو ناجحين ما عادش يكون كوشمار، بالعكس يكون حلم وتكون خطوه كبيره نجزناها وباب وبيبان تنفتح لينا وتنفتح لوليداتنا باش يعيشوا تجربه جديده اخرى، تجربه من ناحيتهم الدراسيه، تجربه الجامعيه. ان شاء الله ربي يوصلكم بالسلم، مازالوا نهايرين كوراج ايش مازال، وان شاء الله نستقبلوا النتائج نتاعكم بالافراح ان شاء الله والمسرات. نرجع بكم للسلينا ليفينمون، مش الحقيقه هو الحدث اليوم، انه الدائره الجناحيه بالمحكمه الابتدائيه بسليانه

نتصور كل الإمكانيات كانت متاحة، دونك كنا نجم ربما ردوا بينا. كما اليوم مثلا، اليوم كانت الانترنت، شبكة الانترنت مقطوعة، وربما حل من الحلول انه باش ما نسهلوش عملية الغش على الوليدات، لكن انا الحقيقة حكاية السجن هذية كانت شوية كاسحة. المهم نذكر وانه اليوم يعني تم الافراج على التلامذة هذوما التسعة، ان شاء الله تكون لهم درس، ان شاء الله تكون لهم درس في حياتهم بصفة عامة. الامتحان متاع البكالوريا نتصوروا انه صفحة وطوية، واذا كان يحبوا يعاودوا بعد 5 سنين ما نعرفش شنو اللي بيش يصير بعديش، ربما تطور الاحداث، لكن ان شاء الله تكون لهم يعني تريحة التوبة كما نقولوها، وتقول لهم درس مدى ياخذوه في بداية حياتهم على مرة أخرى، إنه الغش، طريق الغش راهم يوصل حتى نتيجة، روكي باش تغش باش تبدا تغش بروحك انت، ماكش باش تغش غيرك، وإن شاء الله العاقبة لا بأس. رابطة حقوق الإنسان رفضت العقوبة السجنية عند الغش في الامتحانات، وهذا ما دعت ليه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت إلى اعتماد مقاربة تربوية في وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، وعبرت عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلامذة المتورطين في هذه الأفعال. البيان اللي صدر اليوم للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قالت أنها تابعت الإجراءات المتخذة في إطار الكشف عن عمليات غش في الامتحانات، وما رافقتها من قرارات إيقاف وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلامذة. وأكدت المنظمة أن الغش في الامتحانات كما قلت هو راه سلوك مرفوض كليا، يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، يمس من نزاهة المنظومة التربوية، يمس من نزاهة البكالوريا نتاعنا، لانه احنا رفينا شنو مازال لنا احنا في تونس، قتلنا كان كل البكالوريا الشهادة هذيك المعترف بها، اذا كان هذا الاخير، اذا كان حتى شهادة البكالوريا يصبح انه كيف كيما بلاش وغير معترف بها، ما عاد عندنا حتى قيمه راهو بالحق. دونك لهنا تقول وانه يستوجب التصدي بكل حزم لكل من تولى نفسه انه غش، غير انه اعتبرت انه معالجه الظاهره لا ينبغي انه تتم عبر مقاربه زجريه سالبه للحريه، قد تؤدي الى وصمة التلميذ واقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. الرابطه شددت على ضروره معالجه الظاهره في اطار تربوي، اطار بيداغوجي قانوني يحترم حقوق الطفل والشباب ويراعي مبدا التناسب بين الفعل والعقوبه. واعتبرت انه العقوبات السجنيه ما تمثلش حل ناجع للحد من الغش، وحذرت زادة من انعكاساتها النفسية والاجتماعية والتربوية، خاصة في ظل الأوضاع اللي تشهدها السجون ومراكز الإصلاح. وأكدت أن مصلحة التلميذ الفضلة تستوجب اعتماد إجراءات تأديبية تربوية مناسبة مع طبيعة المخالفة، وتحترم القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل. إن شاء الله كما قلنا الظاهرة هذه يعني يتم فتح نقاش وطني حول إصلاح المنظومة التعليمية، منظومة التقييم، منظومة الامتحانات، بما يحد من ظاهرة الغش ويحفظ حقوق المتعلمين والإطار التربوي والأسرة التربوية. وإن شاء الله هذه حد الباس، وكما قلت إن شاء الله تكون هذه درس لوليداتنا في المستقبل، لكن احنا ضد انه العقوبة توصل للحد السجن، كما ذكرت الرابطة انه تنجم تكون وصمة نهار مدى الحياة، صغير ربما مازال طايش مازال مراهق هكيك سولته نفسه انه باش اسمع صغيره انه كايتك هو حتنا انكايت حتنا نغش، لكن ما يعرفش عقوبتها، ربما يعني تتبدل الظروف، ربما يحط في بيلو ينجح العام اللي بعده، ولكن ديما السجن تبقى راهي هذيك وصمة ليه التلميذ حياته كاملة، وتنجم تكون هي حق نفسي لي. 27 دقيقة بعد 5 مساء. شكرا لكم، شكرا على تفاعلكم. سلامري يقول المسؤولية جماعية ماهيش مسؤولية التلامذة، أول المسؤولين الأولياء فعلا اللي وفروا كل وسائل الغش. الغش ليس

من شيء من الإسلام وما هيش من الشيء متاعنا. احنا رو ما تربيناش بالغش هذية. دونك صحيح سي العمري ملاحظتك في محلها انه المسؤولية جماعية، وصحيح وانه المسؤولية تنطلق من عند الأولياء. انتم تعرفوا كيفاش تربي صغيرك، انك ما تضغطش على صغيرك. ربما يك الضغط انك باش تنجح ولا باش تنجح يزمك تنجح لي سنة وما عندكش حتى حل وسنة يزمك تفرحني. لا، انت شوف امكانيات صغيرك، ما تخليش صغيرك انه ربما يلتجأ لي هالاساليب هذه الملتوية متاع الغش وغيره. نرجع مع أنغامنا مستمعينا الكرام على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف الخمسة تقريبا ونص. نرجع مع الأنغام الشبابية اللي تحبوها، فما الأنغام اللي طالها توا فرقة الفلامينكو، هيد نسمو مع بعضنا الربخيز لأحلى أنغام فيرو.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك
3: عندك أورانج.
0: إشهار.
4: رجعت لكم مسامعينا الكرام، شنو باش نتحدثوا في لقائنا اليوم؟ تعرفوا انه عشويه الاثنين انا دائما نخصصها للاجنده الثقافه. على شنو باش نتحدثوا؟ بالنسبه لهذه الامسيه باش نتحدثوا عن جمعيه الصداقه الصينيه اللي تفتح باب الترشح لمعرض العالم الملون، وفما طموحات الشباب بمشاركه دول افريقيه ومن بينها زاده باش تكون حاضره تونس. باش نتحدثوا عن حفل فادو مالوف، وهذا سحر موسيقي نهار السبت الجاي، فنانين تونس برتغاليين بقاعة المبدعين الشبان. منطقة الاستكشال هذايا باش يكون نهار 10 جوان بمدينة الثقافة. شنو هالمنطقة هذايا؟ تو نعرفكم عليه في لقائنا اليوم. باش نتحدث زيدا عن الدورة 57 من مهرجان الصيف بالهوارية، هذايا باش يكون من 25 إلى غاية 28 جوان. ساعتنا الثانية باش تكون مع كتاب الأسبوع وصديقتنا ريما الكافي، باش نتحدث زيدا عن برنامج الدورة التأسيسية من مهرجان ألوان البحيرة، بيئة فن وحياة، باش يكون في المدينة الساحلية بنزرت. أصدقاء كارتاج، ليزامي دو كارتاج، جمعية أصدقاء كارتاج تنظم حملة مواطنية لإعادة غرس الأشجار المتقلعة بشارع الاستقلال في تونس، وين ماذا بيا أنه الحملة هذية ما تكونش كان في تونس العاصمة، يليت وأنه الحملة هذية يعني تكون موجودة في كامل مناطق الجمهورية، لأنه ما أحوجنا لإعادة غرس الأشجار اللي تم إقلاعها. هذا الكل باش ان شاء الله باش نتحدثوا فيه في لقائنا المباشر في نبذ المساء. نرجع مع انغامنا، حضرت لكم من انغامنا التونسية. بون سمعنا كوكتيل حلو برشا لسابر ربيعي، كوكتيل تونسي مزج بين علي رياحي والهدي القلال. هيت نرجع مع عدنان الشواشي الفنان الرقيق الرزين اللي أغانيه يتقنهم ويختارهم، وحتى من الشعراء اللي يختارهم عدنان الشواشي يكونوا فك المود وفك الطابع متاع عدنان الشواشي. نسمعه يا متعبتني بصوت الفنان عدنان الشواشي وبغمو لي محنوش حبيب محنوش. نخلي عدنان الشواشي هو اللي بيقدم الشاعر اللي كتب كلمات يا متعبتني.
5: يم تعبتني، يم تعبتني وتعبى وتعاني، والوقت لا واتاك لا واتاني، لفرحت لفرحت في ايامك نهار براحة، لارتاح وردك في تراب جناني. الحبيب المحنوش، شكرا.

للناس نشكي بحالي طول صبري عليك واللي جرالي يا خيبتك.

0: تعبتني هذه. هو الحقيقة ما هوش نغمة جديد، لكن نغمة ما يدولش ديما على موجاتنا. هذيك علاش حبيت وأنه نقدموه اليوم على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف، باش نهزكم الموضوع الحقيقة خارج شوية على ثقافة، لكن هذه داخل في ثقافتنا الغذائية. تعرفوش بالأرقام اليوم، بالأرقام التونسي يعني الاستهلاك متاعو وعدم استهلاكه بليتو بعد ما يستهلك شنو يرمي في القمامة متاعها داره. حسب المعهد الوطني للاستهلاك اللي نظم ورشة نهار باش ينظم ورشة نهار 10 جوان وأخرى نهار 17 جوان باش يتم خلالها وضع الركائز الأساسية الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآليات العمل المتفق عليها وأعداد خطة تنفيذية إرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. علاش الخطة هذية؟ لأنه فما يعني تبذير واضح للغذاء متاعنا في تونس، ظاهرة التبذير الغذائي كما قلت راو بالأرقام، فما أرقام مفزعة تم تقديمها من طرف المعهد الوطني للاستهلاك، وتقريبا نصلوا 30-35% من المواد الغذائية يتم يعني الكل اتلفها في الكمامة. علاش هالتبذير الغذائي اللي كيف ما قلت أصبح يمثل آفة حقيقية عندها عواقب متعددة الأبعاد وتشكل تحدي اقتصادي، تحدي بيئي زادة اجتماعي بارز لتونس. هذاك علاش ضمان استمرارية الأعمال المتعلقة بالحد من التبذير الغذائي وجب استنباط طرق وأنشطة جديدة من خلال تطوير استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي، باش تكون الاستراتيجية هذه مصحوبة بخطة عمل تكون ملموسة تكون قابلة للتطبيق وخطة اتصالية تمس جميع الفئات والنشاطات المعنية وتتلائم زادة مع الوسائل الاتصالية العصرية، باش يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية اللي ماهيش قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية بدءا من الانتاج الفلاحي نوصله حتى الاستهلاك المنزلي. الظاهرة هذه كما قلنا تكب تونس والاقتصاد الوطني خسائر هامة وتفرض ضغط ما يمكنش تحمله على الموارد الطبيعية للبلاد وتستنزف زادة الموارد. المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك قال وأنه إنتاج أغذية يتم تبذيرها وما تجدش طريقها للاستهلاك يتسبب في استنزاف مجاني للأراضي للمياه للطاقة، هذا زاد فضلا عن مساهمته في انبعاث غازات الدفينة غير الضرورية. اتخاذ إجراءات حازمة للحد من التبذير يعد صمام أمان للحفاظ على الموارد الطبيعية اللي أصبحت اليوم نادرة وبشكل متزايد. نعمل وقفة مع الأعلانات، فاصل ونرجع لكم.
1: إشهار.
2: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعك بيهاش أقوى مونديال
3: مع بيهاش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو، 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيهاش بنك.
1: اشهار.
0: إبان بعد الفصل هذية نرجع نحكي لكم على الكلفة الباهظة للتبذير الغذائي، وكما قلت فما نهار 10 ونهار 17 فما هالندوات هذية التحسيسية للحد من ظاهرة التبذير الغذائي، إرساء استراتيجية وطنية وخطة عمل لمجابهة ظاهرة التبذير الغذائي. في كلمتين وبالأرقام بالنسبة للمية 2020 5% من إنفاق الأسر شهريا يوجه لطعام يقع هدرو. قيمة الغذاء اللي يقع هدرو على المستوى الوطني يقدر وتوصل 570 دينار سنويا. الندوة الوطنية للفلاحة خصصت لمحور الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية. هذه الندوة باش تكون مع هالخطة للحد من ظاهرة التبذير الغذائي. معدل هدر مادة الخبز للأسرة الواحدة في تونس يقدر ب 42 كيلوغرام سنويا، هذا ما يناهز 900,000 قطعة من مادة الخبز اليوم، يعني 113,000 طن بقيمة تناهز 300,000 دينار في اليوم و 100 مليون دينار في السنة. 100 مليون دينار قيمة الخبز اللي يمشي في سلة المهملات اللي ما يقاش استهلاكه من طرف الأسرة التونسية. تهدر الأسرة التونسية ذاتها 6.5% من الخضر اللي تشريها، تقف عليها وتعمل العرق، شبيها الخضرة اليوم غالية، علاش هكا علاش هكا، وبعديش ما تستهلكهاش. و 10% من الحبوب والعجائن، نحكي على الهدرة، و 16% من مادة الخبز. الأطعمة المهدورة من قبل الأسر تشمل خلال شهر رمضان الأطباق المطبوخة، يعني تمثل هذه 66.6%، الخبز 46%، سكريات أكل جاتو وكل الهريس تلوز وكل مخارق هذوما 20%، والغلة 30%. هذوما فقط في شهر رمضان. شنو يستهلك التونسي؟ مش يستهلك، شنو يبذر التونسي؟ يعني وقت نقوله 66% من الأطباق المهدورة اللي طيبوا أكثر من اللي طيبوا تلوحوا، الغلة 30% اللي تشريها تلوحها، 20% من السكريات، والخبز 46 بخسك اشتر، يعني 46 يعني باقي تلوح منها اشترها أنت. هذا هو يدخلوا في إطار الظاهرة، هي ستان فينومين الحقيقة، ظاهرة التبذير الغذائي، واللي بالحق يلزمنا نقفه، ويلزم فعلا يلزم تكون فما استراتيجية وطنية، ويلزم تكون فما خطة عمل بوغ فيغ فاس لمجابهة الظاهرة هذية. غدو إن شاء الله في الماتينال نحكو عليها بأكثر تفاصيل مع ضيوفي. 48 دقيقة بعد الخامسة مساء، نغيروا شوية الإيقاعات متاعنا، نمشي مع إيقاعاتنا الغربية، رجعكم للزمن الجميل للستينات للسبعينات، نسمو لي بي جيز وبعد شوية، وبعده نسمو باري وايت.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: إشهار.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
1: إشهار.
5: تمام السادسة.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: موعد نشرة الأخبار. تحية طيبة. في عناوين النشرة: ديوان الحبوب يدعو الفلاحين لاحترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق مع توصل موسم الحصاد والتجميع. أعضاء المجلس المحلي ببجة الشمالية يطرحون في لقائهم برئيس البرلمان جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية في منطقتهم. جلسة المعتمدية كسرى تدارس إشكاليات المتعلقة بنقص مياه الشرب وسير موسم الحصاد ومداواة الحشرة القرمزية. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة سنة 26 و2000 بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين للالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. أكد ديوان في بلاغ صدر عنه اليوم ضرورة التثبت من نسبة الرطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على لا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. كما شدد في هذا الصدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. وتشمل الإجراءات الوقائية وفق توصيات صادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني للحماية المدنية توفير وسائل الأطفاء وتركيب أغطية على أنابيب تصريف الدخان بالآلات الفلاحية، إلى جانب تنظيف البيادر وأماكن التخزين من الأعشاب الجافة ومخلفات المحاصيل وتهيئة مناطق عازلة حول الحقول والضيعات. بولاية الكاف انطلق اليوم موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه. وقد دعا رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة بالكاف منير العبيدي إلى إنجاح عمليتي الحصاد والتجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصبا.
7: مراكز التجميع ان شاء الله باش ما تكونش هكا الضغط على الفلاح، ثم اذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح ما يبقاش يشد صف وما يبيتش كما صار عملوا ناقلين كيف يكونوا على ذمتنا. ماذا بينا الاثناء اكل مظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف اللي هو احنا اكدنا عليه باش الصابه نتاعنا تبقى في ولايه الكيف، مثلا ماش فلاح يتنقل مثلا من معتمديه باش يمشي لولايه مجاوره. كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصه مندوبيه الفلاحه اللي قاعدين توا حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواش، لاحظنا اللي قاعد العمليه تمشي لكن بطء. احنا اليوم عندنا في برشا معتمديات مازالت ما دخلش على غرام الكسور كيما جديد، ان شاء الله تتوفر هالالات المسحه ويتم مسح الحواجز باش المتنقل يكون سهل وكل التوقي بالحرائق.
5: تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة صباح اليوم بقصر باردو بأعضاء من المجلس المحلي ببجة الشمالية بحضور النائب عن هذه الدائرة بوسين الغانمي حول جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. وأشار أعضاء المجلس المحلي وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب في علاقة بالمجال الفلاحي، أشار أعضاء المجلس المحلي للنقص المسجل في الآليات والتجهيزات الضرورية إلى وضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة خاصة مع اقتراب موسم الحصاد، كما أثاروا إشكالية الانقطاع المتكرر للماء رغم ما تزخر به ولاية باجة من موارد مائية هامة. وبيّنوا أن هذه الصعوبات تعود بالأساس إلى محدودية الاعتمادات المرصودة وتعقد الإجراءات الإدارية، فضلا عن بعض الإخلالات المتصلة بالحوكمة. كما تطرق أعضاء المجلس المحلي لعدد من الإشكاليات البيئية ومشاريع البنية التحتية المعطلة، ولا سيما ما يتعلق بتهيئة المسالك الريفية بعدد من التجمعات السكنية بمعتمدية باجة الشمالية، وهو ما انعكس سلبا على ظروف التنقل وعلى انتظام خدمات النقل المدرسي. وأشار كذلك إلى تعطل مشاريع الإنارة العمومية وتأخر إنجاز مشروع المحاور الكبرى وعدم استكمال عدد من المشاريع التنموية المعلن عنها، إلى جانب ضعف التفاعل مع ملفات المشاريع الاستثمارية بالجهة. أكدوا غياب بعض المرافق الإدارية الضرورية في الجهة داعين إلى أحداث بلدية خاصة بالمنطقة اعتبارا لكثافة السكانية التي تشهدها، مبرزين أن من شأن توفير الاعتمادات والإمكانيات اللازمة لهذا الهيكل المحلي على أن يسهم في معالجة العديد من الإشكاليات التنموية والخدماتية والاستجابة بصورة أفضل لانتظارات المواطنين. تدارست جلسة عمل عقدت بكسرى جمعة ممثلي المجلس المحلي للتنمية والمصالح الفلاحية بالمنطقة الإشكاليات المتعلقة بنقص مياه الشرب وسير موسم الحصاد والتوقي من الحرائق ومداواة الحشرة القرمزية. عضو المجلس المحلي محمد علي بالقسم:
7: بين النقاط اللي طرحناها إعادة استغلال الآبار للماء الساحل الشرب في مطن ديت كسرى. النقطة الثانية هو تصدي لإف حشرة الشرات موجودة تو في عمارة الغزور مطن ديت كسرى بالتنسيق مصالح إدارة المحلية الفلاح والمندوبية الجهوية للفلاح باش ندخلوا فيها، مداواة الحشرة القرمزية وإزالة تين الشوكي المصاب بهذه الآفة، أخذ الإجراءات والحيطة في نطاق الاستعداد لموسم الحصاد بالتدخل السريع. وعندنا مشروع نتاع السويق اللي عندنا هنا في كسرى، الديلي نتاع البروجي كريبيوفا تو قاعدين نطالبوا باش يوقع التمديد في الأجال نتاعو باش المقاول نجم يكمل الخدمة نتاعو والفلاحين والمنتفعين يكمل البروجي نتاعها.
5: تستأثر ولاية سليانة بقرابة 90% من المنتج الوطني لثمار حبل ملوك، حيث سجل هذا الموسم وفرة في الإنتاج قدر ب 8000 طن مقابل غلاء الأسعار، وسط مطالبة بإقرار إجراءات لدعم المنتجين وتثمين هذه الثمار وترويجها. ريبورتاج مهر الهماسي.
1: تثمين حبل ملوك من خلال دعم الفلاحين وإحداث وحدات صناعية والقيام بتظاهرات وأنشطة ثقافية للترويج لهذا المنتوج، يتحدث عدد من المواطنين.
8: أكثر منتجين في حبل ملوك في تونس، لكن أسوهم غالي من كونسوماتير، كيشوف السوم غالي مش في بيلو فلاح ربح برشا، لكن هو في الواقع يتكلف عليه برشا، فمش دعم للفلاحين اللي يحب يستثمر في القطاع الفلاحي. وعليش نحن ما توليش دورة اقتصادية ذي نعملوا مهرجان حبل ملوك جيب مستثمرين تونسي في الوقت ذاك، نعمل صناعة تحويلية ولا نعمل معمل مثلا متاع معجون متاع عصير ولا نصدر فيها البرة
9: من برقو وبحرو انتجه ما يبيع ما يكليه. شوف حبل ملوك مكدسة تكديس خسرها بعينيكم انتم قلب تكليهش.
10: الحبل ملوك احنا في سليانة يسوى تقريب 20 دينار الكيلو الواحد، واللي حتى واحد ما قادر عليه بالرغم اللي سليانة بدل الخير، وتقريب سليانة هي الوحيدة اللي تنتج في حبل ملوك ومش قادرين انه نشروه
11: ب 20000 و 25000 موجود في سليانة، وخاصة في مكثر بني حازم وشوي في الربع وفي كسرة. هم اخوي هاي مقتصر كان فئات معينة من الشعب يأخذ من هارب 20000 مش يمشي يأخذ كيلو حبة ملوكة.
1: على الرغم من وفرة الإنتاج، ما يزال القطاع يواجه عدة صعوبات أبرزها محدودية الموارد المائية ونقص اليد العاملة المختصة في التقليم والجني.
5: دعت غرفة التجارة والصناعة الشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي ستنعقد من 22 إلى 27 من شهر جوان الجاري بالعاصمة الجزائرية، بما من شأنه دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية، وفقا لرئيس الغرفة شريف الأشنيني.
12: المشاركة تاع مؤسساتنا معناها ضرورية وبستكون مفيدة باعتبار ما يتيح السوق الجزائرية من فرص للتجارة وللاستثمار وللشراكة. نحطوا اليد في اليد مع بعضنا لغزو الأسواق الإفريقية. والغرفة تهيب بكل المؤسسات. اليوم الوصول للجزائر قريب وهي على مشارف حدودنا، وممكن معناها تساهم على الأقل بالمشاركة وبالزيارة، ويطلعوا أصحاب المؤسسات على التطور اللي موجود سواء في الاقتصاد البنية الاقتصادية الجزائرية، سواء في الأكثر من 30 دولة اللي جايين مشاركين في المعرض هذا. وسنا دولة إسبانيا هي ضيف الشرف في هذه التظاهرة. بحول الله بتكون معنا سنا مساهمة فعالة وإيجابية وتخدم الأهداف تاع التنمية على مستوى البلدين.
5: انطلقت بلدية بهجة في تنفيذ خطة النظافة والعناية بالبيئة ودواة الناموس بالتوازي مع تدعيمها بأعوان نظافة ومعدات لإضفاء مزيد من النجاعة على هذه التدخلات، وفقا لمديرة النظافة والمحيط ببلدية بهجة صوفيا عودي.
13: تم التدعيم باليد العاملة 23 عام رفع فضلات وخمسة عمل بالنسبة للمناطق الخضراء، خلونا باش احنا على الأقل البرامج نتاعنا تتكثف وتكون عندها جدوى. تم تدعيم إدارة النظافة والمحيط شاحنة كبيرة 20 طن، عدد سنين شاحنة ضاغطها 8 متر كوب، شاحنة سهريج تصليح الحمد لله يكون في الوقت. بالنسبة للمداوات هي بدأت عندها مدة خاطر قعدنا نحسيه في المقاوي، قمنا بعدة نقاط، أنا عملنا الجهر شغطو مجاري المياه احنا توفيق غنترة الخمسة في الشراكة مع الديوان الوطني للتطهير، قاعدين نجهروا في المجرى متاع الماء اللي تحت الغنترة، هذا الى جانب المقاومة الكيميائية. دخلنا زادة في مناطق التوسع خاصة البلايس اللي فيها الحشرات وكل، مثلا كيما عندك مناطق التوسع حجر عمر، عين بلوين، جنين الزيتون.
5: قبلت دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداهما السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق فذا به مصدر قضائي اليوم لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أصدرت يوم الخامس من جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بسجر الغش في الامتحانات، وفق ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 من جويليا على مسرح البحر بتبرقة، ليعود هذا المهرجان لجمهور الجاز ممن دأبوا على مواكبته بعد غياب دام 6 سنوات. وفي بلاغنا نشر على صفحة رسمية للمهرجان على المنظمون عن موعد إقامة هذه الدورة 20 مبينين أنها تنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وبرؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجده عبر السنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع موسيقى العالم. بالتزامن مع هذا الحدث تحتضن مدينة تبرقة مجموعة من عروض ستريت جاز المجانية والمفتوحة للعموم لتتحول مختلف فضاءاتها إلى مسارح نابضة بالحياة يعيش على وقعها أهل الجهة وزوارها تجربة فنية استثنائية. في أخبار العالم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تقترب بشكل كبير من تحقيق الهدف النهائي لجهود الوساطة الدبلوماسية التي تقودها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء التوتر المتصاعد في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني في تصريحات له اليوم أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي أجرتها باكستان مع طرفين طوال الفترة الماضية أحرزت تقدما ملموسا، مشيرا إلى وجود رغبة متبادلة في تغليب لغة الحوار وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة. في شأن فلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وفقا لمصادر محلية هناك. قال وزير الدفاع اللبناني اليوم أن الكيان الصهيوني نفذ ما يقارب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات تفجيرات منذ أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي. إلى هنا إلى ختام نشرها تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين لاحترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق مع تواصل موسم الحصاد وتجميعه. أعضاء المجلس المحلي بباجة الشمالية يطرحون في لقائهم برئيس البرلمان جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية في منطقتهم. جلسة معتمدية كسرى تدارس إشكاليات المتعلقة بنقص مياه الشرب وسير موسم الحصاد ومداواة الحشرة القرمزية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: جانيكم مستمعينا الكرام الستة وربع لموجاتنا. نذكركم أنه قريبا بينتو باش ننتقلوا للستوديو جديد إن شاء الله يكون تعالى خير علينا أو باش نحسنوا لكم زادة في الكاليتي دو صون في الكاليتي دو ديماج في المحتوى زادة وفي الشكل إن شاء الله هذا الكل إن شاء الله كما قلنا من أجل وأنه تكون الصورة أقرب للمستمع لأنه زاد استوديو جديد هذا باش يكون 11 جوان 2026 باش تكون صوتا وصورة اللي حب يتبعنا بتبيعة هو غاديو لكن باش يكون زادا بالتقنيات الصوتية وتقنيات الصورة إن شاء الله إن شاء الله تحسوا إنه فما تغيير على المستوى من خلال المستوى استوديو إن شاء الله زادا يبقى المضمون هو بيدو إنه تكون حافظوا على إذاعة القرب نحافظوا إنه نقدموا لكم المعلومة المفيدة ونحافظوا على لكم الناس الكل وأنه نحافظ على بتبيع المصداقية في تقديم المعلومة. بعد شوية باش نتحدث عن انطلاق فعاليات النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة وفي جزءنا التعودت به كتاب الأسبوع صديقتنا ريم الكافي حاضرة معنا في الاستوديو بعد شوية باش نقدم لكم كتاب جديد بالنسبة لهذا الأسبوع. سينو قبل ما نرجع مع الأنغام نرجع مع لي كومنتار متاعكم زهيدة مساء النور تقول لي مساء النشاط والحيوية مساء النور مدام زهيدة إن شاء الله تكوني أنت في أحسن الحال. سيل عمري محمد يقول مساء النور والمحبة عودة ميمونة شكرا سيل عمري بارك الله فيك شكرا فرحان سيل عمري لي صراحة تلاميذ ولاية سلينا به أنه تونسي يتعاطف مع الوليدات هذوما إن شاء الله كما قلت تكون لهم درس في حياتهم وإن شاء الله حاجة وما عاش تتكرر. صابرين اليونسي مساء النور سعيدة بن عمار مساء النور يا سعدودة شكرا على سؤالك عليا يا سعيدة شكرا على حسن أخلاقك تقول مساء الفل والياسمين تحب تقدم أغاني الحصة لأولادها كل عائلتها تقول كل من يعرفني وتطلب أغنية صالحة ساق نجعك ساق إن شاء الله إذا كان فما إمكانية قدموها فيصل تقول نهديها خالي رشيد الوسليتي ونقول ربي خليك ليا وتهديها خاصة زوجها عمر الوسليتي ربي فضلك عميرات يا سعيدة شكرا ليك لله. مساءكم سعيد لأم أسلم كنت نحكي معها توا في الأوف. أم أسلم مساء نور تقول وتسمو النفس حين تجد الركن الجميل من الهدوء والمساحة التي بها تتوازن بها الذات هناك حيث نبض المساء تجد جمال مساحة نبض المساء بتوقيع ليلى سميدة شكرا يا أم أسلم يا لله ربي يسلمك وربي فضلك أسلم. تقول أوافقك الرأي مع حديثك عن امتحانات البكالوريا اليوم تقول لنا اليوم عسيت على بكالوريا تقنية امتحان فيزياء وكانت الجد والصرامة والردع من الجميع وخاصة المدير والإطار التربوي معهد الشهيد محمد علي اللقطي وأكدوا جميعا أنه لا تسامح مع الغش وزياراتهم لكل قسم والتوجيه والتحذير من تجاههم. تقول أنا شخصيا مع الردع واللي يتعب ويسهر الليالي هو الأجدر بالنجاح وإحنا في بلادنا نعطي قيمة كبيرة للعلم والدراسة وهي جواز سفر نحو إثبات الذات. فعلا مدام أم أسلم شكرا لي على كلمك الحلو وهذه ما نستغربوش لأنه نابع من مربية. تقول ثم أنه العائلة هي اللي تربي صغارها على المصداقية هي اللي تنبت فيهم قيمة أصلة تكون مدى الحياة هما تعطيهم أكل السكة الأولانية اللي تحطهم عليها. شكرا ليك يا لله شكرا على كلامك الجميل وشكرا على المجهودات القيمة اللي تقوموا بها رجال التربية والتعليم في الفترة هذه إن شاء الله ربي معكم إن شاء الله ربي مع وليداتنا وإن شاء الله ربي نجحهم. روضة ويلي مساء النور يا لله مساء الخيرات بوبا ورغي مساء الورد والياسمين قول فكرتني بأيامات البيجيز والبنيام يلي لها كان نحاولوا أنه نرجع لكلنا الحقيقة وقت نحطوا البنيام نحطوا البيجيز نحطوا الباري وايت وإلا نحطوا ميغي ماتيو جسيبا موال أي غنية من الزمن الجميل كسوسوا شرقية وإلا غربية تزنى العالم آخر. مرسي بوكو بوبا يعطيك صحة وشكرا على الاستماع. وسيلة حرم مساء الورد والفل والياسمين علي زميلي مساء الخيرات نبيل الورفلي يقول لنا نمسي عليكم الناس الكل. شكرا لكم مساء النور. بعد شوية ريم تكون حاضرة معايا وناتندون ريم تلتحق بيا في الاستوديو. انا باش نسمعكم احدى رواقة أغلية بالعيد. الأغنية دي أنا أحبها. أنا بشتهيت من الحقيقة من الشعراء التوانسة ومن الملحنين ومن الأداء الرائع. ما تعديش ديما الأغنية دي لكن فيها كمية كبيرة من الشعر وإحنا بحضنا شعر اليوم. أنا بشتهيت أغلية بالعيد تبعديش أعذروا شوية نقص الذكرى تبعديش نعطيكم الشعر والملحن.

0: آخر دواء للذكريات نسيان.
1: آخر دواء للذكريات نسيانك حلوة برشا على بالعيد. أنا ما اشتهيت بعدك. أنا كلمات المنصف المزغني، ألحان القدير عبد الرحمن العيادي، وشكرا للأم أسلم اللي عاونتني في البحث عن الكلمات لشكون. أنا نعرف أنه لعبد الرحمن العيادي الفنان والموسيقار الكبير، لكن ساعات تغيب علي الأسماء. أم أسلم بتضيفنا تقول أنه تحصلت على الجائزة الأولى للأغنية العربية في مهرجان الأغنية تونسية، وكأجمل أغنية أنذاك سنة 1992. أوكا رجعناكم للثمانينات، رجعناكم للسبعينات مع البيجيز مع البونيام، ورجعوكم زيدا للتسعينات، ونرجعو للألفية متاعنا، نرجعو للستوديو. مساء النور ريم.
2: مساء الخيرات ليلى، مساء الخيرات لكل مستمع إذاعة الكيف جيما. أمسيتنا تعبق برحيق الأدب، برحيق الحرف، وبعبق المحافر.
1: بحضورك، بحضورك عايشك. الأنيق وباختياراتك الشيقة للكتاب. أنا كنت نحكي لك شوية تو في الكواليس، قلت لك إنه اغتنمت فرصة
2: السفر
1: والإجازة، إنه عملت ديكونيكسيون توتال من
2: وسائل الاتصال. ارتحت مخك.
1: ارتحت مخي بالكدي، لانه هذاك هو السفر. اذا كان باش تسافر لازمك تبعد، لانه اذا كان باش تبقى اتاشي بالوسائل كانك ما سافرتش، عاد شد الدار وشد التليفون.
2: هو سفر في حد ذاته كتاب مفتوح راه اكيد.
1: وقريت ياسمينة خضراء، حكيت
2: ان شاء الله ناخذوها نهار
1: انا تنجيبهم، لانه تقريبا عندي المجموعه الكامله نتاع ياسمينة خضراء، سكولو جور دو لا نوي، قصه حلوه برشا تدور في يعني في مرحله هامه من فترات الحكم في الجزائر بين 1930 و 1962.
2: ديما راهو الماضي يحمل بين ثنياه تلك الذكرى التي تجعلنا نعيش الحكايه مرتين، والانسان الذي يعيش اكثر من مره يجب ان يطالع، ان يقرا، ان يغوص بين سطور الكتب. وكما قلنا دائما السفر سواء الحقيقي أو السفر عبر الكتاب جيما متعة لا تضاهيها متعة، وتكون دائما رائحة القهوة التي سنتحدث عنها اليوم دائما نجدها عبر ثنايا المساء وعبر ألوان المساء.
1: اليوم مش نتحدث على سبينوزا،
2: على سبينوزا مش على سبينوزا بالذات. هو العنوان يحمل اسم الفيلسوف سبينوزا. لن نقدم القهوة لسبينوزا، للكاتبة الروائية الإيطالية أليتشي كابالي، نشرت أول نسخة عام 2013، فيه ظهر لي 344 صفحة هكا ظهر لي. ياسر الرواية حلوة برشا ومزينة برشا، هي معناها مزيج بين السطحية والعمق في الوجود. هي تحمل أسئلة وجودية، ولكن هذه الأسئلة الوجودية سنراها بين التفكير السطحي والحياة العادية السطحية، وبين التفكير العميق والأسئلة الوجودية التي يطرحها الإنسان المفكر، الإنسان الذي يغوص داخل ذاته ويغوص بين ثنايا ذاته ليستفسر أو ليعدل من هذه الأسئلة أو ليجيب عن هذه الأسئلة. الحكاية هذه تحكي على بطلة اسمها ماريا. البطلة هذه تعيش عاشت بليتو معناها حياة زوجية ماهيش باهية، ما لقتش التوازن بينها وبين الشريك متاعها، لقت روحها معناها مع زوج مثقل بالديون، زوج اتشيكالي، ما لقتش روحها كامرأة وكأنثى، فوجدت الخدمة هذه مع الكاتب هذا اللي هو شيخ معناها كبير في السن وكفيف أيضا. الخدمة شنوة اللي هي باش تكون معينة منزلية وفي نفس الوقت تقرأ له الكتب وتكتب له. معناها هي رضت بالخدمة دي، رغم اللي هي معناها جوز شداني جين كما قلوا نحن بلغتنا العامية. يعني هي ستكون عيني هذا الروائي، لكن هو معناها مع الوقت مع الزمن اللي عدوه مع بعضهم، مع القراءات اللي ولي تقرأ فيها ماريا، مع الرجل هذايا، مع الأسئلة اللي ولي تطرح فيها على نفسها، والكل غاصت معه في عالمه، فأصبح هو بصيرتها. هي بصره، ولكن هو أصبح بصيرة هذه المرأة التي نبذت حياتها مع زوجها وأحست بالضياع في فترة ما، ولكن عبر الأسئلة وعبر القراءات التي غاصت بين ثناياها مع الروائي هذه، بدت تبني في حياتها من أول وجديد. كيفاش بدت حياتها ليلى؟ هي عبر القراءات، عبر الروايات، عبر الكتب الكتب التي كان يجمعها هذا الرجل. وفما زاد ميزة أخرى في الرواية اللي هو كان يجمع الكتب برشا، ولكن بعد كان يتخلى عن الكتب. هي تحمل رمزية التخلي، عدم التعلق، لأن الإنسان يجب أن يكون بذاته ومع ذاته سعيد، يجب أن يكون ليس بالتعلق أن يكون إنسانا أو أن يكون سعيدا، وإنما بالعطاء يكون سعيدا. نرجع لهنا ليلى إلى قيمة، أول حاجة قيمة القراءة، كيفاش بدلت المرأة هذه من امرأة عادية وتفكيرها سطحي ورضيت بأن تكون معينة منزلية وعيني هذا الرجل، إلى امرأة تتعمق في حياتها، تبحث بين ثنايا ذاتها، رجعت للماضي متاحة، شفت الأخطاء متاحة شنو عملت، رجعت من أول جديد لبناء الذات ولم تستسلم، وأصبحت امرأة جدية، امرأة تتعمق في كل اختياراتها، امرأة معناها تعرف جيدا وتدرك جيدا ماذا تريد. والرجل هذايا الكفيف اللي هو حطها كإنسانة باش تقرا له، خرج شوية من العزلة متاحة وخاطر كان منعزل بحكم كبر السن وبحكم معناها فقدان المسار البصر عفوا، ولقى الطمأنينة ولقى الدفء مع المرأة هذية، وهي نفس الشيء لقيت الدفء والطمأنينة والأمان مع الرجل هذا ومع الكتب هذا. هي ليست قصة حب تقليدية وليست قصة حب أخرى معناها أحدثتها الكتب، ولكن علاقة دافئة، علاقة متكاملة بين ما كانت عليه المرأة من ضياع إلى الوجود، إلى معرفة كنها الوجود وإلى تركيز حياتها وذاتها. والرجل هذا اللي كان يعاني العزلة ولكن كان معناها كانت الكتابة أنيسته، وكان التفكير والتعمق في الحياة الوجودية زادة تأنس فيه، لكن معناها الأنس مع المرأة هذية وولد علاقة متكاملة. لهنا عنا حاجتين ليلى معناها عرفناهم في الرواية هذية. أولا المرأة هذه اللي هربت من هذه الحياة الزوجية المليئة بالمشاكل، والتي جعلتها ولا الأقدار جعلتها تذهب عن لهذا الرجل، فمن ساخرون الأقدار معناها تحطها في أماكن تزيدها اغترابا وتزيدها انبتاتا وتزيدها وحدة وتزيدها معناها تعبا وألما. لهنا نمشوا للتوازن الأسري، نمشوا للرجل الذي يجب أن يعرف قيمة المرأة، من هي المرأة، من هذه الشخصية التي تقاسمني المسكن وتقاسمني نبضات قلبي وتقاسمني الحياة وتقاسمني تربية أبنائي. نحن للأسف لا نعرف هذه المرأة، بل نتزوج ونختار الشريك لمظهره لأغراض أخرى، ولكننا لا نعرف الذات ولا نغوص بين سطور هذه الذات، لذلك تقع العديد من المشاكل ويقع الانفصال، والانفصال هذا يأثر بطبيعة على المرأة، يأثر على الرجل، يأثر خاصة على الأبناء. يجي شوفي تلقي أغلب مش منقولش الكل، أغلب الأبناء اللي ولجيهم منفصلين، تعبين في حياتهم، فاشلين في حياتهم، عندهم برشة مشاكل، يتعرضوا لبرشة أزمات، ونعرف منهم شخصية عائلات بالحق والأم تعرضت الانفصال ولا البول صغيرات ضاعوا. هذه الأولى معناها يلزم الراجل والمرأة الاثنين على حد سواء تحملوا مسؤولية تكوين أسرة. شو معناها أسرة؟ شو معناها راجل؟ شو معناها مرأة؟ شو معناها تربية صغار؟ شو معناها لهنا ساعات نسألوا في واقعنا توا، من يربي أجيالنا الآن؟ من يربيها؟ قبل كانت تربيها الأم والبو كان يخدم تربيها المدرسة.
1: وجرنا الحديث هذية لأنه الأمور مربوطة ببعضها ريم. أنا اليوم في بداية اللقاء وقت أعلنت على تم الإفراج اليوم مساء نصف النهار على التلامذة، وقلت لهم إن شاء الله هذي يكون درس، ولو إن شاء الله أنا ضد الزجر
2: مش حل، مش
1: حل أنك مش تحطهم في الحبس. صغار، خلينا ديما نقول ورم صغار وربما اغتر بهم، لكن هنا نرجع للوالدين، وينهم الوالدين؟ لأنه ساعات رأوا من السكة الأولى الوالدين.
2: ولا يلزم النواه الاولى كما حكى عليها تولستوي، العائله اما تصنع منك طبيبا ومهندسا واما تصنع
1: العائلة
2: منك مجرما.
1: اذا كان انت تخلي ولدك والا تعمل له الضغط النفسي، اسمع
2: احنا صغارنا ليلى سامحيني، نحن تولي شبابنا شو يحب؟ تو يحب ياكل بالقدا، يلبس بالقدا، يعيش بالقدا، يحوس بالقدا، يرقد بالقدا، يحب مرتاح يعيش، وبعد تهبط عليه معناها الشهائد وتهبط عليه الفلوس، يهبط عليه المنصب الاجتماعي، لا
1: يحب، ما عادش يحب يتعب.
2: ربي سبحانه يقول قل أعملوا فسيرى له عملكم. لنسعى، ربي سبحانه أعطانا السعي، أعطانا العقل باش نفكروا فيه، وإلا شنو واني فرق بيني وبين حاشاكم وسامحوني بين الحيوان. نحن أعطانا ربي عقل باش نكون معناها ساعي في الحياة هذه، يكون عندي هدف في الحياة هذه. إذا كان ما عنديش القليب وما عنديش طموح وما عنديش غاية باش نوصل لها، معناها شنو عايشتي؟ شنو الهدف نتاعي؟
1: وإذا كان ما نتعبش، وإذا كان
2: وقت تعب المزيان، نحن ما عادش يحبوا يتعبوا صغارنا، ما يحبوا كل شيء على خاطر. والله فما فيلسوف يقول لك إذا أردت أن تصنع معناها طفلا معاقا بال، مش معاقا معناها جسديا لا وإلا فكري، معناها معاقا يحير في كل شيء فمده بكل شيء. نحن عطيناهم كل شيء ولادنا، ونحن قبل كنا برشا حاجات محتاجين ليهم وسعينا باش نحقوا بذواتنا وما تعبناش والدينا. توا نحن ولينا نحن هم اللي نودوا في صغارنا بالله امان اقرر ولي كنت راه هكا، وبالسيف ما تقنعي اللي هو راك تقرا باش نهار اخر يكون عندك منصب اجتماعي باهي وباش تعيش انت انسان باهي. والكل اكل اتكال على الوالدين، تو بابا وما يعطوني، تو لقيت عندي كهرباء، لقيت عندي دار، لقيت عندي ماكله، كل شيء نحب
1: نعيش. اثرنا منذ لحظات في اثرنا موضوع انه زاد العائله اليوم ما عادش تعرف كيفاش تربي صغير.
2: من يربي اجيالنا
1: صغير اليوم تحسه هو اللي
2: مسيطر
1: مسيطر. الأم والبو ما عادوش يعرفوا ياخذوا بزمام الأمور. انفلتت منهم الأمور لدرجة وأنه أكصغار هذوك
2: تعرف عليها ليلى تولينا خايفين نحن خطر عينيهم تحلت برشا، ولا ولينا توا نتغش اتغش عليا ماما نمشي نبيت عند صاحبي بدو يلوجوا عليا وندرشنا. ولت لطف يا ربي حالات الانتحار ولا العنف، إذا كان تغشوا عليا في الدار نولي عنف، لينا برشا عنف، ولينا معناها حتى بالسلاح الأبيض والتفاهم، معناها لطف يا ربي تزهق الأرواح معناها من جراء العنف في سن المراهقة وبين معناها شباب في سن الظهور، معناها هذيك مات وهذيك مشى لطف يا ربي للسجن. الاثنين خاسرين وعائلات الاثنين خاسرين. مناش على خاطر التربية نتاعنا ماهيش كغيط، مانيش قاعدين معناها نربوا ولادنا للقادم، خاطر مش نربوا فيهم للحاضر، نحن نربوا فيهم للقادم. ولادنا ما عادوش متربين على المثل وعلى المبادئ وعلى الأخلاق، الأخلاق عفوا. كانت شنو يقول الأخلاق دائمة، الأخلاق دائما ما فماش أخلاق تتغير، فما الصدق، فما الأمانة، فما العطاء، فما المحبة، فما برشا حاجات يربوا عليهم ولادنا. توا ولادنا واللي يشوفوا في المظاهر فقط، نلبس بالقدي نكل بالقدي، عندي كره بنحوس يزيني عندي مصروف، ما يلقاش مصروف يعنف بوه يعنف أمه. ولت برشا حاجات علاش نجول لوجو على خاطر نويت الأولى الأسرة، فما تفكك كبير في الأسرة. ونرجع ليلى لكتابنا اللي الأب هذا ماهوش مسؤول، رزمو ما عندوش صغار، لكن مرته هي اللي مش الضحية في الحكاية ذي، ولكن القدر أنصفها وحطها قدام الرجل هذي اللي خليها معناها تغوص بين ثنايا ذاتها وتعود امرأة قوية وامرأة تفكر بعمق وامرأة تدرك نتائج اختياراتها مسبقا وامرأة تعلم جيدا من هي وتعلم جيدا كيف تعيش.
1: ليلى فقط حبيت انه باش نحوصل الكتاب نتاعنا اليوم، الكتاب مزين برشا،
2: نقدم القهوه لسبينوزا يسرح له.
1: هي روايه ايطاليه هادئه عميقه للكاتبه وعازفه تشيلو أليتشا كابالي. فما النسخه العربيه،
2: فما نسخه اماني
1: اماني فوزي الحبشي،
2: اي هي ترجمتها.
1: تقول انه تتقاطع فيها الفلسفه مع اليومي في رحلة اكتشاف
2: العمق والسطحية.
1: لهنا من يعني الملخص على ربما الكتاب نتاعنا باش نسيتي العباد والمسامين انهم ياخذوا الكتاب ويتصفوه
2: وليه باش يعرفوا. ليلى سامحيني، المرأة هذه ما وصلت لإعادة بناء الذات إلا عن طريق الكتاب، عندما غاصت في الكتب وقرت وتعمقت وولت عندها أسئلة وجودية، وولت عندها أسئلة بينها وبين ذاتها، وولت معناها لا تخافوا من تلك الأسئلة، تلك هي البداية. أن نغوص داخل الأماكن المظلمة تلك هي البداية، يجب أن أجرب كل ما أراه صالحا حتى أعيد بناء الذات، ولا نستسلم لماضينا، ولا نستسلم لفشلنا، ولا نستسلم لكل ما يجعلنا نتأخر خطوات إلى الوراء، بالعكس يجب أن نتقدم إلى الأمام حتى نحقق نيتنا.
1: يعني الكتاب هذا هو التبادل أو التعلم المتبادل اللي يفتح الأستاذ كما تقول هي عالم الفلسفة لماريا، تقرأ له أعمال سبينوزا، باسكال وغيره، وبينما يربط أفكار الفلاسفة الكبار بالأمور اليومية البسيطة والمهام المنزلية. رؤية الأعمال هنا أنه يساعد الأستاذ بحكمته ماريا على ترتيب أفكارها، حياتها المضطربة،
2: هو البصيرة اللي كانت ولا بصيرة ماريا في كانت هي عينيه ولا هو بصيرتها.
1: بعدش يكتشف أنه الفلسفة ليست مجرد نظريات معقدة بل أداة عملية للعيش.
2: نحن توا ليلى الإنسان البسيط لا يتساءل كثيرا، يعيش حياته اليومية عادي، مشيت نخدم روحت تفرجت على التلفزة شوية، مشيت افطرت رقدت، ليه فما حوايج أخرى، فما تفاصيل دقيقة يجب أن أغوص بينها، نجم نسأل علاش عملت هكيك، علاش غيري عملها هكيك. إذا كان نام عاش نخاف من الأسئلة، تلك بداية تجربتي مع الفلسفة وحياتي اليومية، كيفاش ندخل الفلسفة في حياتي اليومية. لهنا نرجع للجزء الثاني، ليلى لماذا اختار عنوان لن نقدم القهوة لسبينوزا؟ سبينوزا نعرفه اللي هو في القرن 17 كانت عنده أفكار جريئة جدا رفضها المجتمع، اللي هي عدم معناها من خد مش مخيخنا برشا، ما نحاولوش نتسائلوا برشا، نمشي أنقاد وراء القطيع، أنقاد وراء رجل الدين، أنقاد وراء كل من هو قائد دون تفكير. لكن سبينوزا معناها أرجح كفة العقل، يجب أن أفكر في كل ما يهم حياتي بالعقل، يجب أن أسأل في كل ما يهم ذاتي، ما يهم المجتمع، علاقة الجدلية بين الذات والآخر أو بين الذات والذات. لذا كانت أفكار سبينوزا معناها مرفوضة في ذلك الوقت، ولكنها بعد ذلك أصبحت منهجا تتبعه ولا يتبعه الكثير من الفلاسفة الروائيين، حتى الناس اللي يقروا، لأن بالعقل نجم ندرك، خط العاطفة وحدها تنجم تهزنا للهوية، والعقل وحده نجم يهزنا للقسوة، ولكن التوازن بين العاطفة والعقل أكيد بيجهزنا للتوازن. ولهنا العنوان هو رمزي، هو عنوان ساخر شوية، لأن من الكرم وجب الضيافة أن نقدم القهوة للضيوف، ولكن تلموا هم ما حبوش أفكار سبينوزا، لن نقدم القهوة لسبينوزا، لكن بعدها ولت أفكار سبينوزا هي الفكرة الواضحة التي جعلت الإنسان له دربا ومسلكا مزهرا، جعلت له دربا به حبات الضوء حتى يستطيع أن يواصل مسيرته الحياتية بين السؤال والجواب، بين الحكمة والعقل والعاطفة.
1: شكرا لي، يعطيك الصحة، نورتنا اليوم، وشكرا على اختيارك القيم كالعادة. لن نقدم القهوة لسبينوزا للكاتبة الإيطالية البيتشا كابالي. البيتشا كابالي، الكتاب موجود إذا كنت تحبوا تقروه بالعربية، ترجمته الأماني فوزي حبشي. توصلك تحية، تحية من عند زميلك سي العمري محمد، يقول تحية لزميلتي ضيفتك التي تثري المعرفة وتثير العقل، وتحية زادة توصلك من عند أم أسلم، تقول مساء الفكر النير والعقل الراقي، عايش بالكلمة والأسلوب الرائع، ترتقي النفس نحو سمو الذات مع الكتاب، وبالكتاب نملك العالم روحانيا، فتسمو ذواتنا تماما كالنجوم التي لا تقبل تأفل أبدا. شكرا أم أسلم، ميرسي بوكو ريم، نتقابلوا جمعة جاية في استوديو جديد إن شاء الله،
2: إن شاء الله.
1: مع كتاب آخر باش نغيروا في الكتب مع العطلة أكيد.
2: أي أكيد، أما ديما راهو يبقى الكتاب هو أكثر من حياة، الكتاب ديما الذي يؤنسنا، وتبقى العزلة التي نختارها ليست دائمة طبعا، تكون العزلة هي السفر مع الذات، لازمنا ديما نبقوا شوية مع رواحنا، نسألوا رواحنا، نعرف شو نحب وشو ما نحبوش، نعرف شو فيش أخطأنا نصلحوه، فيش نحن به محاسبة النفس نكملوا به. وديما نصيحة للأباء، تحية كبيرة لكل أباء والأمهات، العطلة على الأبواب، وليداتنا في عينينا، وليداتنا أمانة، وليداتنا اللي بيجهزوا مشعل تونس نهار آخر، تونسنا الخضرة الغالية، هذوكم الزهرة، هذوكم النورات اللي بشي تظهر معهم تونس ويكون ربيعها دائم بإذن الله.
1: شكرا لك كريم، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، نتقابلوا جمعة جاية كالعادة مع كتاب جديد في ركن كتاب الأسبوع. أنا ما بقى لي كان نقول لكم يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو، شكرا على حسن الإصغاء والانتباه بالنسبة لحلقتنا اليوم لنبذ المساء، نعطيكم موعد إن شاء الله يتجدد غزوة الصباح في الماتينال.

0: نبض المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
2: السابعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 2026 بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. تواصل مصالح بلدية سليانة مقاومتها للحشرات بكافة الأحياء، حيث انطلقت في المداوات الكيميائية لعدد من الأماكن التي من المتوقع أن تكون مخافر للحشرات، وفق كاتب عام بلدية سليانة المكجبالي الذي أكد أن الوضع تحت السيطرة. تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم بقصر باردو بأعضاء من المجلس المحلي بباجة الشمالية بحضور النائب بثينة الغانمية، تمحور حول جملة المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. تنتظم دورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 جويلية القادم بعد غياب دام 6 سنوات، هذا وقد أعلن المنظمون أن هذه الدورة تنتظم مبادرة من وزارة الشؤون الثقافية برؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة. استشهد أكثر من 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وفق مصادر محلية. من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة اليوم عن قلقه البالغ بشأن قرار الاحتلال الصهيوني إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول الإمدادات إلى قطاع غزة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تقترب بشكل كبير من تحقيق الهدف النهائي لجهود الوساطة الدبلوماسية التي تقودها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء التوتر المتصاعد في المنطقة. شكرا على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، نحيل المزدح لزميلة سندس مسعاوي. مساء الخير.
4: مساء النور فاتن، مساء النور لكل السادة المستمعين.
0: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة لكم جميعا، بداية أسبوع موفقة للجميع خاصة لوليداتنا، ربي نجحكم ربي وفقكم. إذن تنطلق بعد استراحة يومين المرحلة الثانية من امتحان البكالوريا، وليداتنا صغار زد عندهم بيتهم، الامتحان التجريبي حسرة كنا نسموه الامتحان التجريبي، كان تجريبي بالفم والملي. امتحان السيزيام إذن في تقريبا كل ولايات الجمهورية، كل ولاية وتحدد الأيامات متاع الامتحانات. اليوم امتحان تجريبي سيزيام بولاية جندوبة. ينطلق موسم الحصاد اليوم، القمح اللين وصل بوشعير بولاية الكيف، نبتة وثمرة حبة الملوك. إذن نتحدث على العمل البلدي، نحكو على اليوم رؤيتنا لظاهرة الغش في الامتحانات بالنسبة لخاصة الامتحانات الوطنية والمناظرات. جانب الصحة باش ناخذوه بعين الاعتبار، باش نتحدثوا على الصحة اليوم والصحة في علاقة بالذكاء الاصطناعي. إذن ندوة تحتضنها تونس، ونحكو على المصالحة اليوم بين الأطباء وليداتنا وبلادهم في قطاع الصحة. يمكن الاستثمارات هذه ترجع الأطباء تونس وترجع الإطار الطبي وشبه الطبي لبلاده، واللي بتبيع خسرت عليه اليوم، لكن زيدا احنا خسرنا عليهم. هي شنو مش نعطوهم في المقابل؟ هذه السؤال زيدا علاش يمشي، لأنه ما يلقاش طبعا انتظاراته. بالنسبة لمؤسساتنا العمومية، نحكو على جودة مؤسسات الطفولة المبكرة. رئيس الجمهورية والمنتخب الوطني، نحكو في العالم على الغارات اليوم المتبادلة بين إيران وإسرائيل، إسرائيل ولبنان، إسرائيل على الوجهة، الكل كل منشار من كل بلاصة. والحوثي، الحوثيون اليوم يمنعون الملاحة البحرية للكيان الصهيوني في البحر الأحمر. هذه عناويننا. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا في الاستماع لنا وتابعتنا جولتنا الإخبارية اليومية اليوم في ساعة من توا حتى الثمانية، معك فيصل في الإخراج الفني لجولتنا هذه. معكم سندس مسعود من أمام الميكروفون، تحية للجميع. بداية أكيد من عائلاتنا ومن اهتمامات عائلاتنا التونسية، نحكو على الامتحانات وموسم الحصاد أكيد في كل القطاعات. نتحدث إذن على بعد استراحة يومين نرجع وليداتنا في البكالوريا المرحلة الثانية من الامتحانات، وما فماش مرحلة أولى، لكن جات الويكاند في الوسط وبيه احنا ما كناش، ما كانتش عنا الاستراحة دي متاع نهارين، كنا نعدو من الاثنين للجمعة متواصلة. اليوم نحكو إذن على جولة ثانية من الامتحانات. خنشوفوا المرحلة هذه في الكيف مع مندوب التربية بالكيف سي لطفي الفرشاوي.
5: اليوم تلقى اليوم الرابع في ظروف صعيبة وعادية جدا، فما فريق مسؤول من المدرسة التربية زار تغطيت كل مراكز 20 مركز، ثم كذلك مسؤولين من الإدارة المركزية ومتفقدين إداريين وماليين. أمور هادئة ما سجلتش حتى ريكلاماسيون، حاليا هنا في مباشرة القلعة، الأمور عادية لحد الآن، الأمور عادية ما فماش قلق، قاعدين في مدير في جو معناها هادئ، ما فماش حتى توتر، وإن شاء الله تكمل الدورة على هذا النفق.
4: إن شاء الله على كل حال ربي يوفق وليداتنا وربي ينجحهم. أكيد مندوب الجهة والتربية بكيف تحدث على مراكز الإصلاح، بالطبيعة نعرفوا أنه اليوم معناها تقريبا منذ يومين انطلقت عملية الإصلاح بالنسبة للامتحانات اللي وقع، بالطبيعة إنجازها وربي يوفق وليداتنا. الغش، ونحكو على الغش اللي هو ظاهرة اليوم اجتماعية تربوية، هو اجتماعية بالأساس رغم ما هوش تربوية أساسا، لكن اليوم العدوى توصل لأبنائنا، وإذا العائلة معناها لم تحسن التربية والمؤسسة التربوية لم تحسن أيضا التوجيه، احنا ولادنا رم ضحايانا، ضحايا الأسرة وضحايا المجتمع والمؤسسة التربوية، ما نجموش يجيبوا الغش من صفر، من عدم، هذه مكتسبات سلوكية اليوم داخل المجتمع معنا، اللي من الغش في المدرسة إلى الغش في العمل إلى الغش في البيع إلى الغش في كل المجالات تقريبا. إذن الموضوع ذا خذيت زميلتي خيرة شيرني بعين الاعتبار، وكانوا ضيوفها حاضرين معها كل يدلي بدلوه، الدكتورة سندس العبيدية أستاذة جامعية تتحدث عن هذا الموضوع.
6: تعلم التكنولوجيا بالحق راهو دخل بسرعة ودخل بطريقة قوية برشا، وكما أي حاجة ما تفهلي بوزيتيف وفهلي نيجاتيف انت طريقة الاستعمال اللي باش تستعملها، وللأسف الشديد مولت شبكات والمؤسف جدا انها دخلت للتعليم. التعليم والصحه اللي هو من اهم القطاعات في كل الدول، معناتها هذيك تبنى عليها من الاساس، معناتها يكون التعليم نظيف ومنظم والصحه كيف ضمن، معناتها باكستان في اي دوله قائمه الذات. للاسف معناتها الشبكات هذه وصلت اخترقت ووصلوا لوليداتنا وزاد يشاركوا فيها للاسف الشديد رجال تعليم واولياء وتلامذة، معناتها ولت حاجه ولت مشرعه اصلا. معناتها اذا كان يدخل ولي في الشبكه هذية واذا كان يدخل تلميذ استاذ في الشبكه هذية، معناتها حاجه ولت استسهل، معناتها الغش ولت حاجه بنات، ودي حاجه مؤسفه برشا خاطر فما برشا ناس تقرص وبرشا ناس تتر، ما فماش عداله، ما فماش انصاف، ما فماش عداله، فما مستوى باش يتيح نتاع تعليم، مستوى ثم رغبه في التعليم باش تتيح، ثم رغبه في التحضير باش تنحى، تلميذ يبدا يحضر يسهر يجيب بال 13 بالسيف، معناتها ويتلف تلقى غيره يجيب في 20 عام كيت ولا نقل ولا ما نعرف شنو عمل، معناتها حاجه نقص خطر هذه.
4: كان حاضر أيضا في حدث ورأي اليوم مع زميلتي خيرة شيرني سيريدا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، واللي نذكره كانوا أصدروا بيان بعد اليوم الأول والحديث عن الغش في الامتحانات بالنسبة للبكالوريا. كان هذا رأيه.
7: وإن كان العدد متاع هالفئة هذه قليل فهو كثير، معناتها نقول أنا خاطر في السنوات اللي فاتت انطلقنا في 2023 من 800 حالة ومن بعد من 1000 حالة في 23 800 حالة في 24 و 600 حالة في 2025. حسب الإحصائيات التي تم التصريح بها من وزارة التربية فما تراجع، لكن هذا بالنسبة لي أنا مو صلب الموضوع. وكما نقول أنا 10 حالات ولا ربما 1000 حالة نعتبر اللي سرق عظمة سرق بقرة، فما فماش دونك من غير معناتها الساعة النقطة الأولانية راهو عدد الحالات حتى وكان ولا 3000 مش حالة برك، عندنا 162 ألف اللي عديوا 3000 منهم برك ربما ماشيين في الثنية هذية ما نبداوش نستعملوا في عبارات وأنه نستعملوا كلمة زعت سوق الشمال الكل، معناتها فما دير الناس الكل نحطوهم في الساك متاع هما المتحيلين، وفهمتوا معناتها كأن الفئة متاع المتحيلين هي التي ستطغى على فئة التلام اللي هما يخدموا مجهودات. دونك هذا ساعة معناتها ربما التوضيح في رأيي الشخصي. ثم نقدم وراه ثم جانبين من الموضوع. الجانب العلاجي اللي نتعاملوا به منذ كل سنوات، سفدير اليوم عندنا أجهزة أمنية، أجهزة نقول أنا آليات مراقبة إلكترونية، عندنا كما توا قصوا الانترنت، معناتها عندنا العديد، وفما زاد كيف المراقبة داخل القسم من طرف الأستاذ المراقب، خاطر السلوك هذه ما تنجمش تتعدى على أستاذ في وجهة نظري أنا، خاطر اللي نقل ولا يحاول باش يعمل أمواك هو متدرب ومستانس وبالحق دمه بارد برشا ما نصوروش أنه السلوك متاعه، ومن بعد ثم عنا المرحلة متاع الإصلاح، معناتها الأشياء هذه ما تخليناش احنا نشكوا في مصداقية امتحان البكالوريا متاعنا ونعم وكأنه البكالوريا ولات كل مضروبة وما عندها حتى قيمة. دونك المعاملة والتعامل اللي هو صاير أنا معناتها أشجع عليه وزاد نقول ربما نزيد ندعموه لضمان مصداقية امتحاناتنا الوطنية وعلى رأسها امتحان البكالوريا، معناتها هذا. لكن ريتو هذا الجانب العلاجي راهوش ماهوش هذا اللي يحمينا في المستقبل، خاطر مهما خذينا من إجراءات ومهما شدينا وربما مهما خرجنا من المدرسة معناتها تردا التلامذة اللي شدوهم ولا ربما منعناهم، الظاهرة هي تبقى ديما موجودة وهي ظاهرة عالمية، احنا برك رانا والله بينا وعلينا في المغرب موجودة، في الجزائر المغرب موجودة، في مصر موجودة، الكوت ديفوار موجودة، حتى في فرنسا موجودة، معناتها التطور نتاعها يتطور بالتكنولوجيات المتوفرة اللي هي قاعدة ربما تسمح بحاجات جديدة بإضافات جديدة. ثم المهم هو أنه هي تكبر وتستفحل، أين الفعل المدرسي يتراجع، أين يوجد الفشل المدرسي، خاطر في نهاية الأمر مهما كان ما نتصورش أنه إنسان وليد ولا بنية بدعم من أبوه ولا أمه إذا يعرف روحه هو ينجح بقدراته الشخصية فبدير هو تخلى الامتحان وعنده أمل في النجاح كبير ويستحق من وجهة نظر النجاح يلتجأ إلى الغش هذا. دونك بالتالي يلزمنا نرجع علاش الأسباب اللي تخلي هالولاد والبنات هذوما يلتجئون إلى طريق يعرفوه في نهاية الأمر مسدود.
4: الباحث في العلوم الاجتماعية والتربوية مصطفى شيخ الزوالي يتحدث ويقول أنه الغش في البكالوريا يعكس وجود غش في السنوات السابقة، وهذا ما يحتم ضرورة معالجة الظاهرة بعيدا عن الجدل العقيم والاصطفاف الثنائي المنقسم بين الموقف المتماهي مع التسامح والموقف الانفعالي المبني على التشفي. علاش يقول هذه؟ نرجع للمبادرة التشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية واللي تنص على تسليط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يخطط وينظم ويروج لارتكاب الغش، مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المورط في الغش. أما خلينا نرجع شوية نذكروا أنه بعض التلامذة اللي اليوم انخرطوا في السلوك السيء حتى ما نقولوش الجريمة الاجتماعية اللي هي الغش، وبعد سجنهم من أجل الغش في البكالوريا. نتحدث إذن على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة اللي قبلت مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت طبعا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أصدرت نهار 5 جوان بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. تلامذة عمرهم بين 18 و19 سنة تم ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحدى معاهد معتمدية بعراد. هل أن التلميذ اللي غش هذا هو يتحمل المسؤولية؟ هو في صحيح 18-19 سنة يعتبر في نظر القانون راشد ومواطن بطاقة تعريف متاعه كل مواطنين، لكن نعتبره أنه هو راشد 18 سنة، لكن هل هو يتحمل المسؤولية؟ هل أنه السجن اليوم لأولادنا هو الحل لمقاومة ظاهرة الغش؟ يظهر لي نراجعوا ونمشوا للمبادرة اللي اقترحوها عدد من النواب ونشوفوا شنو الأقصى بالنسبة ليهم من غير ما يكون فما سجن ومن غير ما يكون فما إضرار بوليداتنا، ومنعالجوش الخطأ بالخطأ. صحيح هذه الناس قانونيين خدموه، لكن في اعتقادي الشخصي أنه سجن التلامذة من أجل الغش راهو ماهوش التلامذة، نقول الولي والمربي المدرسة من اللول هما اللي تحملوا المسؤولية الأولى في أنه التلميذ يغش. إذن باش نواصلوا أكيد ونتحدثوا على الامتحانات. امتحانات وليداتنا صغار حتى هما عندهم عرسهم راهو. الامتحان التجريبي قبل المناظرة للارتقاء للإعداديات النموذجية. الامتحان التجريبي محلاها ذكريات نحن معاه تجريبية للسيزيام، وكان السيزيام نقوله بالفم والملاي السيزيام. اليوم يليت نرجعوا وننجحوا بالمناظرة. وليداتنا يعدوا المناظرة وينجحوا ويتعدوا للإعدادي انطلاقا من المناظرة. هكيكا نرجعوا ونصفوا بالحق اللي قادر باش يكمل في الإعدادي وفي الطويل كما كانت قبل، واللي ما هوش قادر وما عندوش المهارات والكفايات اللازمة أنه يكمل في المسار هذية يبدأ مسار من اللي هو صغير جديد في حياته، اللي هو المسار القصير اللي هو التكوين المهني والاشتغال اليوم على المهارات بالنسبة لوليداتنا، ويختاروا هما حسب قدرتهم وكفاءتهم في مجالات مختلفة. خلينا نسمع إذن الامتحان التجريبي السيزيام بولاية جندوبة مع المندوب الجهوي للتربية جندوبة سي فوزي الرحالي.
8: الامتحان التجريبي اللي السنة السادسة أساسي، وهو محاكاة لمناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية. هذا الامتحان التجريبي شمل 1547 تلميذ من إجمالي 1723 بنسبة 89.80%، حوالي 90% من التلاميذ المترشحين لمناظرة السيزيام. توزعوا في أثناء هذه المناظرة على 11 مركزا، 4 منهم بمدينة جندوبة و2 بمعتمدية بوسيرة السالم والبقية في كل معتمدي هناك مركز اختبار بمشاركة 152 مدرسة ابتدائية من إجمالي 232 مدرسة، أي بنسبة ثلثين من المدارس مشاركة. اليوم اللي هو اليوم الأول هناك اختبارين، اختبار مادة العربية واختبار مادة الإنجليزية، وغدا 9 جوان سيكون اختبار مادة الفرنسية والإيقاظ العلمي، واليوم الثالث أفرد لمادة الرياضيات تنظيميا ولوجستيا وحتى بيداغوجيا شبيه بالمناظرة. أوراق التحرير تقريبا شبيهة جدا بما سيلاقيها التلميذ الامتحانات. إن شاء الله في السنة القادمة سيتم إدراج كذلك التعليم الخاص ضمن هذه التجربة الرائدة.
4: ربي نجح مولداتنا إن شاء الله. إذا نمشوا للفلاحة، واليوم ينطلق موسم حصاد القمح اللين والصلب والشعير بولاية الكيف. باش نسمعوا أكثر تفاصيل مع رئيس اتحاد الفلاحين بالكيف منير العبيتي.
9: مراكز التجميع إن شاء الله باش ما تكونش هكا الضغط على الفلاح، وماذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح ما يبقاش يشد صف وما يبيتش كما صار عملوا. ناقلين كيف يكونوا على ذمتنا، وماذا بينا الأثناء أكل مظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف اللي هو احنا أكدنا عليه باش الصابة نتاعنا تبقى في ولاية الكيف، مثلا ماشي فلاح يتنقل مثلا من معتمدية باش يمشي لولاية مجاورة. كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصة ومندوبية الفلاحة اللي قاعدين توا حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواش، لاحظنا اللي قاعدة العملية تمشي لكن ببطء. احنا اليوم عندنا في برشا معتمديات مازالت ما دخلش على غرام القصور كيما جديد، ان شاء الله تتوفر هالآلات الماسحة ويتم مسح الحواش باش المتنقل يكون سهل وللتوقي بالحرايق.
4: نحكو على الفلاحة مازلنا، والثمرة ثمرة حبة الملوك تقريبا عنا زوز أسابيع نحكو على حب الملوك ونحكو على الثمار هذه والغلة اللي غالية برشا. حقها هي سماها سلطان الغلة مش الهندي، مسكين الهندي زوالي هانو على قارعة الطريق جيب كماشة ونحي وكول امسح في التراب وكول. حبة الملوك عبارة تشري في كعبة عقيق، معناها ماهوش ثمرة الحقيقة مشهورة بها ولاية سليانة، وتحديدا نحكو مكثر ونحكو بارجو زادة اللي مشهورة بالثمرة هذه. تقريبا قرابة 90% من الانتاج الوطني لحبل الملوك تستأثر به ولاية سليانة، ورغم هذا وغرم من وفرة الانتاج للسنة هذه وصابة تقدر تقريبا ب 8000 طن تبقى الأسعار مرتفعة، وطبعا يطالبوا أو يطالب المستهلك بعدة إجراءات أو أيضا المنجين فلاحة لتثمينها. أكثر تفاصيل مع زميلنا ماهر لهمسي.
10: تثمين حبل الملوك من خلال دعم الفلاحين وإحداث وحدات صناعية والقيام بتظاهرات وأنشطة ثقافية للترويج لهذا المنتوج يتحدث عدد من المواطنين.
11: أكثر منتجين في حبل الملوك في تونس، لكن سوق غالي من كونسوماتور كيشوف السوق غالي مش في بيلو فلاح ربح برشا، لكن هو في الواقع يتكلف عليه برشا، فمش دعم للفلاحين اللي حب يستثمر في القطاع الفلاحي. وعلاش نحن ما توليش دورة اقتصادية ذي نعملوا مهرجان حبل الملوك نجيب مستثمرين تونسي في الوقت ذاك نعمل صناعة تحويلية، ولا نعمل معمل مثلا بتاع معجون بتاع عصير، ولا نصدر فيها البرة من برقو ومحرو نجيب عصير نشوف حبت ملوك ما ناكلهاش ينتجها ما نبيها ما ياكلهاش تتعدى سنة وسبعينك تموت بقلبي. هيا ننشي وياك تويك شوف حبت ملوك مكدسة تكديس خسرها بعينيك وموت بقلبي تاكلهاش.
12: احنا الحبل الملوك احنا في سليانة يسوى تقريبا 20 دينار الكيلو الواحد، واللي حتى واحد ما قادر عليه بالرغم اللي سليانة بدل الخير، وتقريبا سليانة هي الوحيدة اللي تنتج في حبل ملوك ومش قادرين انه نشروه، يمشي لسوق الجملة ولا يمشي الوتلة. في الوقت اللي نحن مش قادرين ندعمه فيه ومش قادرين نعمله في مهرجانات ولا أسواق تخلينا نعرفه بيه أكثر ورخصه في سومه.
13: نحب الملوك سمينها نعرفين معنا افهم روحك شنو بعشرين ألف وبخمسة وعشرين ألف موجود في السليان، وخاصة في مكثر بني حازم وشوي في الربع وفي كسر. هم أخوي هاي مقتصر كان لفئات معينة من الشعب يأخذ منها بعشرين ألف مش يمشي يأخذ كيلو حب ملوك.
10: على الرغم من وفرة الإنتاج ما يزال القطاع يواجه عدة صعوبات، أبرزها محدودية الموارد المائية ونقص اليد العاملة المختصة في التقليم والجنيب.
4: مدامنا في سليانة نتحدث على كسرة وجلسة انعقدت وخاصة بمعتمدية كسرة، عديدة هي المواضيع اللي وقع طرحها: الماء الصالح للشرب، التصدي لآفة الحشرة القرموزية، موسم الحصاد وغيرها. أكثر تفاصيل يحكيها عضو المجلس المحلي بكسرة محمد علي بالقاسم.
14: بين النقاط اللي طرحناهم اعاده استغلال الابار للماء الساحل الشرب فيما تنظيف كسره. النقطه الثانيه هو تصدي لاف حشرات الشرات موجوده تو في عماد الغزول ما تنظيف كسره بالتنسيق مصالح الاداره المحليه للفلاح وما دبيش جهويه الفلاح باش ندخلوا فيها مداوات الحشره القرمزيه وازاله السين الشوكي المصاب بهذه الافه اخذ الاجراءات والحيطه في نطاق الاستعداد لموسم الحصاد بالتدخل السريع. وعندنا مشروع نتاع السويق اللي عندنا هنا في

0: إدارة النظافة والمحيط، شاحنة كبيرة 20 طن، عدد سنين شاحنة ضغطها 8 متر كوب، شاحنة تهريج تصليح الحمد لله يكون في الوقت. بالنسبة للمداوات هي بدأت عندها مدة، خاطر قعدنا نحسي في المقاوي، قمنا بعدة نقاط، أنا عملنا الجهر شغطو مجال المياه، كأحنا توفيق أنترة الخمسة في الشراكة مع الديوان الوطني للتطهير، قاعدين نجهروا في المجرى متاع الماء اللي تحت الغنترة، هذا إلى جانب المقاومة الكيميائية. دخلنا زادة في مناطق التوسع، خاصة البلايس اللي فيها كانت على الحشرات وكل، مثلا كيما عندك مناطق التوسع جرامر، عين بلوين، جنين الزيتون.
1: نمشوا مازلنا في بيجة الحقيقة ونتحدثوا على التلوث البلاستيكي اليوم، اللي هو أحد أبرز التحديات البيئية اللي تواجه مختلف بلدان العالم، وتونس بالطبيعة ما يشفي منأى من هذا. إذن تتفاقم أثارها على المحيط الطبيعي والموارد البحرية وصحة الإنسان، وبين تزايد استهلاك المواد البلاستيكية وضعف منظومات الفرز والتثمين وإعادة التدوير. إذن تتعالى الدعوات إلى ترسيخ ثقافة بيئية جديدة تقوم على الحد من النفايات وتشجيع إعادة الاستعمال والرسك. لا أكثر تفاصيل مع فاتن التجاني.
2: مع كثرة استعمال البلاستيك ومخاطره على البيئة، تحرص جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة على تعزيز الوعي بخطورة هذه المادة. رئيس الجمعية رضا الطبوبي:
3: دورنا تحسيسي نخف على المحيط ب 10%، وهذا هدفنا بالنسبة لنا نحن كجمعية حماية الطبيعة والبيئة المستدامة بنفزة، واعين بالقضية هذه اللي هي قضية كبيرة ياسر في تونس، خاطر نحن ما عندناش منظومة لمعالجة البلاستيك، منها فيها كإعادة تدوير وفيها الفرز الانتقائي. دونك ثم معناها جهد نبذلو فيها احنا، حملات اللي نعملوها احنا معناها في حملات تحسيسية في إعادة تدوير البلاستيك، جملة من الأشرطة الوثائقية لإعادة استعمال البلاستيك، خاصة معناها قوارير البلاستيك اللي هي انتشرت في كل مكان.
2: وللحد من مخاطره تتعالى الدعوات إلى إعادة تدوير هذه المادة ورسكلتها.
3: في المنزل نجموا فنتي قوارير البلاستيك ذات 5 لترات مثلا، نقصوها وتولي ما تنتج معدنوس، وهذه قرار تنتج الكرافس، الحاجيات المنزلية نتاع السيدة في الدار، تعملوا القوارير في الري قطرة قطرة، إذا تعاودي ترسكل راهو القرار البلاستيك، ثم فنتي ثم آلة ترد أوراق وترد مناخيط، والخيط يعملوا به مصالحة، يعملوا به شابو، يعملوا به قفة. الهدف هو أنه التونسي يولي تدخل في تقاليد وإعادة الاستعمال. نحن الهدف هذا من الحلول اللي نخدموا عليها، واللي إن شاء الله معناها يخدم على المجتمع المدني واللي الدولة زادة تخدم عليها.
2: بطرق بسيطة تجمع بين إعادة التدوير والفرز الانتقائي مع تكثيف الوعي ضرورة التقليص في استخدام هذه المادة، يمكن الحد من مخاطر البلاستيك البيئية.
1: نرجع للكيف، ورسالة من أهالي منطقة قرن الحلفية من معتمدية تجروين، عدد من المواطنين اللي يبعثوا رسالة خاصة ويتوجهوا بها عن طريق إذاعة الكيف إلى رئيس الجمهورية، يتحدثوا على معاناة كبيرة لقرن الحلفية ومتساكنيها. أول حاجة الماء الصالح للشراب، نقص كبير وحاد وتعطش كبير للماء اليوم بالنسبة للحقوق الأساسية، كما يقول طبعا تقول الرسالة ليكفلها الدستور لكل مواطن تونسي، المطلب هو الماء. اليوم يحكوا على مستوصف ما يخدمش نهار كامل، وقت اللي هما في منطقة بعيدة وما عندهمش نقل، والطريق ما يوصلش للتجروين المعتمدية، وقت اللي تصير حالة استعجالية بطبيعة لدغة أفعى كما حطوا في الرسالة أو غيرها في فصل الصيف من الحشرات السامة وغيرها. اليوم حتى أكسيدان صغير لصغير وإلا لأي فرد مواطن في المنطقة هذه، تبقى مسألة معناها إسعافه صعبة جدا. يتحدثوا على الطريق اللي وضعيته رديئة اليوم، إذا قرن الحلفية المطلوب أنه أصحاب القرار من السيد المعتمد والوالي وأيضا المندوب الجهوي للصحة أنهم ينظروا في مطالب أهالي قرن الحلفية، ولكم حق الرد، الرسالة موجودة باسم صاحبها. احنا معلينا كان الأمانة أنه نوصلوا أصوات متساكني هذه المنطقة، علما وأني اشتغلت عليها قرن الحلفية في برنامج الصورة كما هي، وهذه الواقع، الرسالة هي تحكي الواقع بالنسبة للمنطقة هذه. نحكو إذن باش نمشوا للجندوبة ونحكو على إعادة الاعتبار للمهرجانات الثقافية لتنشيط السياحة. اليوم نعرف أنه برشا مهرجانات كانت نجوم بالحق تتلألأ في سماء منطقة معتمدية التبرقة، 5 نجوم 5 مهرجانات للي واكب بطبيعة ويعرف التظاهرات الثقافية في سنوات 2000. نتحدث

0: الذن على مهرجان الجاز والراي وغيرها من المهرجانات الأخرى. إذن خلينا ناخذ أكثر تفاصيل في هذا الروبورتاج لزميلي هشام الصغيري.
1: يرى بعض المواطنين بمعتمدية تبرقة أنه لا بد من إعادة الاعتبار للمهرجانات الصيفية بالجهة والتي كانت تطلع بدور هام في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية خلال العقود الماضية.
2: تبرقة نحب نترع المهرجانات تاع ليبوك تاع ديميلكات جاز موسيقى اللاتينية العالمية يحركوا في البلاد تجارية حركية كبيرة الناس كلها تخدم لهنا.
3: أول مهرجان في الجمهورية التونسية هو مهرجان تبرق. هذا جاء فيه الكل أجانب. الأجانب هذوما حلوة البازيليك وكانت سينيماتيك دوليتي. كانت تبرق على عدد متاع السواح من السهريات فما نادي الرقص فما نادي العربية وفي النهار فما نشاط يوميا.
1: من جهتي أكد الناشط المدني في القطاع السياحي بمدينة تبرق سليم البريرمي أن عودة المهرجانات الدولية إلى الجهة سيساهم في تنشيط الحركة على مختلف المستويات.
4: فيما يخص المهرجانات الصيفية في السنوات الأخيرة ولا هوش بالكثافة المطلوبة اللي كانت عليه تبرقة في السنوات الذهبية نجم نتحدث على 2003-2004 مهرجان الجاز مهرجان الورد ميوزك ومهرجان التصوير الفوتوغرافي ومهرجان اللاتينوس مهرجان الراي 5 مهرجانات قارين. كان ثم حركة ثقافية كبيرة برشا كان ثم حركة اقتصادية الحركة الاقتصادية مربوطة بالحركة الثقافية مربوطة بالترويج السياحي للمهرجانات هي قاطرة تونس جينا من الجمهورية ومن خارج الجمهورية ومن الجزائر ودول الشقيقة حتى الدول الأجنبية. الآن مع عودة السياحة مع عودة مطار تبرقة مع عودة البولونيين الأجانب يسألوا ثم الجاز ثم الورد ميوزك نعاودوا الرؤية للمهرجانات نعاودوا البرمجة قبل الجبن أسماء كبيرة برشا.
1: هذا ومن المنتظر أن يتم تنظيم المهرجان الدولي للجاز بمدينة تبرقة خلال هذه الصائفة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بعد توقفه لسنوات لأسباب مادية.
0: المال قوام الأعمال بالحق. معناه اليوم مهرجانات بالشكل ذي راهو تطلب دعم مادي كبير باش توقف على سجاه وباش تنافس زادة لأنه كان وحده مهرجان الجاز في تبرقة اليوم فما مهرجان الجاز في تونس فما مهرجان الجاز في الكيف ولو مش بنفس القيمة وبنفس المستوى اللي كان عليه مهرجان الجاز في تبرقة نعرف وكبته بالكدي مهرجان اللاتينوس مهرجان الراي بالحق مهرجانات كانت عندها قيمة كبيرة وكانوا سياح من نوع خاص يجوا ويحضروا للمهرجان وكان التنشيط كبير للسياحة في المدينة. باش نمشوا الموضوع آخر على المستوى الوطني ونحكوا على الجيش الوطني ومهمات حفظ السلام في العالم. إذن العقيد بالجيش الوطني أسامة حجاج يتحدث أن القوات المسلحة التونسية قامت منذ سنة 1960 ب 26 مهمة لحفظ السلام في العالم بمشاركة حوالي 15,000 عسكري. يقول أن تونس تحتل المرتبة 18 من مجموعة 118 دولة من حيث المساهمة بالقوات العسكرية.
5: 26 مهمة لحفظ السلام في العالم منذ 1960 حوالي 15,000 عسكري شاركوا في هالمهام هذه. اليوم كذلك تواصل المؤسسة العسكرية مشاركاتها ضمن البعثات الأممية وهنا نعطي رقم معناها يدعو إلى الفخر أنه تونس تحتل اليوم المرتبة 18 من أصل 118 دولة من حيث المساهمة بالقوات. هذه أرقام المنظمة الأممية 2026 وحاليا معناها نشاركوا بأكثر من 600 عسكري فما نوعين متاع مشاركة نشاركوا بضباط ملاحظين نشاركوا بضباط أركان مستشارين عسكريين هذوما منتشرين تقريبا في مختلف البعثات الأممية. كذلك نشاركوا بنشر وحدات عسكرية متكاملة حاليا نشاركوا في جمهورية أفريقيا الوسطى بفيلق مشاة خفيف هذا منذ سنة 2022 وحدة مروحيات منذ سنة 2021 وحدة عسكرية للنقل الجوي منذ سنة 2024 واللي تم تمديد في نشرها تحت راية الأمم المتحدة لمدة سنة إضافية تقريبا منذ أيام يوم 4 جمعة 2026 ووحدة نقل جوي استراتيجي موجودة في تونس لكنها موضوعة على ذمة الأمم المتحدة وفي الحقيقة هذا يعكس متانة الشراكة القائمة بين الجانب التونسي والجانب الأممي ويجسد الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير هذا التعاون وتعزيزه. كذلك مش نختم فيها المشاركات أيضا تونس معناها ممثلة في وزارة الدفاع تلتزم بتعزيز حضورها ضمن المختلف المهام الأممية وهذا من خلال التوجه إلى إن شاء الله نشر وحدات وقوات إضافية وهذا حاليا بالتنسيق مع الجانب الأممي. مدة تتراوح معناها تقريبا دو موندا معناها ستة أشهر للموندا دونك سنة كاملة ويتم التغيير معناها تعويض الأفراد المشاركين. الأهم ما يلزمش ننساو أنه المشاركات هذه راهو ما هيش معناها معتمدة فقط على التدريب اللي موجه للمهام الأممية أنه راهو العسكري التونسي راهو متشبع بحكم تكوينه وبحكم تدريبه بمفاهيم القانون الدولي الإنساني والتزامه الثابت بقيم ومبادئ الأمم المتحدة بطبيعته يعني حتى في تكويننا العادي. ولعل المقاومات هذه مجتمعة هي اللي ساهمت وخلتنا حقيقة نحقق نتائج إيجابية. والنتائج هذه راهو ما هوش احنا اللي حكينا عليها, راهو معناها شهادة من المنظمة الأممية في حد ذاتها ووفق تقارير رسمية معناها تأكد انه العسكري التونسي يتميز بأداء مهني رفيع واحترافية عالية. وكان تسمح لي هنا باش نختم انه لعل اخرها تكريم أحد أبطال تونس شهيد حفظ السلام الرقيب أول سيف الدين حمريتا اللي استشهد أثناء تأدية واجبه في 2025 في جمهورية أفريقيا الوسطى والذي منح ميدالية داغ هامرشولد لشهداء حفظ السلام واللي تسلمها يوم 5 جوان السيد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة وتم تقديمها من طرف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
0: في السياق هذه حنين جراد مديرة الأمن والسلم الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تقول أن تونس حريصة على أنها تكون مشاركتها في عمليات حفظ السلام متماشية مع سياستها الخارجية.
6: عمليات حفظ السلام يأذن بها أو يقرها مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن الدولي هو هيئة سياسية بامتياز, هي هو الهيكل معناها السياسي الرئيسي للأمم المتحدة يتكون من الدول الأعضاء دونك تناقش القرارات الدول في إطار سياستها الخارجية, كذلك تنفيذه مربوط بالدول الممولة وكذلك بالدول المساهمة بقوات, يعني هي جزء من التزامها والتزام سياستها الخارجية في تحقيق السلم والأمن الدوليين. وباعتبارها مسألة سياسية تحرص بلادنا على أن تكون مشاركتها في عمليات حفظ السلام مدروسة وفي اتساق مع مبادئ سياستها الخارجية على غرار الحفاظ على الحياد الإيجابي, احترام سياسة الدولة المضيفة وإرادة الشعوب المحلية, إعطاء البعثات الأولوية لعمليات دعم الاستقرار في القارة الأفريقية والفضاء الأفريقي بالطبيعة, والعمل حصرا تحت راية الأمم المتحدة. وهنا في إشارة إلى بعض العمليات التي تعمل بإذن من مجلس الأمن ولكن ليست بقيادة من مجلس الأمن, تونس لا تشارك في هذه البعثات.
0: تونس تفقد حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق تقريبا منذ الثورة دون اعتبار الآفات الحشرية المنتشرة اللي تهدد أشجار الغابات المتوسطية. هذا ما جاء في تصريح مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة.
7: النقاط السوداء هي المناطق الغابات الكثيفة, معناها نعرفوا في جهة سجنان, جهة نفزة, جهة عين جمالة, جهة تبرقة, معناها عين دراهم, كل ما ذو مناطق هي مناطق فيها العديد من المناطق السوداء. لكن ما ننساوش اللي يزيدها سواد أكثر للأسف وجود بعض المصبات العشوائية في وسط الغابة, واللي للأسف هي زادة وقت ما نحكو على مصبات كي تجي منطقة غابية كما تبرقة كما عين درام اللي بالأساس هي مناطق غابية, حتى البلديات عندها مش مشكل كبير في التصرف في النفايات متاعها, يعني هذا يتطلب تدخل ويقظة تامة في حماية المصبات هذه من انتشار الحرائق.
0: باش نحكوا على الصحة والذكاء الاصطناعي, اليوم تونس تحتضن النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة اللي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التوانسة حول العالم. تظاهر هذه الهدف متاحة بناء جسر الابتكار وربط التكنولوجيا بالاستثمار في قطاع الصحة. هذا ما جاء على لسان رئيس المنظمة ياسين قويعة واللي تحدث على أنه العمل على تذليل الصعوبات لتشجيع الأطباء التوانسة بالخارج على الاستثمار الأحمر في تونس، خاصة وأن القطاع الصحي يوفر حوالي 150 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
8: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دونك قطاع فوت دوره الاجتماعي رافع حقيقيه الاقتصاد. ركزنا في المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال على القطاع هذا في تشجيع جاليتنا المختصه والاطباء خاصه للاستثمار في تونس.
0: رئيس جمعية الأطباء التونسيين حول العالم مروان قرب تحدث على إمضاء 3 اتفاقيات من أجل خلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي. يقول أن الاتفاقيات هذه هي من أجل خلق ثقافة جديدة لدى الأطباء، وهي ثقافة ريادة الأعمال وثقافة الذكاء الاصطناعي.
9: خطوة كبيرة لقدام، عملنا بارتناريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، وعملنا معهم شراكة باش نصنعوا مع تحارنا شركات الناشئة في السنتي باش نجموا ليزاكومباني ونقويوهم باش يجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنا معناتها منصة معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، سيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوه بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض باش نجموا يبيعوا له البرودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي، عملنا اليوم 3 اتفاقيات، هدف هي نخلق طبيب رائد اعمال عنده ثقافه الذكاء الاصطناعي. اي كليه في الدومين بيبليك ولا بريفي ما تدخل معنا في شراكه معنا حتى مش هدف نتاعنا نخلق ثقافه جديده للطبيب، ثقافه موازيه للطب نتاعو لقراه، ثقافه رياده الاعمال وثقافه الذكاء الاصطناعي. كيفاش يكون الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئه ويكونها ويحسنها باش تباع في الاسواق الخارجيه.
0: القمة هذه اللي نحكوا عليها هي بين الصحة والذكاء الاصطناعي، قمة الذكاء الاصطناعي والصحة، تقريبا حضروها 350 فاعل من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج، وبمشاركة 50 طبيب تونسي مقيم في الخارج. بشيقة على الإعلان خلال الحدث هذا عن إطلاق مشروع The Bridge، وأول حاضنة تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. أكيد وزارة الصحة كانت حاضرة، ممثلة في مديرها العام مدير عام الصحة وليد دنعيجة، واللي حكى على رقمنة الخدمات الطبية في تونس.
10: في الرقم من الخدمات الطبية قدمنا بارشة باش الملف الطبي تيلي راديولوجي، عنا في تبرقة، عنا في قصرين، عنا في جندوبة، عنا في بنقردين، إلا المريض يمشي في السبيطار قريب ليه بحذاه والطبيب المباشر متاعه يكون بعيد في تونس، يبدأ في وزارة الصحة ويعمل كونسلتاسيون متاعه، نعمل بيلان ونعمل سكانير ونعمل كونسلتاسيون وبعد نمشي في سبيطار إيغريك. الدوسي متاعي ميتبعش توب بالمعرف الوحيد، كل شيء باش يطبق الملف متاعه موجود. فما مشاريع أخرى كما صحتنا قاعدين نخدم عليه.
0: وإحنا نحكو على الصحة نكملوا بالخبر هذي. اليوم باش ينطلق العمل خلال الأيام الجاية بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، عفى الله الجميع، هذا في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية. هذا ما جاء على لسان طبعا ضيفنا اللي كنا نسمع فيه منذ قليل مدير عام الصحة وليد نعيجة، واللي يتحدث على طبعا على هامش هذا المؤتمر اللي كان حاضر فيه، يتحدث على أنه منصة نجدة للجلطة الدماغية في لمساتها الأخيرة، وتجي بعد نجاح منصة نجدة تي إن للجلطة القلبية، ويقول أنه وزارة الصحة تواصل العمل على رقمنة الخدمات الطبية. بشمشوا الموضوع آخر الحقيقة زيادة على غاية من الأهمية، وكما عودناكم ديما أنه وين ما فما نتحدث على أخبار المجلس ونحكو على اليوم مشروع القانون اللي يواصلوا طبعا الحديث فيه لجنة تنظيم الإدارة النظر في مقترح القانون الأساسي للإطارات المسجدية في تونس. نسمع النائب يوسف ترشون.
11: هذا المقترح الذي نعتبره كجهة مبادرة معناها مسألة حيوية. لماذا هي مسألة حيوية؟ لأنها تندرج في إطار الشعار اللي رفعناه منذ معناها 25 جويلية، وهو العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تترجم فيش في استرداد حقوق الفئات المضطهدة والفئات اللي ماهيش ماخذة حقوقها والمهمشة، خاصة في علاقة بالتشغيل الهش. ونحن نعتبر أن العمل اللي او الاطار اللي يخدموا فيه الاطارات المسجديه، رغم اللي ثم امر بيان سور هو ينظم هذه العمل نتاعهم، ولكن هم مهمشون ونعرفوا كلنا هم انفسهم احتجاجاتهم ومطالبتهم لمده سنوات بحقوقهم اللي في الواقع احنا نراو اللي لا يمكن ان تضمن الا ب معناها هذا القانون أو هذا النظام الأساسي اللي بدرنا به. تو في علاقة بالجدل الذي حصل في جلسات السماع الفارطة مع وزارة مع رئاسة الحكومة وزارة الشؤون الدينية، أنا أريد أن أكون صادقا وواضحا جدا. ما الذي حدث؟ ما لاحظناه وهذا موجود بالنص في الرد اللي قدمته رئاسة الحكومة خاصة، هو معناها دعوتها إلى الاكتفاء بالأمر لنظم معناها هذا القطاع وربما تعديل في اتجاه معناها تحسين. نحن نعتبر أن هذا الرد هو بمثابة معناها لكأننا نطالب بسحب المقترح متاعنا للقانون الأساسي، لأنه احنا بالنسبة لنا لو تعلق الأمر بأوامر فهذه الأوامر هي من شأن الوزارة، نجم تبدلها متى تشاء وللوزير أن يقرر ما يشاء في علاقة بالأوامر، واحنا معناش يولي معاش عنا وظيفة داخل هذه المسؤولية. لكن نحن نريد أن نرتقي بالإطار القانوني لهذه الفئة من المعنى اللي نعتبرها الوظيفة العمومية، لأننا نريد أن يتحول كل إنسان يعمل لدى الدولة إلى موظف عمومي، وبالتالي الأنظمة الأساسية التعلم مثلا تعلم رئيس الحكومة بأنه عندنا 8 أنظمة معناها أساسية وما تستوعبش هذا خصوصية هذا القطاع، التعلم بأن لهذا القطاع خصوصية ومرونة وفي الخطط الآخره، وهذا ربما ما يخلينا فما إشكال في إدماجها في الأنظمة الأساسية. سابقا نقول لهم بالنسبة لنا احنا ما فماش موديل ستاندار لأنظمة أساسية ويلزم يكونوا 8، وأنا قلتها في أكثر مداخلة وفي المداخلة نتاع اليوم أمام في اللجنة أنه معناها علاش 8 أنظمة أساسية؟ شبيه موش 9 وعلاش ما يكونوا 12 أو 20 إذا كان الأمر يتعلق بسرداد حقوق الناس؟
0: منظمات الحقيقة اليوم الأليكسو واليونسكو خاصة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم نظموا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية، شعار كان جودة الطفولة استدامة للمستقبل. أكثر تفاصيل نسمعها مع الخبير الدولي في المجال التربوي لدى اليونسكو كمال الحجام.
12: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة. عنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية، ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم كسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من معايير الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم العناية اللازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية في التجهيزات ومن يعني إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21.
0: المنتخب التونسي بتبيع أخبار المونديال، لكن قبل ما نتحدث عن المونديال أكيد اللي عنده فقرته نحكو على لقائه برئيس الجمهورية.
13: أهم تدريب هو الفكر، وقت اللي تدخل ثقافة المنتصر ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسبه ربحنا ونستناه في الآخر باش يعمل ولا كان يعمل تعادل نترشحه نلعب الكرة باش نربح. كما كنت تتحدث قبيلة على تونس في العام 77 وعام 78 كانت فرحة شعب كامل في شارع بورقيبة، معناها الناس تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة أهم شيء هو واني ماشي باش ننتصر، وما عادش نقولوا انا ترشحنا للدور الاول كانوا هدف لا يكفي وفاء للعاد نتاع ان شاء الله ربي يوفقكم وان شاء الله ديما تونس منتصر في كل المجالات ان شاء الله.
14: اذاعه الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الاقرب لك.
15: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
16: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم جولتنا الإخبارية اليومية. نسمو إذن باش نمشوا لأخبارنا العالمية، وأكيد العناوين الرئيسية هو ما يحدث اليوم. الفيروس الكائن الذي انغرس في قلب الخارطة العربية اللي هو الكيان الصهيوني، اللي اليوم ضرباته من هنا وهناك. إذن قصف متواصل ومتبادل مع إيران، قصف متواصل على لبنان، حرب الإبادة والمجازر في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمام صمت المجتمع الدولي والمساند الرسمي بطبيعة هي الولايات المتحدة وترامب تحديدا وليس كل الولايات المتحدة. خلينا نبدو بشوية بالعنوان. إذن سلة الغارات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. إذن إيران تضرب والكيان الصهيوني يرد الهجمات. نستمع إلى هذا التقرير.
1: لم تبقى الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت حدثا محصورا داخل لبنان، فخلال ساعات قليلة فقط تمددت تداعياتها إلى مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل. إيران سارعت إلى الرد وأطلقت عدة دفعات من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار المعلن في أبريل الماضي. صافرات الإنذار دوت في القدس وتل أبيب ومناطق إسرائيلية عدة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصواريخ أو سقوطها في مناطق مفتوحة، بينما تحدثت إسرائيل عن سقوط شظايا قرب مستوطنة إيتمار. رد إسرائيل جاء سريعا أيضا، نفذت غارات استهدفت مواقع داخل إيران شملت طهران، تبريز وأصفهان. وفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن الضربات طالت منظومات قالت تل أبيب إنها تهدد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي. أما في واشنطن فكانت الأولوية مختلفة تماما، فبحسب القناة 12 الإسرائيلية طلب ترامب من بنيامين نتنياهو التريس ومنح المحادثات الجارية بضعة أيام إضافية، لكن الميدان بدأ أسرع من الدبلوماسية إذ استمرت الضربات الإسرائيلية داخل إيران رغم الاتصالات الأمريكية. أما ترامب فتمسك بخيار التفاوض مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني لن يعرقل المفاوضات، بل ذهب أبعد من ذلك عندما قال إن نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى القبول بأي اتفاق تتوصل إليه واشنطن مع طهران، وبين صواريخ تعود إلى الواجهة ومفاوضات تحاول الصمود وسط التصعيد، يبقى المشهد مفتوحا على أكثر من احتمال في الأيام.
0: ضربت على لبنان الكيان الصهيوني أيضا اليوم، نفذ ما يقرب عن 3500 غارة جوية على لبنان ومئات المتفجرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي. إذن يدخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ، لكن تواصل قوات الكيان الصهيوني تمركزها في عمق جنوب لبنان رغم الهدنة، وتواصل طبعا قصفها في جنوب لبنان طبعا، واتهامات متبادلة من الكيان الصهيوني وحزب الله الذي يرفض اتفاق الهدنة بين لبنان بين حكومته والكيان الصهيوني. نستمع إلى هذا التقرير.
2: بعد الإعلان عن وقف الهجمات بين إسرائيل وإيران، لاحظنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل من جديد إلى أجواء جنوب لبنان. هنا في قضاء صور شن خلال الساعة الماضية سلسلة غارات متتالية، منها على منطقة المعشوق شرق هذه المدينة، ومنها على بلدة البرج الشمالي، وغارة ثالثة أيضا على محيط بلدة دير قانون رأس العين. بالتزامن شن الطيران أيضا الحربي الإسرائيلي غارات على قضاء صيدا، على بلدة الخرايب، على خربة دوير، ومسيرة إسرائيلية أيضا قصفت بلدة عرب صليم في قضاء النبطية. إذن هذا لناحية الغارات خلال الساعتين الماضيتين. بالنسبة لحزب الله رصدنا أيضا إطلاق صواريخ من جنوب لبنان منذ نحو ساعة قبل الآن باتجاه إصبع الجليل، وتزامن ذلك مع انفجار صواريخ اعتراضية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. نعلم أن الأنظار كانت تتجه إلى موقف حزب الله في الميدان بالتزامن مع حصول الهجمات وتبادلها بين إيران وإسرائيل. منذ الأمس حتى قبل إعلان توقف هذه الهجمات لم تطلق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ولكن خلال الساعة الماضية تم رصد إطلاق هذه الرشقة الصاروخية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتبنى حزب الله إطلاق أي صواريخ أو مسيرات انقضاضية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. كل ما أعلنه حزب الله حتى هذه اللحظة هو استمرار لهجماته على الجنود الإسرائيليين وعلى آلياتهم في عدد من البلدات الجنوبية المحتلة كيحمر شقيف، على قلعة شقيف التاريخية، رشاف، وبيت حنون في القطاع الأوسط.
0: طبعا تداعيات هذه الغارات على الإقليم، على المحيط بطبيعة اليوم، على الجانب الأمني والاقتصادي كبيرة جدا. حركة الحوثي اليمنية تعلن حظر الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وطبعا في بيان تصدره باسم الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدف عسكري لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. الجماعة أيضا أعلنت أن مهاجمة إسرائيل تقول أن قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهداف حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. أكثر تفاصيل أكيد ما زلنا نواصل طبعا متابعتنا للأحداث إن شاء الله غدوة في هذا التوقيت كالعادة في ساعة جولة طبعا اليوم في ساعة من خلال الأخبار الجهوية الوطنية المحلية وأيضا الدولية ثقافية ورياضية وسياسية وأيضا اجتماعية. شكرا لكل من تابع هذه المساحة، ما عجمل تحياتي سندس مسعاوي، شكرا لك فيصل، خلوا المشعل إذن لهشام، إلى اللقاء.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا. راديو كاف، إذاعة الكاف.
2: تمام، وثمينة مساء هنا على موجتنا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة صباح اليوم بأعضاء من المجلس المحلي بباجة شمالية حول جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. وأشار أعضاء المجلس المحلي إلى النقص المسجل في الآليات والتجهيزات الضرورية وإلى وضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد. كما أثاروا إشكالية الانقطاع المتكرر للمياه رغم ما تزخر به ولاية باجة من موارد مائية هامة. قبلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسنيانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم بالسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما فاد به مصدر قضائي اليوم. أكد كمال بن حسين رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الوطنية الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، أكد في مداخلة قال اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف أن استرداد الأموال المنهوبة بالخارج والمهربة لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي صباح اليوم بمقر الوزارة قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر. وأعرب وزير الدفاع عن تطلع تونس إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تقوية القدرات البحرية وتحسين الجاهزية العملياتية للقوات الخاصة البحرية من خلال إنشاء مركز التميز لقوات طلائع البحرية، بما يعزز دور تونس كقطب تدريبي إقليمي يوفر منصة لاستضافة التدريبات والأنشطة والتمارين المشتركة متعددة الأطراف. في أخبار الشرق الأوسط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه البالغ بشأن قرار الاحتلال الصهيوني إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول الإمدادات إلى قطاع غزة. وشدد الأمين العام على أهمية المساعدة الإنسانية لسكان القطاع، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع لا تزال هائلة. ختاما، قال كبير المفاوضين الإيرانيين اليوم إن طهران ستحول الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى للعدو، مضيفا القول بأن إيران لن تكتفي بالقتال أو التفاوض بل ستخوض القتال في الوقت الذي يناسبها وتفاوض في الوقت الذي يناسبها، مؤكدا أن هدف إيران هو إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

كلثوميات.

0: كلثوميات
1: التاسعة ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الصبا، دعا ديوان الحبوب الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز تجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. تواصل مصالح بلدية سريانة مقاومتها للحشرات بكافة الأحياء، وقد انطلقت في المداوات الكيميائية لعدد من الأماكن التي من المتوقع أن تكون مخافر للحشرات. تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم بقصر باردو بأعضاء من المجلس المحلي بباجة الشمالية بحضور النائب عن هذه الدائرة بثينة الغانمي حول جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 من جويلية القادم على مسرح البحر بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. هذا وأعلن المنظمون أن هذه الدورة تنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وبرؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة. شرق أوسطي استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وفقا لمصادر محلية. هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه البالغ بشأن قرار الاحتلال الصهيوني إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول الإمدادات إلى قطاع غزة. كما استشهد 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. هذا وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تقترب بشكل كبير من تحقيق الهدف النهائي لجهود الوساطة الدبلوماسية التي تقودها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء التوتر المتصاعد في المنطقة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: بين ثنايا الذاكرة.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا العدد الجديد، هذا الموعد المتجدد إذن من برنامج بين ثنايا الذاكرة، وين تأخذنا الذاكرة إلا منها ونحن وراها نتقفى أثرها، نحاول من خلال ما تجود به علينا معناها الذاكرة، أكيد في شكل علمي، في شكل ثقافي، فكري، حضاري، إلا ونحط الرحال في موضوع من المواضيع اللي تعودت بها في الحقيقة، تجمع بين التراث المادي واللامادي، وتجمع كذلك بصيغة طريفة وفريدة لا يقدر على تقديمها إلا الدكتور محمد تيلي بالحقيقة، باعتبار أنه المعلومة توصل سهلة، معلومة أكاديمية علمية بلغة معناها فيها الكثير معناها من العلم ولكنها توصل سهلة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: بك عايش.
0: عايش نحولك. نبس عليك.
1: الحمد لله.
0: يظهر لي من دخل الصيف بدت الأمور شوي، وليت نفرشك أكثر، وليت ناشت أكثر.
1: واحد يطلع كبير الفكرية يطلع من بعد انتهاء يبدأ يستقبل قبل ما تجي السخانة.
0: أي قبل
1: ما تجي السخانة.
0: المحالة بالضبط.
1: جيت.
0: فما تقرير للمعهد الوطني للرصد الجوي يقولون الصيف السنة سخون شوي.
1: أيوة.
0: شكون فيه معناها درجة الحرارة.
1: أي.
0: معدلات أزيد من العادي.
1: أي.
0: من المعدل.
1: أي صحيح. أي
0: بعض
1: تدرج نحو تقصد.
0: وهذا كل معناها راجع للتغير المناخي والاحتباس الحراري.
1: نحن الإنسان قوته كله في التأقلم، لأنه حياته كاملة من اللي ولد إلى يومنا هذا عنده على الأقل ما بين 7 و11 مليون سنة، وهو يعاني في معناتها التقلبات هذه وفي التحديات. وكما قلنا ثم قاعدة بتاع الحضارة هي challenge and response، يعني تحدي وإجابة، تحدي وإجابة. نحن توا ثم تحديات ما تنجمش تعمل لها حد شيء، وبالتالي فين
0: الإجابة؟
1: الإجابة في ذكائنا نحن على التأقلم.
0: كيفاش نجم نتأقلموا مع جديدة
1: بالضبط، وخاصة خاصة في الماء. الماء شوف، ونقطة أخرى كنت بنيت قبل وحكيت فيها وعملتها فرنسا وقت اللي دخلت للجزائر، فاقت هي قوة الشمس في المدينة.
0: أي.
1: يعني المدن تهجر وقت أكل الحرارة.
0: أي. أي.
1: شوفت الفرق وقت تمشي المدينة العتيقة في تونس.
0: بالضبط.
1: تلقى برشك الصبابط هذيك الصبابط. فهمت؟
0: الصبابط.
1: هام جدا.
0: تعتهو أذيكا، تعتهو أو إنه يشد البرودة والظل
1: والمطر يسير. يعني هذه حبيت.
0: والتجير دكتور.
1: أي. والتجير. أيوة يعطيك صح. توا احنا عندنا حاجتين، التجير كثروا بالتجير مش نقصوا في الشجر، شجره تكبر تكبر تكبر لتولي شخصيه عندها هكذا
0: لا
1: يقصها
0: هويه، تولي عندها هويه
1: يقصها بسهوله معناتها هذا. وثم عندك المدن يلزم وقت عملنا التجربه في الكيف هي فين ثم معناتها السيري بتاع البنيات ونحن في راس العين وطالعين لفوق الحارة، هانو ثم بنيات مكلاقواس هذاكم راو كانت البلاد الكل مش تمشي هكاك. فهمت كيما بالضبط في الجي في المدن الجزائرية الكل جلها المخطط المعمار يعني الاستعماري مثل يعني خذاب بك الشمس وقود مش يبقى نهج حي بيموتش مش تضرب فيه الشمس كهو يعني كوفر فوق. فهمت هذه هامة، واحنا حابين نعمل التجربة في الكافين، حابين نعملوها من حمام بن علي وتطلع الفوق حتى هذيك كلها حابين نردوها نغطوها الكل.
0: أي.
1: تولي كيما سوق سيدي محرز
0: كلها مشجرة بالتجير.
1: لا لا لا لا بالقبو بالقبو بالقبو بالدمس التجير ما عادش غاديك خاطر ضيقة وكذا. نجم التجير في الشارع الرئيسي كان بكري انا خلطت هنا كانت راس العين واد ما يهرهر طالع بقوة بعد شيء كبير تربي حاجة الواحد يهزها الماء في طبق الصيف وكلها منه ومنه السجر السجر السجر. لأن إذا نفهموا قاعدة أنا وقت تضرب الشمس فك الأسفلت ذاك وفي الحيوط البيض اللي فيها هذيك كل ولدي ريفلكتور ولي كان نحن نمشوا فوسط فور ميكرون فوسط فور ميكرون باش تتكسرك الحده هذيك بالظل
0: بالظل
1: الظل يعني سياسه الظل هذه هامه ياسر. هو في الواقع لو جات معناتها قوانيننا من الناحيه هذه متطوره كما نعملوا ما يسمى ب الماجل ما قلنا الماجل
0: المواجل
1: ها كلها في الرخصة بتاع البني لازم نعملوا ماجل نفرضوه الكلمية بتاع السطح هذاك ينقص على الواحدة يمشي وثم في نفس الوقت نعملوا معناتها البنايات اللي هي على الأنهج تعمل قدامها برتقال
0: بالضبط
1: للظل وما يتحوزش به بعد وعنا يعني مجربين ثنفك في بنعنين يجي ويسكر عليه بالوحد ما يجيش
0: تجربة الظل هذه والتجير دكتور معناها يحكي عليها ابن خلدون في الرحلة متاعه يقولك معناها رو علاش يظهر لي التسمية بتاع تونس الخضرة بدت مع ابن خلدون
1: تونس الخضرة كانت مسجرة بكلها
0: معناها يقولك وقت اللي نمشي من ليبيا
1: من ليبيا حتى الطنجل كلها
0: حتى الجزائر ويوصل المغرب كلها ظل
1: ها وانت شوف انت سال بكل برا اخرج من هنا على المقبره نتاع السيدي عبد الله وادخل معك طريق هذاك مش حتى الحمام اللي تشوف منه ومنه كلها كانت مسجره وكانت غيب نتاع صنوبر هذيك قصه اكس صنوبر هذاك كله عملوه طبايب نتاع قمح وكذا وكل شيء الى درجه انه هذيك كانت الفيكساتور وحكينا عليها
0: نتاع
1: نتاع فلا نتاع النسحبه اللي هي بعتها تصب البطر بتاعها في في الزعفران وفي
0: والدير وغيره
1: يعني وقت تنحيك الغابه هذيك ما عادش ثم فيكساتور يولي فهمت
0: يولي يتعدى السحاب الممطر يولي يتعدى القدام
1: هذه شوف اللي قالوا تونس الخضراء كلمة كانت تتميز تونس في العالم العربي المسلم يعني العالم العربي والصحراء جاي من الصحراء ونحن عندنا الصحراء بالجنوب يعني وقلنا مرة يبدو الناس في الصيف يطبق الصيف يبدو يتفرجوا عك كور سيكليست في فرنسا
0: اي بالضبط
1: باش يتفرجوا عك الظل وكل القرى البسيطه
0: الخضار هما حتى الكبار اللي مش مهتمين بالبسكليتات اصلا يبدو يتفرجوا عنده متعه معناها
1: اي ونعرفهم من القرى ذاك ابسط منهم ما ثمش اربع ديار منه واربع ديار منه وبنيتهم يعني زوز حاجه بسيطه ولكن وبلاهب إذا عندهم بلدية معتنية بك التسجير ذاك هام جدا والظل والنظافة
0: بالضبط قلت لي أنه الإنسان يجب أن يتأقلم مع جديد
1: هذاك التحدي بتاعه
0: مقولة فلسفية تقول أنه أخطر حاجة هو التأقلم الفلسفة أو الأدب كذلك حتى الأدب الوجودي يقول لك أنه أخطر حاجة على الإنسان أنه يتأقلم انه ما يتحداش انه ما يسعاش باش يغير انه الوضع اللي يتحط فيه يتاقلم معاه وهذه اخر حاجه
1: بذكاء وحسب مصالحه وحسب شوف هاي سيدي هاك طرحت قضيه هي جوهريه كبيره وتنهار خو تاقلم راه مش تتاقلم هكاك للتاقلم مش كتجابي فهمت انت عندك هوية عندك لغة عندك تاريخ تتأقلم ولكن مع المحافظة على جذورك على وصولك على ما يميزك عن غيرك يعني مش ما تأقلمك هو بعد أنا ما الإنسان بتأقلم مش معنى يعني تونيا واحد تونسي تهزو للهجار يعيش تطلعوا مع الإسكيمو يعيش مجبور ذيك مش هو يحافظ على بعد حياته
0: استمراريته
1: بالضبط اتبقى ما تعقلموش وصحيح كلامك وهنا نرجع ونوافقك تماما ما تعقلمش مع الاوساخ مع الرداء مع الجهل مع الفكر الظلامي مع الفوضى مع هذا صحيح هنا ما تعقلموش ها هو الصحيح لا انا هنا معناتها ما تعقلمش
0: الفتره ذي
1: المانع ثم كلمه حلوه ياسر نموت عليها كما المقاومه المبانعه المبانعه ممتازه كلمه ممتازه ياسر فلسفيه المبانعه هو يوميا ما تهبطش للرداء ما تدخلش في كل لعب الرداء معناتها وتولي عادي معناتها تشوف واحد مثلا مراه يتعدوا عليها ولا صغير بده شو كذا يكفر ولا واحد يطيش الوسخ ولا فهمت هذيك ثنا معناتها مجبورين باش ردوا الفعل
0: فما حديث نبوي شريف يقول
1: اليوم راهو الاثنين
0: اي اي لا مسيش هو نجيبه من نار الجمعة مسيش. فما حديث نبوي شريف يقول معناها الإنسان لا يكون إمعة. إمعة شو معناها؟ إن أحسن الناس يحسن وإن أساء يسيء. لا لازم يوطن نفسه.
1: أي
0: لازم يوطن نفسه. إن أحسن ويحسن وإن أساء لا
1: نعرفه كيف الناس. إنك قتلت حسناتك.
0: هي
1: ينجم يكون واحد عديد في الشر هكا ولا لا، والآخر ينجم يكون سنة مقاوم في الخير ويعرف اللي ثم الخير مش ينتصر في الآخر. هذه معروف. ما معروف خاطر الخير منطق. فهمت. والآخر معناتها حاجة مركبة وبالتالي معناتك الصبر هذاك وكل واحد. فهمت. بالعكس يعني واحد
0: صحيح.
1: يبقى ديما ما يهبطش لك المستوى.
0: فما حادثة بسيطة هكا، واحد معناها كان عنده جار وديما يجي بيحط معناها الحشيك معناها السادة المستمعين يحطوا الفضلات قدام داره. يجي بيخرج هكا الساشي وكل الواحد يحطها قدام داره، يفزت هكا الصباح يمشي يخرجها يلوح. عاد وصل باش يتوفى كما نقولوا الرجل ذاك، عايت الجار قال له ناراني صبرت عليك وما كانش عندي مشكله معاك. قال له كل الاذى نتاعك ذاك ربما ولادي ما يصبروش عليه من بعدي، وربما تكون ردة فعلهم خايبة. فتحمل مسؤوليته وحدك معناها. قتلت وحسنت
1: خايبة بالضبط. خاطر مرات ثم ناس كلكو بار حتى وأن يكونوا شريرين ثم حاجة مرات تبغتهم في ردة الفعل. خاطر هو يعمل هذيك باش يشوف ردة فعل عادية. يا مرة ذيك التو ما ننساش حلوة ياس. ثم واحد عمل لي فازة في السوقين فهذا يخرج على اللي صار، خرج على اللي مين وما احترمش ستوب وتخلطوا زعم ضربته كرم. اضحكتني واللي حاوس فيه بركين كل يشوف. فهمت كل شيء. علاش تضحك الراجل؟ هبلته بك الضحك.
0: هاي صحيح.
1: قلت له وانت وش كنت تنتظر؟ قال لي كنت تنتظر مش تسبني. اي كرويابل سي كمان يعني تلمو تأقلموا مع الرداء.
0: تأقلم اي بالضبط.
1: الا درجة انه عملك فازة ذيك سي نورمال الاخر يفز يسبه ويالي بيه كالي عليك. ولكن انت تضحك له هكيه كل كبار خدمت له مخه وقال مش عادي
0: هذا نسموه في جانب من اللينغويستيك ولا علم الدلالة تشويش أفق الانتظار.
1: بالضبط. يعطيك الصحة
0: الانتظار.
1: أي
0: في
1: البريفيزيب.
0: أي بالضبط في ناحية وانت معناها
1: بالضبط أي تعمل له ديتورنمون ما كانش ينتظر خلاص. أي وذيك بالنسبة للناس اللي كل كبار عندهم ذكاء خطر مش هو بنفسه كله معناته يفيق على روحه. يفيق يقول شوف الله اللي هو اللي ظهرت معناتها مش شوف مش الرجل معناتها
0: هذا اللي عنده شوي
1: يقول اي ساسا
0: ويتحرك فيها يعني البذره دي
1: موجوده. انت ما ترهنش تقول الناس كلها ما يصلحوا. لا لا لا ديما عندك فاكل ما يصلحوش عندك ثلثين ريكوبيرات.
0: اي بالضبط. ومعناه واحد ينجم يبني عليهم
1: الثلثين
0: هذاك عليهم
1: ثلثين. انت والبيداغوجي بتاعك انت
0: ثلثين ثلثين الاغلبيه رايت
1: الدول بيداغوجية بتاعك. هاي شوف
0: معناها نحن الثلثين كان نبنوا عليهم ونرجعوا نشجروا دنيتنا نرجعوا ننظفوا بلادنا.
1: الخير موجود عند الناس والنجدة والحبية وكل ما هي مثل العليا راهي موجودة. وشو هي
0: والمبادرات موجودة.
1: شوف هي نحن يبدو لي أن ياسر معتها بلغنا في استغلال هالطيبة هذه في برشا ضربة اثنين وهاو طبال هابط هاي زكرة هاو كذا هاو مش نعمله هاو مش ندنه هاو عدنا هاو كذا وذيك كلها بشوي بشوي بشوي بعد كيما كلي عايت على الذيب هذاك اكسارح اللي قلق الفوق كل مرة يحب شيخ على الجماعة الذيب الذيب يطلع هذاكم يتجاروا يوصلوا غادي
0: ليل نهار تك له
1: الشيخ نهار يحب الشيخ عليكم نهار يجي الذيب بالحق
0: ما جاء حد
1: نحن كثرنا له فهمت هذا يحفي حفي ليس ما عادش شوف كمالك لذلك احنا حكينا على بداية الاستقلال بتاعنا وبناء الدولة الحالية والأفراح كيف كانت ما عندكش فكرة كانت أفراح عيد النصر ولا عيد الاستقلال ولا
0: ثورة.
1: عيد الجمهورية كنت عيد وتحتفل بها بعد واحدة وتخرج فيها بعد الشبيب وصهريات
0: ناس تلبس جديد يظهر ناس يظهر لي تلبس جديد فيها
1: هي هي هي هي يمشوا الحبيب ليه يعني
0: عيد
1: عيد وهذه عياد يعني تجمل جمهورية ما هيش عياد دينية اللي هي طبيعي ماشي هي
0: فقدت معناه
1: العياد الوطني يعني العياد الوطني اليوم من أهم العياد بتاعنا يوم قديمة تحب تكره هو ما يسمى بعيد الشهداء هذاك ما تنجمش اللي تنسي عيد الشهداء كذلك حكينا على جافي
0: صابري
1: فهمت هذيك يعني حاب يقول لك الأمة ذيك فقدت الوعي بذاتها وبقيمها وبما عمل يعني الفارق مع أمم أخرى
0: صحيح ديما جوان بداياته تكون سخونة معناها هو موسم الحصاد جوان هو موسم الحصاد
1: طبيعي
0: حصاد النتائج الدراسية حصاد الأرض حصاد الثمار حصاد تقريبا
1: كل شيء كل شيء,
0: كل شيء. هو
1: مرتب بصفه اللي
0: يختم العام تقريبا
1: اي الختم
0: اي معناها بعدك الخريف والخدمه نتاع الارض وجشتا وكل الامطار
1: نسق
0: نسق بالضبط تتبدل فيه الاجواء تبدل معناها الطقس نسبه الضوء تكون اقوى
1: اي
0: وطول النهار اطول وعدد ساعات الليل أقصر
1: صحيح
0: الحرارة تزيد شوي
1: أي.
0: وهذا يخلق نوع من الديناميكية عند البشر معناه
1: في العادة
0: في العادة
1: نحن سيلاباتي نحن نطولوا في السويعة القيل قيل أكثر كبر في لا يعني ما هاو هنا ما تأقلموش معناتها للظروف هذه أما أنا نحكي حكي في الصيف وقت الحصاد يبعثني بابا سيدي رابح الشيء اللي تباغت به يعني سواني عايش في البلاد ونسق البلاد التسعة بتاع الصباح كملوا كل شيء
0: كل شيء
1: يفزوا مع الضو يمشوا معناتها ويحصدوا ويخدموا ويفطروا ويروحوا التسعة صيّة
0: وانت فاز التسعة
1: هاي ناس التسعة
0: ماشي الوقت ذاك مش تصل على الدنيا تلقى كل شيء
1: هاي هما صيّة شفت هذاك الذكاء تأقلم معاك المحيط كان ما فازش فاك الوقت ذاك تشدوا طبق القيلة فاك البحير يعني
0: بالضبط
1: يعني لا لا
0: ايه بالضبط معناه انه الانسان يتاقلم مع محيطه مع المناخ نتاعه
1: يقرب منه الماكسيموم
0: بالضبط
1: فهمت اش معناتها ما دام هو مفروض عليه وهكا
0: اي بالضبط
1: الخير هذه ما ليش نحن نختاروا فيها هذا مش ترمستامش نعدلوا
0: بيه
1: طابت عليك اللعب لا وانت والريزيستنس بتاعك عاوز نقول لك حاجه تو مثلا لاول مره بحكم تقدم في السن وليت نحس بال يعني كنا ما عادش كيما قبل ما ريزيستون علاش الكبار ما عادش اخي في فرنسا تيان فرنسا ما دراك ما جات الفاق بتاع سخينه قلت لك فهمت كيفاش
0: اي صحيح اي اي فرنسا وايطاليا والمانيا
1: وغيره يقاوم خاطر مولف فهمت كيفاش حتى بالقشره البشره بتاعو كل شيء فهمت يعني هام جدا المعطيات هذيا معناتها باش نفهموها
0: صحيح
1: والذكاء كل الذكاء نجبدوا منها الشيء اللي هو يواصل نشاطنا يواصل كما رمضان كما كل معناتها الاشياء اللي تجينا لازم نكونوا ديما اذكى
0: اذكى من كان عنده رونق خاص الصيف قبل موسم الحصاد باللدين بالمنجل وكذا
1: شوف الحصاد بصفه خاصه هو البراء
0: أو البر
1: في البيت
0: أي البيت يي
1: أسمع شوف عندي نص كاتبه هذا لونجا جروسا كيفش هو هنا الفيرما بتاع ويد الرمل يحكي على الحصاد ويتكلم عربي عادي
0: يعني
1: ويقول أنه التو ما ننساش كيفاش معناتها بعدك يدرسوا كذا وكل وادر وكل واحد وكل جو بتاع أيه. في الليل بيته يعملوا القصبة والجو والواحد وكذا ويحفلوا
0: السمر متاعهم الليل
1: بالضبط على القبر
0: وكل حكايات
1: ذي يقول قرصة بقى يعني قرابة 20 سنة ما تكلمش كلمة بالعربي، هو يحب يتكلم بالعربي.

0: فيدا الكهرباء بدات غير طايشه وتسيها بتغش ويحكي مع صاحبه كيف فهمت ويتذكروا في حوايج وكذا وكل شيء ما تولد حكايه اخرى فهمت علاش لاني شيء اللي هو يحب يتكلم باللغه العربيه
1: بالضبط
0: هو كي جاي يقول غنجيه
1: هنا يقول غنجيه وهذه من معناها الغنجيه والطاوه والمغرفه والغرفيه وغيرها ضم من معناها من لغة نفزاوة موجودة في الجنوب
0: وكذلك
1: معناها عند القبائل تقريبا معناها هذه واردة علينا معناها هي ما هيش من اللغة العربية لكن
0: واردة علينا اللغة العربية سنشوف اللغة العربية حاجتي يما تحنطها وتحطها في الكتب وتخليها غادي تكلمها أربع شيوخ يعني في الوحدة وإلا هي هدية سنة كيف كيف تستجيب للتحديات
1: وثانة هذه
0: هاي ثانة هاي مر ونحن الكافيه ما وشيخوا عليه يقول وشية وشية معروف هذه بالعكس اللغة هي كائن حي
1: صحيح متطور
0: بالضبط ويتطور يعني شوف انت تو تسمع الكلام بتاع الشبيب هذه وش يتكلموا كلام ما بتفهموش
1: صحيح
0: كليبي
1: بالضبط
0: فهمت انا بيدي ما عاد
1: لا تفهم في العاميه لا تفهم
0: بالعربيه كما القاجمي بكري فيك بتاع جماعه البرط وكل منفيه وكل واحد كذا كان عندهم يتربطوا وكل عندهم خدم عليها الطيب البكوش لانجويست الله يرحمه هو نقابي كبير ولانجويست جامعي خدم ياسر على اللغات هذه الخاصه فهمت عاد اللغه بالعكس هي تتطور وتتأقلم وتأخذ حتى طابع مهني في فترة اللغة اللي تو عندكم أنتم الإعلاميين هنا في الإذاعة مش اللغة اللي عند نعرفش أنا في السبيطار ولا فهمت كيفاش
1: معناها الصيف يختلف بين البادية والمدينة
0: هاي البادية المدينة جحيم
1: يولي معناها يأخذ المشعل
0: الناس
1: البادية تأخذ المشعل على المدينة
0: الناس بكري العائلات تهز الواحد وتمشي تو في صفاقس وكانت عندنا احنا الأبراج هنا العائلات الكبيرة اللي عندها الأملاك وكل كانت تخرج عندها أبراج يقول لك البرج يطلع يقعدوا غادي صيفوا غاديك بيروحوا لما يكملوا عولتهم مربوطة بالعولة ومربوطة بالواحد يعني حاجة وحويجة شفتها وهذاك التربية النص نجقول ريف ونص مدينة هابا ياسر
1: ممتاز
0: هابا ياسر لأنك تتعلم برشا
1: تسقل الشخصية
0: والحمد لله أنا شخصيا كانت فادتني للخ
1: صحيح
0: لعب الدور هابا ياسر أنا تمنيت ولدي يرى عدو الوقت ذي ولكن هو توا معتها ولد المرسى وقمرت
1: بالضبط
0: لغة أخرى وشباب
1: وفهمت
0: شفت توا ونحن بالعكس كما يقولوا تشوفوا وش لعبنا في البادية والكذا والجبولات والكذا
1: وركوب خيل وكذا وحمير وغيره وجيب الماء من العين
0: عالم كامل يعني وعنده معناتها ضوابط وعنده
1: تشوف انه العيشة في البادية تو اصعب من اللي كانت عليه قبل تحس قبل كانت ابسط
0: خاطر تو دخلنا الضوء والكياس والمرافق والكهرباء والسرعة وال هذا كله يولوا هما المقاييس بتاع السعادة أو الوحدة
1: أقولك
0: بكري معناتها يطلع ما يوصل عاكل بغل وما كذا وبرا وتبدأ الناس كلها تستنى فيه ويبدأ جايب له هذا جايب له الحلوى هذا جايب التفاح هذا جايب له مدري شو يبدأ يفرح فك صغار وك صغار يبدأ بايك فلان تسوق اليوم تسوق يعني سيتان ايفينمون فهمت يعني وذيك نحن بكري ونعقل الله في سيدي رابح يجينا البياع ذا يباي رابح باي رابح يشكر عنا هنا في حوت في سيدي مخلوف كان أكل عند زمن واحد يسموه الفندق يشكر ببيب وغادي بايك
1: عايش غادي يعني
0: اي عبي الواحدة يبيع كل شيء، البقاويس والحلوى والسويك والبساسيك والليبيري والخير
1: كل شيء.
0: اسمع تعرف بيع بيع يعني.
1: حانوت متنقل،
0: حانوت متنقل وقت اللي يبدا يشوفوا فيه ها وها هو معناتك غير يعني
1: احتفال.
0: احتفال نبدا البيع جاي يبدا محضر العظام وهذا. الفلوس ما عندناش فلوس،
1: صعيبه الفلوس
0: عظام سورتو.

0: إذا معناها
1: أي بقى هذا بالأعضاء فهمت
0: فروج جيز
1: هكاك وهو جاي بغادي والله يفري بان شام تعرف فهمت الأزمات
0: أي بالضبط ما
1: فهمتش نعقل عليها في سيدي رابح ثانا هذه مناسبة خلي تسمع عيش على الطحونة كيش ما عندناش فلوس للطحون فهمت هكا الكبية هذيك يأخذ عليها طواحني معناتها قبح فهمت كيش يعني يحب يقول ما ثمش الفقر بالمفهوم عرفت خاطر وقت تولي حكاية فلوس عندك ما عندكش فلوس تولي حاجة أخرى وذاك اللي ربما لوث برشا علاقات
0: دخلت المادة
1: أي بكرم حيرس حار عظام يقضي بها يمشي للحانوت يشري للطريف زيت وطريف لعنو ما تتعشي فمتوى ما يسيكس راو الدينار يعني هاو نرجع لهنا للتعاقلم معاه إمكانيات اليوم نحن نحبه نستهلكه 10 مرات أكثر من الدخل وذاك علاش ندخلوا في القروض وندخلوا في قضية
0: كجاري اليومي واللهف اليومي
1: فهمت وهذيك حتى وإن هكا تبقى لك الفكرة اللي انت ديما يزمك تعوض هنا وترد فلوس الراجل هنا شوف العياد وشوف الواحد وكذا هذه كل خلقة لينا الناس تو تتسائل ويقول لك علاش قبل الخير من تو خاطر قبل كانت قناعات أخرى وكانت ثقافة أخرى وكانت القناعة وال وكل بشورة والقبول بك الدول ولا لا لا لا هذه كل حاجة وكل واحد يخدم أما يعني ثم ذكاء خاص نرجع ديما
0: التعاقلم
1: يعني هذه كإمكانياتي نعيش بها ونحن كيفاش نمشوا للسينما
0: بالضبط
1: كيفاش نمشوا للسينما نحن في الكيف يعني نبدو نعسوا على النخالة متاع الدار هاك التصفي وقت النخالة تو غالي باش نمشوا قبلها
0: الكوش
1: لا الواحد يقبل الصوف
0: كل شيء يقبل
1: كل وثم اللي يتعدى في الحومة يقبل الدبابس
0: اي صحيح
1: ثم ناس عملت ثروتها بالدبابس
0: من بكري حكاية الدبابس اما الشقوفات كانت بلع
1: والقزدير كان جديد بناعجة ذين هبطوا له القزدير والاليمنيوم والكذا
0: اي حاجة اليمنيوم
1: يعني وهذه كان نعملوا بها كلميات اللي نمشوا بها للسينما نطروا به
0: بالضبط هذا التأقلم عليه صحيح
1: شفت توا
0: استنباتك
1: الشاب اللي تكون بالروح هذه ما تخافش عليه
0: اي صحيح
1: يعيش ومهما كان شوف الفوق اللوطه متوسط الواحد ديما قال الويباب الفايده مش هو هذاك يعرف هذيك وتتعدى عنده ما اهم فهمت
0: صحيح
1: هذا
0: الصيف قبل في الباديه كان خير برشا ريحه الارض ريحة الزرع ريحة الحصيدة كانت روائح عجيبة دكتور
1: شوف أولا صحة نحن هذا البرج وراء سيدي رابح بهوش هادرة كبيرة ما تعرض جنباء على الليميت بتاع السباسب يعني ممطرة ولا تجيب الواحد فهل فيها القضوف فيها البطوف فيها الهندي الهندي الهندي الهندي من الصباح لليل ونحن للهندي نازل على الهندي للهندي وهو تحدي نظر فهمت عظامنا تضرب بها يهودي سهل طلعنا صحاح من الهندي نأكل الهندي وخبز العربي بتاع القمح طيب والقمح القمح الحليف العشية وقت يرجع أكل ترجع السريح بك سعي وكل واحد ذلك يحلب والحليب والجزء العربي ثم والله التو ناخل في بلاصة كي تركينا يقول لنا ما تمشوش غادي ظهرت يا سيدي منحل
0: نحل
1: حل
0: احسل بكله وشهد
1: يا سي شوف ليه من الحواج اللي ما ننساهاش كيفاش يجيب لك فطور اصحن حاط فيه هكا خبزة بتاع شهد
0: اي شهد
1: طالع منه هكا بكلها بكلها عسل وعجب الطرف الدهير من هنا وخبز على الكوك بيخي هذيك لو تشري هذيك مش شحب الجيش دوك لا عادي هذيك
0: صحيح
1: يعني حاب يقول سبب الخير الخير
0: صحيح أي ما كانش معناها الفقر اكل مدقع لدرجه انه معناها الانسان يبات جيعان
1: ويستزب بعضها ويفكروا بعضهم ويعرف اللي هذاك عنده هذاك ما عندوش وجل واحد تلقاهم كحبيت طايحين فهمت على خاطر هو معناتها تلقى كل واحد اخيره انه يبدا والله ليل تول تفكر سبب المواسم ناس تتعدى وتبقى عند فك البلاصه هذيك مدة شهر شهري وبعد يمشي لجماعة اخرين وبعد يمشي ويبقى غاديك هانو يعرف يتحدث يقضي يمشي كذا يخدم حويجات معناتها سورا يوتيل قال الاخر سورا يوتيل فهمت ما ثمش نحن هنا وحكيت لك مره سي كمان وفي الحومه بتاع السوق وحومه السوق يعني قليل في رمضان اكل منفيه الكل اللي جينا من ابعاد الاداري اللي من تونس كله محسوب من باب سويق جلهم يجوا يقعدوا عندنا هنا يكرهوا
0: كان النفي الاداري
1: هذاك الابعاد هذاك وهذيك
0: عقوبه هي
1: اي وهذيك هي البلاصه الوحيده اللي يلقوا فيها الكرا رخيص اغلى حدود فك الوقت هذاك ب 500 مللي هذا يعني قدره كبيره يبدي تفخروا فهمت وعلى حدود هذاك لو تفكروا يسكن فيه واحد اسمه عبد الكريم بن في ذي جيا يعني زوز بيترويش جبته قدك هذاك كاري حوينية رجلي تبقى البر وعاد اسمه الراجي يبدأ مروح وقت يوصل السونيفو يبدل التروتوار باش يدعثر
0: باش ما يدعثرش فيه
1: لا لا يدعثر في بالعاني باش يفايق عبد الكريم يشدو عبد الكريم يعمل هكا يا عصر يحط في نص متية بتاعك ليطاش عشاك الزب باش يفجع بها الخدام بتاع البلدية الصباح وما يعمل هكا يبقى الراجي من بحشي فاك نص المتية حويج يعني
0: غريبة معناها
1: طريفة طريفة
0: معناها ورغم ذلك كان معناه انه الناس تعاون بعضها
1: هوي هوي ما خلوش
0: وانه ما يباتش شكون
1: لا لا قلت لك في رمضان هذاك وكل تمشي لهم للصحنه نتاعهم وكذا والبريكه
0: وكل عائله تتكفل
1: بتوليها بجماعه وحتى نهار العيد يبعثوا لهم الحلو نتاعهم وكذا ويعيدوا عليهم وما يخلوهمش يشعروا بك نفي وكل حاجه
0: مجتمع ومنظم روحه المجتمع هذا الداخل
1: بالضبط
0: من غير معناها رقابه كبيره وكذا
1: الشرطي يجي مره في الشهر غاديك وش اسمه الله يرحمه يبعث الاستدعاءات من بعيد كيما يدخلش
0: به تا وقت العشاء نرجع بعد ان شاء الله.
2: مستمعين الكرام حان الان موعد اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بيوفر الأجر والمغفرة والثواب. نرجع معك دكتور الذي كنا بصدده منذ قليل. إذن نرجع لبرنامجنا في بين ثاني الذكرى. بل ما نواصله بتبيع أنت معناها باش ما تلومش عليه قدم الفريق اللي هو إنه مخر شوي هاجرت هندس هذا اللقاء تقنيا هشام من القاعة الفنية المركزية من أمام الميكروفون دكتور محمد تيلي وكامير الزيري يرجوين لكم أمتع وسعد الأوقات معنا في برنامج بين ثنايا الذكرى. الجمعة الفت بدا حديثنا على المتحف متحف العادات والتقاليد. تحدثنا أنه معناها الزاوية الرحمانية وهك الأدوار معناها الكبيرة برشا اللي لعبتها. تحدثنا كذلك أنه دور معناها الطرق الصوفية في بناء نسيج مجتمعي معين في فترة معينة. تحدثنا كذلك على الوجود الاستعماري في تونس وفي الكاف بصفة خاصة. طبيعة الحال معناها المدينة خذت ملامح وخذت نوع من الشخصية باعتبار انها منطقة متاع روافد كبيرة برشا متاع قوافل متاع هطايا متاع معناها سواقة حجاج ويحجوا لها معناها البلاصة معناها
1: اليهود يحجوا لها
0: الغريبة معناها يظهر لي الثانية مرة
1: بعد قرواد صحيح
0: بعد جربة
1: لا ثبت على الغريب
0: أي الغريب.
1: ثانية بعد الجرب
0: باجر.
1: أما بالنسبة للمدن المقدسة
0: المدن المقدسة
1: هي ثانية
0: بعد القيروان
1: يعني كانوا يحجوا لها جهب البلايس الكل يعني كانت بؤرة بتاع تآخي يعني علاش يسموهم الإخوان أو الإخوان بتاع الزاوية الرحمانية هذ مهم يعني هما الناس اللي كانوا يتعارفوا عن طريق الطرق هذه الصوفية وكانوا ما يشوفوش القبيلة هي شو اللي نجحت فيه الزاوية أنا كسرت الحدة بتاع القبيلة يعني أنه ذاك قبيلة كذا ذيك قبيلة كذا وكل واحد مسألة. لا هي الزاوية تكسر عكس الولي بتاعك القبيلة ذيك
0: بالضبط
1: بل لو مثلا هذاك سيدي رابح بتاع ولاد ليل بار كونتر الزاوية الرحمانية فيها ربما نص من ولاد ليل نص من ولاد نبال نص من شير شفت هو يعني تموقعاتها وحدودها تختلف يعني وهي شبكة أوسع وأنجع لأن هي سبقت ما قبل بناء الدولة الحديثة
0: طيب والمجتمع الحديث ونحن شكون أعطاها المشروعية دي
1: ونحن تكلمنا المرة فاتت على دورها أدوار الزوايا كما سيدي علي بن صالح والرحمانية وسيدي عبد الملك في الحرب اللي شنها معناتها حمودة باشا 1807 باش يسترجع استقلال تونس فهمتوا كيما القبائل وذاك البناء ذاك ما قبل يعني الدولة الحديثة وفهمت هام جدا وبالتالي الزوايا بصفة عامة كانوا مؤسسات ماخذة أطر المجتمع المدني ما حد شيء مبسيب حتى من المهن كان يعني كل شيء كان
0: شكون أعطاها المشروعية هذه
1: هو كان ثم مش مشروعية هي المشروعية بتاعها تجي من أكشيخ اللي السلطة
0: الدينية
1: وكذا أما هي تقنن بأوامر بتاع بي يعني كلهم يعني الشيوخ الكل
0: معناها تخضع للسلطة
1: أي تخضع للسلطة
0: ورقابة
1: أي وحد حتى حق سنجق اش معناتها يعني انت مثلا سيدي بو مخلوف كان عنده حق سنجق موجود
0: سنجق,
1: سنجق يعني بوطو كبير يعلقوا فوق العلم
0: العلم تاعو
1: والقادرية كانت عندها سنجق سنجق يعني سيريا كبيرة هذيك يعلقوا فيها العلم تاعك القد يعني الطريقة ذي
0: الطريقة ذي معناها كأنها هيكلة مؤسساتية داخل الدولة تحت
1: دولة هو في الرسم
0: أي بالضبط
1: في,
0: في بداياتها على الأقل
1: يعني الدولة فاش تتمثل تتمثل في, في, في الرأس بتاع الوحدة وبعض بعدها روس فهمت في على المستوى
0: أما إداريين وهيكلين
1: لا, يعني. لا لا لا ثم ما تلقى جاي تلقى كذا ولكن والهدوك بتاع الشيخ وحكاية بعد فارغة ما ثمش وما ثمش خصوصا في الدولة هي في التزامها بالمجتمع في تعليمه في صحته في هكذا في مراقبه ما ثمش هذا ما دورش فهمت شكوك يعني فهمت يعني ثم بالنسبة للكيف هذا ثم كان أهم حاجة هي الأسوار وهي الدفاعات والاستحكامات العسكرية هذا كهاب وكان كل شيء بنظم باش يلموا المجمع ويلموا الفلوس
0: والتعليم ملا كيفاش
1: لا التعليم كان هذاك سنة خاضع للمؤسسات بتاع الحباس بلا عندنا الحباس
0: الحباس
1: هاب جدا الحباس هي مؤسسة شبه ده تابعة الدولة ولكن تكونها من الأعمال الخيرية والناس اللي تحبس هنا شرها والأملاكها على أكل مدرسة ذيك مثلا كما مدرسة المليتي عندنا فهمت ولا المدرسة المرادية والحسينية المدرسة الصالحية فهمت هذيك أحباس الأحباس حاجة أخرى فهمت
0: شنو الدور اللي لعبته بالضبط معناها الحباس
1: الحباس هي انه تضمن لك المؤسسه ذيك لما تقول مدرسه ما هي ثم بنيه من الاول وثم ناس تسكن غادي وثم مع تعهد وثم ماكله مرات وثم حمام المدرسة مثلا بتاع المرادية عن جبل الحبيب هذاك بتاع بن علي هذا كان تابع
0: اي المدرسة المرادية ذي اللي ما يعرفهاش معناها موجودة في الكيف معناها وين ندخلوا كالنهجة تاع السويغية
1: بالضبط البطحة اللي على اليمين
0: البطحة على اليمين
1: كان طالعين
0: فيها بيوت هذيك
1: فرع ستة
0: معناها
1: فرع ستة البلدية للأسف لأن ما كانش عندها الوعي بالأهمية المعالم هذاك علاش نحن المدرسة الفوقانية بتاع
0: المدرسة الميليتي
1: حافظنا عليها على خاطر النموذج الوحيد اللي بقى وجا ربي معناتها انقذناه اللي كانت تمشي في شبه لا معناتها راهي تبنات وراهي
0: هذيك المدرسة خلص. المرادية نسبة إلى الفترة المرادية
1: مراد معناتها وش اسمه المراد محمد مراد الثاني في 16 خدم الدكتور السعداوي خدم على الحباس بتاعها تعود إلى 1670
0: 1670
1: وطلعت من 1670 وعاود حسين بن علي رد لها حباسها لأن حباسها خذوها سورتو هنشير لربس معروف هنشير لربس كان محبس على المدرسة
0: المدرسة المرادية
1: رد حسين بن علي باش منه هو من خيراته من الوحدة بتاعه
0: هي معناها التمويل متاعها ويعطي جيمك الحباس
1: هي هاي ونعطيك أنا مثلا توا وقت اللي انت في بو خلوف على اللي صار ثم سموه الفندق هذاك تو تبع مجلس الرياحه وخارب وكذا هذاك كان وكلت الزيت
0: وكلت الزيت
1: بحبسها يوسف صاحب الطابع على اسوار الكيف ايش معناته يعني
0: العائدات والارباح
1: بالضبط هذيك يتعهدوا بها الصور بتاع الكيف منه فيه زيت ويقليه ما نقعدوش نستنوا هذا شيء كبير انا ما ننتظروش الدوله المركزيه باش تجيب علينا لك المعلم هذاك ولا لك المعلم هذاك كان ثم طريقه ذكيه معناتها تتمول مثلا كما الطلبة هذم يعني بيعملوا فيها في شيء بعد
0: المدرسة الميليتية تعود لنا فترة تقريبا
1: أظن القرن
0: 18
1: هكيك هو حسب المنحاضرين منه تعود إلى بداية القرن 19 فهمت عندنا بعض
0: وثائق شنو الادوار اللي لعبتها المدرسه ذيك
1: لا تو هذيك ادوارها شوف بالدرجه الاولى واللي هو دور واضح انه وقت اللي كان الجامع الكبير اللي هي بازيليكا
0: البازيليكا
1: تسمى الجامع الكبير وذاك عاودوا اسوه ما يسمى بالمرادين كانوا الجوامع الكبيره هذه فيها الشيوخ وكل شيخ يعمل حلقة حول موضوع معين يختص فيه وهذيك هي اللي تعمل النواة الأولى بتاع جامع الزيتونة بحيث أكل الطلبة في الضواحي وفي أهواز من تبدأها من تيلا تمشي حتى لتبرسك تمشي المكسر سليانة تطلع الجهة الخبية هذه كل كانت ثم عندنا حتى ما يثبت اللي ثم طلبة من النابة كانوا يقروا عنا هنا فهمت عنا موجود فهمت انت والشيخ المشهور لما يتشهر شيخ معين تولي وجوه بالبلايس الكل كان عنا بكري بكري في لونتيكيتي عندنا أرنوب هذا يجو من العالم كامل فهمت كيفاش يعني كل ما
0: أرنوب هذايا
1: أرنوب هذايا وكافي معناتها في القرن الرابع عاش هذا كانوا عنده طلبة
0: القرن الرابع ميلادي
1: اي وقروا حتى باترا
0: وأنا يرجع روماني
1: لا كافي يعني محلي أرنوب بربري
0: بربري
1: يعني متراوب كيما سانتو جوستا كيما وقبل سانتو جوستا وكان عنده دور كبير يعرفوه المختصين أرنوب دو سيكا مشهور عاد كانوا بكري الشيوخ تلقى فيك السير بتاع برشا يعني يقول لك راني قريت عند الشيخ فلان أكل الكتاب هذاك مثلا كانوا كل واحد يختص في كتاب في تلقاه حافظ ويعرف جزئيات
0: تسافر الناس ومنهم في طلب العلم
1: رحلة معناه. العلم ذي في حد ذاته سي كمان معجزة شو باش تعرفوا أنا دي حيرني فك الوقت ذاك ل معتها وسائل التواصل هذه مقطوعة
0: بس
1: التليفون كرب العدش الحج يضرب العام وبالعامين شوف سيدي أنا من سيرة جدة أحمد التليلي في حكاية حلوياس في جبل المخطوطات ونسخة الأخير كانوا معتها يمشوا من ويتقلوا من بلاصة لبلاصة على الكتب على نسخ نادرة ولا فهمت فك الموضوع هذاك فهمت وك الشيخ هذاك تلقاه بقت عنده كل النسخه هذيك الاصيله الى اخره وكانوا معنا ويتشهروا هكا اللي انا حيرني شفت التقبيله قلت من جهه محسوب ليبيا طنجه الكل عندنا مجموعه تاع كتاب اسمه الفتاوي هذا بتاع المنشاريسي فهمت بكري كانوا ثم الفتاوي يعني كل لا جوريسبريدونس كل ما يصدر في المعاملات البشريه في كل شيء حتى في بناء الكنائس في تعهدها في الماء قسمة الماء في السوق في الطرقات كل شيء كل شيء كل شيء فيه فتاوي الغريب في الامر ان لما تجي قضيه تنجم تقول طريفه تطرح على شيخ هك الشيخ هذاك يقول لك راهو الشيخ فلان فاك البلاصه هذيك مرات في الأغواط ولا مرات في منزرت ولا في فهمت راهو فتاهك والآخر فتاهك والآخر راهو عكس وبالتالي هو بعد ما يصرصف هكا يقول كيفاش هالاطلاع هذا
0: بالضبط
1: على لا جوجل ولا هم يحزنون فهمت ويعمل هو اجتهاده الخاص ويقول وبالتالي على هذا بنينا معناتها فتوانا وتصدرك الفتوى ذيك وتسجل بدورها وتصبح هي ثاني بدورها برجع معناتها وهذا الكتاب هذا كتقراه شيء رهيب تقول شوف الحياة اليومية كيفاش يعني معناتها فتاو فيها من بغازي حتى تلطنج
0: باهي دكتور في جزء البرنامج الثاني نرجع مع السادة المستمعين نرجع لل للمتحف متحف العادات والتقاليد مازال عنا فيما نتحدثوا وإذا بقالنا شوي وقت وكملناه باش نتنقلوا بجنبه بالضبط باش نمشوا لسيدي أبو مخلوف اللي معناها
1: شو قال لك باش تكمل المتحف
0: باهي ما نكملوش من المتحف أبقوا معنا مستمعينا الكرام هذا نغم وثم لنعاود إن شاء الله.

0: تمام، والعاشرة ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لآخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: ديوان والحبوب يدعو الفلاحين لاحترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق مع تواصل موسم الحصاد والتجميع. أعضاء المجلس المحلي بباجة الشمالية يطرحون في لقاء برئيس البرلمان جملة من المشاغل إلى الإشكاليات التنموية والخدماتية في منطقتهم. وجلسة بمعتمدية كسرى لتدارس الإشكالية المتعلقة بنقص مياه الشرب وسير موسم حصاد ومداواة الحشرة القرمزية. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة هذا الموسم بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد ديوان في بلاغ صادر عنه اليوم ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على أن لا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. كما شدد ديوان في هذا الصدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. وتشمل الإجراءات الوقائية وفق التوصية الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني للحماية المدنية توفير وسائل الأطفاء وتركيب أغطية على أنابيب تصريف الدخان بالآلات الفلاحية إلى جانب تنظيف البيادر وأماكن التخزين من الأعشاب الجافة ومخلفات المحاصيل وتهيئة مناطق عازلة حول الحقول والضيعات. في سياق متصل وبولاية الكاف، انطلق اليوم موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه. هذا ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي لنجاح عمليتي الحصاد والتجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصابة.
2: التجميع ان شاء الله باش ما تكون شكل ضغط على الفلاح، ثم اذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح ما يبقاش يشد صف وما يبيتش كما صار عملوا ناقلين كيف يكونوا على ذمتنا. ماذا بينا الاثناء اكل مظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف اللي هو احنا اكدنا عليه باش الصابه نتاعنا تبقى في ولايه الكيف، مثلا ماش فلاح يتنقل مثلا من معتمديه باش يمشي لولايه مجاوره. كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصه مندوبيه الفلاحه اللي قاعدين توا حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواش، لاحظنا اللي قاعد العمليه تمشي لكن ببطء. احنا اليوم عندنا في برشا معتمديات مازالت ما دخلش على غرام الكسور كيما جري، ان شاء الله تتوفر هالالات الماسحه ويتم مسح الحواجز باش المتنقل يكون سهل وللتوقي بالحرائق.
0: تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربلا صباح اليوم بقصر باردو باعضاء من المجلس المحلي بباجه الشماليه بحضور النائب عن هذه الدائره بثين الغانمي حول جمله من المشاغل والاشكاليات التنمويه والخدماتيه التي تعاني منها المنطقه. وأشار أعضاء المجلس المحلي وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب في علاقة بالمجال الفلاحي إلى النقص المسجل في الآليات والتجهيز الضرورية وإلى وضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة خاصة مع اقتراب موسم الحصاد. كما أثار إشكالية الانقطاع المتكرر للماء رغم ما تزخر به الجهة من موارد مائية هامة، كما تطرق أيضا إلى عدد من الإشكاليات البيئية ومشاريع البنية التحتية المعطلة، لا سيما ما يتعلق بتهيئة المسالك الريفية بعدد من التجمعات السكنية بمعتمدية باجة الشمالية، وهما انعكس سلبا على ظروف التنقل وعلى انتظام خدمة النقل المدرسي. وأشار أعضاء المجلس أيضا إلى تعطل مشاريع الإنارة العمومية وتأخر إنجاز مشروع المحاور الكبرى وعدم استكمال عدد من المشاريع التنموية المعلن عنها، إلى جانب ضعف التفاعل مع ملفات المشاريع الاستثمارية بالجهة، دعينا إلى أحداث بلدية خاصة بالمنطقة. إلى ولاية سليانة وتحديدا إلى معتمدية كسرى، إن تدارست جلسة عمل عقدت بجمعيات لممثلي المجلس المحلي والمصالح الفلاحية بالمنطقة الإشكاليات المتعلقة بنقص مياه الشرب وسير موسم الحصاد والتوقي من الحرائق ومداواة الحشرة القرمزية. عضو المجلس المحلي محمد علي بالقاسم وهذه الإضافة.
3: بين النقاط اللي طرحناها إعادة استغلال الآبار للماء الساحل للشرب في مطن ديت كسرى. النقطة الثانية هو تصدي لإف حشرة الحشرات موجودة تو في عماد الغزور مطن ديت كسرى بالتنسيق مصالح إدارة المحلية الفلاح والمندوبية الجهوية للفلاح باش ندخلوا فيها مداواة الحشرة القرمزية وإزالة تين الشوكي المصاب بهذه الآفة، أخذ الإجراءات والحيطة في نطاق الاستعداد لموسم الحصاد بالتدخل السريع. وعندنا مشروع نتاع السويق اللي عندنا هنا في كسرى، الديلي نتاع البروجي كريبيوفا تو قاعدين نطالبوا باش يوقع التمديد في الأجال نتاعو باش المقاول نجم يكمل الخدمة نتاعو والفلاحين والمنتفعين يكمل البروجي نتاعها.
0: نبقى في سليانة، أين قبلت دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع دعم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما فاد به مصدر قضائي اليوم. دعت غرفة التجارة والصناعة على شمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائرية، بما من شأنه دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية خاصة السوق الجزائرية وفقا لرئيس الغرفة الشريف اللشناني.
4: مشاركة تاع مؤسساتنا معناها ضرورية وبتكون مفيدة باعتبار ما يتيح السوق الجزائرية من فرص للتجارة وللاستثمار وللشراكة، نحطوا اليد في اليد مع بعضنا لغزو الأسواق الإفريقية. والغرفة تهيب بكل المؤسسات الوصول للجزائر قريب وهي على مشارف حدودنا، وممكن معناها تساهم على الأقل بالمشاركة وبالزيارة ويطلعوا أصحاب المؤسسات على التطور اللي موجود سواء في الاقتصاد البنية الاقتصادية الجزائرية سواء في الأكثر من 30 دولة اللي جايين مشاركين في المعرض هذايا، وسنا دولة إسبانيا هي ضيف الشرف في هذه التظاهرة. بحول الله بتكون معنا سنا مساهمة فعالة وإيجابية وتخدم الأهداف تاع التنمية على مستوى البلدين.
0: إلى باجة، إن انطلقت بلدية والمكان في تنفيذ خطة للنظافة والعناية بالبيئة ومداواة الناموس بالتوازي مع تدعيمها بأعوان نظافة ومعدات لإضفاء مزيد من النجاعة على هذه التدخلات وفقا لمديرة النظافة والمحيط ببلدية باجة صوفية العوادي.
5: تم التدعيم باليد العامله 23 عام رفع فضلات وخمسه عمل بالنسبه للمناطق الخضراء، خلونا باش احنا على الاقل البرامج نتاعنا تتكثف وتكون عندها جدوى. تم تدعيم اداره النظافه والمحيط شاحنه كبيره 20 طن، عدد سنين شاحنه ضاغطه 8 متر كوب، شاحنه سهريج تصليح الحمد لله يكون في الوقت. بالنسبه للمداوات هي بدات عندها مده خاطر قعدنا نحسيو في المقاوي، قمنا بعده نقاط، انا عملنا الجهر شفتوا مجاري المياه احنا توفيق انترة الخمسة في الشراكة مع الديوان الوطني للتطهير، قاعدين نجهروا في المجرى نتاع الماء اللي تحت القنطرة، هذا إلى جانب المقاومة الكيميائية. دخلنا زادة في مناطق التوسع خاصة البلايس اللي فيها الحشرات وكل، مثلا كيما عندك مناطق التوسع جرامر عين بلوين جنين الزيتون.
0: تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 من جويليا القادم على مسرح البحر بتبرقة، ليعود بذلك هذا المهرجان لجمهور الجاز ممن دأبوا على مواكبته بعد غياب دام 6 سنوات. وفي بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للمهرجان أعلن المنظمون عن موعد إقامة هذه الدورة مبينين بأنها تنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وبرؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجده عبر سنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقى العالم. وبالتزامن مع هذا الحدث ستحتضن مدينة طبرقة مجموعة من عروض ستريت جاز المجانية والمفتوحة للعموم لتتحول مختلف فضاءاتها إلى مسارح نابضة بالحياة يعيش على وقعها أهالي الجهة وزوارها تجربة فنية استثنائية. في أخبار العالم، استشهد 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة الكيان الصهيوني على جنوب لبنان مساء اليوم. وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3637 شهيدا وأكثر من 11180 جريحا. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه البالغ بشأن قرار الاحتلال الصهيوني إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول الإمدادات إلى قطاع غزة. وشدد الأمين العام على أهمية المساعدات الإنسانية مشيرا في ذات الوقت إلى أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع لا تزال هائلة. وختاما، قال كبير المفاوضين الإيرانيين اليوم إن طهران ستحول الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى للعدو، مضيفا القول بأن إيران لن تكتفي بالقتال أو التفاوض، بل ستخوض القتال في الوقت الذي يناسبها وتتفاوض في الوقت الذي يناسبها، مؤكدا أن هدف بلاده هو إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار. نهاية هذه النشرة، وفيما لي تذكير بأبرز ما جاء فيها. ديوان والحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق مع تواصل موسم الحصاد والتجميع. أعضاء المجلس المحلي بباجة الشمالية يطرحون في لقاء برئيس البرلمان جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية في منطقتهم. وجلسة بمعتمدية كسر لتدارس الإشكاليات المتعلقة بنقص مياه الشرب وسير موسم حصاد ومداواة الحشرة القرمزية. شكرا على كرم المتابعة. المواد الأخبارية الأخير لهذا اليوم يأتيكم تمام 11 ليلا. إلى اللقاء.
6: بين ثنايا الذاكرة.

0: نرجع مستمعينا الكرام الى جزء البرنامج الثاني او المنوعه. تحبها اسمها منوعه دكتور ولا برنامج؟
1: والله
0: هي منوعه،
1: هي منوعه وبرنامج، خلي معناتها باش الناس ما تقلقش ترى يسمعوا شويه.
0: هي هي متنوعه في مواضيعها، في طرحها، في اشكالياتها.
1: يقول لك كيفاش هذيك فرهدوا على الجروب وراو الجروب
0: الوحده، روحوا عنا
1: نفسكم
0: ساعه بعد ساعه
1: ساعه فن
0: القلوب اذا كلت عميت
1: عميت واحد بعد شي فهم.
0: هاي هاي باش نرجعوا للمتحف. المره فاتت ما عطيناش حاجه كبيره معناها على المتحف،
1: عملنا مدخل
0: اي عملنا مدخل تقريبا خفيف هيك. اش نجموا نعرفوا على المتحف دكتور؟
1: اولا صحه هكا معناتها دشنات السيدة وزيرة الثقافة
0: إعادة
1: حدث كبير. نحن عملنا عينا ونعاود وقلنا راهو عندنا 17 نقطة بتاع زيارة في الكيان، أهمها كما القاسمة هو المتحف.
0: متحف
1: ومؤسسة من عام 78 1978 دشن بعد صبر طويل وكذا وجهد وكذا، خاطر مش سهل المتحف.
0: صحيح
1: برشا ناس ما تنجمش تفهم اللي وراه عمل يعني مضني علمي
0: من عام 78
1: الدشن
0: الدشن اي
1: وعنده معناتها قداش من 78 محسوب 78 يعني عندك 22
0: عملها وحدك الحسب
1: 48 سنه
0: 48
1: 48 نص قرن فهم. لا محالة هرب هو وفزت فيه برشا اشياء وعنده برشا مشاكل يعني بتاع ولكن وقع ترميمه ومشكورين وردوه ولو كان انا كيما نرجع ديما محافظ على موقف كنا نتمنوا نعملوا متاحف اخرى جديده
0: مواصفات جديده مواصفات
1: مش تبقى كحكايه
0: متطوره
1: في الدي ومشاكل
0: واحده. صحيح يظهر لي معناه العدو اللدود متاح المواقع الاثريه وهذا هو ندى معناه
1: ندى وعندك والاشقاق والنباتات وعندنا الصوره

0: سلطة على صعيد محلي ولا جهوي ولا وطني باش يتبعك في المواضيع هذه، خاطر كانوا ديما يقول لك هذه تضيع وقت، هذه ما عندهاش بال واحد كذا، ومحطوطة في آخر يعني الاهتمامات. ولكن أنا فاكر وقت ذاك خلقت لها جمعية اسمها جمعية سيادة المدينة، هذيك هدف من أهدافها النبيلة هي تعهد معناتها المعالم ومتابعتهم والمحافظة عليهم و فهمت كيفاش؟ فهم جدا فهيش أدلوني ما حاجش للأسف
1: معناها
0: فهمت ولا طبيخ
1: كان بحاجة. كان الهدف متاحة أنه تعتني بالمعالم والمواقع الأثرية
0: في غياب شوف يعني أنا بديت نخدم عام 74 جيت معناتها مشاكل مع المعهد بتاعي اللي تجي نزلوا يقول لي يريض وكذا، هما فهمت ما ابرتو هما اللي يحكموا هاكل البلديه والولايه على البلديه عقد الولايه مازال باش يعني لا فالو دو تو باش نقنعوا هكا الناس هذاك ودخلوا لهم هكا الشيء هذاك كاهتمامات فهمت اهتمامات معناتها ولد بالمناسبة معناتها اللي مول ترميم القصبة هو المجلس الجهوي للولاية الولاية معناتها باش تشوف اللي يلزم وقت باش تقنع هكا فهمت
1: صحيح.
0: وبالتالي هذه الكل هي معناتها كيفاش نقولوا احنا ارتكاز مادي الشخصية اللامادية اللي عندنا
1: بالضبط
0: معلمنا وخاصة كيما المتحف هذا نرجع للمتحف
1: اي
0: هو من حسن الحظ انه عاودوا فتحوه تو وبالتالي عاودنا دخلناه في السيركوي حاجة خارقة للعادة. هو المتحف هذا شو هو بتنجم تفهم ولا ما تبدأ عامل شبه ما تتجول مقاربة مع الحياة لأنه هو متحف والمتحف فيه مفهوم
1: يعكس الحياة
0: مفهوم جمودي بعد
1: بالضبط
0: بكري تعرف المتحف والشابو في أول ما حلوا المتاحف في تونس دار العجيب
1: دار العجيب والغرائب هي صحيح هي
0: برضو كان دار العجيب والغرائب احنا مش عجيب وغرائب هو
1: نتفكروا ناس غير معناها كي نمشي معناها
0: دار العجائب والغرائب
1: يهزوني لدار العجائب والغرائب
0: هاي العجائب يعني خدمت يعني نحن جماعة العجائب الفوسي فوسي اللي هي في العالم كامل تونس يعني نمبر وان
1: النول
0: هاي هاي الفوسي اللي عندنا في تونس عالمية معناتها من أهم ما تميزنا الأمريكان يحسدون عليه
1: عجائب وغرائب
0: يتشحتوا عليك العجيب والغرايب باش يهزوها يعرضوها شهر ولا شوف انت قديش من بلاد عندنا معاها معناتها معاهدات في الموضوع هذا يهزوا كل مره الجابون اي بلاد اي بلاد معناتها تونس تمشي تمثل بك التراث بتاعها
1: فوسي فوسي خاصه
0: اهداف فوسي فوسي للقصر الامم المتحده هذاك بقامه لانه ثم واحد معناتها دبلوماسي حقر تونس وقال كلمه في الواحد قال ما بعثوا لي هبطوا له
1: لوحه
0: بتاع الاربع مواسم اظن وثم لوحه من النبر مشات
1: من النبر
0: هاي يعني فيها فينوس وثم لوحه اخرى فيها بونتير نوار يعني تونس داخله بقوه يعني وقت تدخل منين هذا بتونس هذيك هي
1: هذيك العراقه وهذيك
0: دعايه
1: كبيره برشا
0: وقوه عظمى تونس من الناحيه هذيك حتى ما تقول فهمت يعني شيء كبير هذاك معناتها برضه فيه المجموعه بتاع فوسي فوسي عظيم وهبها بالكيف بالناس بالكيف هنا وخاصه من البدينا
1: البدينا
0: هذا ملوحات وحدهم يعني يقلبوا الجهه هذه
1: بالضبط
0: يعني حبيبو
1: وديما يعني نذكروا معناها دكتور راو معناها زوار اللي يجوك معناها باش يتفرجوا في الفوسي فوسي وباش يتفرجوا في المعالم والمواقع الاثريه وغيرهم رام نوعيه خاصه
0: هي بثقافه نوعيه خاصه يعني رينيس يصرف على ثقافه
1: رينيس عندها اهتمامات اي راهو الخبش في هاك الحجره ذيك اللي عمرها 30 الف سنه راهو يهتم بها هو راهو مهتم بك الخبش هذاك
0: اي يعرفوا قيمه الادب الاوابد الحضاريه المثقفين فهمت وهي هذه الحاجه الباهيه لأنه بالناس هذو وإحنا حاجتنا بالناس هذو على خطر ما يلوثوش بلادنا.

0: لأن السياحة جرب منها ملوث
1: أي صحيح
0: أخلاقيا ويجيك بزوز صور يعني
1: على مستوى البيئة معني
0: شفنا بعدها مش بالضروري هدرة كبير فهمت باهي معناتها السياحة
1: حركية وكذا
0: كانت تستعد الجهات معينة ولكن الجهات كما الجهات كما الكيف
1: أي ما عندهاش السياحة الشاطئية
0: ولكن عندنا النوعية
1: نوعية بالضبط
0: شفت هو يعني ما نخذوش في كبية وفي الوح ولكن كي نخدم على النوعية
1: بالضبط
0: تشوف تو معناتها دور الضيافة اللي تخلقها
1: صحيح
0: والجو الجو نوعي وما غير معناتها لا يلوثك ولا يجيك ويفرض عليك العدد بتاعه وكذا
1: صحيح
0: وطريقة فهمت وهذه حاجة باهية يعني توتو غاردون وترام يعني مع المحافظة على روحنا الناس الكل تحس كيف هادي كيف نظيف كيف مدينة مليها متربين مضيافين حاجة خارقة العادة
1: صحيح
0: وقتاش يفسد وذا بقلوا يكثر الطمع وتولي عادة كل شيء فيه كما تشوف في بلدان أخرى معناتها تولي حتى العلاقة معناتها مبنية على علاقة مادية بحتة وفلوس وبالتالي نحن هذا هو التحدي الحقيقي أنا نعطوا التراثنا يعني تقول حظوظه باش يتعرف واللي مصدر خير ومصدر
1: صحيح. صحيح.
0: ولكن مع المحافظة على ذاتيتنا
1: صحيح
0: ما تهدوش ما خاطر يجي كي هو توريست يعني يعملوا شي يحبوا اللي يتصرف
1: وهذاك علاش انت ديما تقول معناها دكتور انه المتحف عنده خصوصية والموقع الأثري أو المعلم التاريخي عنده خصوصية ما يلزمش نحوله إلى متحف
0: بالضبط
1: وانت ضد معناها فكرة انه
0: لان خسرنا حاجتين خسرنا حاجتين خسرنا المتحف بقى معرض لك كل ما هي مشاكل تاعك البنية والهواء والتهوية والنار متحف روع علم اخر جديد ويمشي الابعد فهمت المتحف ما هوش يسهل
1: صحيح
0: المتحف تلقى تمشي شبت وتشوف قاعة كاملة فيها عرسة واحدة كهو فهمت والضوء اللي نارة فهمت علم وفن
1: صحيح
0: لأنه ذاك هو أكل اللي نقولوا احنا الانترفاس يعني هو معناتها اللي عدي ما بين معناتها الموقع كما يقولوا والثقافة للمستهلكين المتوسطين
1: من 78 التو معناها دكتور المتحف العادات والتقاليد في الكيف هاك التسمية متاعه
0: متحف العادات الجاوي
1: للعادات والتقاليد معناها البيش يزور ويلزم يلقى ما يعبر على العادات والتقاليد
0: أي يعطيك صح شو هو هم وقت اللي خدموا جماعة ذبا أولا صحة علماء ما هوش اللي خدموا كيك بعد في المهبول فهموا
1: مش حاجة سهلة
0: دي زونتربولوج فهموا اللي خاطر يصعب سي تو نحن كان لبير لوي مهبل ولا أجنبي ولكن وثم دي بيرسمان وثم يوغمان هذا هولندي هذا كانوا دي زونتربولوج يخدموا على العادات كيما خمير ولا كذا كل شيء ولكن ثانا نحن رد بالك بيزمش تحطوا كان نوع بتاع قرودة ولا كذا في غيبة هكا ويبدو لا صعيب باش انت تعكس صورة علمية على روحك غير لا تطيح في هذا
1: الابتذال
0: الضمير العلمي المستوى العلمي يعني صعيب ياسر وبالتالي نهار نخرج منك تونسي وعالم راهو مش سهل
1: صحيح
0: احنا عندنا مرحوم الحبيب الشابي هو مدفوف الساقية ولد الجهة هنا عالم بيتبع الكلمة
1: فيش عالم فيش دكتور
0: في الانتروبولوجيا
1: في الانتروبولوجيا ثقافية
0: وعندنا المرحومة سنة مدام فاطمة زهرة حنبلية كيف عالمة هي الخدمة على هروب خالها مشهور على عيد بيو ومعانيه ومغزيه وكذا وكل شيء يعني حاب يقول لك المتحف هذاك هو نتيجة جهد علمي وميداني لأنه الحاجة الباهية مع الأنتروبولوجي يخدموا على الميدان
1: بالضبط ويزمك تجيب الحاجات اللي تعبر على كالمنطقة على وعلى كالحرفة وعلى كالصناعة
0: ويسمعوا الكلام ويسجلوا لهم ويصوروهم يعني هو السؤال في حد ذاته يعني اللي تطرح يجب يكون عنده ضوابط خاصة مش وكيك فهمت يعني
1: يجب يكون علمي ودقيق
0: المتحف هو معناتها مبدئيا هي المكان اللي يلبوا فيه ربما أكل أوامر بتاع أشياء مهدة بالزواج
1: أي.
0: هذا هو اللي يعني هو في الأصل كانوا صراع مع الوقت، يعني الحاجة دي كان ما يمنحهاش وما يحطهاش غنيك الوقت يخلط عليه هيطلعها بالسيركوي. شفت وش معناتها المتحف؟ المتحف هو يخلي لك أكل العادات والتقاليد في مظاهرها المادية، لأن مهدث أنا بالانخراط. يعني عملية مش سهلة
1: بالضبط. هي صحيح مش سهلة،
0: يعني حاب يقول وقت اللي تمشي ترى القاعة بتاعك بيقولوا القاعة اللولة، القاعة اللولة هي فيها كل ما هو العروس.
1: أي.
0: إذا أنت ما تستحضرش وش كان العرس
1: بالضبط أي.
0: وش معناتها العرس
1: أي.
0: ما فهمت حد شيء. يزبك الشيء ذاك كله ما تخبروش كيك هابد جابد يعني مسطح، لا يزبك تفهم يعني وش كانت العروسة وهيبتها وجوها وتقاليد اللي تحب حولها ومعانيها والسيميولوجيا بتاع كل حاجة، لأن هي عبارة عن حاجة بتاع خصب مش فبت الخصب يعني كل حدة وكل علامات وكل معناتها حتى من هذاك اسمه الحليب داحة وكذا كل شيء
1: بتبيع
0: الجبة البخت هذيك ها ومن هنا حبرة من هنا خضرة هذه جنة هذه النار يعني مجتمع كامل
1: مخيال كامل
0: معناها يعني أكل قاعة ذيك وتخدموها وعملوها وحطوها يعني باش يستحضر لك المجتمع ذاك كيفاش كان ينظر لك
1: الوقت.
0: اليوم نحن كي دي العرس واحد غالي ياسر شباب هير ما عادش العرس عنده نفس الوعد مشاكل بعد مع القضاء شفت كمان يعني باش تفهموا مدى أهمية متحف هو أريسو ريماج يعني في فترة معينة حبسوا هكا المعنى ذيك هاو كيفاش كانت الأمور وانت تستحضر من خلالك وعندك المجتمع ذاك كيفاش كان في بعشته
1: بعشت
0: العرس كالطهور كل الوحدة العيد ذيك كل كانت عندها معاني عميقة وهبة.
1: صحيح صحيح. هذه القاعة الأولى معناها
0: وبعد تمشي القاعة القاعة ذيك فيها فيها نوعين ثم نوع الترحالي سموه الترحال هذا كان من مكونات اقتصاد. الترحال هو ثم جانب من شعبنا يعيش اقتصاد متحول على خاطر مربين يمشوا للبلايس اللي يمنعوا فيها الساعة خاطر احنا باردين ومرات وتشيح الدنيا فهمتوا كلا هذيك وهو بقيت لي جوج ومعاه موسم الصوف وموسم هكذا
1: صحيح
0: كلها معناتها
1: ولفحات وغيرها معناها
0: وبالتالي الحياة هذيك بتاع الرحل في حد ذاتها مش سهل.
1: اي صحيح.
0: انت تخزر ليه مثلا كي نخزرك الخيبة هذيك الكل وقول هذا الكل يتحضر في قرابة يمكن ساعتين في قرابة ساعتين يلب كل شيء ويعمل كي ويحط فوق الداقة ويد وسكسر وطينات
1: صحيح
0: ثم
1: صحيح
0: ذكاء استثنائي بثمش حاجة زايدة
1: صحيح
0: هم الفسر انت تبدأ كيف يقولوا نعم مش نظف دارك برا شوف انت هذيك الطيشة بالطيشة اكسبت هذيك
1: تولي تزيد تخبي
0: كل ما تكثر عليك كل واحد هذيك تولي لك تبركك فهمت وتخليك فهمت روك تشوف انت تقول شوف الناس هذا وصلوا الى ذكاء معناتها تاك تاك حتى يهجموا عليهم يعملوا هكا في يهجموا
1: بالضبط
0: يعني العقلية بتاع كونها بيتثقلوش وما يرتبطوش بمكان
1: يتخفف يتخفف
0: أصبح معناتها حتى بالأداءات تخفف ومسهدفتش
1: بالضبط هذا هو لا أداءات عن شيء
0: شفت يعني وقت تتذكر هاتون أحصان ومبرون تفهم كل شيء يعني الحرية الحرية يعني الخيمة ذيك هي الحرية الأمير عبد القادر ما هو عمل القصيدة حلوة ياسر بيت الشعر ذي اللي نحن نقوله بيت شعر ليه بيت شعر شيء كبير في البادية وفي الربيع وتبدأ في الوعد وكذا والشكوى والبكل فهمتوا العسل قلنا نحن والخيرات الكل ما هي حاجة أخرى حلب أخر هذاك ما نحن بخلالك ما نعطوه غير تقول هاو كيفاش هاو بشو جابد هكا ثم داير ساير به الأشغال الفلاحية تعرف الأشغال الفلاحية نحن الجهف فلاحية بالدرجة الأولى والنسق بتاع الأشغال الفلاحية معناتها الخريف باش والشتاء والشتاء باش والصيف كنا نحكوا على الصيف وصاب وكذا والدراس واللولوش حالب كامل حالب كامل
1: موسم الحصاد هذاك
0: معروض غادي
1: صحيح
0: وهذاك ما عادش لأن اليوم ماكينة بتاع حصاد تدخل طاف طلة تطيش فيها بشكاير شكاير وهز
1: الدوك كذي
0: كنت نحكي لك كيفاش معناتها بعد الدراس وكل وادر وكل كذا يباتوا يغنوا
1: القصبه والتاي
0: فهمت حضاره كامله
1: واليوم معناها ثم انه وقت اللي واحد باش يحصد وتجي الناس
0: تحصد اي التويزه
1: التويزه
0: التويزه
1: معونه التويزه
0: ثقافه كامله
1: بالضبط اي
0: اش معناتها التويزه شوف القوه بتاع المجتمع
1: منين جاي الكلمه زعما
0: اظن بربرية
1: بربرية من هنا اي
0: تويزا انا التو بزلت نحقل على صفوف صفوف بتاع نساء ورجال هك ويبدو ماشيين ويغنوا مع بعضهم الكل وما يتبل هذاك يعني هك تلقاه القليل اللي ما عندوش الواحد يجيبك الناس يعاونوا ياخذوا فهمت معونة وكيف كيف وكل مرة واحد فهمت وهذيك هي التكاثف شفتك البيه الفيدة هو الفكر التعاضد التكاثف بالضعف تتعمل القوة
1: صحيح
0: وهدي نرجع للكلمة اللي قبيلة قلتها معناتها ما بين التحديات والإجابة
1: أي بالضبط
0: أي. الإجابة فيش تتحدى الناس بالضعف تعمل قوة
1: صحيح
0: والليل في الليل وهكذا لا وتتم الأشغال الكبرى كما يعملوا السدود على الماء يعرضوا للماء مثلا ولا يحفروا بير ولا يعملوا حواج صور ولا فهمت أنا التو بزرت ناخر عن نوادر ثاني يختاروا لها نهار ويعملوا لها كل الغرقة ذيك وش اسمها كما يحموها باش ما فهمت نوادر بتاع تبن وكل واحد وحلوة ياسر بعدها
1: صحيح
0: وبالتالي الأشغال الجماعية ذيك في حد ذاتها تزيد تلحم أكثر المجتمع وتخليه مش كيما اليوم الناس ما عادش تكلم بعضها
1: اي بالضبط
0: ما يسمحش على أقرب الناس ليه ما عادش عايد عليه وما عادش كذا تحليل المجتمع ومجتمع منحل ما تبني به حد شيء فهمت كيفاش فهمت هذاكم وشي مشكلتهم كان لقاو قيادات ذكية وبنوا بها ولوحدة بكل المبدأ ذاك التعاوني خي الصين كيفاش قامت سيدي قامت بالمبدأ هاي
1: هذا هو بالضبط معناها
0: تحارب مرات تجيك جبل كامل شوف النهارات تتبع في الصين كيفاش تحارب في الصحراء في الرمل وفي زحف الرمل مش باش نقول لك شيء رهيب بكله كيما هكا فتويزه هذه
1: بالضبط
0: ناس مع بعضها
1: يقال انه معناها حتى معناها من كثر ما انه المعجزه الصينيه اصبحت معجزه معناها وظاهره للعيان ومقلقه كبرى اقتصاديه العالم مقلقه الولايات المتحده واليابان والمانيا معناها مجموعه متاع ناس في قريه من هنا يمشوا يومين للقريه الاخرى ولكن يتعدوا جبل جبل هذاك ما كانش بالامكان معناها انه باش يحلوه الا لانه صخري وغيره كذا معناها اللي ماشي يوميا يبعد حجار منه ومنه واللي راجع يبعد حجار منه للي وصل تحل طريق
0: قوة
1: قوة قوة في التفكير وقوة في الإيمان
0: الجماعية.
1: إيمان بقيمة الفرد
0: شو بيسمى يقول لك بوصي وبلوريال نحن مشكلتنا فرديين ياسر نحن كل واحد ركبته غولة هو عندنا 12 مليون رئيس جمهورية 12 مليون وزير 12 مليون
1: كوارج
0: 12 مليون كوارج 12 يعني في يعني عنده ما يقول فهمت ما عندناش فهمت كي تجيب ولا الصحيح تو انت مع احترامي تو غير تو انت مدمنين على المقاهي شوف لو نار تعمل حملة وتلمهم هذاك تلقى 2000 واحد في المقهى لا مش نمشي ونطلعوا الويد بنصبيد النظفور ملعب حي خلي وليدات هذاك في عوضي يقعدوا معناتها يفسدوا فك الوحدات هذاك ويرمجوا يلعبوا غادي الكره ويطلع منهم الشامبيون هكا لا بيمشوش معاك.
1: صحيح
0: فهمت.
1: هو معناها واتت مبادرات على اساس انه معناها يقع التشجير من جديد وعودة
0: هي.
1: معناها للدنيا الخضراء
0: هي هاب ويرسل
1: لكن
0: المبادرات لكن يعني ما يزمش شوف ربما اليوم نحن عودك فاش أفكر أنا مؤرخ نحن في ضعف ربما مؤسساتي يجعل أنه أعطينا بارشة قيمة للفرد وحريته وسوادي زاحق الإنسان أقولك لا يجب أن نعدلوا بارشة مفاهيم. شوف وقت لي ثم غرق جماعي إجت فيه أخوي تتمدى السياسات نحن مشكلتنا. شوف نحن جاء والي هنا في فترة معينة حب يطلع الكابينات بتاع الجيش يطلع كل أكل شمار يطلع يغرسوا السيجر هي كي يطلعوا كل واحد يخلف وراه عشرة سجرات شوف قداش من واحد هاكل ليه
1: صحيح.
0: تصور انت تولي ترجع الدنيا ذي كلها ما تغيب وكذا وكل شيء وتجيب المطر وتثرى وتتربى فيها الماشية وكذا والحل والخير هاكل ليه والسياحة والانتجاع والناس تجيك للظل فهمت يعني. ولكن هنا ثم عزائم اللي هي يلزم هذاك علاش ونرجع هنا مرات اذا تجبر باش نتكلم على السياسي راهو مش السياسي تاو الواحد لا السياسي اللي هو مطالب باش هو ينظم الناس ينظفهم ويعطيهم يعني احنا بورقيبه اعطانا اهداف قال لنا راهو هاو فين نحبوا نوصلوا هاو كيفاش وهاو وشو الشروط فهم وحطنا في جو
1: بالضبط.
0: اللي نحن بنات كان مشينا للمكتب نقروا فكره البنات كان مشينا للسي ا كا نلعبوا الوحده كان مشينا للكشافه كذا بدي تمشي تلقى الجو هذاك المشحوب بالبناء الجماعي.
1: صحيح.
0: احنا اليوم اصبحنا افراد
1: صحيح
0: وافراد ما نعملوا حد شيء يعني تراهم جمع القلوب ومشت
1: به نتعدوا القاعه اخرى من قاعات المتحف
0: القاعه الثالثه اللي هي سنة عندها بعد كبير ياسر هو باهي هنا ذا اشغال وكذا وكل شيء ولكن عندنا الفروسيه
1: اي
0: من خصائص الجهه هنا كانت هي من بكري بكري بكري كانت معناتها بتاع لانويدي لانويدي هذا باسينيس او فرسان وغرطه شهروا في العالم كامل كانوا معناتها فرسان هما اللي فضوا المشاكل الكبرى المعارك الكبرى يحسبوها النوبيد لكافالري نوبيد بما فيها معركة جابة بتاع زابا بتاع
1: حنا بالضبط
0: النوبين النوبين وكانوا ربوا الخيول من بكري وأول ما فكر فيه عقبة بن نافع لما دخل هنا هز معناتها هالشفال بارب هذا النوبين اللي هو عنده خصوصيات موجود في نفسه وموجود في
1: هذا
0: باش معناتها يجود به ويخلق به راسه معناتها بالشفال هراب يعني حاجه خرق العدل يفهموا قيمه الوقت وفرنسا اول ما دخلت هنا عملت لاروبوت لاروبوت هذا لقيت البغال نتاعو حصنتنا امورهم وكانوا في الوقت هذاك هم اللي يحرثوا بها هم اللي ما ثمش الماشينيزم عملوا لها هنا فين ثم قصر العداله يسموه الاربوت وهي الاربوت يجودوا وجابوا لهم كل الحصن القويه وكل كذا باش يجدوا الراتس فهمت جدوا الراتس فهمت هاب جدا وبالتالي الفروسيه هي تمثل بالنسبه لنا احنا عنصر من عناصر الهويه بتاعنا
1: بالضبط
0: تجروين هذه مبنيه على الفروسيه سيدي عبد الباسط التليل بوغالب سبل سبل كله معناتها
1: معروفين معناها بالفروسيه من بكري
0: من عهد النوميد
1: من عهد النوميد
0: يعني نفس البلايص نفس الواحد وكذا لان المناخ والجو وكذا وبالتالي هنا رصيد كبير
1: صحيح
0: والرصيد هذا طبعا يلزم نعملوا له معناتها قاعة لأنه هو ما ثمش كان فنون الفروسية فقط، ولكن ثمك الحرف اللي هي مربوطة
1: بيه بالضبط المرتبطة بالفروسية.
0: شيء كبير.
1: بالضبط.
0: تشوف انتك سروج.
1: سرج.
0: سرج. سرج.
1: سرج. سرج. سرج. معناها فن. كانوا
0: عندنا هذي سراجة.
1: اي صحيح.
0: في نوبة. تكلموش على البرادة أو الواحد كذا، ولكن السرج في حد ذاته كان يعني تحفة فنية، يطرز مرات بالذهب، خيوط الذهب والفضة وكذا، والفارس وقت اللي يبدأ لبس الشيء ذاك كله في حد ذاته بالفارس للفرس بتاعه للجيب لكن للتريل رونق كبير. رونق كبير. شوف يا اسمعني مليح، في فترة معينة قري ونحكوا على الأفكار اللي تجيب يعني الخير.
1: أي أي أي.
0: إحنا في مرة عملنا برنامج مع اسمه أرضي وفاء وعقول.
1: أي أي.
0: وبقى هك البرنامج هذاك التوي لا يوم لهذا اللي ردوه فيه جينيريك. جينيريك وش فيه؟ فيه فرسان في تركض في كوشيت سولي هكذا
1: مغيب.
0: وفين هذاك؟ طلعناه من الطابل الفوق. فوق بيت يغرطة، تصور انت فوق بيت يغرطة، فرسان لابسينك الوحدة ويركضوا كذا وكل شيء، يسموهم لي بيفور دوفون، يعني يشربوا الريح
1: وكذا
0: بيشربوا. قلت لهم شوفوا عندهم غديك بكون جان يركبوا على وبزيلوا فرسان أولاد بغادي وغادي وكذا. قلت لهم لو مرة في الشهر تنظموا ديمونستراسيون فوق وتجيكم الوتلة بعدها من سوسة ومن الحمامات ومن تعرف في شهر
1: صحيح صحيح صحيح
0: فهمت شافوا كوتريا لونترتيان بتاعك
1: صحيح.
0: وانتم ريجوليير ما عملوا شريك عملوا اللي تحبوا انتم فهمت، وعملوا هذا ديمونستراسيون هذا ما يكسر فهمت شبيك
1: معناها دكتور بامكانيات معناها ماهيش شكل مهول وكبيره برشا
0: خلينا نحكي في الوحده
1: معناها
0: نحكي في حوايج واقع
1: بالضبط معناها قادر
0: ما نحلمش ياسر
1: انه المسلك السياحي يتنور يرجع معناها ياخذ اشعاعه او ياخذ الاشعاع اللي يلزمه
0: يلزمه الناس تعرفه
1: بالضبط
0: خاطر تو كل واحد ولا حك راس كما كنا نحكوا وربي روحك هكاك سيدي عبد الجواد قاعد يطيح غاديك لو هالفكرة هذه يعملوها وينظموا لها أمورها وكذا مرة في شهر يجي تعرف قديش نجم تسكرب من 50 دينار ل 100 دينار
1: أي صحيح
0: اللي مش يمشي يطلع ثم نهارتها ويتفرج 50-100 دينار وتعمل لها معك شبه جرادان كي بلاصة تتحى وتوترق ويقعدوا فيها وتظل باهي ويبدأ فيها الجو وتوفى بكسكسي باهي وكذا وتبدأ يجورني تنظمها كوكالات الأصفار من قلت لك من سوسة من بالحمامات
1: صحيح
0: دخل فلوس ما هي فلوس
1: صحيح
0: هاي الفلوس موجودة
1: مش نحبسه في المستوى اللي هنا يا دكتور
0: مازال
1: عملنا كان 3 قاعات
0: أيوة.
1: شكرا لك دكتور شكرا كامل الفريق العامل معنا الليلة نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم مازلنا في الصيف ومازال حديثنا صيفي في الليالي الصيفية بعد ما كنا كل فترة في الليالي الشتوية الباردة معناها
0: علاش
1: نغم الختام شكرا هاجر شكرا هشام نلتقي بإذن الله تصبحون على خير

0: تمام 11 ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع أصاب دعا ديوان الحبوب الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. تواصل مصالح بلدية سليانة مقاومتها للحشرات بكافة الأحياء، وقد انطلقت في المداوات الكيميائية لعدد من الأماكن التي من المتوقع أن تكون مخافر للحشرات. تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم بقصر باردو بأعضاء من المجلس المحلي بباجة شمالية بحضور نائب عن هذه الدائرة بثينة الغانمي حول جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. تنتظم الدورة 20 من مهرجان طبرقة للجاز من 2 إلى غاية 9 من جويلية القادم على مسرح البحر بطبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. هذا وأعلن المنظمون أن هذه الدورة تنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وبرؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجده عبر سنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقات العالم. شرق أوسطي استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وفقا لمصادر محلية. هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه البالغ بشأن قرار الاحتلال الصهيوني إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول الإمدادات إلى قطاع غزة. كما استشهد 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح في غارات للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تقترب بشكل كبير من تحقيق الهدف النهائي لجهود الوساطة الدبلوماسية التي تقودها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء التوتر المتصاعد في المنطقة، وأكد ذات المصدر إلى وجود رغبة متبادلة في تغليب لغة الحوار وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وتصبحون على خير.
2: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: النصوص اللآلية، النصوص اللآلية، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
4: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعين الكرام، ربما يتذكر بعضكم أننا خصصنا أكثر من حصة منذ مدة للمعلقات وللشعر الجاهلي، وأحيانا نغفل بعض المعلقات ولا نحب أن نخوض في عددها 7 و9 و10. هذه قضايا سبق أن أشرنا إليها، لا فائدة من العودة إليها، ولكن سنتناول ناحية أخرى تتعلق بهذا الشعر. هل هو شعر شفوي أم مكتوب حقا؟ وما هي الكتابة بالمعنى الدقيق للكلمة التي لا تعني دائما التقييد والتدوين؟ على كل، هذه الحصة نخصصها للحارث ابن حلزة صاحب المعلقة الشهيرة آذنتنا ببينها أسماؤه، ونتحدث عن سيرته بشيء من التفصيل لن نطيل كثيرا، ونركز سي المهدي كما اتفقنا الحديث في المعلقة، وربما إذا أردت نقرأ له شعرا آخر، ولكنني أفضل أن نحصر الحصة أساسا في هذا النص اللؤلؤة لنتبين في تقديري الشخصي لرأي في أنه نص كتابي بالمعنى الدقيق لكلمة الكتابة، وليس نصا شفويا كما دأبنا عادة على القول أو كما كان يفترض بعض كبار أساتذتنا في الجامعة التونسية، وإلى اليوم لا يزال البعض أيضا يتوهم أن الشعر الجاهلي هو شعر شفوي، ربما لأنه لم يدون، وإن كان بعضه دونا، وسأذكر أقوالا في غاية الدقة والتفصيل لبعض المستشرقين الألمان الذين يلاحظون كيف أن هذا الشعر هو شعر كتابي. فرق بين مكتوب وكتابي، مكتوب أي دونا، ولكن كتابي أي كتب، أي بنيته بنية كتابية وليست بنية شفوية. على كل هذا نفصل فيه القول قدر الإمكان فيما يأتي، لكن الآن نتحدث عن سيرته، نعرف به المستمع لأن البعض قد لا يعرف من هو الحارث بن حليزة.
5: شكرا سي المنصف، أرحب من جديد بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ. كما تفضلت بالذكر، هو الحارث بن حليزة هو أحد أصحاب الصموت أو القصائد الطوال الجاهليات كما يقول ابن أنباري، أو المعلقات في رواية أخرى. هو الحارث بن حليزة، ولا يمكن أن نذكر الحارث بن حليزة إلا مع قرينه مع شاعر آخر هو عمرو بن كلثوم أو كلثوم. والحارث هو من بكر، من قبيلة بكر، وعمرو بن كلثوم من قبيلة تغلب، إذن هما شاعران من قبيلتين مختلفتين، ولكليهما قصيدة عدت من القصائد الشهيرة عند العرب. طبعا الحارث بن حليزة هو شاعر قبل الإسلام. المستشرق الفرنسي كوسان دو بيرسوفال الذي اعتنى به وأخرج ديوانه، لا ننسى أن هؤلاء المستشرقين المنصف
4: لهم أفضل،
5: لهم فضل كبير على
4: ثقافتنا العربية.
5: العربية
4: طبعا ليس كلهم، ولكن خاصة المستشرقين الألمان.
5: نعم.
4: وحتى بعض المستشرقين الإنجليز والفرنسيين. نعم. والإسبان والروس. نعم. طبعا هذه قضية
5: هم الذين أخرجوا. نعم. أخرجوا تراثنا. نعم. من هذا الغبار، وأخرجوا تراثنا الأدبية والفلسفية والفكرية والفقهية، أخرجوا كثيرا من النصوص، أعادوا نشرها، حققوها،
4: وعرفونا سماجي سبق أن تحدثنا. نعم. عن الاستشراق وعن النصوص الاستشراقية في حصة قديمة.
5: نعم. هم عرفونا بتراثنا ونحن كنا عنه غافلين.
4: صحيح.
5: حقيقة، أو غافلين عن هذه النصوص اللآلئ.
4: نعم. صحيح.
5: كوسان دو بيرسوفال هذا يعني أخرج ديوان الحارث كما قلت، ورجح أنه توفي سنة 580 للميلاد أو 570 للميلاد، يعني لنقول 40-50 قبل الهجرة،
4: قبل ظهور الإسلام. قبل الإسلام،
5: قبل الإسلام.
4: لكن في الفترة التي كانت البيئة العربية فيها تتهيئ لظهور هذه الديانة الجديدة.
5: نعم.
4: حسب بعض الدراسات التي تدرس.
5: نعم.
4: ليس الدراسات الأساطيرية، لا، أقصد الدراسات التي تدرس بيئة العرب والقبائل والصراع بين القبائل وبين الروم والبيزنطيين وما إلى ذلك مما كتب فيه جواد علي وغير جواد علي.
5: نعم.
4: على كل، إذن هو عاش في فترة كانها نهاية العصر الجاهلي.
5: صحيح.
4: كأنها تقريبا. نعم. هكذا كأنه يختتم هذا العصر وهذه الحقبة من تاريخ العرب التي يفترض أن يعتز بها العرب، لأن يعني الشعر الجاهلي هو أم هذه اللغة. نعم. العربية.
5: نعم.
4: على كل هذا نعود إليه.
5: العربية تقومت وتجملت واستقامت طرائقها صوتا وتركيبا وصورة
4: ومجازا ونحوا وصرفا بهذا الشعر.
5: نعم. نعم.
4: الذي يرجع إلى غابر الجاهلية. صحيح. ولكن ما وصلنا منه وصلنا.
5: نعم. طبعا سيرة الحارث بن حليزة متصلة بسيرة معلقته سي المنصف، في الحقيقة هذه أذنتنا بينها
4: أسماء،
5: وسيرته متصلة بتمثيله. هو شيخ مسن، طبعا بعض الروايات تذكر أنه تجاوز 100 سنة، بعضهم يقول 150.
4: مبالغات
5: هذه مبالغات. نعم. ولكن الأكيد أن سيرته متصلة بسيرة هذه المعلقة وتلك الخصومة التي، يعني حتى نعلم الأصدقاء المستمعين، نشأت خصومة بين قبيلتين، وكل قبيلة كان لها ناطق باسمها. قبيلة تغلب الناطق باسمها هو عمرو بن كلثوم، وقبيلة بكر الناطق باسمه هو الحارث بن حلزة وقد أتى متأخرا وله قصة كان أبرص يعني هذا وهذه قصة سنعود إليها في قضايا المشافة لأنه كيف أعجب الممدوح بهذه القصيدة أو الحكم بهذه القصيدة وكيف استقدمه بعد أن كان ينشدها من وراء ستار أو من وراء حجب وما إلى ذلك من هذه القضايا المتصلة بمقام الإنشاد. ولكن أريد أن أذكر مناسبة هذه القصيدة سلمونصف مثل ما ذكرها ابن الأنباري وذكرها الخطيب التبريزي. يقول جاء ناس من بني تغلب إلى بكر بن وائل يستسقونهم يطلبون السقاية
4: يعني.
5: فطردتهم بكر للحقد الذي كان بينهم حكاية ما عركة مياه
4: وكل هي الغزوات الحرب القديمة كانت حول ليس مواطن الكلاء والمرأة والماء أساسا
5: والماء. فرجعوا فمات منهم 70 رجلا عطشا ثم إن بني تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل حرب مياه واستعدت لهم بكر
4: صحيح.
5: حتى إذا التقوا كره كل صاحبه وخافوا أن تعود الحرب بينهم كما كانت فدعا بعضهم بعضا إلى الصلح فتحاكموا في ذلك إلى الملك عمرو بن هند فقال عمرو ما كنت لأحكم بينكم حتى تأتوني 70 رجلا من أشراف بكر بن وائل فأجعلهم في وثاق عندي فأسلبي ذي حتى تأتوني فأجعلهم فإن كان الحق لبني تغلب دفعتهم إليه وإن لم يكن لهم حق خليت سبيلهم ففعلوا وتواعدوا ليوم بعينه يجتمعون فيه فقال الملك لجلسائه من ترون تأتي به تغلب لمقامها هذا فقالوا شاعرهم وسيدهم حارث بن حلزة قال فبكر بن وائل فاختلفوا عليه وذكروا غير واحد من أشراف بكر بن وائل قال كلا والله لا تفرج بكر بن وائل إلا عن الشيخ الأصم يعثر في ريطته يعثر يتعثر في ريطته فيمنعه الكلو من أن يرفعها قائده فيضعها على عاتقه فلما أصبح جاء التغلب يقودها عمرو بن كلثوم حتى جلس إلى الملك قال الحارث بن حلزة لقومي إني قد قلت خطبة الآن هذه المشابهة التي تعقد بين الخطبة والقصيدة بين المعلقة إني قد قلت خطبة فمن قام بها ظفر بحجته وفلج على خصمه فرواها ناسا منهم يعني أسمعهم القصيدة التي قالها ولكنه سماها خطبة وأذكر أن ابن رشيق في العمدة يتحدث عن معلقة الحارث كأنها خطبة أيضا
4: وكلامه بالفعل يؤكد
5: لكن ينبغي أن نفهم الخطبة فهم الآخر مختلفة
4: وأن نقترنها بالكتابة أيضا
5: نعم.
4: لأن هذه الخطبة هي التي تجيز لنا الافتراض على أن هذه قصيدة كتابية
5: نعم.
4: وذكر دائما ليست مكتوبة كتابية
5: نعم.
4: لأن الخطبة أنت تعدها الخطبة لا ترتجل الخطبة يعدها صاحبها
5: نعم.
4: صحيح يمكن أن يضيف ويرتجل أثناء الخطبة ولكن عادة هو يعدها في ذهنه من قبل حتى عندما لا يقرر في نعم. ورقة كل الخطب التي نعرفها ظهر أنا خطب من خطب الصحابة خطب النبي خطب الخلفاء الراشدين
5: نعم.
4: كلها هذه خطب كتابية مثل الرسائل
5: صحيح.
4: لكن الفرق هو أن المهدي الأفتح القوس حتى لا يذهب لنا في الظن أنني أخلط بين الرسالة والخطبة لا الخطبة يشافه بها أنك تعدها كتابيا ولكنك تشاف بها وتجاه بينما الرسالة
5: فقط.
4: تقرأ في صمت هذا نعم. الفرق معنى الرسالة تقرأ في صمت فهذا الفرق بينهما ولكن من منظور كتابي كلاهما كتابي ثم الخطبة تحتاج إلى التعبيرية الجسدية لأنك عندما تخطب تستعمل العصا وما إلى ذلك نعم. ولباس معين وهذا نعم. معروف
5: يتحدث
4: الجاحظ وغير الجاحظ ذكروا توسعوا في هذا الجانب
5: عن بزة الشعراء
4: نعم.
5: والله عبارة جميلة
4: جميلة
5: الشعراء أيه. يعني أن لهم لباسا خاصا
4: كالمسرح
5: أيه.
4: لأنه مشهد مسرحي أيه.
5: نعم
4: معنى ولهذا ابن رشيق قصيدة المديح اسمها قصيدة الحفل
5: أيه الحفل حفل.
4: فات سيريموني حفل لأن صحيح. مشهد
5: صحيح.
4: مشهد يعد له الشعر ويتهيأ له في حضرة الخليفة والبلاط وما إلى ذلك
5: نعم.
4: وهي من النواحي التي لم تدرس للأسف
5: صحيح.
4: لأن هذه من هي لا أدري كيف نقول هل هي
5: من
4: حواف القصيدة من حواف هي ربما تدرس في باب الإنشاد
5: أيوة.
4: في باب الإنشاد يمكن أن تدرس في باب
5: نعم.
4: الإنشاد وإلى اليوم نزار قباني ولا محمود المشهور كثير من الشعراء يتهيئون لإلقاء قصائدهم
5: نعم.
4: في لباسهم في هيئاتهم في أصواتهم
5: نعم.
4: أي بالفعل هذا عادي جدا عند العرب وعند
5: الأجانب
4: لكن ملاحظتك رشيقة في أنها سماها خطبة
5: نعم.
4: لأن القصيدة يمكن أن تسمى قافية وتسمى خطبة ولها أسماء أخرى
5: نعم.
4: كثيرة
5: نعم.
4: وهذا لم يبحث فيه كثيرا أيضا لماذا سماها خطبة
5: نعم.
4: على كل نعود إليه. نعود إليه.
5: إذن قال الحارث بن حلز لقومه إني قد قلت خطبة، فمن قام بها ظفر بحجاته وفلج على خصمه. فلج على خصمه أي انتصر. فرواها ناسا منهم، فلما قاموا بين يديه لم يرضهم، فحين علم أنه لا يقوم بها أحد مقامه، يعني لا يستطيع أن يقرأها أو أن ينشدها أحد سواه، قال لهم والله إني لأكره أن آتي الملك فيكلمني من وراء سبعة ستور. لماذا؟ أنت ذكرت المنصف أن مقام الإنشاد هو مقام حفل، من مظاهر الحفل أن الممدوح أو أن الحاكم أو أن الأمير لا يمكن أن ينشده بمعاييره هو، طبعا ليس بمعايير العصر، بمعاييره هو، أن ينشده شخص لا يروق العين.
4: صحيح،
5: لا يروق العين. هذا منظره لا يروق، يعني الأخبار تتحدث
4: أنه كان أبرز،
5: كانوا أبرز. واحد يقول عبد الجدري هناك، ولهذا ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل عمرو بن هند؟ كان يضع الستار، فينشده من وراء حجاب.
4: غريبة
5: هذه الطرف. وتشاء الأخبار كما سنرى لاحقا أنه من فرط إعجاب عمرو بن هند بهذه المعلقة أنه يرفع
4: أزاح الستار،
5: أزاح الستار. هذا عمرو بن هند في الجاهلية رفع الستار،
4: رفع الستار
5: وقرب الحارث بن حلز. هذا هو.
4: هي قد تكون وقعت بالفعل الحكاية، وقد لا، وحتى عندما نتقاهي وقعت في النص.
5: نعم.
4: هي جميلة، نعم. طريفة جدا، لأن لأن الذي رواها هو لكي يعلي من شأن هذه القصيدة.
5: هذا هو. نعم. أكمل يقول إني لا أكره أن آتي الملك فيكلمني من وراء سبعة ستور وينضح أثري بالماء إذا انصرفت عنه. شو ينضح أثري بالماء؟ يغسل كأنه أنا أختي نمشي، مش تنظف الغرفة لأنه كأنه في واحد نجس، خذري كانوا يعتقدون أنه أنه معدي وكذا، مش ينظف البقعة معناه خذري أنا كنت بعد. ولهذا يشعر بنوع من الاحتقار لنفسه الحارث بن حلزة. وينضح أثري بالماء إذا انصرفت عنه، وذلك لبرص كان به، يفسر الراوي، غير أني لا أرى أحدا يقوم بها مقامي وأنا محتمل ذلك لكم. فانطلق حتى أتى الملك، فلما نظر إليه
4: هذه القصة،
5: فلما نظر إليه عمرو بن كلثوم، شوف شو قال عمرو بن كلثوم، قال الملك أهذا يناطقني؟ شوف الفعل، يناطقني، استعمل صيغة المفاعلة،
4: مفاعلة من نطق، وهي نادرة
5: الاستعمال،
4: أو مرة الاستعمال،
5: أهذا يناطقني أي يقاولني؟ كما قال المتنبي في كل يوم تحت ضبني شويع، ضعيف يقاويني قصير يطاول، أهذا يناطقني وهو لا يطيق صدر راحلته؟ فأجابه الملك حتى أفحمه، وأنشد الحارث قصيدته آذنتنا بينها أسماء،
4: آذنتنا ببينها
5: وهو
4: أسماء.
5: أكمل المنصف الخبر وهو من وراء سبعة ستور. طبعا رقم سبعة هنا دي مبالغة، شو معنى وضح حجاب أول وثاني وثالث. وهند تسمع، هند، وقلنا عمرو بن هند، فلما سمعت قال تالله ما رأيتك اليوم قط رجلا يقول مثل هذا القول، يكلم من وراء سبعة ستور. فقال الملك ارفعوا سترا ودنا، فما زالت تقول هند ويرفع ستر فستر، حتى صار مع الملك على مجلسه، ثم أطعمه من جفنته
4: من قدره
5: القصعة بتاعه، وأمر ألا ينضح أثره بالماء، وجز نواصي السبعين الذين كانوا في يديه من بكر ودفعها إلى الحارث، وأمره ألا ينشد قصيدته إلا متوضئا. يتوضى للشعر.
4: هذا قالها ابن سينا رواه حزم الطبرسي. العرب كانوا يقرؤون الشعر على وضوء، ولهذا هو نوع من الطقس الديني. صحيح،
5: متوضئ في الجاهلية،
4: أنا أعرفها من ابن سينا، في ذكرها حزم القرطاجني.
5: فلم تزل تلك النواصي في بني يشكر بعد الحارث. وطبعا من الأخبار التي تذكر في هذا السياق أن الحارث كان يتكئ على عصا ولم يكن يشعر يعني الخطبة وثبج لسانه وفمه، يعني تقول الأخبار كأن حتى خرج الدم من يده، لأن
4: وهو
5: لا يشعر. نعم،
4: لأنه كان مستغرقا في هذا
5: في إنشادها. نعم.
4: على كل هي طويلة جدا المعلقة، لا يمكن أن
5: نقرأ منها،
4: أقرأ منها على كل بعض أبيات. آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، بعد عهد لنا ببرقة شماء، فأدنى ديارها الخلصاء، فالمحيات فالصفاح فأعلى ذي فتاق، فعاذب فالوفاء. دائما أسماء الأماكن هذه في الشعر الجاهلي، فرياض القطا فأودية الشرب بي، فالشعبتان فالأبلاء، لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يرد البكاء. جميل هاي. وبعينيك أوقدت هند النار.
5: أيوة.
4: يجب أن تقرأ هكذا، ليست هند النار.
5: لا. وبعينيك.
4: وبعينيك أوقدت هند النار أصيلا.
5: أخيرا.
4: تلوى أنا عندي أصيلا.
5: نعم.
4: هناك رواية ابن الأنباري ورواية الزوزني.
5: نعم.
4: طبعا لمش أن نخوض في هذه الروايات. هي روايات مختلفة كما تعرف.
5: نعم. يعني
4: هذه القصائد كلها تقريبا روايات يدفع بعضها بعضا.
5: هي في رواية 81 بيت، وفي رواية 84، وفي رواية
4: هذا في العدد، وحتى في رواية الأبيات أيضا.
5: نعم.
4: تختلف.
5: صحيح.
4: هناك أحيانا لفظة محل لفظة وما إلى ذلك، هذا مما ذكرناه في الحصة السابقة. إذن أعيد. وبعينيك أوقدت هند النار أصيلا، تلوى بها العلياء أوقدتها بين العقيق، فشخصين بعود كما يلوح الضياء، فتنورت نارها من بعيد. هكذا مش تنورت.
5: أيه؟
4: يعني هناك من يروي
5: حين
4: يعني الوزن يختل.
5: يختل.
4: فتنورت نارها من بعيد بخزاز، هيهات منه الصلاء، غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء أو النجاء بزفوف كأنها هقلة أمم أك أمن رئال دوية سقفاء. طبعا لا أحب أن أواصل في قراءة الأبيات لأن تحتاج سلمادي إلى أن تشرح. الزفيف السرعة، النعامة الرأل، ولد النعامة، دوية منسوبة إلى الدو وهو الأرض البعيدة الأطراف، السقفاء من السقف أي المرتفعة، معنى ليس من البيت.
5: نعم.
4: هنا معنى. إذن هي كلمات تحتاج إلى أن تشرح. حتى الأستاذ
5: طبعًا
4: يحتاج
5: طبعًا
4: إلى
5: طبعًا.
4: ولكن هذا لا يعني أن هذا الشعر لا يقرأ. لا يقرأ، هذا يعود إلى المعجم. المعجم المستعمل يكفي أن تفتح اللسان وغير اللسان أو تعود إلى شروح هذا الشعر وتظفر بضالتك بكثير من اليسر.
5: بيت 15 مثلا.
4: وأتانا عن الأراقم أنباء وخطب، نعنى به ونساء، أن إخواننا الأراقم يعلون علينا في قيلهم إحفاء. هكذا. يخلطون البريء منا بالذنب ولا ينفع الخلي الحلاء. أنا فقط سنعود إلى قراءة بعض الأبيات. ما أحب أن أشير هو أن هذه القصية محبوكة، هذه معلقة لا تشبه المعلقات الأخرى، تختلف. هي كل معلقة تختلف عن أختها أو قرينتها، ولكن
5: هي تشبه قليلا معلقة عمرو بن كلثوم يعني في نفس المقام.
4: آه في نفس المقام. آه صحيح، في السياق نفسه. هي كلها تنضوي إلى غرض الفخر. ولكن الاختلاف بين واضح جدا، لأن هذه معنى صحيح أن هؤلاء العرب أو هؤلاء الشعراء يستحضرون في معلقاتهم ما كان ينشب بين القبائل، معارك وغزوات وما إلى ذلك. ولكن هذه المعلقة بالفعل معنى، هذا ما جعلني أعود إلى العبارة التي تفضلت أنت بالإشارة إليها على أنها خطبة. إذن يفترض أن نعود إلى هذا الشعر، أن نقرأه من منظور آخر مختلف. صحيح هو قصيدة، هي قصيدة.
5: نعم.
4: ولكنها قصيدة خطبة، معنى هذا مصطلح إذن يجب أن نعود إليه. لأنه ملو.
5: نعم.
4: القدماء لا يلقون الكلام على عواهنه أو لا يلقونه جزافا.
5: نعم.
4: عادة يعرفون كيف يتخيرون المصطلح المناسب لهذه القصيدة أو لتلك القصيدة. أنا ألح على أن هذا الشعر يفترض أن يقرأ من منظور كتابي كما أشرت، كما سلف القول. ليس معناه دائما يجب أن
5: قد يحتاج السادة المستمعون سي المنصف إلى مزيد إيضاح هذه الفكرة.
4: الفكرة هو
5: الكتابي، الفرق بين الكتابي والمكتوب.
4: المكتوب. نعم. أي المدون. كثير من القدماء يجمعون على أن هذا الشعر لم يدون، على بالرغم قيل أنه كان يدون، بعضه كان يدون، يذكر على كل فائدة. نحن وخذنا في هذا معنى في العصر الأموي، عثروا في الحيرة أو لا أدري في القصور المناذرة.
5: نعم.
4: المناذرة ليس الغساسنة. نعم. على مخطوطات، على دفاتر مكتوبة، هذا يذكره وتذكر في النصوص المصنفات القديمة. ولكن أن نعود إلى الكتابي الذي يعد ببنية كتابية، أي البنية الكتابية. معنى أنا ديما الفكرة التي تشدني أكثر هي فكرة جاك جودي، أن يمكن أن تكون هناك كتابة لا مرئية، أي أنك تتعهد قصيدتك في ذهنك. ما معنى إذن عبيد الشعر سي المهدي؟ عبيد الشعر الذين كانوا أصحاب الحوليات. مع القصيدة ليس من الضروري أن تكون مكتوبة أمامه، لا يحفظها وكل مرة يعيد البيت ويغير ويعدل حتى تستوي له القصيدة على الجادة التي يرتضيها، فعندها ينشدها. إذن الكتابة ليس الكتابي ليس هو المكتوب المدون يعني، هي البنية الكتابية ستركتور.
5: نعم.
4: هي بنية أساسا.
5: إن شئنا لمزيد التبسيط سي المنصف، نميز في الكتابة بين أمرين، بين طريقة في الحفظ، طريقة في الخزن، طريقة في التدوين، مثل مثلا الكاسيت الآن أو الصورة أو ما شئنا من هذا، هو يسجل الكتابة هنا هي تدوين،
4: تسجيل تقييد كما يقول العرب،
5: كأن تذهب إلى شاعر شفوي في البادية وتكتب ما قاله هو، ما قاله هو مشافهة
4: صحيح،
5: أو ما تقوله الجدة من أمثال أو ما شابه، فهذا هذا تدوين، هذا تقييد. ولكن الكتابة لها شأن

0: يقول لك فأطرق ساعة ثم قال. نعم. معنى أطرق ساعة طبعا ليس يعني ساعة 60 دقيقة، أطرق ساعة يعني أطرق وقتا. إذا أطرق مثلا يسأل الشعر فيطرق، إذا هو لا يعني أن الارتجال قصيد شفوي، لا هو إذا يطرق ساعة لكي يدير معنى صياغة تركيبا ما في ذهنه ثم بعد ذلك ينطقه أو يتلفظ به. إذا معنى بعبارة أخرى معنى ما لا يتنبه إليه بعضنا يقول لك الشعر الشعبي شعر شفوي، لا ليس شفويا، هذاك إنشاده. لكن الشعر الشعبي عندما ينخرط ويعد قصيدته هو يعدها في ذهنه، إذن هي ليست شفوية، هي قصيدة مركبة مبنية، هو يبنيها بطريقته الخاصة على منوال معين على وزن معين. كل شعر كما هو الشأن في الفصحى حتى في العامية. لماذا ذكرت العامية؟ لأن البعض يتصور أن المحكية لا تكتب، فيتصور أن الشعر العامي كله شعر شفوي، لا ليس شفويا، هو شعر كتابي. وقلت يجب أن نحكم دائما التمييز بين هذين. على كل أنها أشير فقط إلى ملاحظة تعجبني كثيرا كنت تمثلت بها للألماني كرانكوف المستشرق الألماني. نقول في وسعنا، وهي ترجمة بدوية على ما أذكر.
1: نعم.
0: في وسعنا أن نتحقق من أن الكتابة لم تكن شيئا نادرا في بلاد العرب كما يفترض عامة. كلامه روى هذا. ذلك أننا حين نقرأ أشعار الشعراء التي وصلت إلينا فإننا نجد فيها مرارا إشارات إلى الكتابة، كما نجد أن فن الكتابة قد بلغ درجة معينة من الكمال، وأنه كان لدى الشعراء إحساس بجمال الكتابة المزوقة. كرانكوف يعزز رأيه بأبيات من شعر امرئ القيس. الحارث بن حلز الذي كنا نقرأ له يذكره، يذكر كرانكوف يهتم، يذكر يقول هذا شعر كتابي مكتوب كتب. لكن كرانكوف هو الفكرة التي يأخذها، هو في الحقيقة يجد ضالته في أدوات الكتابة التي تذكر في الشعر. الشعراء يشبهون بالمعروف هذه الأدوات الكتابة والقلم والحبر، تجدها مضطردة في كثير من الشعر القديم. لا، لكن أنا أتحدث عن ناحية أخرى هو لم يتنبه لها، هي ناحية الكتابة اللامرئية، لأن هذا رأي ظهر فيما بعد. معنى الذين طوروا مفاهيم الكتابة هم الإنجليز في الحقيقة، هو بدأها الفرنسيون في النصف الأول من القرن الماضي القرن العشرين، ثم بعد ذلك طورها البريطانيون للثقافة الإنجليزية والأمريكان خاصة. وإلى اليوم هم الذين أضافوا الكثير إلى المنظور الكتابي والمنظور الشفوي، وخاصة في حضارة مثل حضارتنا. حضارتنا اليوم عجيبة، نحن ثقافة عين ثقافة سمع في الآن نفسه، أحيانا تحار تقول هل هي شفوية غير شفوية. معنى هناك جملة من الحواس تتضافر في صياغة منظور آخر ربما للكتاب وللشفوي. ربما لا أدري، على كل أدري ربما هناك من يقارب.
1: لم تعد الكتابة ضديدا للمشافهة الآن.
0: كرانكوف له ملاحظة رشيقة، أنا في الحقيقة في تروح أذكر بإيجاز شديد، ظننت أنني الوحيد تفطنت إليها، كيف أن القافية من قفاه يقفو، إذن هي مرئية
1: تتبع
0: فيزيبل. ولكن وجدت كرانكوف يقول القافية مرئية، يقول القافية نفسها يذكر أنها علامة على أن القصيدة قصيدة كتابية، معنى تنبه إليها بالفعل، تنبه إليها ولا فائدة في أن أعود إليه. على كل هذا الشعر يفترض إذن أن نعيد ترتيب علاقتنا به. نحن لا نقرأ هذه النصوص اللآلة، صحيح نستمتع بها، نستمتع بها لأنها وجه من أوجه لغتنا العربية بكل جمالها وبكل لطائفها، ولكنها أيضا لكي نعيد نفكر في هذا الشعر. لأن عندما نعيد ترتيب علاقتنا بهذا الشعر، أنا أتصور أن نعيد ترتيب علاقتنا بلغتنا العربية اليوم، يعني يريد أن نقرأه، لا نعني أن نتعسف ونتمحل عليه ونسلط عليه المناهج الحديثة، ولكن عندما نقرأ الآن نجد كلمة الخطبة، إذن هذه قصيدة كتابية. ابن الشيخ نفسه يشير إليه، يقول قصيدة الحفل الشعر يستعد لها، ويقول وينصب لها القوافي.

0: هناك خبر طريف أذكره لأبي تمام سلمنصف. شو الخبر؟ يقول قبل أن يدخل أبو تمام إلى أحد المعتصم ولا غير المعتصم يقدم قصيدته مكتوبة.
1: صحيح،
0: يقدمها مكتوبة وثمة حاجبين. ما هي قصة الحاجبين اللذين رفضا أن يدخل أبو تمام من أجل أن يمدح؟
1: هذا مذكور في الخزانة الأدب في تاريخ بغداد، مذكورة كل هذه الشوارع.
0: يعني لماذا؟ يعني هما اطلع على القصيدة قبل أن تقرأ، قبل أن تنشد، ورفضاها. ثم بيتان
1: يعني معروفان أقدام وعمر، قالوا
0: في سماحة،
1: وكان الفيلسوف الكندي حاضرا، قالوا شبهت أمير المؤمنين بسعاليك العرب ولا أدري.
0: فهو استدرك فأضاف،
1: فأطرق ساعة وقال بيتين.
0: كيف علموا أنه أضاف؟ قالك فعدنا إلى كتابه،
1: إلى قصيدته
0: فلم يجدوا البيتين، يعني اللذين
1: أضافهما.
0: فهناك تقاليد لحفل الشعر، يعني ليس الآن فقط أن تقدم لما ستقرأ. من قبل قل ليش مش تقول
1: تاريخ بغداد. أنا أذكر أشياء في غاية التفصيل والتدقيق، معنى يذكرها ابن الرومي وغير ابن الرومي، معنى في ما يروى عنهم كيف أنهم كانوا يكتبون هذه القصائد. قالك لأن هؤلاء الخلفاء أحيانا يموت والد الخليفة أو أمه أو عمه أو لا أدري من، فيطالبوننا بالقول، لأنهم هم يرتزقون من هذا الشعر. قالك فيهيئون القصائد من قبل ويكتبوها ثم يسلمها إلى الحاجب أو إلى الحاجبين كما ذكرت.
0: يعدل بعض التعديل بحسب الاسم.
1: الغريب هو أن هذه التفاصيل لم تدرس جيدا، في حين هي من شأنها أن تغير نظرتنا إلى هذا الشعر القديم كله تقريبا.
0: صحيح.
1: أنا لا أدري، هي تفاصيل ترد هكذا، يذكرها القدماء يذكرها لأنهم يفهمون ماذا كان يعني. وليس من الضروري أن يفصل القول، ولكن أتصور أن الباحث الجيد والناقد المتميز والذكي الحصيف هو الذي يعرف كيف يلتقط هذه التفاصيل ويعيد في ضوئها ترتيب علاقته بهذا الشعر كما فعل هؤلاء المستشرقون. لاحظ كيف ينتقلون من عبارات في غاية الدقة. احنا نتصور على أنها مجازات وتشبيه ونمضي. نقول شبه دار لا أدري بالرمال وقد أتت مثلا، أو الريح أتت على الطلل فعفت عليها، وما إلى ذلك مما يقال عادة في كثير من الدراسات.
0: وعلى كل المنصف في مطلع معلقة لبيد بن ربيعة هناك هذا يعني كيف أقول تشبيه الأطلال بالكتاب سي المنصف، حينما يقول يعني في زبر تجد متونها أقلابها،
1: كنت سأذكرها ذكرها كرينكوف،
0: يقول وجل السيول عن الطلول كأنها، يعني حينما تجلت ابتعدت السيول،
1: صحيح،
0: يعني أثر السيل على الأرض، كأنها كتب تجد متونها أقلامها. متونها أقلامه، يعني كان كتابة
1: امتع بيذ أي برقم ووش كما عرفت الديار، يقول برقم ووش كما زخرفت بمشكتها المزدهات الهدي.
0: نعم.
1: فنمني ما في صحف كريات فيهن إرث كتاب محي، أي محي
0: نعم،
1: معناها هو كتاب محي، معنى الكتابة كانت شائعة في بيئة العرب. هذا مش شائعة، لا أقول كانت معروفة، لا نقول كانت منتشرة، لكن هؤلاء العرب كانوا يدونون عهودهم ومواثيقهم. معنى هؤلاء الشعراء بعضهم كان يعرف يكتب كان يعرف يكتب، ولكنه لا يكتب هذا الشعر فقط لأسباب خذنا فيها نحن في حصص سابقة. على كل نحن تعنين قصيدة الحارث بن حليز على أنها معلقة كتابية، وأنا أتمنى شخصيا أن ينهض أحد الباحثين الشبان بإعادة قراءة الشعر الجاهلي من هذا المنظور. ليس كل الشعر الجاهلي، لكن يمكن أن يتخير المعلقات أو يتخير عيون هذا الشعر ويقرأه من منظور الكتابية، وسيتبين الصلة الوثيقة التي تنعقد بين الشعر الجاهلي كتابيا والنص القرآني إن أنزلناه كتابا عربيا مبينا. ونحن نعرف أن النبي لم يكن يملي من كتاب. إذا لماذا سمي الكتاب وهو ليس بين يديه كتاب مثلا؟ بالفعل
0: صحيح.
1: يجب أن نعيد النظر في كل هذه النصوص اللآلة القديمة.
0: نعم. على كل هي معلقة الحارث بن حليزة هذه هي عرفت، ويبدو أنها القصيدة التي غطت على باقي قصائده.
1: هي من السبع أم نسيت؟
0: من السبع.
1: هي من السبع، ليس من التسع.
0: طبعا إذا كانت من السبع هي من التسع.
1: لا أدري، لأن هناك سبع وهناك من يضيهم بعد يقول الثامنة والتاسعة. هل يعدت في السبع طوال؟
0: هي في السبع طوال. هي شنو السبع طوال؟ امرؤ القيس، طرف بن العبد، ثم لبيد بن ربيعة، عنترة ابن شداد،
1: عمرو بن كلثوم،
0: عمرو بن كلثوم، الحارث بن حليزة، وزهير بن أبي سلمة.
1: زهير
0: من أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومنة. هذوما السبعة،
1: هو الأقرب من السبعة.
0: شكون يزيدهم التسعة يوليهم؟ تسعة يزيدوا نابغة الذبياني والأعشى، وكيف يردهم العشرة؟ يزيدوا عبيد بن الأبرص، يزيدوا أقفر من أهله ملعوب في القطبيات وفي الذنوب. قلت شقول أبو عبيدة معمر بن مثنى: أجود الشعراء قصيدة واحدة جيدة طويلة ثلاثة نفر. يعني ثم كأنه ثم ثلاثة شعراء هم لهم قصائد طوال، أو لكل واحد منهم قصيدة طويلة تعد من أجود الشعر. شكون؟ عمرو بن كلثوم، الحارث بن حليزة، وطرف بن العبد. يعني طرف بن العبد لأنه كان شابا حينما قتل وحينما مات، يعني وتركت تلك المعلقة العجيبة.
1: وذكرنا نحن في حصة سابقة كيف أن بعض القدماء كان يفضلها على معلقة امرئ القيس.
0: أي طبعا
1: هو كان هناك من اعتبره الأولى. أنا من الذين يعجبون بها
0: بنيتها
1: وذاتيتها،
0: فيها وحدة عضوية متصلة
1: بالذات والدراما التي عاشها طرف.
0: الأخرى مشاهد
1: وحضور الفتاة والمروءة العربية، الفتوة، الحياة بشتى جوانبها.
0: نعم،
1: معنى سيرة عجيبة طرفها بالفعل. يذكر أحيانا برامبو، طبعا هو ليس رامبو ولكن يذكرك في قوة نصه وفي قولة قصيدته.
0: حتى القسم التقليدي اللي فيها الذي يقوم على وصف الناقة أيضا في غاية الجمال. طبعا هو
1: اللي هي النبرة الحزينة: تحامتني العشيرة كلها وفرجت إفراد البعير المعقد. لا أنت حامتني العشيرة إلى أخير. على كل نحن ذكرناها، رأيت هذه قصيدة تشد بالفعل، لأن قصيدة طرفة هي فخرية ولكنها فخر مشوب بنبرة الذات الحزينة، الذات الموكولة إلى نفسها، إلى همها، إلى وحدتها. الإنسان عندما يترك وحيدا، هذا طرفة. الجميل في طرفة هو ليس امرؤ القيس، هو الفرد عندما يجد نفسه أعزل وحده هكذا، وهو يواجه قدره، وكأنه القدر الإغريقي الغاشم قدر.
0: نعم،
1: وطرفه كان يواجه هذا القدر. ولهذا معلقه الطرف معلقه من نمط اخر، من طراز مختلف متين. نعم، وهي تؤكد الفكر التي اعرفه انا عند شعراء كبار، عند سعد يوسف يقولها، أدونيس ايضا، عبد المعطي حجازي. مع الشعراء كثير يقول لك انه الشعر الجاهلي هو اعظم ارث تركته لنا العربي، الشعر الجاهلي الذي نكاد نفرط فيه احيانا ولا نتنبه الى قيمته الشعريه. راهو الشعريه
0: شو الشعر الصعاليك ايضا،
1: تسميه، الرمز، الكنايه، هذا هو هذا الشعر. والشعر دائما هو هكذا، حتى عند كبار الشعراء في اوروبا دائما يعود الى رمزيته، الى كنائته، الى اسمائه، الى علاقاته الحميمه بالاشياء. هذه هي عظمة الشعر الجاهلي.
0: هؤلاء الشعراء، يعني لو أمكن لي أن أقول، هؤلاء الشعراء قبل الإسلام لم يكن لهم أنا أعلى يمنعهم من القول على نحو ما. بعد الإسلام كان وجد هذا الأنا الأعلى، يعني أو وجد على شاكلة ما ضيقت القول نسبيا، لأنه طبعا الأنا الأعلى ليس الدين فقط، حتى المجتمع وما إلى، يعني كانوا أحرارا، وهذه الحرية تنعكس في القول. يعني لا يوجد ذلك المنوال الذي العام القيمي أو الأخلاقي أو المبدئي أو السلطوي الذي يجعله يستوي على الطريقة كما يقال.
1: يوجد العرف.
0: يوجد العرف.
1: العرف.
0: نعم.
1: هو الشعراء، ولهذا حتى الصعاليك، حتى
0: أخلاقه،
1: ولكن حتى الصعاليك تدرك قيمتهم الشعرية، وحتى سيرهم تدرك من منظور هذا العرف، بعدا وقربا. معنى تتحدد علاقة الفرد، هي يقولوا على كل هذا السوسيولوج، هم يقولوا هذا، والذين والمؤرخون يقول لك أنه الفرد في القبيل هو جزء من القبيلة، ولكن يمكن أن يكون هو الواحد داخل الكل. معنى هو جزء من القبيلة، ينصاع لتعاليمها وقيمها وأعرافها ونواميسها وما إلى ذلك، ولكنه يمكن أيضا أن ينأى بنفسه عنها. هي علاقة قرب وبعد، كلما ابتعدت أكثر القبيلة يمكن أن تتركك وتفرد إفراد البعير المعبد.
0: نعم،
1: كما قال طرفة.
0: نعم صحيح.
1: ولهذا الصعاليك، يعني يمكن أن نقرأ المنوال الشعر الصعاليك من هذا المنظور القبلي، الفرد في علاقته بالقبيلة، الشعر الفرد، لأن شعره تجربة فرد، تجربة ذات. هل هو صوت قبيلته؟ طرفة كان صوت طرفة،
0: صوت
1: يبدو لهكذا الآن،
0: صوت نفسه،
1: صوت نفسه، ولكن هو صوت قبيلته. إذا القوم قالوا منفة خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي.
0: نعم.
1: لاحظ إذن هو صوت قبيلته ولكن أفرد بإفراد المبعيري المعبدي هو صوت نفسه. والشعر يكون أجمل عندما يكون
0: صوت نفسه.
1: صوت نفسه.
0: الحارة المحلزة هو صوت القبيلة.
1: صوت القبيلة. هذه هي خطبة.
0: هذه
1: خطبة. لأن الخطبة جماعية. لا يمكن أن تكون خطبتك ذاتية. لا يمكن أن يتصور خطيبا يخطب في قصيدة غزلية.
0: يتحدث عن نفسه.
1: يتصور جميل بوثينة يخطب يقول لهم هو يخطب في أيها الناس أنا أحب بوثينة وبوثينة كذا. هذا لا يقع له.
0: خطبة يقتضي أن
1: تصبح مضحك.
0: الخطبة هي
1: خطبة جماعية جماعية لها جمهور. إذن هو أنك تخاطب
0: جمهور معني بها.
1: إذن المستمع هنا هو الجمهور ليس الفرد ليس القارئ. لكن نحن اليوم قراء نحن هذه القصيدة نحن
0: لكن نضع في
1: الاعتبار أنها خطبة
0: خطبة نعم.
1: لكي نفهمها أيضا لأن قراءة الشعر أنا معك تضعها في سياقها التاريخي ولكن تتنصل من هذا السياق لا يعني أنك تغفله تماما
0: طبعا.
1: تتنصل لكي تسلط عليها ضوءا جديدا لكي ترى ماذا يمكن أن نفترض عليها قريب. على كل هو له قصائد أخرى نحن استغرقنا الوقت في قراءة هذه. أنا أرجو أن نقرأ له أيضا نصوصا أخرى قصيدة جيمية له. هو نعم جيمين ليس كبير الحجم
0: ليس كبير لهذا قلنا قصيدته المعلقة هي التي غطت على
1: الشعراء الجاهلية دواوينهم محدودة لأنه ضع هذا الشعر. طرق الخيال ولا كليلة مدلجي سدكا بأرحولنا ولم يتعرجي. على كل لو حب لأدري نشرح المدلج الذي يسير في الليل معروفة السادك الملازم لم يتعرج لم يقم لم أرك ليلة أدلجها إلينا هذا الخيال من هولها هذا موجود هذه الشروح طرق الخيال وطرق الخيال صورة الخيال الذي يطرق في المنام وفي الحلم هذه من الصور المضطردة في الشعر العربي أيضا هي موجودة منذ الجاهلية تجد عند كثير من الشعراء طرق الخيال ولاك ليلة مدلجي سدكا بأرحولنا ولم يتعرجي أن اهتديت وكنت غير رجيلة والقوم قد قطعوا متان السجز الساجي الرجيلة أي القوية على المشي الميتان جمع المتن ما صلب من الأرض والسجز هي الأرض الواسعة طبعا هي عبارات شائعة في الشعر الجاهلي مو لأنها لم تعد تستخدم ولهذا نفقد ألفتنا بها
0: نعم
1: يعني تصبح بيننا وبينها حجوب لغوية أخرى
0: صحيح.
1: لأن استعملت كلمات الأرض الواسعة لم تعد تستخدم هذه العبارات على دقتها من عبارات دقيقة ومدامة قرعتها بمدامة وظباء محنية ذعرت بسمحجي وهي أسماء السمحج هو الطويل المقصود الفرس الطويل معنى هناك التخريج المدامة هي الخمرة لا فائدة في شرحها قرعتها أي مزجتها والمدامة الثانية ماء السحاب وجعلها مدامة اللحظة جميلة هذه جعلها مدامة لطول لبثه واتصال مطره هذه الآن أنا ذكرني ببيت لأبي تمام لو حب أن أخذها فيه الآن فهمت أن أبي تمام في قصيدته قد كتأب أربيت في الغلوائي
0: كم تعذلون وأنتم
1: مسجرائي عنده بيت يربط فيه بين المطر والمدامة فإذا يبدو أنه تمثل أو ترسم هذا القول لاحظ ومدامة قرعتها أي مزجتها بمدامة شيء المدامة الأخرى هي المطر الغيمة لا تخطر ببالك معنى لاحظ هنا مدامة إذن الخمر الاسم من أسماء الخمر الغيم اعتبره خمرة من نوع آخر جميلة هذه بالفعل لاحظ هذا المعنى الفعل لاحظ إذن والمدامة الثانية ماء السحاب إذن ماء السحاب اعتبره أيضا مدامة من آخر كأن الأرض تثمل به صورة عجيبة في هذا, في هذا الشعر الجاهلي القديم جدا يعني في وصف الخمرة اعتبار ماء السحاب والمطر مدامة وظباء محنية ذعرت بسمحجي والسمحج كما قلت هو الطويل والمقصود هو الفرس الطويل يفتخر بأنه صاحب له قال كما يفتخر طرفه معنى يفتخر بهذه القصيدة أنه صاحب له وشرب وصيد وهي الصورة التي تجدها عند أمير القيس عند كل هؤلاء الشعراء العرب ولكن ليست كما كان يدرسنا أستاذنا سي عبد السلام رحمه الله ليست صورة السكير أو العربيد المواسي
0: لا
1: هذا جديد هذه صورة الفحل الفتاة الفحل أشرب وأصيد أو أصطاد ومع ذلك أنا فتى وأني ذو مرؤة معنى هذه مزيد هؤلاء الشعراء
0: المنخل يشكر يمكن موجود عند المنخل
1: موجود عند كلهم فكأنهن لآلئ وكأنه صقر يلوذ حمامه بالعوسج صقر يصيد بظفره وجناحه فإذا أصاب حمامة لم تدرج ولئن سألت إذا الكتيبة أحجمت وتبينت رعب الجبان الأهوجي وحسبت وقع سيوفنا برؤوسهم وقع السحابة بالطراف المشرج وإذا اللقاح تروحت بعشية ردك النعام إلى كنيف العوسج. هي قصيدته هذه قد تكون رأي أجمل وأمتن شعرية من معلقته.
0: ولكن لا أدري على كل المقام
1: هذا رأي هذا رأي مقام آخر مقام آخر.
0: أقرأ سيموس
1: الفيتنا للضيف خير لكي يتمل المعنى لأنه هذا يبنى على التضمين أو المعاضلة. الفيتنا للضيف خير عمارة إن لم يكن لبن فعطف المدمجي. وهي أريحية العربي وفتوة العربي القديم. إذن هذا الحارث ابن حليزة قرأنا له معلقته مستمعين
0: متيسر
1: ومتيسر من هذه القصيدة
0: الجيمية
1: الجيمية
0: ونشكركم
1: ونستمع إلى هذه النصوص الآلة في حصص أخرى.
0: نلتقيكم في حصص مقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: النصوص الآلة النصوص الآلة تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص الآلة الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية طيبة لكل أحبائنا ومستمعينا، مرحبا بكم في بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم من توا. مرحبا بكل الأصدقاء، كالعادة البداية تكون مع الموسيقى وراجعينا.

تحياتنا لكم الكل أصدقائنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف ذا كان كوكتيل. البداية منه هو مواصلين معاكم كما تعودتوا مع روبريك اللي نختاروا فيها كل مرة إما أرتيست إما نقدموا فيها كوكتيل من الأنغام الغربية في ريتم داير. في ريتم داير اخترنا لكم اليوم نحكي ونسمع جوداسان اللي اسمه هو الكامل هو جوزيف جوزيف جو إيرا داسين داسان بتبيعة, لكن الاسم اللي الفني اللي تعرف به هو جو داسان. مولد في نوفمبر 38 وتوفى في 20 سبتمبر عام 1980. مغني وكاتب أغاني فرنسي من أصل أمريكي, واحد من أساتذة الغناء الفرنسي, وغنى العديد من الأغاني الفرنسية المهمة والناجحة أيضا. هو زيد ابن المخرج السينمائي الشهير جول داسان. تولد في مدينة نيويورك ودرس بعد تخرجه من المدرسة الثانوية مع عازف الكمان البريطاني هارولد بيركلي في مدرسة جوليارد للموسيقى, وبدأ طفولته أولا في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس, ومن بعد ما وقع والده ضحية لقائمة هوليود السوداء عام 1950 انتقل هو وعائلته من مكان لمكان آخر في أوروبا. واصل أكيد مشواره الدراسي وتحصل على بكالوريوس الأداب عام 61 وماجستير في الأداب عام 63, وهذه بتبيع اللي خليه زيدا يكون وأثر زيدا على مزيكته, خطر هو فنان مثقف برشا وعنده زيدا موهبة كبيرة برشا اللي خلته يكون ويوصل, وإحساس زيدا يخليه يوصل لقلوب الناس الكل. توفى داسان بنوبة قلبية خلال إجازة في تاهيتي عام 1980, وقتها كان يتناول للغداء مع العائلة والأصدقاء في واحد من المطاعم, فجأة كان تحمل الكرسي متاعه فاقدا للوعي, وهذا كان وقتها سبب الوفاة متاعه. فنانا كيما كيد نحكي وعليزم نسمعه, خليكم مع كوكتيل مع جو داسان ورجعنا.

تحية طيبة كل المستمعين من جديد. هذا كان جودسا كوكتيل مع جودسا، إن شاء الله يكون العجيبكم بطبيعة من هو. نرجو الاقتراحاتنا عليكم وغنينا. سلموا من جديد على كل أصدقائنا، وخاصة زادة اللي يتواصلوا معنا في باج راديو كيف. نرجو لكم إن شاء الله الكومنتير متاعكم بعد ونقرأ تحياتكم بطبيعة. وإذا كان عندكم زادة على شكون تحبوا تسلموا هكا على الطاير، إذا كان عندكم اقتراح الفيلم نقترحوه على مستمعينا في سيني كافيه، اكيد مرحبا بكل اقتراحاتكم تفاعلاتكم معنا ديما في باج راديو كيف. نرجع مع الموسيقى.

تحية كبيرة برشا أكيد لكل أصدقائنا، مرحبا بكم ديما على وجهات إذاعة الكيف، مرحبا بكل اللي تبع فينا زيدا في باج راديو كيف. السلام عليكم أصدقائنا الكل، بالطبيعة مازال عندكم الوقت باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف كيما تعودتوا. إذا كان عندكم بالطبيعة عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها، عندكم تحية زيدا على الطاير، مرحبا بكل أصدقاء كيما بن شريف كالعادة حاضر معنا دائما في مختلف المنوعات، يقول مساء الخير مساء نور مساء الفل، مرحبا بك في كل وقت. اكيد نرجع لكم شويه اخر كلمتكم اللي ديما توصلنا في باج راديو كيف، فما قبل خليكم مع بقيه ما اخترناكم من موسيقى.

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا، اكيد مزيكتنا مازالت متواصله معاكم ديما على موجات اذاعه الكيف. شويه وراجعين معاكم على سيني كافيه اللي في العاده كيما مستنسين نقترحوا فيها عليكم واحد من الافلام هكا، فيلم تفرجتوا فيه عجبكم سواء للترفيه والا للضحك والا زاده ينجم يكون هكا نوعيه الافلام الرعب والاكشن وغيره، والا زاده ينجم يكون فيلم اللي فيه رساله معينه. فما افلام زاد تعالج قضايا مهمه برشا، فما افلام نخرج منها الحقيقه بفكره اخرى مختلفه في مواضيع معينه. اذا كان عندكم هكا واحد من العناوين خليهولنا في باج راديو كيف، احنا نرجع بعد شويه مع اقتراحنا عليكم بالنسبه لليوم.